0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسام.

أهلا بكم جميعا، وتبقى الموسيقى المسافرة في أحلامنا عنوان قيامتنا من تحت أنقاض اليأس، ولم نغير الإيقاع لنسمع صوت القلب واضحا بداخلنا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالي.

يطير الحمام يحط الحمام، أعدي لي الأرض كي يستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة بالأغاني، وهذا المساء ذهب، ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام، وأشبه نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا تعانق غير الغمام، وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب.

حين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي وأختار أيامنا بيدي كما اختار لي.

من والدي ومن شجري من سرير الصغير ومن دجري من مراياي من قمري من خزانة عمري ومن سهري من ثيابي ومن قفري إلى أين تأخذني يا حبيبي؟

حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر. حر وحر. حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر. حر وحر. قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب عدوك لا مفر. أشلاؤنا أسماؤنا. حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذين تحبهم ذهب. فإما أن تكون أو لا تكون. سقط القناع عن القناع. سقط القناع ولا أحد إلاك. في هذا المدى المفتوح للنسيان والأعداء فاجعل كل متراس بلد. لا لا أحد. سقط القناع. عرب أطاعوا رومهم. عرب وباعوا روحهم. عرب وضاعوا. سقط القناع. حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذين تحبهم ذهبوا. فإما أن تكون

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة. وجدنا غريبين يوما، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها. أتعلم عيناك أني انتظرت طويلا كما انتظر الصيف طائر، ونمت كنوم المهاجر، فعين تنام لتصحو عين طويلة وتبكي على أختها.

الناقة وأن القبل طعام ليالي الغزل، وأن الصباح ينادي خطايا لكي تستمر على الدرب يوما جديدا. صديقان نحن، فسيري بقربي كفا بكف، معا نصنع الخبر والأغنيات. لماذا نسائل هذا الطريق لأي مصير يسير بنا؟ ومن أين لملم أقدامنا؟ فحسبي وحسبك أننا نسير معا للأبد. لماذا نفتش عن أغنيات البكاء بديوان شعر قديم ونسأل يا حبنا هل

القوافل واحة عشب وماء، وحب الفقير الرغيف كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة. وجدنا غريبين يوما ونبقى رفيقين دوما.

وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظر.

تستريحي ولتريحيني إن كان حبك في تقلبه ما قد رأيت فلا تحبيني. حبي هو الدنيا بأجمعها، أما هواك فليس يعنيني. أحزاني الصغرى تعانقني وتزورني، إن لم تزوريني ما همني ما تشعرين به. إن افتكاري فيك يكفيني، فالحب وهم في خواطرنا كالعطر في بال البساتين. عيناك من حزني صنعتهما، ما أنت ما عيناك من دوني. فمك الصغير أدرته بيدي وزرعته أزهار ليموني، حتى جمالك ليس يذهلني إن غاب من حين إلى حيني. فالشوق يفتح ألف نافذة خضراء عن عينيك تغنيني. لا فرق عندي يا معذبتي، أحببتني

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: أكرر للمرة الألف أني أحب، أكرر للمرة الألف أني أحبك. كيف تريدينني أن أفسر ما لا يفسر؟ وكيف تريدينني أن أقيس مساحة حزني وحزني كالطفل يزداد في كل يوم جمالا ويكبر؟ دعيني أقول بكل اللغات التي تعرفين ولا تعرفين أحبك أنت.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، يحملوا أسماءكم وانصرف، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرف، واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس. فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم، وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

يناصرني حلمي، فأختصر الكون بين رمشي وأجنح في سباتي العميق إلى مناداتك من

الخضر السارحة في أحضان البحر الواسع. أيتها المسلة من شراييني والعاصفة بين الرياح الهائجة

أصعو على صوتك الجميل وأغفو على حدائك لي كالطفل البريء، أصعو على رسمك المذهب مثل صحوك، وأعلم

أصعو على صوت المؤذن في الفجر، والطير تغادر الأوكار في نزهات الصباح الريفية الجميلة. أبكر في صلاتي وأدعو لك من كل قلبي، وأدرك أنك لي

يسمع الأذان مرة ثانية حينما يعلو صوت المؤذن حي على الفلاح، فأقول حي على الفلاح، ويحتضر الصمت فأسمع صوتك يرتفع حي على الفلاح حي على الفلاح، وترددين مرة أخرى حي على الكفاح، فهذا

0: تقدم
1: داحس والغبراء.
0: عندما تقرع الطبول
1: وتركض الخيول
0: وتذكر الصحراء
1: داحس والغبراء.
0: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
1: بكثير دومة
0: وأخرجها
1: لزهر بوعزيزي.
0: الحلقة 12. وماذا تعرف عنهم يا قرواش؟
2: العبسيون يا سيدتي شهلاء من أعز العرب. إنهم قوم شرفاء وأفاضل.
0: وماذا أيضا؟
2: عم تسألين يا سيدتي بالتحديد؟ يعني هل تريدينني أن أحدثك عن أنسابهم أم عن حروبهم أم عن كرمهم؟
0: حدثني عن كل شيء يميزهم عن غيرهم. أولست منهم أنت يا قرواش؟
2: أنا يا سيدتي أنا لا أحمل من العبسيين إلا الاسم. أنا لا أعرف عنهم إلا ما يعرفه كل العرب يا سيدتي شهلة.
0: لا تتغاب أيها العبسي، لا تتغاب، فأنا أعلم أنك ذكي فطن.
2: أدلك عمن يحدثك عنهم يا سيدتي فيأتي لك بكل أخبارهم وأحوالهم.
0: ومن غيرك عليم بأحوال العبسيين يا قرواش؟
2: امرأة تعيش بينهم منذ أعوام ستجيبك عن كل ما تريدين.
0: من هي؟
2: عمتك معاذة، زوجة الربيع بن زياد.
0: عمتي معاذة؟
2: أجل يا سيدتي شهلاء، إنها زوجة السيد العبسيين وهي أخت أبيك سيد القوم، فإن سألتها ستجيبك بكل مودة ونصح.
0: تبا لك يا قرواش، كيف سأسألها وأنا لم أرها منذ سنتين أو ثلاثة؟
2: اذهبي إليها يا سيدتي، أولا يسمح لك أبوك بزيارة عمته؟
0: سحقا لك أيها اللعين، ظننتك ستيسر لي الطريق، لكن يبدو أنني أسأت التقدير.
2: لا تنصرفي غاضبة يا سيدتي شهلاء.
3: لا تهتم لأمري يا قرواش، شهلاء لا تغضب من رجل مثلك.
2: يبدو أن ابنة حذيفة تريد أن تلحق بعمتها وتسير على خطاها. أعدك أيتها الجميلة أنني سأتقص أخبارك أولا بأول.

0: أمه،
1: ما بك يا شهلة؟
0: أريد أن أتحدث إليك بأمر.
1: وما يمنعك؟ تكلمي، أنا مصغية إليك. المهم ألا يكون حول تلك اللعينة سعدة.
0: كلا كلا، لا شأن لما سأقوله بسعدة. هذا أمر يهمك أنت يا أم ندبة.
1: خيرا يا ابنتي، تكلمي
0: ولا تغضبي. أقصد، هل ستوافقينني إن أعجبك رأيي؟
1: دعيني أسمعه أولا. هل أوافق على أمر لا أعرفه يا شهلة؟
0: أجل معك حق.
1: ها أنا مصغية.
0: أليس الكرم يا أماه من شيمنا؟
1: طبعا يا ابنتي، ومن يدعي غير ذلك؟
0: أنا.
1: أنت لماذا يا شهلة؟
0: لأننا لم نكرم أهل قيس بن زهير كما يجب.
1: كيف لم نكرمهم وقد أجارهم أبوك ومنع عنهم أعداءهم وسمح لهم بالنزول بيننا؟
0: هذا غير كاف يا أماه. نحن علينا أن نقاسمهم طعامنا وندخلهم خيامنا ونكرمهم بحق يا أم ندبة.
1: كيف نقاسم كل بني جذيم طعامنا؟ هل جننت يا شهلة؟
0: لا لا يا أماه، أنا لا أعني كل القوم، أنا أقصد أهل سيدهم قيس بن زهير. لماذا لا ندعو أمه فتأكل من طبيخنا فنقربها منا ونحادثها وتحادثنا؟
1: تعنين أم قيس وحدها؟
0: طبعا يا أم ندبة، أم قيس دون سواها.
1: بماذا سأجيبك يا ابنتي؟ رأيك صائب.
0: فأنت موافقة إذن؟
1: ولماذا أمانع؟ تماظر أم قيس تستأهل يا شهلة أن تدخل خيمتنا وتأكل من طعامنا.
0: فلا أذهبن إليهم الآن ولا أستدعينها في الحياة.

0: أنت ابنة حذيفة إذن؟ صحيح، إنك كما وصفوك لي.
1: وكيف وصفوني لك يا أم قيس؟
0: بدرا يا ابنتي، بدرا في ليل التمام يا جهلاء.
1: كلامك يثلج صدري يا أم قيس. يبدو يا جهلاء أنك ستصيبين مرادك.
0: أنت الكبرى يا جهلاء؟
1: أجل يا أم قيس، أنا أكبر أخواتي.
0: ولم تتزوجي بعد؟
1: أخجلتني يا عمة ماذر. أنا ما زلت أنتظر فارسا يليق بنسبي وجمالي.
0: أيوجد بين أهلك من يليق بشرفك يا ابنتي؟
1: كلا، أنا لست أدري، ربما يا عمة، وربما هو النصيب. على كل حال أنا ما زلت شابة، ما زلت في ربيع العمر.
0: لا عليك يا جهلاء، تمثيلاتك لا يعمسن أبدا، أنت ابنة سيد القوم، وجمالك وحده كفيل بأن يجعل الفرسان يتسابقون إليك.
1: دعينا من هذا يا أم قيس. أنا جئتك لأدعوك للغداء معنا وفي خيمتنا، وأتمنى أن لا ترفضي كي لا تقول أمي إني رسول فاشل.
0: هل أمي أولا، قاسميني هذا التمر وهذا الحليب، وبعدها نتحدث بأمر ضيافتكم.

0: شهاب يا شهاب، ألا تسمعني يا ابن قيس؟
1: أأنت المنادي؟
0: إلى أين تسير هائما يا شهاب؟ وأين فرسك الغبراء؟ هل مللت ركوبها يا رجل؟
1: أوه يا قرواش، السؤال عن الغبراء أصحى يقلقني، وكأن لا فرس بالقوم إلا فرسي.
0: ولما هذا الغضب يا شهاب؟ أنا سألتك عن الغبراء لأنها لم تخلق كي تربت، إنها حرية بأن يركبها فارس مثلك.
1: لهذا طلبتني يا قرواش؟
0: كأنك لا تريد أن تتحدث معي يا شهاب، أنسيت أنني عبسي مثلك؟
1: أنا لم أتحدث عن الأنساب يا قرواش، فإن كان لك غير هذا قله، وإلا دعني أمضي إلى شأني.
0: الحق علي أنني أردت أن أزف لك خبرا سيفرحك.
1: أي خبر؟
0: الآن لا داعي لقوله، فأنت على ما يبدو منشغل بغيري.
1: هيا قله يا قرواش، قله ولا تتكتم، فأنا وأنت عبسيان كما ذكرت.
2: الآن صرنا عبسيين يا شهاب، الآن صار الحديث عن الأنساب مباحا، لكن لا بأس يا شهاب لا بأس.
1: ما بك صامت يا قرواش؟ هل أغضبك حديثي معك؟
0: كلا يا ابن العم، أنا لو غضبت من كل الفرسان فلن أغضب منك يا شهاب.
1: فما الخبر الذي تريد أن تزفه لي؟
2: لقد رأيت منذ ساعة،
1: رأيت ماذا؟
2: رأيت ابنة حذيفة تدخل خيمتكم.
1: شهلة؟
2: أجل، وهي على ما يبدو ما زالت مع جدتك تماظر.
1: ويحك يا قرواش، ولم لم تقل هذا من الوهلة الأولى؟
0: أنت يا شهاب، أنت من اعترضني بوجه حائل متجهم. ولكن
1: لا تستدرك يا رجل، سنكمل الحديث فيما بعد، هيا تنحى عن طريقي الآن.

0: لقد أكلت من طبيخك يا أم قيس، فهل ستلبين دعوة أمي وتأتين معي إلى مضربنا؟
1: سأفعل يا شهلاء، لكن ليس الآن. علي أن أستشير ولدي قيس، إن وافق سأكون عندكم ظهرا.
0: وهل يمنعك ولدك من زيارتنا يا عمة معذر؟
1: كلا يا ابنتي كلا، قيس لن يمنعني، لكنني لا أستطيع فعل أي شيء دون مشورته.
2: أنتما صباحا.
0: شهاب،
2: بدر البدور في خيمتك يا جدتي.
1: كيف تدخل علينا دون ما استئذان يا شهاب؟ ماذا تريد؟
2: وهل يحتاج الحفيد إلى إذن حتى يدخل على جدته؟ سيما وأنك تجلسين مع أجمل عروس في بني ذبيان.
1: عن أية عروس تتحدث أيها الشقي؟
2: أنتما اثنتان لا ثالثة لكما، وبالتأكيد لست أنت العروس أيتها العجوز.
1: اللعنة عليك يا شهاب، هيا أخرج أيها الوقح.
2: طيب يا جدتي لا تغضبي، ها أنا سأخرج، لكن لا تنسي عليك أن تكرمي ضيفتك أي ابنة سيد القوم.
1: أخرج يا ولد.
2: أمرك
1: فلست أنت من سيعلمني إكرام الضيوف. هيا تحرك، أخرج قبل أن أرميك بنعلي هذا. هيا.

0: هل أتعبك طول الطريق يا زوجة أخي؟
1: طول الطريق يا عمارة لا يظني المرأة إن كانت تقصد ديار أهلها وأخوتها.
0: معك حق. ألا قولي لي يا معاذة، هل صحيح أن المرأة لا تريد من يشاركها بعلها؟ أعني أنها لا تريده أن يتزوج من نساء أخريات.
1: وماذا عساها تفعل إن كنتم يا عمارة لا تكتفون بواحدة؟ ها؟
0: أجل ماذا عساها تفعل؟
1: هل ما زالت طريقنا إلى أهلي طويلة يا عمارة؟
0: ربما وصلنا بعد الغروب، لكن لا تنسى يا زوجة أخي نحن لا نطيل المقام بين أهلك.
1: أجل،
0: ربما بقينا ليلة واحدة أو ليلتين لا أكثر.
1: عليك يا معاذ أن تجد وسيلة تمكنك من المقام بين أهلك أطول فترة ممكنة. أنا أعلم أن الربيع لم يرسلني مع أخيه محبة أو شفقة أو وصلا للأرحام، إنه يريد أن يجعلني بينه وبين أخي حذيفة رسولا. لكن يا معاذة يجب ألا تكوني مجرد رسول، يجب أن تنعمي بزيارة أهلك. علي أن أحتال حتى أبقى مع إخوتي أياما طويلة، لكن كيف لي ذلك يا معاذة؟ كيف لك ذلك؟ كيف؟ ربما يكون المرض سببا كافيا ومقنعا كي أحقق مبتغاي. أجل يا معاذة، أجل، يجب أن تتظاهري بالمرض. عمارة لن يأخذني معه وأنا عليلة، فالعليل يا معاذة لن يتحمل مشاق السفر.
0: أسرعوا أيها الرجال، ديار بني بدر وراء تلك التلة.
1: الوقت صار مناسبا كي تتظاهري بالمرض يا معاذة.
0: لما أنت صامتة يا زوجة أخي؟
1: لا سلاح للمرأة سوى كيدها يحميها، وعلي أن أجيد استعماله.
0: معاذة، ألا تسمعي؟
2: أسمعك يا عمارة، أسمعك.
0: ما بك؟ لماذا تتأوهين؟
2: أوجع تكاد تمزق أحشائي، كأنني أكلت شيئا متعفنا.
0: متعفن؟ متى؟ كلنا أكلنا من زاد واحد، تمر وسويق ولبن.
2: لكأن بأمعائي يا عمارة خنجرا يمزقها إربا. إنني لا أستطيع حتى أن أتنفس.
0: غالبي نفسك، لقد صرنا على مقربة من مضارب أهلك.
2: قدري أن أدخل عليهم وأنا عليلة، ما باليد حيلة يا عمارة.
0: تحاملي يا امرأة،
2: أخشى أن يطول بهذا الداء فيمنعني من العودة معك بسرعة. إنني أشعر بالغثيان يا عمارة.
0: تناسك يا معاذة، هذا ألم خفيف سيزول حالما نصل ديار إخوتك.
2: أتمنى ذلك يا عمارة، أتمنى ذلك.

0: لي يا عمة ماذر، أنت أصبحت واحدة منا.
1: ابنتك يا صفية أخجلتني بكرمها وعطفها.
2: إنها ابنة حذيفة سيد القوم، وليس لها يا تماذر إلا أن تكون كريمة.
1: فلتحرسها لكم السماء يا صفية، لقد دخلت قلبي وأحبها فؤادي.
0: لا حاجة لي بفؤادك أيتها العجوز، فؤاد شهاب هو مرادي. ما أنت إلا مطية وباب ألج منه إلى قلب حفيده.
1: يقولون يا صفية إن الفتاة إذا شبت وصارت صبية يتخير لها أبوها زوجا يحميها وتسكن إليه. فهل اخترتم بعد لشهلاء عريسا؟
2: لا أحد من بني ذبيان يا تماذر يتخير لابنته
0: أمي،
2: حتى ولو كان سيدا في قومه. هذه ليست من عاداتنا يا أم قيس.
1: هل أغضبك كلامي يا أم يا أم ندبة؟
0: كلا كلا يا عمة ماذر، أمي لا يمكن أن تغضب منك، لكنها أرادت أن تقول لك إنني لست عانسا حتى يبحث لي أبي عن رجل يتزوجني.
1: ولكنني لن أدعك يا شهلاء تفكرين بحفيد شهاب. لا يكفيني ما أصابني من مليكة الذبيانية زوجي ولدي مالك.

0: القوم يا سيدي حذيفة عمارة بن زيان وأختكم معاذة في طريقهما إليكم، إنهما على مشارف القبيلة في كوكبة من الفرسان يا سيد القوم.
1: داحس والغبراء.
2: عندما تقرع الطبول
1: وتركض الخيول
2: وتذكر الصحراء،
1: داحس والغبراء
2: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
1: بوكثير دومة
2: وأخرجها
1: لزهر بوعزيزي.
2: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات: قرويش سفيان الدهش، شهلاء فاطمة خنفير، صفية زكية بن عياد، تماذر سعيدة الحامي، شهاب صابر ساسي، عمارة توفيق بخريس، معاذة زهرة النفاتي. اختار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية للميا المنيف.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب بكدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 33 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. هذه أوصاف المتقين أهل الجنة، وهي جملة أوصاف كلها مناقب ومفاخر. قال تعالى في الوصف الأول: الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء هي الحال التي تسر، والضراء هي الحال التي تضر. وفسرهم ابن عباس باليسر والعسر، أي السعة والضيق. الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء وفي جميع الأحوال، فينفقون في كل حال بحسبها ولا يتركون الإنفاق. قال تعالى في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فهم لا يشغلهم شيء عن طاعة الله تعالى وعن الإنفاق والإحسان إلى خلقه بأنواع البر. جاء في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد بدأ الله وصف المتقين بالإنفاق لأمرين: الأول أنه عكس وضد الربا الذي نهى الله عنه في الآية السابقة، إذ أن الصدقة إعانة للمعوز المحتاج لتوفير ما يكفيه، بينما الربا استغلال الغني حاجة ذلك المعوز لأكل أمواله بلا مقابل، فهي ضده. ومن ثم لم يرد في القرآن ذكر الربا إلا ذم وقبح، ومدحت معه الزكاة والصدقة. قال تعالى في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى في سورة البقرة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الثاني أن الإنفاق في حالي اليسر والعسر أدل على التقوى، لأن المال عزيز على النفس ويشق عليها بذله، ففي حال اليسر يسيطر حب المال على النفس، وأما في حال الضراء فيرى الإنسان أنه أجدر أن يأخذ لا أن يعطي، ولكنه مع ذلك قد تتوفر له الفرصة فيجد ما ينفقه في سبيل الله ولو قليلا. فحب الخير وتذكر الآخرة هو الذي يحرك في الإنسان عاطفة الرحمة، فالدين يدفع إلى البذل والإنفاق ولو كان قليلا، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والقليل إذا اجتمع من الأفراد والجماعات صار كثيرا. لذا قال الله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويتضح من هذا أن الله جعل من أهم علامات التقوى بذل المال، كما أن الشح علامة عدم التقوى، والتقوى هي السبيل الموصل إلى الجنة. فأهل الثراء الذين يقبضون أيديهم عن بذل المعونة للأفراد والجماعات، هل تغنيهم صلاتهم وصومهم شيئا مع الشح بالمال؟ فما هي إلا حركات وأعمال يقومون بها دون أن يكون لها الأثر الناجع في نفوسهم، إذ الصلاة التي يطلبها الله والصوم الذي يرضاه هو ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، وأي منكر أشد من الامتناع عن إنفاق المال حين الحاجة إليه لنفع أمة أو فرد. الوصف الثاني في الآية للمتقين: والكاظمين الغيظ. قال القرطبي: الغيظ أصل الغضب، وكثيرا ما يتلازمان، لكن فرقان ما بينهما أن الغيظ لا يظهر على الجوارح، بخلاف الغضب فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما ولا بد. المتقون إذا ثار بهم الغيظ يمسكون غيظهم مع قدرتهم على الانتقام، لا عن ضعف ولا عن عجز. ومن أجاب داعي الغيظ وعمد إلى الانتقام فإنه لا يقف عند حد الاعتدال ولا يكتفي بالحق، بل يتجاوزه إلى البغي، ومن ثم كان من التقوى كظم الغيظ. ومن فضائل كظم الغيظ تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين الناس ونشر التسامح فيهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وطريق علاج الغضب ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الوصف الثالث للمتقين: والعافين عن الناس، الذين يتسامحون ويعفون عمن أساء إليهم وهم قادرون على مؤاخذتهم. وتلك منزلة ضبط النفس التي قل من يصل إليها، وهي تدل على سعة العقل ورجاحة الفكر وقوة الإرادة والشخصية، وهي أرقى من كظم الغيظ. كظم الغيظ الذي يكون مع بقاء الحقد والضغينة، بينما العفو تام. وهذا مثل قوله تعالى في سورة الشورى: وإذا غضبوا هم يغفرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم، وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة. وفي الآية إشارة إلى عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الرماة الذين خالفوا أمره في غزوة أحد، وإلى تركه مجازاة المشركين بما فعلوه بحمزة رضي الله عنه، حين قال صلى الله عليه وسلم وقد رآه مثل به: والذي نفسي بيده لأمثلن بسبعين منهم. فلقد عفى عليه الصلاة والسلام عنهم ولم يفعل ما توعدهم.

الوصف الرابع للمتقين الإحسان. قال تعالى: والله يحب المحسنين، يحب المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة وغيرها، ويثيبهم على إحسانهم. والإحسان أن تحسن وقت الإمكان، فليس كل وقت يمكنك الإحسان. ويكون الإحسان إلى الغير إما بإيصال النفع إليه، وهو الذي عناه الله بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء، وإما بدفع الضر عنه، وهو ما عناه الله بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ومن ثم كانت هذه الآية جامعة لأصول الفضائل ومكارم الأخلاق ولوجوه الإحسان إلى الغير. وقد ذكر الله الجزاء على الإحسان بقوله: والله يحب المحسنين. ومحبة الله للعبد هي أعظم درجات الثواب. يروى أن جارية كانت تسكب الماء لسيدها ليتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يدها فجرحه، فرفع رأسه فقالت: إن الله يقول والكاظمين الغيظ، فقال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: قد عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. الوصف الخامس للمتقين التوابون. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة، أي فعلا قبيحا يتعدى ضرره إلى الغير، كالزنا والربا والسرقة والغيبة ونحوها، أو ظلموا أنفسهم، أي فعلوا ذنبا يقتصر ضرره عليهم كشرب الخمر ونحوه، إذا فعلوا ذلك ذكروا وعد الله ووعيده وعظمته وجلاله، فأقلعوا عن الذنب ورجعوا إلى ربهم تائبين مستغفرين لذنوبهم راجين رحمته. قال تعالى في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وليس المراد من الاستغفار الاستغفار باللسان، فتحريك اللسان بكلمة أستغفر الله مرة أو عدة مرات لا يرفع إثم الذنب، بل الاستغفار هو التوبة النصوح. ومن يغفر الذنوب إلا الله، استفهام بمعنى النفي، أي لا يغفر الذنوب إلا الله. وهذه جملة اعتراضية لتطييب نفوس العباد وحثهم على التوبة وتحذيرهم من اليأس والقنوط، ولبيان أن الذنوب وإن عظمت وجلت فإن عفوه تعالى أعظم وأجل ورحمته أوسع. وشرط قبول التوبة عدم الإصرار على الذنب. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب وأقلعوا عن المعصية ولم يستمروا ويصروا عليها. وقوله تعالى وهم يعلمون، أي يعلمون أن الذي أتوه معصية نهى الله عنها. والمؤمن المتقي لا يصر على الذنب وهو يعلم نهي الله عنه ووعيده عليه. وبعد ذكر أوصاف المتقين قال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أولئك المتقون الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم على ذنوبهم وأمن من العقاب، ولهم ثواب عظيم عند ربهم،
في جنات تجري خلال أشجارها ومن تحت قصورها الأنهار، وهم خالدون فيها أي ماكثون فيها. هذا الجزاء يناله من أخلص في توبته ولم يصر على ذنبه، وهذا يشمل من فر في غزوة أحد ثم تاب ولم يصر، فله مغفرة الله. ونعم أجر العاملين، أي ونعم هذا الجزاء للعاملين تلك الأعمال الصالحة. هذا الجزاء هو الجنة. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: ونعم أجر العاملين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. يوم صحي بشحية وعيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين بقرقنا اليوم. النقابة التونسية للزيتين تدعو وزارة الفلاحة إلى التدخل قبل انتشار مرض سل الزيتون. مجلس وزاري مضيق يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة. في العالم 12 قتيلا وأكثر من 300 مصاب باعتداء على مطار الرياض، والتحالف يتوعد بالرد. وإصابة نقلتي نفط في هرمز وتل أبيب تبحث هجوما جديدا على إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع ريم بن جويرة. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

صباحكم بالخير، شان نهاركم زين، شان نهاركم اسعد الايام. تحياتي لكم الناس كل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في الاستماع والمتابعه لمنوعه احلى اصباح اللي تنطلق معكم الان، تتواصل ان شاء الله حتى للتسعة متاع الصباح. نستقبلوا مع بعضنا ان شاء الله يوم جديد، يوم مبارك وسعيد. اليوم لحد اللي عنده ايقاع خاص عندنا تقريبا الاسر التونسيه الكل، اليوم لحد بتاريخ جديد، تاريخ 11 أكتوبر 2026 ميلادي الموافق ل 30 ربيع الثاني 1448 هجري، 43 يوم في فصل الخريف وشروق هذا اليوم. الشمس ان شاء الله تشرق 6:19 دقيقة. ان شاء الله ايامكم كلها كمشرقة ومنورة بكم وبأهليكم وبنيسكم الكل. تحية كامل الفريق اللي بشي امن هذا اللقاء، امير الكونسوليت امير الجاموسي، صباح عليكم، يقولكم ان شاء الله نهاركم زين. كيف كيف زد أحمد الحشطية باش يكون حاضر معنا في المتابعات والمحطات الخارجية، كيف كيف يحييكم الناس كل ويقولكم صبحكم كله خير وكله بركة. ومعكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرات، حييكم تقولكم مرحبا بكم معنا وشكرا على أنكم اخترتوا الاستماع والاستفاقة على صوت إذاعة إصفاقس. وإن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنوا، وإن شاء الله يوم مبارك عليكم الناس كل.

يا صباح كله هنا كله خير وكله بركة وسعادة وفرحة لكم الناس الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاقس لقيت ذي 16 دقائق به برشا نبديو نهارنا على بكري نستقبلوا يومنا على بكري وهكيكا البرنامج اللي نوضعوه يمشي أموره واضحة خاطر كيف نبكروا في القومة راهو ديما فما بركة في النهار وديما فما حتى كان نهار حد خاصة نهار لحد تبدأ نهار قضية وبرشا مشاغل قضية الأسبوع برشا ناس تختار أنها تقضيها بنهار لحد برشا ناس زادة تتلمد نهار لحد العائلة الكبيرة الموسعة واللي طيبوا فطور هكا ربما في وسط الأسبوع ما ينجموش يخذلهم برشا وقت وما ينجموش يتلمدوا الناس الكل نهار لحد فرصة باش نتلمدوا باش نطيبوا حاجة بنينة نتلمدوا عليها الناس الكل إن شاء الله ديما يا ربي ملمومين في الخير وزيهين ومنورين ناس كل اللي تتابع فينا ويقع خاص بنهار لحد اللي ديما نحاولوا انه فما ناس تقول لك ربما البرامج اللي من نجمش نحققها في كامل الأسبوع او كفرصة نهار لحد نبدأ انا والأولاد والعائلة الكل نبدأ نجموا برمجوا على خرجة على تفرهيدة على زيارة الأقارب الأحباب على حسيله كل واحد شنو بروجرامه فما زيدا اللي خليها القضية الدار والحركة الدار حسيله حاولوا هكا تستغلوها كيف ما يلزم نهار الراحة باش تتلمدوا الناس كل وباش هكا تتفرهدوا الناس كل ولا باش هكا نقعدوا قاعدة مزيانة نحكي ونعرف شنو ناقصنا شنو زيدنا ربما نتحاوروا مع الأولاد فرصة باش نحاولوا نقربوا منهم نفهموهم على قليلة في كامل الأسبوع الناس كل تعيش في إيقاع الخدمة وإيقاع القراية نهار لحد يكون فيه هكا نمط آخر ونسق آخر ونحاولوا أن نخلقوا فرصة أن نتواجدوا مع بعضنا وأن نتلمدوا وأن سيختوا نحكي ونتحاوروا مع بعضنا ونقربوا العائلة الكل خاصة في ظل برشا متغيرات في ظل النسق السريع اللي عايشوا فيه واللي يكون سريع برشا على امتداد الأسبوع وفي ظل زادة خاصة التكنولوجيات الحديثة والهواتف الجوالة اللي وليت والعوالم الافتراضية اللي وليت متخليناش وقت باش ان نتلموا الناس كل ونحكي مع بعضنا ونقربوا اكثر من بعضنا وتكون فما هيك اللمة الأسرية حتى هيك الأسرة الصغيرة الأسرة الصغيرة ولات ساعات ما تتلمتش برشا وما تحكيش برشا وما نتلقاوش برشا وديما نجارة وناس كل تجري ليجري على القراية وليجري على الخدمة وربي ينزل بركته خاصة في الوقت ربي ينزل بركته في الوقت وفي في كل لما السمحة وفي كل عائلة وديما إن شاء الله تبدأ العائلة ملمومة الناس كل 13 دقيقة بعد الستة نعطيكم فكرة عن حالة الطقس لهذا اليوم فكرة جزئية مبدئية من بعد إن شاء الله نأخذ أكثر تفاصيل بعد الساعة السابعة من المعهد الوطني للرصد الجوي طقس اليوم باش يكون مغيم مع حرارة معتدلة طقس مغيم جزئيا اليوم لحد والحرارة باش تكون معتدلة تتراوح ما بين 27 و 29 درجة الرياح غربية إلى جنوبية غربية سرعتها من 7 إلى 23 كيلومتر في الساعة فما مناطق ربما ننتظر في نزول الغيث النافع إن شاء الله تبدأ هكا ملائمة سحب كثيفة خاصة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وسحب عابرة بقية الجهات إن شاء الله ربي ينعم علينا بالغيث النافع ووين ما تصب تنفع احنا نقوله إن شاء الله تونسنا الكل ديما تنعم بالخير وبالرحمة إيقاعاتنا نهديوها لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا نعطيكم زيدة أوقات الصلاة لليوم الظهر إن شاء الله بش يكون نص نهار 11 دقيقة العصر 3:19 دقيقة والمغرب بش يكون 5:50 دقيقة يعني 6 غدا جيم بالضبط العشاء بش يكون 7:12 دقيقة وإن شاء الله ربي يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا.

أحلى وأجمل الصباحات لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاق. تحياتي لكم ناس كل الناس اللي اختارت الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاق ومتابعة منوعة أحلى صباح. مرحبا بكم. احنا بعد شوية إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الشيخ والإمام شفيق شطورو, باش يكون حاضر معنا إن شاء الله في حدود الساعة 6:30 في استديوهاتنا. أيضا أحمد الحاج طيب باش يكون حاضر زيدا من خلال عديد المواكبات والتغطيات حدث في مثل هذا اليوم بعد شوية, كيف ما زيدا عناوين الصحف, كيف ما زيدا تأمين المحطات الخارجية والمتابعات, إلى جانب أنه باش يكون حاضر معنا ضيفنا سيد مالك العش المدير المستشفى الجهوي بقرقنا اللي باش نحكيه على قافلة صحية اليوم إن شاء الله باش تكون في جزيرة قرقنا. مهم برشا أنكم تكونوا حاضرين أهالي قرقنا الكل بأعداد كثيفة حتى تتمتعوا بهالقافلة هذية المهمة واللي تخص صحة المواطن. إن شاء الله ربي متعكم بالصحة الناس الكل, وليه تحت إشراف إدارة جهوية للصحة بصفاقس, وتنظمها زيدا الجمعية التونسية للأمراض القلبية الوعائية بصفاقس, جمعية أمراض الرئة والحساسية بصفاقس, وباش تكون إن شاء الله اليوم لحد بمركز الصحة الأساسية بالرملة بجزيرة قرقنا, باش تكون فهم برشا فحوصات وكشوفات طبية مجانية يأمنها أطباء أخصائيون في أمراض القلب والجهاز التنفسي وغيره. تنعطيكم كل التفاصيل إن شاء الله بعد الثمانية متاع الصباح. كيف ما زدنا باش تكون عندنا محطات خارجية حول التظاهرات اللي تعيش على إيقاعها جهة إصفاقس, ويأمنها أحمد الحاج طيب اللي يحييكم الناس كل واللي يحضر معنا بعد شوية زيدا في استديوهاتنا. تحياتي الكامل الفريق لأمن هذا اللقاء, أمير الجاموسي في الإخراج الفني, ومعكم زيدا في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة مع أحمد الحاج طيب في مختلف المحطات. وتحياتي زيدا لكل المستمعين كل الأوفياء اللي تابعوا فينا واللي بعثونا في تحايا. شكرا ليك سعاد القلسي, إن شاء الله يومك مبارك وسعيد. وجدي سماوي زيدا كيف تحياتي ليك. مرشد الزريبي, كل الناس اللي توجهنا تحية. نجاح الجاموسي, أصدقانا سابرين ترابلسي, شلا ربي متعك بالصحة سابرين, شكرا ليك وتحياتي ليك. أستاذنا محمد العذار زيدا تحياتي ليهم, منظمة التربية والأسرة اللي ما شاء الله عليها عندها عديد الأنشطة والتظاهرات, بعد شوية زيدا نحكي عليها وعلى الأنشطة اللي تخدم عليها الفترة هذية. الحقيقة عمل دؤوب ومتواصل ومستمر على امتداد السنة. تحياتي ليهم الكل, سي محمد وكامل الأعضاء لمنظمة التربية والأسرة بجهة إصفاقس. إيقاعاتنا ما زالت معكم متواصلة في صبحيتنا لليوم, صبحية لحد إن شاء الله تكون صبحية مزيانة معنا ومع مختلف الاستضافات والإيقاعات.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. ينتظم اليوم ببلدية الشيحية يوم صحي للتقصي المجاني لأمراض السكري وضغط الدم وسرطان الثدي، عفى الله الجميع. تتخلله فقرات تنشيطية متنوعة، منها ما هو موجه للأطفال. وبالمناسبة دعا رئيس جمعية رابطة الأجيال منير بن مسعود متسكني المنطقة إلى الحضور بكثافة للمشاركة والاستفادة من عمليات التقصي. ينقطع اليوم التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بمنطقة الحاجب، منطقة سيد عبيد، طريق المطار من كيلومتر 6 إلى كيلومتر 13. يختتم اليوم بالعاصمة المؤتمر 7 للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و29 للمهنة تحت شعار الصحافة ليست جريمة بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. حذر عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، داعيا إلى ضرورة تكاتف المجهودات لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. في أخبار العالم، أعلن مجمع ناصر الطبي بغزة إصابة 6 فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي وفاة 12 شخصا بينهم 4 سعوديين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول المصدر أثناء توجهها للخروج من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وسط تقارير عن مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن شن هجوم جديد على طهران. وأخيرا، ندد بابا الفاتيكان اليوم 14 مجددا بعقوبة الإعدام، قائلا إنها تنتهك قدسية الحياة البشرية وتحرم الناس من فرصة التوبة، وذلك بعد أيام من أعلان وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون اعتزامها بث إعدام الطبيب السابق في الجيش الأمريكي نضال حسن على الهواء مباشرة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديمة،
4: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا.

دايم ما تبخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

39 دقيقة بعد الساعة السادسة صباحا. نهارك زين، غنينا الفنان علي الرياحي. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله يومكم كله خير وكله بركة. احنا كيف العادة نحبوا نستقبلوا مع بعضنا ضيفنا أستاذنا وإمام الخطيب وشيخنا الأستاذ شفيق شطورو. صباح النور وصباح الفل أستاذ، مرحبا بيك كيف العادة. نأمنوا لقنا

0: لليوم واليوم باش نحكيه على موضوع مهم اللي هو الأمانة.
1: صباح النور.
0: صباح الأنوار.
1: ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي.
0: اللهم آمين.
1: الأمانة.
0: الأمانة اللي هي في صور عديدة ومتعددة. الأمانة
1: قبل ما هو أنت أمان. شوف
0: كيفش
1: احنا ربي سبحانه وتعالى لما خلق الخلق الكل كلما أعطاهم نوع من التكليف إن حملنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان.
0: الإنسان شوف
1: وهنا تهديد
0: في قلها الأمينة
1: وتهديد حمل إنه كان ظلوما جهولا يعني قوته وقدرته ومكانته عند ربي سبحانه وتعالى بقدر الأمانة اللي يحملها وضعفه ومهانته وانكساره وخروجه عن مفهوم الإنسان بضيع الأمانة.
0: هو خليفة الله في الأرض
1: بالأمانة بالبناء. لما نقول خليفة الله في الأرض يعني يراه إيش معناته؟ معناته ربي سبحانه وتعالى مريد كان الخير وبالتالي كانك خليفة بالمجد ابني وصلح وكون في مستوى الأمانة.
0: نعم.
1: اثنين الأمانة ما هي السلوك وبابا وحده ما هيش فضيلة مش عامل مزية. أنت كتقول الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات يعني ما قالش في القرآن الكريم ومن فضل الإنسان ولا من كرم الإنسان أن يكون أمينا. لا لا إن الله يأمركم أمر رباني يعني من أعظم العبادات اللي يتصف بها الإنسان هي الأمانة. فإذا كان حبينا نعرف قيمة الإنسان مش نعرفه هل أمين ولا لا، هل أنه في علاقته الإنسانية مع الآخر خوان ولا لا،
0: مولومة هل صان أم خان.
1: يعطيك الصحة. معناتها شكوني أنا؟ أنا إذا كان حابب نعرف روحي أنا أمين. وأجمل صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق
0: الأمين.
1: من أجمل الصفات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوه حتى قبل الرسالة وقبل ما ينزل عليه الوحي تعرف بالأمانة.
0: نعم. على ماذا استأمننا الله؟
1: يعطيك الصحة. على ماذا استأمننا؟ على كل شيء. يعني يعطيك الصحة في هذه مهيش كما المتداول عندنا ضيع الأمانة معناتها راهو فلوس ما بيناتنا.
0: هذا هو معناتها ولا شكون يعطيك هكا تقول أمانة يزمني نرجعها.
1: هذه أضعف أنواع الأمانة.
0: هذا الشكل البسيط.
1: يعطيك الصحة. لأنه هات نمشو. لسانك أمانة، الكلمة اللي تقولها أمانة وعليها رقيب. إش قاعد تقول؟ إش قاعد تحدث في عرض الناس؟ إخي أكم الناس اللي أنت تو تتحدث على أعراضهم ما هو مش عبيد كيفك اللي أنت مسيتهم وشهرت بهم وخليتهم يسويش في المجتمع زعما السيب أنت. يعني لسانك أمانة.
0: أمانة. نتصور كل جزء في جسدك هو أمانة.
1: أمانة.
0: يدك اللي مشيت في فعل الخير ولا في العمل الصالح ولا هي أمانة.
1: كلك أمانة. كلك.
0: كل تصرفاتك. كل
1: عائلتك أمانة.
0: نعم.
1: كلكم راعا وكلكم مسؤول عن الرعيات. إحنا أمس حملة على المخدرات في المعاهد والمدارس.
0: نعم.
1: يخي يا ابو وانت وينك يا ام وينك؟
0: نعم.
1: راهي امانه صغار.
0: صغيرك امانه.
1: صغارك امانه وصغارك امانه بالقدوه قبل كل شيء.
0: نعم. تربيه عن طريق القدوه. انت قدوتهم.
1: انت مثال وانت القدوه. اذا كان ولدك اليوم ضايع ما تحاسبش لا المجتمع ولا تحاسب الشارع ولا تحاسب حتى واحد، حاسب نفسك. قول انا شعملت، انا اش قاعد نعمل، ولدي ضايع ليش، بنتي ضايعة علاش. انت اول امانة مؤتمن عليها على دينك ودين صغيراتك.
0: نعم.
1: شحالك في دينك، شحالك في صلاتك، شحالك في عبادتك، شحالك في الصدقة، شحالك مع الناس.
0: نعم مع والديك مع زوجتك مع
1: صح ما تنجمش تخرج وتقول انا والله هذه نجم تكون امانه وهذه ما تنجمش تكون أمانة. حياتك كامله
0: نعم عملك ايضا
1: الله يفتح عليك
0: خدمه بلادك
1: الله يفتح عليك
0: بلادك امانه
1: اليوم الخدمه هات نشوفوا الوضع اللي احنا فيه يعني لما تولي ماكلتك من الخارج وشربك من الخارج ولبستك من الخارج وبريكيتك من الخارج ايش معناتها احنا وين في هذا
0: نعم
1: لما تكون معناتها تسمع في الدول الاخرى ساعات العمل 8 سوايع وانت تولي تقول لا والله احنا راهو منتوجنا 4 ساعات برك وانا نقول 4 ساعات معناتها حاجه كبيره ياسر علاش شنو اللي خلى تضيع العمل متاعك علاش تضيع العمل متاعك علاش اليوم ولينا نلوجوا على امين في خدمته
0: نعم
1: علاش ولينا نلوجوا على امين في الشارع وهذه من علامات الساعه قالوا يا رسول الله متى الساعه قالوا اذا ضيعت الامانه فانتظروا الساعه معناتها احنا اذا كان ضاعت الامانه ضاع الانسان وبالتالي اقتربت الساعه اش مازال فيها شنو الفارق ما بين الانسان وبقيه الحيوانات
0: هاي الكائنات صحيح
1: هو قيمتك وميزتك تتميز بها على الكون وربي اعطاها لك قالك من الاول قالك ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان يعني بوجودك وجود الامانه بانعدام الامانه راهو انعدامك انت ما كنتش نعم. موجود فهل لما يعطينا سيدنا صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه من علامة الساعة أن نلوجوا على واحد أمين في المنطقة متاعنا
0: نعم.
1: حتى يقال رأوا في المنطقة الفلانية من البقعة الفلانية ثم واحد أمين
0: نعم.
1: يعني اليوم كيف خوك ما يأتمنكش كي تصحح أنت وتوكل أمك على ملكك على ملك أخواتك وتفكوا
0: نعم
1: لما
0: للأسف
1: لما تتعدى صور... لما تتعدى ولما تدلس ولما هذا مش هما هذا الكل ضياع للأمانة اللي نعيشه فيها
0: صحيح.
1: والحال أنه مش هذا المؤمن إذا كان ما عندوش رقيب لأنه راهو إذا ما تخليش الله رقيبك
0: صحيح راهو في كل سلوك في كل تصرفاتك
1: كل شيء
0: في كل سلوك
1: كل شيء يولي مباح
0: سلوكاتك
1: كل صحيح. شيء يولي مباح
0: إن شاء الله ربي يهدينا ويثبتنا اللهم يا واسع الفضل يا عظيم العطاء يا من لا تخفى عليه خافية نسألك أن تجعلنا من أهل الأمانة والوفاء ومن الذين يؤدون الحقوق ويحفظون العهود ويراقبونك في السر والنجوى
1: اللهم يا كريم يا متعال طهر قلوبنا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وأيدينا من الحرام وأعمالنا من الرياء ونفوسنا من الظلم والغرور
0: اللهم أعنا على حمل الأمانة وأدائها على الوجه الذي يرضيك عنا ولا تجعلنا ممن يحملونها بألسنتهم ويضيعونها بأفعالهم
1: اللهم طهر قلوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا اللهم يا رب يا كريم اجعلنا ممن لا يقصر في أداء الأمانة وانصر إخواننا يا رب العالمين انصر المكروبين في كامل أرضك وانصر إخواننا في فلسطين أنت الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
0: اللهم آمين.

0: 53 دقيقة بعد 6 متاع الصباح. أحلى وأجمل الصباحات لكم مسمعينا الكل اللي تابعوا فينا, وكيف العادة والعويد يحضر معنا أحمد الحشطيب في تأمين عديد المحطات. أهلا وسهلا أحمد, صباح النور وصباح الفل.
1: صباح الخير, أهلا وسهلا بك يا ريم, ومرحبا بكل مستمعينا الأوفياء. هذه هي منوعة أحلى صباح ليوم الأحد, وإن شاء الله نهاركم بالخير مليان, وأكيد يعني أجواء منعشة تستنى فيكم اليوم كما كل نهار حد مع نسمة فرشكة تعمل 66 كيف, وإن شاء الله دائما نستقبل الصباحات بتفاؤل وبأمل.
0: نعم إن شاء الله, إن شاء الله يوم مبارك وسعيد. وديما هكا احنا الحمد لله احنا المسلمين ديما كيف نقوم الصباح هكا نستبشروا بالخير, وديما نسبقوا الخير, وديما الخير في اللي يختاروا ربي, يا ربي العمل عليك وكا, ونتوكلوا على الرحمن, وإن شاء الله ربي يبارك إن شاء الله ويتعدى نهار مزيان. أيوة,
1: وكيما اليوم برشا أحداث صارت في نهار 11 أكتوبر.
2: حدث في مثل هذا اليوم,
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: اليوم 11 أكتوبر وإلا 11 تشرين الأول. في مثل هذا اليوم من سنة 1910 الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة, وذلك لمدة 4 دقائق في طائرة من صنع الإخوان رايت في ولاية ميزوريا. وفي سنة 1963 الأمم المتحدة تدين سياسة القمع في جنوب إفريقيا. في 2015 الرئيس الغيني ألفا كوندي يفوز بولاية ثانية بعد حيازته على نسبة 57.85% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في غينيا. وفي 2019 اللجنة النرويجية لجائزة نوبل تعلن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي بجائزة نوبل للسلام بعد جهوده في فض النزاع الحدودي مع إريتريا. في 11 أكتوبر 2021 حكومة تونسية جديدة برئاسة نجلاء بودن تؤدي اليمين الدستورية, وهي أول حكومة تترأسها امرأة في العالم العربي. من وفيات هذا اليوم المغنية الفرنسية إديث بياف, وكان ذلك سنة 1963, واللي هي اللي رينا لافي ان روز بالنسبة لها. ويوافق اليوم أيضا 11 أكتوبر من كل سنة اليوم الدولي للفتاة.
0: نعم, اليوم العالمي للفتاة, إن شاء الله ربي يحفظ كل الفتيات الجميلات, إن شاء الله ربي يبارك فيهم, وربي يبارك في الأبناء الكل, بنات ولاد نقول ربي يحفظهم وربي يبارك فيهم. أما بالمناسبة هذية الحقيقة حبيت نقول للرجال للأباء حابة نقول لهم راهو البنات بخلاف اللي هما أمانة, هما البنات راهم التعامل معهم يستمدوا طاقتهم, يستمدوا ثقتهم بأنفسهم هما من خلال أبائهم. البنات يحتاجوا برشا رعاية, برشا حنان, برشا اهتمام. وقت اللي تاخذوا من عند والدها البنية راهي مش تكون عندها ثقة في روحها, مش تكون متوازنة, مش تكون زادة تحسن في اختياراتها, وبش تعيش حياتها مرتاحة, وبش تحس روحها متصالحة مع روحها, لأنه العكس بالعكس. خاطر البنية إذا ما تشبعش من حنان بوها وما تحسش بقيمتها من خلال معاملة والدتها لها, راهي بش تكون ربما اختياراتها غير صايبة, راهي ربما أول إنسان باش يعترضها, باش يعطيها شوية من هيك الحنين, باش ربما تسيء الاختيارات في رجل المستقبل. دونك ضروري برشا إنه الأباء يتعاملوا برشا رعاية, برشا اهتمام, برشا حنين, باش خاطر هما مصدر الأمان بالنسبة ليهم, هما الأمان بالنسبة للفتيات. وإن شاء الله ربي يحفظهم فتيات الكل, تحياتي ليهم بنتات المزيانات,
1: وتكون عندها أكثر حنية نحو آبائهم. بالنسبة للفتيات،
0: بالنسبة للفتيات هي ديما يقول لك بنت بوها، معناها ديما قريبة من بوها وديما عندها محبة كبيرة لبوها وديما تشوف في بوها هذيك القدوة بالنسبة ليها. دونك انت يسمك تكون القدوة الحسنة، هذه راهي مسؤولية كبيرة وأمينة كبيرة. قبيلة كنا نحكي عليها مع الشيخ شفيق شطورو، وزيدة معناها من شأنها أنها تخلي بنية متوازنة ناجحة في حياتها، عندها ثقة في روحها، وهي مسؤولية الآباء والأمهات، والآباء خاصة بصفة خاصة. يعني نحب نوجهها للآباء، خاطر ساعات الآباء ما يحسنوش التعامل مع البنية. تحياتي للبنوتات المزيانات الكل اللي يسمعوا فينا في الصبحية، تحياتي زينب الحضري بنوتة مزيانة ربي يحفظك، تحياتي زيدة الملاك بن فقيرة فرحة كيشة، كل البنوتات اللي يسمعوا فينا الغنية هذية نهديها لهم.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. يوم صحي بالشحية وعيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين بقرقنا اليوم. النقابة التونسية للزيتين تدعو وزارة الفلاحة إلى التدخل قبل انتشار مرض سل الزيتون. مجلس وزاري مضيق يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة. في العالم 12 قتيلا وأكثر من 300 مصاب في اعتداء على مطار الرياض، والتحالف يتوعد بالرد. إصابة ناقلتي نفط في هرمز وتل أبيب تبحث هجوما جديدا على إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: أشرة ديما.

0: صحاك الشو بصوت فضل شاكر. الإيقاع اللي تحبوه يوصلنا للسبعة وتسعة دقائق، أحلى السباحات لكل مستمعينا. وصلنا لموعدنا القار باش نتعرفوا على حالة الطقس لهذا اليوم.
1: ميتيو
0: يحضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي سيد سرحان الرحالي. صباح النور وصباح الفل.
2: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك، ان شاء الله يومك مبارك وسعيد. طقسنا لليوم شنو حويله والايام القليله القادمه جدا بدايه الاسبوع؟
2: نعم، خلال 24 ساعه الفارطه كنا معنيين بنزول امطار متفرقه شملت اساسا المناطق الساحليه الشماليه، اقصاها كان 12 ملم بنبزه من ولايه بيجة. وفي الحقيقه في بدايه هذا الصباح او في فتره ما بعد الظهر ما زلنا معنيين بهذه التساقطات في هذه الأماكن اللي ممكن جدا تاخذ صبغة رعدية بعد الظهر، المناطق الساحلية الشمالية بالأساس، مع درجات حرارة قصوى تتراوح عامة بين 25 و30 درجة، تكون في حدود 21 بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للبحر اللي باش يكون شديد الاضطراب ما عدا بخليج جابس يكون متموج نتيجة هبوب رياح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. يوم الغد بداية الأسبوع الطقس باش يكون مغيم جزئين، لكن بعد الظهر تتكاثف وتتكاثف السحب بمناطق الجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض المناطق الساحلية تدريجيا.
0: صفاقس تشملها ولا لا؟
2: صفاقس، سواحل صفاقس. نعم،
0: ان شاء الله احنا معنيين بالغيث النافع.
2: نعم، لكن ما هيش حاجة كبيرة صحيح مع الأسف، ولكن بعض التساقطات المتفرقة تشمل سواحل جهة صفاقس مع درجات حرارة قصوى تزيد شوية تتراوح عموما ما بين 26 و30 درجة، تكون في حدود 23 بأقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية، وممكن توصل إلى حدود 33 بالجنوب الغربي. يبقى الوضع الجوي ملائم لنزول بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بمناطق الجنوب يوم الثلاثاء قرب السواحل كذلك، مع درجات حرارة تبقى في هذه المعدلات ما بين 26 و30 درجة. إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع في القريب العاجل، وإن شاء الله نمدكم بكمية إن شاء الله باهية
0: إن شاء الله. شكراً لك على كل هذه التفاصيل سيد سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. شكراً لك، إن شاء الله يومك كله خير وكله بركة.

0: يتواصل معكم المشوار في منوعة أحلى صباح من جديد. نحييكم الناس كل نرحب بكم زيدا اللي توا يلتحقوا بنا في الاستماع. شان نهاركم مبارك وسعيد. وعناوين الصحف مع أحمد الحش طيب من جديد. أهلا وسهلا يا أحمد.
1: مرحبا بك مجددا يا ريم. وقبل ما نقرأ عناوين الصحف الصادرة اليوم سواء الإلكترونية وإلا الورقية كالعادة هيك الدخل اللي نحاولوا من خلالها نقدموا لمحة على ساير في العالم وألا في تونس من خلال اليوم أحيانا لليوم العالمي للفتاة. بحثت في التراث الشعبي التونسي فوجدت عديد من الأمثال اللي تتحدث عن الفتاة عن المرأة عن الزواج وحول الدور الاجتماعي. هات فرصة نعددوهم والأكيد مستمعين ينجموا يضيفونا أمثال شعبية أخرى. يقول لك الزيتونة تجيب الزيت وبنت لصل تعمر البيت ويقولوا كيف كيف بيت بلا مولاتو الخلاء ولا مباتو. يعني هنية الدور اللي تلعب المرأة وإلا الفتاة في البيت اللي تعطيه الروح متاعها. ناس بكري قالوا اللي مش فالحة في قرايتها تعمل على ميمتها. هذا سيختوى أنه كل تدبير المنزل وشؤون المنزل إذا كان الطفلة مش فالحة في قرايتها وما وصلتش بالقراية متاعها راهي ديما تستشير أمها في عديد الأشياء من تدبير المنزل.
0: كيف ما زيد كب الطنجرة على فمها تطلع الطفلة لأمها.
1: أنا جي وذكا
0: في نفس الإطار
1: فما زاد المثل اللي يقول لك شي خرج العروسة من دربوها يعني
0: هذيك يعني عاد المرأة اللي خد يستنيه فيها حتى تحذر واللي رجل الكل يتشكيه من الحكاية هذه يقول له موسعوا بيلكم
1: فما المثل اللي يقول لك بنت لصل كيف الذهب ما تصديش وفي نفس السياق بنت لصل لو طعمها خبز حافية تصونك.
0: يعني كما يقول لك زاد خذ بنات الوصول على زماني طول.
1: أيواش
0: خذ بنات الوصول على زمان طول. هذيك زيدا كيف نحسن الاختيار ان شاء الله كي نجيو ناخذوا البنوتات اللي مقبلين على الزواج ان شاء الله ربي يسعدهم ويهنيهم.
1: ايوه فما زيدا اللي يقول لك البنت حبيبه امها وسند بوها وانت كما اذكرت لنا كب البرمه على فمها تطلع البنيه لامها.
0: زيدا يقول لك لا يعجبك نوار دفلة في الوادة عامل ظلايل ولا يعجبك زين طفلة حتى تشوف الفعايل. زيدا حتى هذه حكمة معروفة مقولة معروفة
1: القريحة بتاعك يعني اتفتحت نحو نبرش أمثال شعبية اتقالت في هذا السياق يعني خصوصا عن ما قبل الزواج وكيف هي اختيار الطفلة وغيرها يعني اللي ديما نرجع دائما للأصل متاع العائلة في حد ذاته يعني.
0: أي كهو ربي يهديهم البنوتات الكل وربي يحفظهم وربي يحميهم ويبارك فيهم بنوتاتنا الكل وليداتنا الكل البنات وولاد إن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله ديما هكا ناجحين وموافقين ونعرفوا اللي هما ديما هما ربما المستقبل اللي احنا ننظر فيه حياتنا الكل وبلادنا إن شاء الله زيدا يخدموها ربي يحفظهم.
2: صحافة اليوم
1: ننطلقوا بجريدة الشروق ونقرأ من أهم العناوين. وفي الشأن الدولية بينما السعودية تعلن إطلاق عملية واسعة معارك طاحنة حول باب المندب وبين ترامب وبوتين صفقة الديزل تطيح بزيلينسكي. في شأن آخر وفي الشأن الدولي تقرؤون في الشروق العالمية معركة وعي ربحها الفلسطينيون الصهيونية بلا مسحيق وفي الرياضة الترجي ينفرد بالصدارة فيما حمدي المدب يعكس الهجوم على المنتقدين. إلى الموقع الإلكتروني الصباح نيوز ومن أهم العناوين تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة محور اجتماع لمجلس الوزراء. سل الزيتون يقلق الفلاحين طبعا مختص يوضح طرق الوقاية والحد من الانتشار هذا المرض اللي ظهر في بعض غابات من الزيتين في جهة المهدية بالتحديد في منطقة مستمل للشام.
0: نعم هو وفي إشكال الحقيقة
1: صحيح.
0: بالنسبة للقطاع الفلاحي وقطاع الزيتين نعرفوا اللي احنا ديما تونس تصدر المراتب الأولى في إنتاج زيت الزيتون وما شاء الله العام الفارط كانت عام صعبة وكنا دي من المراتب الأولى في العالم من أجود أنواع الزيوت ذيك علاش فما برشا مخاوف ربما من المرض هذية سلة الزيتون البكتيري وأكيد تون خصوله حساس نزيدو نحكيه في الموضوع هذية مع خبراء كيفاش نجمو نتجنبوه كيفاش نجمو نحميه شجرتنا هالشجرة المباركة.
1: نعم خصوصا وأنه موسم جني الزيتون على الأبواب في
0: نعم.
1: مدنين تم تحديده يوم 15 أكتوبر نعم. لموسم جني الزيتون في انتظار يعني بقية الولايات ومنها صفاقس.
0: أي تباعا مش أكيد الموسم معادك به إن شاء الله عام صابة وعام خير وإن شاء الله إذا كان فما أي إشكال نجم نتجاوزون.
1: وفي العالم في فقرة الصباح نيوز هجوم جديد على مطار الرياض وتعليق للرحلات والسعودية تكشف جنسيات ضحايا الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض. تقريبا هذه أهم العناوين الواردة في صحافة اليوم الإلكترونية والورقية في انتظار وأنه الواحد يتصفح الجريدة أو يتصفح العناوين إلكترونيا. نعم
0: نعم هو روك تصفح الجريدة الورقية زد عندها نكهة أخرى وعندها رونق رغم اللي ربما في السنوات الأخيرة طغات التكنولوجيا وطغات أنه نلقاو كل شيء سير الإنترنت وعلى تليفوناتنا وكل لكن ديما عندها نكهة خاصة كنترشف في القهوة ونبدأ في يدنا جريدة ورقية ونبدأ نقرأ فيها ونتصفحوها الحقيقة فما رونق وفما نكهة ونعرفوا فما باشا من الناس حافظوا على العادة هذية. شكرا لك يا أحمد نتلاقاو بيك بعد شوية إن شاء الله في مواعيد أخرى في تغطيات ومواكبات ومحطات خارجية. احنا توا معاكم متواصلين في مناوات أحلى الصباح مع الإيقاعات زي دالي نهديوها لكل مستمعينا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. يوم صحي بالشيحية وعيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين بقرقنا اليوم. النقابة التونسية للزيتون تدعو وزارة الفلاحة إلى التدخل قبل انتشار مرض سل الزيتون. مجلس وزاري مضيق يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة. وفي العالم 12 قتيلا وأكثر من 300 مصاب في اعتداء على مطار الرياض، والتحالف يتوعد بالرد. إصابة ناقلة نفط في هرمز وتل أبيب تبحث هجوما جديدا على إيران. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة زلوزي،
2: صباح الخير،
1: ونزهلوتي. إلى تفاصيل، وهذه هي في البداية فكرة عن أحوال الطقس المتوقعة بقية نهار اليوم والليلة القادمة.
2: يكون الطقس مغيما جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق، فيما تسجل درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، وتتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب.
1: بالنسبة للملاحة والصيد البحري، البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فقليل الاضطراب ببقية السواحل. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.
2: من أخبار صفاقس، ينتظم اليوم ببلدية الشيحية يوم صحي للطقس المجاني لأمراض السكري وضغط الدم وسرطان الثدي عفى الله الجميع. تتخلله فقرات تنشيطية متنوعة منها ما هو موجه للأطفال. وبالمناسبة دعا رئيس جمعية رابطة الأجيال منير بن مسعود في تصريحه للأخبار، دعا متساكني المنطقة إلى الحضور بكثافة للمشاركة والاستفادة من عمليات الطقسية.
3: كما تعرفوا الشهر هذا هو الاحتفال بشهر اكتوبر الوردي لجمعية ربيعة الأجيال في الرأس الشيحية، الخامس سنة على التوالي تحتفل به، والمرة الثالثة على التوالي شريكنا بلدية الشيحية، والسنة الثانية على التوالي جمعية موجات إيجابية. الشعار اخترناه صحتك غالية كوني في وعي من الساعة 9 إلى منتصف النهار. ثم برنامج ثري وهي تقصي مرض السكري على ضغط الدم على الساعة 9، عندنا رياضة المشي 9:30، عندنا 10 تقصي مرض سرطان الثدي، عندنا طب باش يعملونا محاضرة موجهة لهذا المرض، وعندنا ورشة الأطفال
2: يستدعي للعرس.
1: وببادرة من المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة، تنتظم اليوم بمركز الصحة الأساسية بالرملة قافلة صحية توفر عيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين والرئتين، سيؤمنها فريق طبي وتقني حسب ما أكده للأخبار مدير المستشفى ملك العش.
4: تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تنظم جمعية تونسية للأمراض القلبية والوعائية بصفاقس وجمعية أمراض الرئة والحساسية بصفاقس بشراكة مع المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة، قافلة صحية إن شاء الله مش تكون لسلامة القلب والرئتين، ابتداء من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار ونصف في مركز الصحة الأساسية بالرملة، بحضور ما بين 30 أطباء وتقنيين ومنظمين لتأمين فحوصات وكشوفات طبية مجانية للتقصي المبكر. الكشوفات مش تشمل بطبيعة الحال بالنسبة لمرض القلب والأوعية الدموية إجراء تخطيط القلب، وعندنا إيكو زادة تقصي لارتفاع ضغط الدم وقصور القلب. بالنسبة لمجال أمراض الرئة وجهاز تنفسي مش يكون ثم إن شاء الله قياس وظائف تنفس بيرومتري، تقصي وتأكيد تشخيص باتشر مرض الربو والانسداد الرئوي المزمن. هذه دعوة لكافة متسكني قرقنة وحتى اللي مش من قرقنة، مرحبا بهم باش يستفادوا من هذه الخدمات الصحية المجانية والقيمة اللي مش يأمنوها لخيال من أمهر الأطباء في صفاقس ومن حتى من تونس العاصمة جايين.
2: دائما في علاقة بالمجال الصحي وفي إطار التوقي من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، انتظمت أمس بعدد من المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد حملات تحسيسية تحت شعار حياتك أغلى من مخاطر.

0: في نهاياتها صغار ما تعرفش يلزمك تعلمه باش هذا تكريس الدور التقطيري للإطار التربوي يلزمه يأطر التلميذ يلزمه يحاديه يلزمه يرافقه يلزمه يدخل القلب ويدخل المخ وش عنده وش ما عندهش.
1: كل عملية مرهونة الداخلية هي اللي تقف لأنه اللي دخل في هالحواجة دي ناس على مستوى كبير تمشي هذا المواطن. أنت تدري في واحد يبيع في الحومة يبيع في زو سويقر ثلاثة سويقر زبطة لا مش هذا هو الحل. الحل فهمني ولا كتحب تبع الناس اللي قاعدة تجيب فيه من الخارج تجيب فيه بالحوية
2: لازم يحتطي بل على أصحاب السوق وكل شيء يخففك من قراية شوية قراية شوية ترهيد معناه من العائلة أي ترهيد بش ما يضغطش معناه يعني يلتجأ لعباد يمكن يزاد يأثر عليه.
3: أنشطة نويد يعني الليسي لازم مراقبة قدام الليسي أنشطة في الليسي تثقيفية ثقافية
2: مؤسسة تربوية نجمة يوعي بمخاطر المخدرات مخاطر الإدمان معناه ما يتبعوش ثنية الغلطة
4: أي كتلم ده نرى اللي المخدرات يسر خايب معناتها حاجة انتشرت وخايبة عمل لازم نوعيه لازم مراقبة ما بين من الولدين من إطار التربوي زيادة.
5: إلى المنستير حيث يختتم اليوم المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من البلدان بينها رومانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر والجزائر وليبيا والبيرو ولبنان.
6: المؤتمر يمثل فضاء لتعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل خبرات في مجال طب الأسنان والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة.
5: في شأن فلاحي حذر عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من أصول الزيتون في ولايتي صفاقس والمهدية.
6: الصحراوي دعا وزارة الفلاحة إلى التدخل قبل انتشار المرض مشيرا إلى أن صابة الزيتون قد تراجعت هذا الموسم مقارنة بالموسم الفارط مع إمكانية ارتفاع سعر زيت الزيتون.
7: سل الزيتون هو مرض بكتيريا معيد وخطير يصيب أجهزة الزيتين وأحيانا نباتات أخرى مثل الياسمين والدفل. الأعراض الرئيسية ظهور ترمات وعقد خشبية تأديل أو درنات ذات لون أخضر أو بني على الأفرع والأغصان وجذوع الشجرة وأحيانا على الأوراق. طرق الانتقال عدوى الانتشار الجروح والشقوق خاطر احنا توكي بنجي ومش يصبر اجار الزيتين تعدل الامراض من شجرة الى شجرة. هذا هو المرض التو ويضر برشا خاصة في ولاية الصفاقس ولاية المهدية واحنا نطلب من وزارة الفلاحة باش تسوقوا في وقتها صحيحة على خاطر كي اقتصاد بلاد كامل راهو والفلاح وحده ما يجمش يعمل حتى شيء. بعض الولايات صرحوش عندهم تقديرات أولية لازم تقول ولاية سيدي بوزيد معناها ما يقارب 350 ألف طن من الزيتون 90 ألف من الزيتون وبعض ولايات أخرى ميزان. احنا إن شاء الله نقول ربي يغيبنا بالمطر باش يكمل الموسم. الصابة لازم تقول تبدأ ناقصة حوالي 30% 40% على الصابة على السنة الفاتت على موسم 2025-2026 يلزمنا نعطيه توصيات للفلاحة والمزارعين باش ما يبدأوش يجينيو في وقت واحد ويحتفظوا بالزيتون متاعهم ان شاء الله يطلع زيت سومو بالنسبة للسوق العالمي.
5: إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث نظر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها.
6: المجلس أوصى بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. عودة إلى صفاقس إذ ينقطع اليوم التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بمنطقة الحاجب منطقة سيدي عبيد طريق المطار من كيلومتر 6 إلى كيلومتر 13.
5: وفي العاصمة تختتم اليوم فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين والعشرون للمهنة للمدة النيابية 2026-2029 تحت شعار الصحافة ليست جريمة بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد.
6: إلى أخبار العالم، إذ أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين

0: إلى جانب أضرار مادية يجري حصرها جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، ما تسبب في اضطراب حركة الملاحة الجوية.
1: من بين القتلى 4 سعوديين وشخصان من بنغلاديش وأمريكي وأردني وفلسطيني وسوري وسوداني وفلسطيني.
0: الهجوم أثار إدانة دولية واسعة النطاق، وتوعد المتحدث باسم قوات التحالف بالرد على الهجوم الحوثي، فيما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود اتصالات مع الحوثيين، مشيرا إلى احتمال انضمام بلاده إلى ضربات السعودية عليهم في انتظار درس الأمر قبل اتخاذ القرار.
1: ووسط تصاعد التوترات الأمنية في المملكة، أعلنت العديد من المدارس في العاصمة السعودية الرياض الانتقال إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع كامل.
0: في تطورات الحرب على إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز.
1: أفاد الإعلام العبري أن محادثات جرت مؤخرا بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي بشأن ضرب إيران دون قرار نهائي، وأنه لن يكون هناك هجوما بمبادرة إسرائيلية على طهران قبل انتخابات التجديد النصفية.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس دعوته إلى اختيار قيادة جديدة في أوكرانيا بعد انتقادات وجهها لنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بسبب استهداف مصافي النفط الروسية والتسبب في إطالة أمد الحرب.
1: وفي المقابل هاجم الرئيس الأوكراني قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن واردات النفط الروسية.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: يوم صحي بالشحية وعيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين بقرقنا اليوم، النقابة التونسية للزيتين تدعو وزارة الفلاحة إلى التدخل قبل انتشار مرض سل الزيتون، مجلس الوزراء مضيق يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة، وفي العالم 12 قتيلا وأكثر من 300 مصاب في اعتداء على مطار الرياض، والتحالف يتوعد بالرد.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشأة بالصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة إسفاقس، أجمل تحيات فاطمة الزلوزي ونزهة الواتي، شكرا لكم على حسن المتابعة. الكلمة الآن لخالد بوشيبة والأخبار الرياضية، متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة إسفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة،
5: عشرتنا ما توفيش
3: وحكاياتنا.

0: 44 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا، بتكون برابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ومواجهة الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ذهاب لهذه البطولة. عرفنا فيها انتصار الترجي الرياضي التونسي أمام أولمبي البيجي 3-0، تعادل نادي بنزرتي أمام اتحاد مونستيري 0-0، اتحاد بن قردان فاز أمام النادي الأفريقي 2-1، وديربي مدينة صفاقس بين التقدم ونادي بسخت الدير ونادي صفاقس ينتهي بفوز التقدم الرياضي بسخت الدير هدف مقابل صفر. محمد علي العمري في دقيقة 31 سجل هدف التقدم الوحيد في هذه المباراة. وطبعا على ضوء هذه الدفعة الأولى الترجي مبدئيا في الصدارة 12 نقطة، التقدم مركزين 11 نقطة مع اتحاد بن قردان المركز الرابع للاتحاد المنستيري، والنادي الافريقي 9 نقاط، والافريقي تنقص مباراة البارح في ملعب الطيب ميري بصفاقس في الحقيقة في حضور جماهير التقدم الذي بسقيط الدير، انتصار هام يتحدث عليه مدرب الفريق يسري بن كحلة.
1: الحمد لله على 3 نقاط، معناتها العهد نتاعنا ثالث مباراة على الأرض نتاعنا معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة. اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا، معناتها نادي رياض صفاقسي من الفرق الكبيرة، كان فما كلام انه سقيط الدير حقق 8 نقاط من 12 خاطر ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيرة، لكن اليوم صدمنا بنادي كبير. كذلك أول مباراة دربي بعد 30 سنة معناتها كانت مهم برا، معناتها كان عندها طابع خاص، حضرناها كوم الفوج. أنا توقف التروس مان معناتها حضرنا، كانوا عندنا بعض لاعبين المصابين ولا ناقصين مشاركات، معناتها اغتنمنا فرصة التوقف باش رجعناهم في الكورسة. اليوم لعبنا على إمكانياتنا، المنافس بانك كاستحواذ كان أفضل منا، درسناه كوم الفوج، استغلينا معناتها كرة ثابتة وسجلنا الهدف وقدرنا نحافظوا على العذارة الشباك متاعنا معناتها للمرة الرابعة، معناتها للمرة الرابعة من 5 جولات، وهذه حاجة مهمة برشا. الهدف متاعنا انه نعمق الفارق مع فرق الموجودة في اخر الترتيب، الى حد الان بعد 5 جولات الحمد لله معناتها بدينا ناخذوا في فارق بي، ان شاء الله تجي فترة نقعدوا على المستوى هذا واللي يتحسن اكثر نكونوا مستوى مخير ونحصلوا نقاط افضل، وقتها ممكن ان نتكلموا على معناتها اهداف ثانية معناتها في مرحلة متقدمة من البطولة ان شاء الله. ممكن الهدف شوية كان مبكر وكان ثقيل على اللاعبين نتاعنا، معناتها مشيت اغلب المباراة نحافظوا معناتها على النتيجة. بعد نهاية المباراة اي فريق فاز معناتها يكون هو المتفوق، معناتها فما اسباب نتاع فوز منها انه معناتها اللاعبين نتاعي كانوا معناتها تكتيكيا منضبطين لحد كبير ياسر في المباراة هذه والمباراة الكل اللي قبلها. حتى السنة اللي فاتت معناتها عملنا فارق كبير على المنافسين في الدرجة الثانية بالمجهود وبال كيف نقولوا احنا الريشيس تكتيك نتاع لي جوار نتاعنا.
0: طبعا الامتياز لمدرب يسري بن كحلة اللي يعمل اكيد في اجواء طيبة في التقدم هذه بسقط الدير، واكيد النتائج قاعدة يعني ممتازة بالنسبة للفريق في هذه الفترة بالذات. باش نمشيو الى اول هزيمة لنادي الرياضي الصفاقسي على ملعب الطيب ميري بصفاقس، نبيل الكوكي يتحدث عن هذه الهزيمة.
2: اما شفناه معناها دونك ضيع 45 مينوت تقريبا كامل نتاع بريمير ميتون، كله 35 مينوت ضيعهم ما تنجمش، معناها كنا نعرفوا السيناريو، نحنا نعرفوا كيف باش تلعب الجروب بي، تستنى في بالاريتي في توش في كورنير، دونك هذاك اللي صار معناها الغالب مالوريزمون على كورنير قبلنا هدف ما كناش مركزين في المركز، رغم اللي وسط الاسبوع معناها خدمنا خاصة شفناها في البالاريتي شامبيان خاصة في الكورنير واللي توش طويل تاعهم، ولكن في البريمير ميتون ما كناش تقريبا في احسن حالات، ما وصلناش برشا الكاز، اوكي ما كناش اون دونجي زاد، ولكن ضد فريق كيما هكا لازمنا نحن نلعبوا، لازم نحن نحققوا فرص، نحن نعملوا لعب. دوزيام ميتون عملنا شويه تعديلات، شفنا تقريبا دوزيام ميتون كامل تقريبا عند نادي الصفاقسي، حاولنا على اليمين على اليسار دخلنا بون، ثم شويه بريسيبيتاسيون الاولاد اللي ما نجموش يرجعوا في الماتش لانه بوتيتر تفاجئوا بالهدف. كيف ثم زاد تقريبا ما لعبناش حتى 15 مينوت 20 مينوت زي ميتون، معناها تضيع الوقت زي ميتون تقريبا ما لعبناش في الاخير، دونك مالوريزمون نتاسفوا نعتذروا من الانصار نتاعنا بالطبيعه، ولكن هذه مالي الماتش مازالوا 21 ماتش في الشامبيونان مازلنا كدينا.
0: طبعا باش افتحوا يعني قوسين حول تصريحات نبيل الكوكي اللي تعرض لحسب تصريحاته يوم امس في الندوة الصحفية انه الفريق يتعرض الى حملة في الاسابيع الفارطة، واتهم اطراف معينة خاصة اطراف عالمية وطبعا الكرونيكر الموجودين في حصص التلفزية. نستمع الى نبيل الكوكي ثم نعلق.
2: الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناه هو كانه سي اس اس في المرتبه 13 وقت في المرتبه الثانيه انطوان اللاني قال له وقتاش نولي الشرفه، قال له وقت اللي كبار الحومه يموتوا. دونك نحن نعرفوا الدنيا كل معناه، وكانه سي اس اس ويتحدث الساعه معناه في في في, في الشهر اللي فات. رياكسيون تاع جمهورنا العزيز والغالي مش مشكل معناه، يعمل من حقه باش يتغشش بيان سور، جمعيته كبيره وجمعيته كبيره ويشوفها كبيره ولازم تعمل دير خير من هكا بيان سور، ما فيش حتى شك ان شاء الله بكون ربي وقادرين وباش نرجعوا باذن الله. جمهور سي اس اس يعرف، وجمهور الاستاذ تاع سي اس اس والعالمين الصحاح النظاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنايا كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعيه. ثم حمله صايره عند توا 4 أشهر 3 أشهر تقريبا وكانه سي اس اس في ازمه. الحملة هذه ما هيش مانيبولي، ما هيش سبونتاني، والناس كلها حدثها حتى من خارج الإطار نتاع سي اس اس لاحظوا اللي ثم حاجة غير عادية.
0: ربما الملاحظة حول الإعلام لا ربما لا دور له ربما ولا دخل له في الحقيقة في اللي يصير في النادي هذا السويقسي. الإعلام بالعكس يقوم بدوره على أحسن وجه، يكون نزيه ويكون أيضا إعلام معناه ما يتدخلش في ربما شؤون الداخلية للنادي، هو يعكس ربما أو يصف أو ربما يقوم بدوره فقط. من عرش علاش نبيل الكوكي تعرض إلى الإعلام ودوره ربما حسب رأيه في هذه الحملة على النادي الرياضي سفيقسي. على كل النادي سفيقسي تنتظر مباراة أمام أكاديمية تيالو والإيفواري في شهر أكتوبر في كأس الكاف، يتحدث عليها دائما نبيل الكوكي.
2: لازم نعرفوا نيكوسيو السفر نتاعنا بيان سور، الخدمه باش تكون خاصه في 30-40 هذوما قبل السفر معناها باش تكون سير بلان مورال، ولكن الكاف حاجه اخرى. الكاف لانه في اوبجيكتيف نتاع كاليفيكاسيون للبول يهمنا برشا، ما نعاولوا به برشا من الاهداف نتاعنا باش ناخذوا اكثر ما يمكن في الكومبيتيشن هذه ان شاء الله. قلت ربي حاضرين باش نعرفوا الجمعيه الاخرى زاد جمعيه اللي عاملناها واللعبه زاد في ليتور هذوما في المينار ولعبه في بلادها معناها في بلادها رغم اللي ما عندها جمهور كبير ولكن كوستو عملية، وكانت نتذكر جديد ربحت لمسية غادي كدوميسيل. دونك يفو سيبريباري بيان موش ماش سيه، ولكن يفو لنوبسي لأنه يتلعب على دومي تان مي تان غادي كمي تان ليسانسيال هو الوبجيكتيف الاخراني هو كاليفيكاسيون. دونك ندوى جيري للي ومن بعد ان شاء الله نخليه باب مفتوح للرطول باش تكون عندنا حدود نوافر ان شاء الله باش نتعداو ان شاء الله معناها وتربي ثم كتخير ان شاء الله.
0: طبعا صفحة خاصة بالكاف بعد لقاء النادي الرياضي الصفاقسي وتقدم هذه بسق تدير ووفد بين الاتحاد الافريقي لكرة قدم أدى زيارة إلى ملعب تيمير بالصفاقسي لمباراة الدربي بين التقدم والنادي الصفاقسي في طار الجولة الخامسة لمعاينة مدى جاهزية الملعب لاحتضان المباراة الافريقية. ذكر أن الجامعة التونسية لكرة قدم طالبت بخوض مقابلة تونس وليبيا في طار تصفية الكان بملعب تيمير بالصفاقسي. اليوم دفعة ثانية مباراة الجولة، وفي البرنامج ساعتين ونص ترجي الجرجيسي أمل حمسوس النجم الساحلي يستقبل نادي حمام لنف، فنجم متلوي الملعب التونسي وشيبة العمران مستقبل المرسى. إلى رابطة المحترفة الثانية ومباراة الدفعة الأولى من الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مجموعة الأولى فوز الملعب السوسي أمام بعث أبو حجلة 3-0، انتصار جمعية مقرين أمام مستقبل سليمان 3-2، نجم خالد يتعادل مع سكحل السباق 0-0، تعادل مكرم مهدي أمام هلال المساكن 2-2، 2-1 لهلال الشاب أمام مستقبل جابس، وفي المجموعة الثانية هلال الضيف انهزم أمام نادي القربي 1-0. بسام برمضان مدرب سكحل السباق سيتحدث عن هذا التعادل من بني خالد.
3: اليوم للأمانة ما عملناش مقابلة به، نخدموا على رواحنا ونحطوا ساقينا على الارض، موش الانتصار نتاع الشاب اللي مش نقعدوا عايشين به معنا فمخاخنا، نحضروا ماتشواتنا كومي الفو. نعرف البطولة معناتها صعيبة، تشوف النتائج معنا غير متوقع بالكل، مي ديما نقطة من برا في على الماتش اللي قدمناه تويكا نعتبرها نقطة إيجابية في اللي احنا ما قدمناش مردود طيب. بالنسبة لي أنا معناتها ماتشنا نتعداو خاطر ما قمناش بالماتش اللي لازمنا نقوموا به. إن شاء الله مقابلات جايين نعطيو روندمون خير باش الريزلتا تبعنا بالروندمون هذايا وبالحضور الذهني هذايا ما تنجمش تعمل ريزلتا أكثر من التعادل.
0: اليوم الدفعة الثانية مباريات الخاصة برابط المحترف الثاني جمعية رينا في المجموعة الثانية مع القلعة الرياضية، أولمبيك الكاف تستقبل قوف القفص، سبورتينغ المكنين جدوبة الرياضية، شبت قيروان اتحاد قصور السيف، أمال بوشمة الملعب الجيبسي، وأولمبيك مدين مستقبل القصرين في المجموعة الأولى، نادي محيط قلق نمشي يلعب أمام كوكب عقرف. لرياضة القاعات وكرة اليد والدفعة الثانية من نفسيات الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، نجم الساحلي فاز أمام كرم أهلية 29-26 انتصار لبعث بن خيار من جامعة الحمامات 26-25 فوز بورتغال مكنين أمام اتحاد تميمي 29-27 36-28 الترجي أمام منزه الرياضي، نادي الأفريقي فاز أمام نادي كرة اليد بجمال 38-32 ويوم الجمعة نادي ساقط الزيت انتصر أمام نصر طبلبة 30-23. أختم ببطولة كرة السلة وفوز اتحاد مونستيري على مضيف ونجم الساحلي في قاعة حمام سوسة بنتيجة 58-51 في إطار الجولة الخامسة ذهاب منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى، انتصار أيضا نادي الفريقي أمام اتحاد الأنصار 64-46 و90-60 لشباب قيروان أمام نجم حلق الواد والكرم. نقطة نهاية لأخبار، تحية تمير على مستوى التأمين الفني، عودة إلى ريما تواصل معكم المشوار الإذاعي الصباحي المباشر، تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة جورج وصوف.
4: سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا. عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: تذكره لذاكره.
2: متحف الصحراء بيدوز أقيم في فضاء ذي طابع أندلسي. تأسس بيدوز سنة 1997، وإذا كانت تسميته توحي بأنه مخصص للصحراء، فمن الأصح اعتباره صورة الوسط الطبيعي والإنساني لمنطقة نفزاوة الصحراوية في الجنوب الغربي التونسي. وتعد هذه المنطقة الموطن الأخير للبدو الرحل في تونس. المتحف يؤرخ لثقافة البدو الرحل في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 لخمس قبائل، هي غريب، صيرية، مرزيق، ولد يعقوب، العزارة، زعفران. ويعرض المتحف لباسها وعاداتها وتقاليدها وخيامها وأدوات تنقلاتها وأنواع جمالها، ولعل أسرعها وأجملها هو الجمل الأبيض. ويطلع الزائر للمتحف على حضارة الواحات والحياة اليومية للترحال ولغة الرموز والتعبير الفني الذي يتجلى في تزيين المنسوجات والحلي أو في فنون الوشم.
3: مع تحية رضا القلال.
4: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، يتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: سبع دقائق بعد الثمانية متاع الصباح من جديد. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاقس. بدينا معكم المشوار في مناوعة أحلى صباح من ستة، مازلنا متواصلين حتى للتسعة. بعد شوية عندنا محطات تغطيات ومواكبات لأهم الأحداث الجهوية في إصفاقس، إلى جانب زادة استضافات باش نعطيكم فكرة زادة كيف كيف على القافلة الصحية المتواجدة بقرقنا. توا نرجعوا من جديد لأحمد الحاج. طيب أهلا وسهلا يا أحمد، صباح الأنوار من جديد.
1: سهلا بيك يا ريم مجددا وبكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس، وخلينا اليوم ننطلق في هذه الجولة الصباحية من صورة حابين اليوم تكون حاضرة في أذهاننا وهي تخلد لتاريخ مجيد في تونس الكل، هي من الذاكرة الوطنية. كما العادة نحكيه عن المؤسسات التربوية في جهة صفاقس واللي تحمل رموز لأسماء وشخصيات وحتى تواريخ عندها علامة بارزة في تاريخ تونس، منها اليوم 15 أكتوبر اللي نحتفل فيه من كل سنة بعيد الجلاء الوطني، وهو مناسبة نتذكر من خلالها اليوم اللي غادر فيه آخر جندي فرنسي الأراضي التونسية في 15 من شهر أكتوبر، أي نعم تشرين الأول من سنة 1963. أنا موجود أمام المدرسة الإعدادية 15 أكتوبر بصفاقس واللي تأسست في هذا التاريخ بالذات، يعني اللي هو 15 أكتوبر 1963. ومش فقط يعني هذا التاريخ نلقاه في مؤسسة تربوية واحدة، نلقاه في عديد المؤسسات التربوية في عدد كبير من الولايات، كما مثلا في مازل بوزيان في سيدي بوزيد، في قبلي، في رأس جبل، في بنزرت، في الكبارية المدرسة 15 أكتوبر بالكبارية في تونس العاصمة، وهو اللي يحيلنا إلى تاريخ طبعا عيد الجلاء اللي في الحقيقة تفاصيله انطلقت من معركة أو من معركة ومن الأحداث اللي وقعت يوم 8 فيفري 1958، إثر عدوان فرنسي استهدف قرية سيدي يوسف الحدودية بين تونس والجزائر، واختلط فيها الدم التونسي بالدم الجزائري. من وقتها بدأت المفاوضات من أجل جلاء قاعدة بنزرت من طرف الجيش الفرنسي، وبدأت حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 أوت من سنة 1961 صوتت بالأغلبية على ضرورة فتح التفاوض ما بين تونس وفرنسا من أجل تحقيق الجلاء عن بنزرت. لكن فما أحداث وقعت بعد ذلك، فما قتال صار يعني في 21 جويلية 61 وغيرها من الاشتباكات اللي وقعت حتى في جويلية من سنة 61 إلى أن انتهى بالأحداث هذه، عرفت بأحداث بنزرت وانتهت بمعركة بنزرت واللي أسفرت عن مقتل 630 تونسي و155 جريح أغلبهم من المدنيين، وبالتالي انتهت الأحداث بجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية، كان ذلك يوم 15 أكتوبر من سنة 1963. وللحادثة هذه ورمزيتها وبعدها التاريخي من خلال يعني الناس اللي ضحات من أجل الوطن وقدمت دماءها وأرواحها في سبيل عزة الوطن ومنعت وكرامته واستقلاله، اتسميت عديد الشوارع وعديد الأنهج وحتى المؤسسات التربوية حملت الاسم هذية، كما المؤسسة اللي أنا مقابلها اليوم واللي اليوم حبينا نحكي عليها المدرسة الإعدادية 15 أكتوبر الواقعة بحي البساتين بصفاقس، واللي اليوم حبينا نقولوا نكونوا في زيارة لها لتخليد هذه الذكرى وهذه المناسبة اللي تكون إن شاء الله في بحر الأسبوع القادم.
0: نعم. القادم نعم، شكرا لك يا أحمد، يعطيك الصحة، نتلقاو بك بعد شوية إن شاء الله في تظاهرة جديدة بمناسبة أكتوبر الوردي، نتلقاو بك إن شاء الله، إلى اللقاء. تحياتي لكم مستمعينا، 12 دقيقة بعد 8 متاع الصباح، كل الفريق يحييكم ويصبح عليكم من جديد، أمير الكونسوليت أمير الجاموسي، تحياتي زادة منعم جمل في الرقمنة، و تشوفوا كل الاستضافات إن شاء الله على بوابة إذاعة إصفاقس. أحمد الحاج طيب وريم بن جويرة يحييكم الناس كل، صباحكم إن شاء الله خير وبركة.

0: إشهار قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس خليك ديما قريب اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في ام جي مجموعة لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990 ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم

أحلى صباحات لكل مستمعينا، تحيتنا لكم نس كل اللي تابعوا في إذاعة صفاقس. نشكركم كل الأصدقاء كل الأوفياء اللي بعثونا في التحايا. منى الفراتي صديقتنا من الجزائر، تحيتي لي كل أصدقائنا، شكرا لكم على المتابعة. تحيتي زادة لمنظمة التربية والأسرة بجهة صفاقس على العمل الدؤوب على مختلف الأنشطة اللي يقوموا بها بعد النشاط اللي صار أمس ستوب إدمان. اليوم زادة كيف يتواصل نشاطهم، وإن شاء الله بش يكون عندهم مواصلة للحملة اللي انطلقوا بها منذ تقريبا سنة أو أكثر، نحب بلادنا 619 استهلاكنا. هذه هي نحب بلادنا 619 استهلاكنا، وديما نشجعوا على الاستهلاك التونسي باعتبار أنه نعرفوا قديش مهم أن نخدم بلادنا من خلال هالوعي هذية والإحساس بالانتماء الوطننا والكل منتجاتنا، لأنه باش نحقوا ربما اقتصاد جيد وباش نحقوا نهضة اقتصادية من الضروري ان نحقوا اكتفائنا الذاتي، من الضروري ان نقصوا من الاستيراد ونستهلكوا منتجاتنا التونسية. نحب بلادنا 619 استهلاكنا على الدرب مواصلون وباقتصاد قوي متمسكون. تاريخ ان شاء الله باش يكون نهار الخميس القادم 15 اكتوبر 2026 انطلاقا من الساعة 9 صباحا، والمكان باش يكون في دار الأسرة بصفاقس، دار الأسرة طريق جرمدة كيلومتر 1. باش يكون فما عدد من الأنشطة والفقرات من بينها ركن الوفاء وتكريم روح المشرف الراحل، ورشات تفاعلية ومسابقة، معرض المنتوج التونسي 619، ثم الإعلان عن جائزة 619 للإبداع والمواطنة. ضروري إن كلنا نمنو بأنه استهلاكنا يكون تونسي، نحاول إن شاء الله في يوم من الأيام نقربوا من إن نستهلكوا كل شيء تونسي، وربما هذه حاجة نأملوها في المستقبل يزمنا نخدم عليها، أو يزمها برشا وعي وبرشا نضج وبرشا تفاني زادة في خدمة بلادنا. إن شاء الله القادم خير يكون لبلادنا أكيد بأبناء هذا الوطن.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش. الجمعه هذه ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكل واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: أسبح.
1: صباحكم إن شاء الله كله خير وكله بركة وصحة وسلامة وعافية، وما فيش ما أهم من صحة الإنسان. إن شاء الله ربي متعنا بالصحة الناس كله، اللي مقلق شوية إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. وإحنا باش نحكيه على قافلة صحية مهمة اليوم موجودة في قرقنة، تحديدا بمركز الصحة الأساسية بالرملة بجزيرة قرقنة. اليوم لحد 11 أكتوبر يحضر معنا مشكور السيد مالك العش، مدير المستشفى الجهوي بقرقنة. صباح النور وصباح الفل سي مالك.
2: صباح النور اختي ريم، مرحبا بكم ومرحبا بكيفة المستمعين.
1: يعيشك قافلة صحية يحضروا فيها عدد من الأطباء الأخصائيين للتقصي المبكر عن أمراض القلب والجهاز التنفسي وكل التفاصيل أكيد تقدم هنا سيادتك. القافلة إن شاء الله بعد شوية باش تنطلق.
2: اي بعد شويه مش تنطلق، مازالوا كي وصلوا خيان من صفاقس، كل شيء بري ديجا انستالي دونك تحت اشراف الاداره الجهويه للصحه. تنظم الجمعيه التونسيه للامراض القلبيه والوعائيه بصفاقس وجمعيه امراض الرئه والحساسيه بصفاقس بدعم معنا مخبر خاص عالمي الحمد لله مرحبا به بشراكه مع المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة. قافله صحيه كبرى مجانيه تحت شعار اوديسي دو سانتي اونتر تير اي مير. دونك باش يبدا بعد شويه المكان التسميه المعروفه على الدوله عند المواطنين قرقنة، هو مركز الصحه الاساسيه بالرمله المستوصف في الرمله. دونك مش تكون الكوكب ثم كوكب من الاطباء، عندنا فيها تقريبا ما بين تقريبا 25 طبيب معهم تقنيين ومنظمين. مش تكون ثم ان شاء الله فحوصات وكشوفات طبيه مجانيه للتقاسي المبكر، تضمن مجال امراض القلب والاوعيه الدمويه اللي فيه بطبيعه الحال ما يدخل حتى باسيون ديجا بداو المواطنين يتوافدوا ويصير الشيء هذا، اجراء فحص تخطيط للقلب سي جي وثم ايكوغرافي وثم ديبيستاج نتاع تقصي ارتفاع ضغط الدم ووصول القلب لا قدر الله. بالنسبة للمجال الرئة والجهاز التنفسي عندنا قياس وظائف التنفس سبيرومتري لمرضى الرئتين وتقصي تشخيص مرض الربو والانسداد الرئوي المزمن بالتسيو. بالنسبة دونك هذه التظاهر هذه تتزامن اليوم مع ايفينمون واحد اخر سبورتيف كيراني سران. دونك لخيان في قرقنة ومن خارج قرقنة نجمو مرحبا بهم الكل، من شيرا جواندر لتيلا لاغريابل كيف ما يقولوا، من شيرا يمشي ويمارسوا الرياضة
1: وفي نفس الوقت زيدا يطمئنوا على صحتهم.
2: بالضبط هذا هو،
1: هذا كله في صلب معناها في صلب واحد نقولوا دزونا احنا باش يستفيدوا من ناحيه يعملوا الرياضه ويفرهدوا هكايا ويستحفظوا على صحتهم، ومن ناحيه زيده يطمئنوا عليها ويعملوا تقصي بالنسبه للقلب والرئتين. وان شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي يمتعهم بالصحه. معناتها فرصه الحقيقه انه يكون تقريبا اكثر من 25 طبيب مع اجهزه متطوره انه يطمئنوا على صحتهم ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكل العاملين الحقيقه، لكل الاطباء اللي حاضرين في قرقنا اليوم واللي باش يقوموا بهالفحوصات الطبيه المجانيه.
2: اي شكرا كريم،
1: دعوه موجهه للناس الكل،
2: الناس الكل باش تتوافد توا، هما ديجا العباد بدات تتوافد ومن توا حتى النص نهار ونص مرحبا بالناس الكل.
1: نذكروها
2: فرصه هي لمعاضده المجهود نتاع لوبيتال بطبيعه الحال، احنا الاختصاصات هذه موجوده ولكن احنا هذا راوي تنزل في اطار دعم جهود المستشفى للتقديم افضل الخدمات للمواطنين قرقنة.
1: نعم يعطيكم الصحة، شكرا لكم وتحياتنا لكم. ذكرهم أنه الفحوصات هذه المجانية والقافلة الصحية بمركز الصحة الأساسية بالرملة باش يلتحقوا به وباش يتواصل حتى لشو الوقت، هو انطلق الآن تقريبا ويتواصل
2: من ثمانية ونص
1: لنص نهار ونص. شكرا لكم وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله ربي يمتع الناس كل بالصحة وبالسلامة وبالعافية. شكرا ليك، تحياتي ليك. شكرا سيد مالك العش مدير مستشفى الجهوي بقرقنة، وتحياتي لكل الإطارات الطبية والشبه الطبية اللي حاضرة بمركز الصحة الأساسية بالرملة، واللي بش يسهروا على سلامة المواطن وبش يطمنوا على صحته من خلال هذه القافلة الصحية والفحوصات اللي

0: أحلى وأجمل الصباحات لكل مستمعينا من الرملة ومن جزيرة خرخرة نمشي وللشيحية ومع أحمد الحاج طيب من جديد. أهلا وسهلا يا أحمد.
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا بك يا ريم ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس في هذه الأجواء المباشرة لتغطية نشاط تحتضن بلدية الشيحية بصفاقس وبالشراكة مع جمعية رابطة الأجيال فرع الشيحية اللي هي جمعية ثقافية صحية رياضية اجتماعية وتربوية وأيضا بالشراكة أيضا مع جمعية موجات إيجابية بصفاقس. هو في الحقيقة نشاط يهم أكتوبر الوردي وأجمل صباح فيك صباحك البسام صباحك الوردي كما غنى محرم فؤاد. اليوم نحكيه عن شهر أكتوبر الوردي وعن التقصي الخاص بمرض سرطان الثدي عفى الله الجميع، ولكن فما أنشطة أخرى باش يقدم هنا سيد منير بن مسعود رئيس جمعية رابطة الأجيال فرع الشيحية بصفاقس. سي منير أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: صباح النور. شكرا على الاستضافة. احنا راهو الخامس السنة التوالي اللي نحتفلوا بشهر أكتوبر الوردي بالمناسبة هذه بشراكة مع بلدية الشيحية و

0: موجات شبيع، الخامس سنة على التوالي، والثالث بالشراكة مع بلدية الشيحية، والثانية مع جمعية موجات إيجابية. وبالمناسبة نتوجه بالشكر إلى الكاتب العام سيد عبد السلام التريكي على حسن القبول وتمكيننا من المقر. هذه بس من نعطيه كل واحد وقدره في التظاهر هذه والمناسبة المعبرة واللي عندها قيمة كبيرة في مجتمعنا. نشكروا اللي باش يدخلوا معنا اليوم واللي هما بلاش بيه ما نجمو نعملوا حاجتين.
1: علما وانه سي منير فما الخدمات الطبيه والصحيه مجانا لفائده المتساكنين المنطقه، يعني
0: يلزمنا على الاقل نشكرهم على خاطر مسلمين في ديارهم وواحد وكذا، هما جايين باش يحتفلوا معنا. على سبيل المثال الدكتور مراد سلام دار الامل ولم يسلمي عنده مداخله ان شاء الله تعجب الجميع، مهيبة بن علي، فرح الهنتاتي، نور الفقي، عندنا حمدي الزريبي، ودادية أطباء الغدد والسكر بسفاقس، محمد خنفير، محمد بسباس، سمير دويب، مركب الطفولة لياسمين بالشيحية، جمعية اللمة السفاقسية. هذا ما كلك سلمين في ديار موجي وباش ينشطوا وباش يعطيوا نشاط في جهة الشيحية. هولي اليوم إن شاء الله اللي
1: نعم
0: اللي باش يجي ما يندمش، ونقولوا كونوا في المعمل.
1: شو نجم نلقاو على مستوى الخدمات الصحية المتوفرة اليوم في بلدية الشيحية؟ لأنه عندكم أنتم في الفضاء الخارجي كما في القاعة الخاصة بالاجتماعات في بلدية الشيحية.
0: عندنا في الفضاء الخارجي عند ودادية أطباء السكري وضغط الدم اللي هما أطباء كفاء باش يقوموا بتقصي مرضى السكري وضغط الدم، وعندنا في العاشرة متاع الصباح عندنا دكتور دكاترة باش يعملوا فحص تقصي المرض سرطان الثدي، عافانا وعافاكم الله. هذه ابتداء من 10 تاع الصباح ان شاء الله، وكونوا في الموعد واللي باش يجي ما يندمش. ومرحبا بكم.
1: شكرا لك يعطيك الصحة سي منير بن مسعود رئيس جمعية رابطة الأجيال فرع الشيحية، واللي عودنا تقريبا كل عام على مثل هذه الأنشطة، لكن بالتوازي مع ذلك فما النشاط الثقافي وأيضا اللي موجه بالأساس للأطفال، لأنه بالإمكان عندهم فرصة باش يستمتعوا اليوم في هذا اليوم الصحي والتنشيطي. معنا سي فيصل بوغري وهو عضو بالجمعية، ناخذ فكرة عن أبرز الفقرات الخاصة بالنشاط اليوم التنشيطي المرافق. مرحبا بك سي فيصل.
2: مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو نشاط صحي بالأساس، لكن هذا النشاط إذا نجد به أنشطة أخرى ثقافية ورياضية. تنطلق إذا العملية إذا بتقصي مرضي السكر وضغط الدم على الساعة 9 صباحا، ثم رياضة المشي على 9:30، ثم تقصي مرض سرطان الثدي وانطلاق ورشة تنشيط الأطفال على الساعة 10:00. 10:30 مداخلة للدكتورة لمية السليمي حول إذا مختصة في أمراض الأورام حول سرطان الثدي، وعلى الساعة 12:00 اختتام إذا هذه الجولة بتقديم شهادات تكريم للمشاركين.
1: يعني أنتم باش تحسسوا اليوم بأهمية رياضة المشي خصوصا في المنطقة، باعتبار أنه فما حتى مجموعات خاصة بالمشي، وهذه للحفاظ على اللياقة البدنية وعلى صحة الإنسان. يعني
2: وهو كذلك، لأن المشي من أهم الرياضات التي يوصي بها الأطباء لفائدة متساكني المنطقة.
1: يعطيكم الصحة، إن شاء الله موافقين سي فيصل وكيف كيف سي منير بن مسعود في هذه الأجواء اللي ممتعة. إن شاء الله باش ننطلق بعد قليل يريم في مقر بلدية الشيحية، وخصوصا وأنه حتى أمام البلدية بالنسبة اللي يتعديهم المنطقة هنية بإمكانهم أيضا وأنه ياخذوا عينات وتقصي خاص بمرض السكري وضغط الدم، وأيضا في يحضروا في مداخلات علمية قيمة بخصوص مرض سرطان الثدي، واحنا في شهر اكتوبر الوردي، وفرصة انه باش نستمتع حتى برياضة المشي وبغيرها من الفقرات التنشيطية اللي امنها مركب الطفولة بالشيحية. على كل حال رابطة الاجيال اليوم يعني جمعت بين الجانب الترفيهي والجانب الصحي، دون ان ننسى جمعية موجات ايجابية اللي من خلالها فما طاقة ايجابية باش تكون اليوم يعني مفتوحة للعموم ومشحون بها كل انسان يجي ويتقدم لهذا اليوم الصحي والترفيهي والتنشيطية.
3: شكرا لك يا أحمد، يعطيكم الصحة، تحياتي لهم الناس كل الساهرين على هذه الحملة وعلى هذا اليوم الصحي لتقصي سرطان الثدي ومرض السكري وضغط الدم. شكرا بلدية الشيحية، شكرا رابطة الأجيال فرع الشيحية وجمعية موجات إيجابية والمقر ببلدية الشيحية، تحياتي لكم الناس كل. يعطيك الصحة يا أحمد، شكرا لك، تحياتي ليك. انت اكيد مواصل المشوار بعد شوية ان شاء الله باش تكون في استديوهاتنا وفي مواكبات اخرى مع زميلي نوري الشعري. شكرا لكم، الى اللقاء. هذه ايقاعاتنا 48 دقيقة بعد الومضة الاشهارية.
4: اشهار قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، بالوفر عمره متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب، اوفر عمره متوفره في ليزيسباس تيدي.

دقيت اغنيه ياسر احلوه. ان شاء الله انتم هكا عملتوا عليها بون كيف في صبحيتنا لليوم، صبحيه لحد بتاريخ 11 اكتوبر 2026 الموافق ل 30 ربيع الثاني 1448 هجري، 43 يوم في فصل الخريف. ان شاء الله فما هكا بشائر غيث نافع، ان شاء الله ربي ينعم علينا وربي ان شاء الله ينزل الغيث النافع ويكون هكا في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية. ممكن صفاقس فما هكا شوية هكا خفيفة، مطيرة خفيفة كما نقولوا نحن، وإن شاء الله ربي يبارك ويزيد. تحياتي لكل مستمعينا، للناس كل اللي تابعتنا، اللي اختارت الاستفاقة على صوت إذاعة صفاقس، الكل نحييهم، نشكرهم برشا على الوفاء، نشكرهم برشا على المحبة، نشكرهم برشا زيدة على التحايا. الحقيقة ما نجمش نقراهم الكل، تحايا لكل الأوفياء. إن شاء الله يومكم مبارك وسعيد، وإن شاء الله العشرة دائمة مع إذاعة صفاقس ومع مختلف برامج إذاعة صفاقس. كان حاضر معنا الشيخ والأستاذ شفيق شطورو اليوم حكينا على الأمانة، ثم زيدا كانت عندنا محطات وتغطيات خارجية، حكينا على يوم صحي لتقصي سرطان الثدي ومرض السكري وضغط الدم بمقر بلدية الشيحية، كيف ما زيدا حكينا على القافلة الصحية بمركز الصحة الأساسية في الرملة بجزيرة قرقنة، وين فما تقريب 25 أو أكثر من 25 طبيب وعديد الأجهزة لأمراض القلب والأوعية الدموية باش يتقصى، وتخطيط القلب، ليكوغرافي، قيس ضغط الدم، كيف ما قيس التنفس. نطمئنوا على صحتكم إن شاء الله ديما الصحة لباس، وربي يحفظ الجميع. شكرا لكم، شكرا كامل الفريق لأمن هذا اللقاء، أمير الكونسولات أمير الجاموسي، شكرا لك أمير، تحياتي لك. في الهندسة الصوتية كيف كيف كان حاضر معنا في كيف كيف الإخراج المرئي الدكتور منعم الجمل وأحمد الحاج طيب، وريم بن جيرة كانت حاضرة معكم في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم كله خير وكله بركة، وإن شاء الله يوم موفق لكم الناس كل. نعرفوا نهار لحد عنده إيقاع خاص، إن شاء الله هكا تتلمدوا فيه العائلة، فرصة باش تكونوا ملمومين في هالنهار دي اللي أغلب الناس ترتاح فيه راحتها الأسبوعية، تتلمدوا أنتم والأولاد وحبذيل، وكان تكونوا مع العائلة الموسعة الكل، وفرصة لللمة وللقرب هكا وللحوار وللتواصل أكثر مع صغيراتنا وقت اللي في كامل الأسبوع نسق سريع لنا الناس الكل. وإن شاء الله ربي يعطينا الأوقات الطيبة، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. نقولكم إلى اللقاء، يومكم مبارك وسعيد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. ينتظم اليوم ببلدية الشيحية يوم صحي للتقص المجاني لأمراض السكري وضغط الدم وسرطان الثدي، عفى الله الجميع. تتخلله فقرات تنشيطية متنوعة، منها ما هو موجه للأطفال. وبالمناسبة دعا رئيس جمعية رابطة الأجيال منير بن مسعود متسكني المنطقة إلى الحضور بكثافة للمشاركة والاستفادة من عملية التقصية. وببادرة من المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة، تنتظم اليوم بمركز الصحة الأساسية بالرملة قافلة صحية توفر عيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين والرئتين، سيؤمنها فريق طبي وتقني حسب ما أكده للأخبار مدير المستشفى مالك العشة. تختتم اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر 7 للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرون للمهنة للمدة النيابية القادمة 2026-2029 تحت شعار الصحافة ليست جريمة بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. في أخبار العالم، أعلنت مصادر طبية ومحلية في قطاع غزة اليوم عن إصابات عديدة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من القطاع بعد يوم دام استشهد فيه 8 فلسطينيين بينهم طفل، فيما يواصل الاحتلال نصف المباني السكنية. جدد المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع تحذير الجماعة لشركات الملاحة الجوية من استخدام مطارات وأجواء السعودية. ألغت الخطوط الجوية الكويتية الرحلتين المتجهتين من وإلى الرياض نتيجة تعليق العمليات التشغيلية مؤقتا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية بعد تعرض المطار إلى هجوم الحوثيين. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة
4: إشهار.
5: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي مجموعه لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
7: مرحبا بكم في المنصه الرقميه رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكاياتنا ما تتنسيش
1: على خاطركم.

0: يا صباح الخيرات، يا صباح الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من حديقة البيت، الحديقة تفتح أبوابها تقول لكم مرحبا بكم. تنسونا من توا حتى العشرة متاع الصباح، أكيد ديما نقدم لكم الإضافة من خلال موضوع نطرحه في البرنامج، لكن زيدا من خلال استفساراتكم تساؤلاتكم نعطيكم إجابات. ديما نقولوا اليقظة بالنسبة للحدائق، ديما ردوا بينا على حديقتنا نعملوا كتجويل جميل، منه نرفع على أنفسنا، منه نحاولوا نرصدوا إذا فما أي إصابة أو غيره، خاصة مع التقلبات الجوية الموجودة. اليوم احنا 43 يوم في فصل الخريف، ربي يرحمنا بالغيث النافع العميم إن شاء الله يا ربي، هذا هو اللي نتمنيه. وأكيد تحية توصلكم من كامل فريق حديقة البيت لهذا الأحد 11 أكتوبر 2026، انطلاقة من أمير الجاموسي، اللي يتمنى لكم أحلى لوقات، يقول لكم مرحبا بكم أحلى مستمعات ومستمعين، تكونوا معنا من توا حتى العشرة متاع صباح. إن شاء الله صباحك أحلى صباح يا أمير، منورنا. كذلك منعم جمال، دكتور منعم جمال اليوم يأنسنا في الإذاعة المرئية، ويقول لكم مرحبا بكم الناس الكل. سفيان خديم الله في انتظار مكالماتكم الهاتفية، ويقول لكم كل المستمعين اللي عندكم أي تساؤلات أو استفسارات تحبوا تسألوا، تحبوا تبحثوا على إجابة، تحبوا تبينوا شنو الصحيح شنو الغلط، ما عليكم كان تطلبونا على 70164280، هذا هو رقمنا، الموضوع على ذمتكم. تجمو زادة تدخل على صفحة وتدوينة الخاصة بإذاعة صفاقس راديو صفاقس التشي، تبقوا في الإذاعة تدوينة حديقة البيت، تبعثونا بتساؤلاتكم واستفساراتكم. مرحبا كل تساؤلاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. اللقاء انطلق ما أكيد هذه الأسرة التقنية قلناه، أما أسرة الإنتاج والتقديم هي اللي توماش نستقبلوها ونصبحوا عليها. خلينا نبدأ سي عبد الكريم الفخفيخ خبيرنا الفلاحي، صباح النور، صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الزهور، صباح إن شاء الله نقول يا ربي ممطر.
0: أمين يا ربي، هذا اللي نتمنى. ألف سلامة
1: عليك، تحية لكم الكل
0: إن شاء الله باللطف. سي عبد الكريم راهو الالتزام، ريت الالتزام رغم أنه مقلق هكا شوية عنده مشكلة،
1: الحمد لله
0: الحمد لله، لكن رغم ذلك كان معانا. الله يفضلك ويشدك بالصحة والعافية ويبارك في عمرك يا سي عبد الكريم يا باهي، الله يخليك يا ربي. دكتورة أمين كالعادة، دكتورة أمين الشطي منورتنا، خبيرتنا في حماية البيئة والنباتات. صباح الورد، صباح النور، نهارك أسعد الأيام دكتورة أمين.
2: صباح الخير وتحية ومتابعة طيبة لكامل مستمعين إذاعة صفاقس، ونقول لهم نشدوا على أيديكم باش يبدأوا عاد موسم خريفي إن شاء الله بامتياز.
0: بامتياز، الغراسة وما أدرك ما الغراسة، هيك الحفر حضرناهم عملنا لهم الغبار من أوت، واللي ملحقش في أوت قلنا له من اللي بدينا أول حصة في حديقة البيت قلنا له اتوكل على الله وحضر الحفرة. ما زلنا تو نستنى ولا نقتني ولا نشري ولا حد شيء، ما زال
1: الرخص تعطى من 15 ديسمبر فما فوق. رخص البيع والاتجار في المشاتل من 15 ديسمبر فوق،
0: واضح معناتها تولي نقاو كي نباتات زينة ونباتات.
1: أي أما شوف هذا قوس فتحته أنت،
0: أي
1: مش يقول للخيان سواء كان الفلاح ولا أصحاب الحدائق، ردوا بالكم إذا تلقى في الأسواق ولا في كمين مراكية في بعض الشراء وتبيع لك في الغرس قبل الموعد تتحمل مسؤوليتك، لأنه ما تعرفش منين جاي، لأن كل منبت هناك منابت مراقبة، والكلاندستان قلوا المحنة العشوائية راو يتحملوا مسؤوليتهم يشريوا من عندهم،
0: واضح.
1: هذا هو الكلمة قولي أنا متو من 15 ديسمبر وقت اللي تعطى الرخص تعطى معاه كراسات كرنيات فيها شهيد لصق،
0: فيها شهيد اللي لصد. هو اللي تم المراقبة وتم أي. كذا وغيره
1: وقت يقتني نباتات ياخو معهم شهيد لصق ولو غرسة واحدة. هذا الكلام هذا نجي نقوله ألف برة، مش تشري غرسة وتقعد في الشك، يطالب حقك كمواطن تونسي بس تطلب شهادة الأصل،
0: شهادة الأصل.
2: تنجم هيك الغرسة واحدة اللي هو يقول لك أنا باش نشري غرسة واحدة،
0: يقول لك مش تعمل غرسة واحدة وقيتها فرصة، أنا شو نقول لك لقيتها ولقيتها فرصة ورخيصة دي في المنبة تبيعوا فيها بكذا وين قيتها بكذا كذا. قلت هيا ناخذها ونفرح بيها ونغرسها تو تكبر وتصير حتى كيما ضربش
1: تجيك او ما تجيك.
2: لكن للأسف
0: هذا شو يقولوا الناس شنو اللي يصير يا دكتورة؟
2: لكن للأسف احيانا غرسة واحدة تقضي على حديقة كاملة.
0: غرسة واحدة
1: تقضي على هكتار
2: واحدة تقضي على الحديقة كاملة اللي هو كان عامل بها كيف وكان يغزر لها ويتمتع بالمنظر اللي موجود حول المنزل متاعه. لكن للأسف إذا يجيب فطريات وإلا نماتود وإلا بكتيريات راهو ينجم يقضي على الحديقة توصل لك الأنواع هذية تنجم تعيش في الأرض حتى ولو إنها ما فماش نباتات تعيش في الأرض أكثر من 20 سنة.
0: معناته الإنسان يولي عش يجم يوصل به المدى لعشرين سنة ما يطلع له حتى شيء في الحديقة.
2: ولا يلزم كي يمشي يقتني واللي ما عندوش خيارات كبيرة ويقتني كان نباتات وغرسات يعني نجمه يقاوموا هالأنواع متاع الفطريات ولا البكتريات هذه الموجودة. وخاصة هالأنواع ذو مراه ما فماش دواء فما بعض البكتريات والفطريات ما عندهمش دواء ما عندهمش دواء كان الاحتياط واقتناء من بين الاحتياط انه هو يقتني نبتة مراقبة من قبل المنابت المرخصة
0: مرخص لها. هذه علاش نزيدوا نأكدوا عليها النقطة هذه
1: ردوا قبل الموسم
0: قبل الموسم ردوا بالكم منين تقتنيوا وبعد تو نقولوا لكم كيفاش تقتنيوا كيفاش تثبت الشجرة ما هي اللي تاخذها واللي ما تاخذهاش باش نكونوا واضحين. فما ثم أشياء مش تثبتهم في الشجرة قبل ما تقتنيها وهذه تو نقولوها في ابنه في ديسمبر إن شاء الله بيحولي
1: ثم حويج ما يعرفهاش ومشي بنيا يلقى خوخ ولا انصاص ولا واحد في سكير يتباع يشري ولا يلقاها في
0: يقلك وكمريق لو في شكارتها
1: يغرسها باش يغرسها بالمسحة
0: أكيد
1: أولا قبل كل شيء قبل هي تغرس وتبدأ تطيش النيماتود ولا غيره تبدأ تزرع في الحديقة كما قلت
0: يلطيف
1: وهكذا المسيحة هذيك سلفها جارو قال بعطيني المسحة نحبر بها
0: تتحول للجارو هيك علاش ديما نقول الأدوية الفلاحية الأفضل أنها تكونها ذاتية شخصية معناتها كل دار عندها أدوية الفلاحية هي قديش مسحة مشط كذا نشريهم مرة واحدة ونستعملهم ديما وإحنا مطمئنين ومرتاحين واضح. هذا قوس حليناه وإحنا نحكيه على انطلاق الموسم الفلاحي. اليوم مش نحكيه على غراسة بما أنه مازال إحنا ما إحناش نغرس تو مشاتلنا المحلية
1: لكن
0: ثم غراسات أخرى اللي توا نجمو نحكيو عليها كيما النباتات الآسيوية والاستوائية اللي نقولوا احنا العوام هذية واللي تلموضة برشا ناس يحبوها وهنا برشا ناس يقولك زيادة لا هذية ماشي راجعة للموضة وانما برشا ناس يشوفوا فيها زراعة المستقبل بحكم اللي مشين نحو ندرة المياه مشين ونزيدوا طقس يتقلب وتغيرات المناخ فيقولك هاو نطعم هذية باش ديما نلقى حويجة في الحديقة ما ناكلها. وفما ناس اللي يحبوا زيادة في الحديقة تكون عندهم نبتة ماهيش النبتة الاعتيادية بالضبط من قبل واهو شكون غرس السريزة وشكون غرس تفاح من نوع كذا يحبوا الاختلاف يقولك انا صحيح نحب الليم ونحب انواعنا ونحب زيتونة ونحب كذا لكن نحب نوع هكا يعطي البهجة اكثر للحديقة حاجة ما يش متعودين عليها الناس هكا نحب هذه من بين الفرضيات. فما شكون بالعكس الغرام هذيك يتقى في النوار وفي انواع الزهور يقولك نحب حاجة تميز الحديقة متاعي فكثرة النباتات هذه ولعل أكثرها هي فاكهة التنين هو اللي يحب يغرسها التونسي هذا حسب بعض المؤشرات تقول أنه فاكهة التنين من أكثر الـ الـ الـ الغراسات الاستوائية اللي يحبوها ونلقاو في جرتها البابايا ونلقاو فاكهة العطفة باسيون فروي هذوما هما اللي قاعدين يتوجدوا بصفة كبيرة برشا في تونس لكن أكثر حاجة هي فروي دو دراغون أكثر حاجة وإن هذه فروي دو دراغون عندي بعدين مش نحكي لك على الغراسة متاعها خاطر برشا ناس غرسوها ما قاوش غلة ويبعثوا وتقع عامل لها التيتر وقال لك واش نعمل لها ما حبتش تجيب لي غلة هاني تو عندي قديم من عام وين غرسها
1: بالأخص إذا غرست عرف واحد يزم ثلاثة عرف روطة
0: ثلاثة عرف
1: ثلاثة
0: بعضهم
1: يعمل تيتور كبير
0: ايه؟
1: ثلاث عرف بعد مترو سهلة ايه؟ ويعمل عجلة بتاع موبيلات ولا بتاع واحد وتبدأ هي إذا ما تطيح السيف متاعها يزم وتطيح
0: بالضبط.
1: إذا طح السيف نورت
0: إذا طح السيف لازم العرف متاعها ما يقعدش ماشي في الطويل ولا هكا متكي على الساس وعلى السياج ولا
1: وبعد تطيح
2: لازم يمشي في الطويل ما يجيبش
0: غلة وهيك عليه برشا ناس يقولك فرويد دراجون ما جبتليش غلة
1: إذا ما تطيح نعملوا لها الطريقة هذيك متاع العجل باش تطيح بعد متر وعشرين متر وثلاثة هي تطيح وتبدأ سبحان الله تعطي الخير متاعها
0: النوره متاعها تذكر روحها بروحها ولازم نذكر
1: ثم نوع ثم اللي ثم هما ثم الاصفر وثم الاحمر وثم اللورنجي ثلاثه نوع من فيليو دراغون فهمتي الاحمر اللي هو كي الموف والاخرين والتلقيح انت والصنف تجري قل له هذه تتلقح ولا لا
2: تلقيح ذاتي وفما يلزم
0: لازمك تسأل
1: ثم ذاتي وثم يلزم
2: تتدخل
0: باهي انا شريت وغرست وما سألت ان شاء الله غالب كيما برشا توينسا
1: وش باش يعمل
0: واش ماشي يصير
1: يطيح لك يطيح
0: كان طول. شدت هذيك خلطيه كان طحت لي النوره الاولانيه هيك راهي ما هيش خلطيه
1: طريقه معروفه وسهله اذا طيحت الكعبه صفرت وطاحت راهي ما هيش ملقحه
0: وقتها لازمنا نجيب نوع اخر اللي هو ملقح
1: ايوه ويقع عمليه الطلق
0: به سعب الكريم برشا ناس تو يقول لك سعب الكريم ملي نشريها ما نجمش نعرفها اللي هي خلطيه ولا ما هيش خلطيه ما تظهرش كيما الليم البرتقال يقول لك ليمه الحلوه الورقه نتاعها تبدا معموله اذا الارنجه تلقى فيها من اللوطه هكا كيف بعضهم
1: كيف بعضهم
0: هيك نشري انت وحظك ايوه
2: علاش احنا نقول يلزمنا كي نشريو الغرسات نشريوهم من اماكن معروفه ومصادق عليها خاطر هو مش يعطيك شنو الصنف هو كي يجي مش يبيع لك الصنف يقول لك راه الصنف هذا خلطي يعني تلقيح ذاتي والا تلقيح يلزم يعمل نبتة يعني صنف آخر باش يلقحوا
0: وريتوا قديش مهم أنك تيخو تعرف
1: بالنسبة للباباي عكس
0: فرويدو دراجون
1: صحيح الباباي هي بذور احنا ناخذ البذور من كعبة غلة
0: تشي كعبة باباي تكلها البذرة متاحة تخلي
1: لكن هو تم الطريقة إذا كانك تعرف نوع كعبة الباباي ثم باباي مدورة ثم باباي مستطولة الباباي المدورة هذيك نحيها جنب طيشو وجنب طيشو شيرتي والوسطاني تاخذ ريعته هذاك يطلع 100% أنت
0: واضح هذه في الباباي المدورة
1: مدورة في الباباي الأخرى
0: اللي ماشية بالطوق
1: صحيح تزرع بعد ما تزرع وهي تبدا طالع كيفاش طالع البابايا راكي اذا ما شديتهاش توصل حتى 4-5 متر
0: ما شاء الله
1: مرات اذا وصلت الفوق برشا تعملي حويلتين ثلاثه وهذا ما هوش به
0: ما الحل شنو
1: شاملو احنا اللي ما عرفش ومن بعد عرف تو نقول لك اما اللي يعرف هي توصل 60-70 سنتيم والقطر 3 سنتيم احنا نقصوها قصوها شدوا كاس بلاستيك
0: ونغطيوها
1: جمعة تبدأ تولي لك بابايا بتاع متر ومليانة بالغلة
0: باهي سعب الكريم الكيس البلاستيك اللي مش نرميوها على البابايا بعد ما نقصوها على 70-80 سنتيم
1: اي نعم
0: هذيك نقبوها باش تتنفس والا لا
1: لا لا ما تنقبوش هو الهواء يدخل
0: من اللوطه اي
1: عدك بيها في ظرف جمعه تبدا تخرج باهي ثم طريقه اخرى تجم هيك البابايا اللي قصيتها تضربها على زوز من فوق وتعملها عود لوح يفصل الطرف هذا على الطرف هيك
0: واضح
1: تخرج لك بابايا دو برونش كيما الزلوزه كيما الزيتون
0: تولي كان زوز
1: اي زوز شجره وعلاش خاطر الناس واللي تشهد خاصه في هنا حتى في تونس اغلبيه من جماعه قاره اسيا واحد اكيد تطلع بتوم خدمتهم اما احنا هنا جربناها وعطتنا قصيره طبعا عندنا زملاء في مرناك هي العملية تخرج الكعير طولها ما با متر وبركة بالغلة بالعملية
0: ما شاء الله
1: ما خلي موس
0: ما تخليهاش تمشي للطول
1: صحيح موس من الزراعة تطلع
0: حتى تخرج لي احنا نزرعها من الزرعة نقعد نتبعوا فيها بالماء اذا اعطينيها شوية مخصباتك حاجة باهية والا نقعد نستناو فيها حتى تعطينا الغلة هذي
1: لا ما تعطيكش تعطيك حويرتين ثلاثة وغلبيت وتنور وتطيح كلها تنور انا جربت اربعة وخمسة
0: معناتها فما عناية
1: العناية سهلة
0: هذه هي
1: هي هي راو ما بين 6 و9 شهور تعطي الغلة بعد ما تغرسها
0: باهي معناتها في عامة تعطي غلتها
1: في عامتها 9 شهور تعطي الغلة على شرط تتبع ما تخليهاش انت دوب ما تطلع توصل متر لا ما تولي هذيك الوقت ممكن تفطر شوية حتى تعمل لي لا اما وصلت 70 سنتيم قص تحب تخليها بجزع واحد عمل كاس فوق منها بلاستيك تحب تعملها على زوز قصها وعمل عصا تولي على زويز
0: واضح مسألة سهلة
1: والبابايا برشا. سهلة البابايا ما تحبش برشا ماء كثر الماء يخمرها علاش على خاطر هي من النباتات اللي سهلة القلع
0: في ساعة تتقلع
1: ماذا بيكم موش بدا غرغر طيب الطيورة تعملها كيف
0: ما تقولش هي السيوية راهي تحب برشا ماء
1: لا
0: انا هذي انا دي مقبل كنت نخاف منهم الاسيوي خاصه في بدايتهم وقت بدوي نقول لي يا تحب البرشا ماء الغله الاستوائيه والنباتات والاشجار الاستوائيه من المفروض راهو مناخ استوائي معناتها مناخ ممطر
2: رطب
0: ورطب فلازمها برشا ماء هذه مش صحيح
1: لا تحب وتحب الشمس
0: تحب الشمس
1: الروح نتاعها شمس وكل 3 شهور
0: لازم نخليوها قبلوية معناتها
1: كل
0: من قبل
1: اي كل 3 شهور نعطيها شويه مخصب كل 3 مواه
0: كل 3 شهور
1: انت
0: والسقي كل قديش ساعتك
1: السقي 15 يوم 10 ايام كو
0: مش برشا مش بشبع
1: شويه راهي هايجه بيحاولوا يغرسوها في بعض المناطق في العالم كل غابه بالمطر
0: واضح
1: انت هذه هي البابايا يطبقوا الطريقة هذه تو بحول الله إذا كانك زرعتها زرعة وطلع خليها توصل حتى 60 سنتيم وعمل لامبيتاسيون
0: واضح
1: أرمي عليها كويس تخرجك بابايا قصيرة واحدة بركة إذا تحب على زوج فروع قصها عندو عمل
0: بينيتهم كتيتر
1: لا
0: ايه كانوا تيتر ما هو بالارض
1: بعدهم على
0: بعضهم حتى عصا نقولوا احنا
1: صحيح تولي
0: تعطينا زوز اشجار
1: البابايا فهمتي من النباتات اللي اولا وقبل كل شيء صحيه لمرض السكر
0: باهيه
1: ثانيا نبته معطات ثالثا غاليه في السوق برا خذ كعبة باباي شوف قديش معناتها وانه احنا نشجعوا باش ينوع في حديقته الانسان حتى في الجنة نتاعو البابايا والبابايا نبتة مظللة راهي باراسول ورقتها هكا ابو 5 ولا ابو 6 عشاكم لكن باراسول تعمل كراسي طاولة تحت منها
0: مش نقول لك اذا تحت الجازون معناتها
1: اي لما تكون عملها في الجازون وعطته نتائج
0: جميل بهي انا فما نقطة اخرى نحب نقولها البابايا لو انت قلت لي على 70 نقصوها ونغطيها ولا نقصوها في 2 على 70-80 سنتي وتعطينا به عطتنا غلة
1: هي.
0: بعد تتنحى وتغور صغيرها ولا كيفاش خاطر في البانين هكا
1: لا
0: في الموس
1: لا هي ديما
0: في الموس تطلع حتى تخرج لك العرجول الكبير وبعد لازمك تنحي وتعود واحده اخرى فصيله اخرى
1: لا لا لا لا
0: هي واحده واحده تطلع فصيله اخرى
1: هي ما عطاتك هيك الكرش هذيك ولا فرغت قص من فوق مشي
0: دي نفس الشيء احصد معناتها عمليه القصان هي اللي تولد جديد
1: تعطي الانتاج راي سمحه برشا وتنجم تغرى صغيره اذا شرفت ما بقاش تعطي برشا سهله 9 شهور من 6 ل9 شهور تعطيك الغله راي
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: اذا والاخرى ولدت وتعبت وكعبها ولا صغيره جدد وانت ماشي
0: وانت ماشي وهكذا دوالي
1: بقى هناك أمراض ممكن بنتنا تقولنا عليهم حساسة نوعا ما. ما توقش الريح ياسر ورق
0: لازم مكننا شويه. تقول انت احنا 400 بيننا وبين الجار تقنا مكننين اصلا بالدار مش هكا دكتوره؟
2: لا هي اللي التكنين برشا مش باهي، ما الفايده ان وقتك نحن نغرسوها يلزم ما تتلقى كميه الشمس من 6 إلى 8 ساعات في اليوم. يعني يلزمها تكون كيف ما قال سي عبد الكريم تحب الشمس وهيك باش تجي الكعب نتاعها حلوه، يلزمها الشمس.
0: الشمس واضح.
2: وحاجه اخرى انها هي البرد ما تحبوش. فما مناطق مثلا ما تصيرش فيها في تونس انه ما نجموش نزرعوها، خاصه اللي جاها جديده ما نزرعوهاش.
0: معناتها الشمال
2: يلزم تكون محميه يعني.
0: في بيوت مكيفه
2: هي حساسه للصقيع وللجليده احنا نقولوا ما تحبهاش، دونك ما نجموش نغرسوها من غير ما تكون محميه في البلايص هذوما. حاجه اخرى انها هي يلزم تكون التربه نتاعها نفاذيه. فما نفاذيه اش معناتها نفاذيه؟ وقتك نصب الماء التربه ما تشدش برشا الماء،
0: لازم التحبذ الرمليه معناتها.
2: اي هي كي تبدا صغيره ما
0: نزيدش على العيثه باهي ولا
1: العيثه
2: الرمليه. يلزم مثلا
0: الطينيه، لا معناتها
2: الطينيه يلزم يكون ياخذ احتياطاته في عمليه الري. كي نجيو مش نسقيوها ما نسقيوهاش ديريكت كيك يوصل الماء للجذع نتاعها، خاطر كي يوصل للجذع نتاعها هي نبته حساسه جدا للتعفن نتاع الجذور.
0: اش معناتها نعملوا لك كيما النباتات الاخرين
2: بالحدوب الكيفات يعني
0: الحوضين وحنا اليوم نقولوا راهي للاشجار الكل راهي باش نحميوا شجارنا من هيك الفطريات ومن تعفن الجذع وغيره الامراض اللي ممكن تصيب الجذع.
2: أيوة. خاصه هي حساسه
0: ياسر هي
2: كي تبدا رطوبه فما برشا تولي كي توصل للجذع تولي تنجم يصير تخمر نتاع الساق.
0: ردوا بالنا من النقطة هذه.
2: ردوا بالنا من النقطة هذه، يعني كي نزرعوا نبتة بابايا ما نبداوش نسقيو فيها هكا باش تطوي لخاطر هي سريعة النمو.
0: يبداو يستنوا فيها باش تطلع.
2: هي أول حاجة نبتة سريعة النمو. كيف ما قال سي عبد الكريم يعني 6-9 شهور تعطينا النوار وتنتج. دونك احنا ما نكثروش الماء باش ما نضروش النبتة متاعنا.
0: واضح.
2: راها كي تبدا صغيره حتى زوز لتر كل 3 ايام يكفي. ما
0: واضح
2: مش لازم تكثر
0: الكثره لا
2: خمجه
1: تمي طفخره وانه تطلع الباباي شوف تجيب لي كم في النوار راه يفكر
2: ثم 3
1: ثم اذكر وتم انت وذكر وثم انت
0: معناتها كيما الفرويد دراجون فما 3 انواع
1: احنا وقت نلقاو ذكر تخرج نور تخرج نعملو
0: النور عندي شي لون معين النوع الذكري
1: ولا كلهم كيف كيف ابيض
0: واضح واضح
1: اش نعملو هيك العمليه اللي قلت لك عليها امبيتاسيون ها قلت من هنا تولي انت هيك القصه هيك.
0: عمليه القصه
1: صحيت هيك القصه انا بكري انت ما قلت هيك القصه تعطينا انت
0: واضح
1: وتم خلوطي زاد كيف كيف ما يخلص ياسر قص وتم تكون تكون شجرة كبيرة بابايا كبيرة عندها عامين قد تأكل عرف انت نولي قص على 4
0: كيف بدأ العرف
1: قص هكا ونعمل على 4
0: وتولي لي 4 أشهر
1: عدوا حكا وعدوا حكا
0: باش يبعدوا على بعضهم
1: صحيح هذه هي البابايا فهمتي ودائما وابدا الواحد يتذكر شويه وتمشي
0: ولبس
1: تمشي
0: خطيها معناتها تنجم تصير بطريقه سهله وسلسه
1: هي سبحان الله
0: ميكروفون
1: يذوق منها تقول بطيخ سمحه برشا وميزه حلوه تقول حلوه هكاك طعامها لكن ما تضرش
0: ما تضرش كما نقول احنا النباتات الاسيويه كلها عندها مذيقة فيها جانب عطري قوي برشا
1: شو الافوكادو سوني
0: بالضبط
1: ما عدا المانجا فيها برشا سكريات
0: اي
1: موجوده في الصعيد المصري
0: مصري في مصر بصفه كبيره برشا المانجا
1: شو اسمه عندنا كما قلت انت الفروي دراغون مش حلوه برشا انه باسيون فروي دو باسيون
0: اي
1: عدة نباتات اللي دخلت لتونس وتوا ولينا ننجو ونبيعو من تونس، راهو ما نعملوش امبورتاسيون.
0: الحمد لله
1: عندنا منطقة مرناق يوميا تنزل مرشي مرشي بير القصر.
0: برافو
1: الحمد لله،
0: ربي ربي عين.
1: توا غيلان نشوف عند الخضار يقول لي هذه سلعة تونسية.
0: تنوع تونسي ديما يحب التنوع، راهو يحبش النوع برك.
1: عندك عندك نوع آخر تو نحكيو عليه، الكاريسة. الكاريسة نبتة جميلة جدا وتعطي كعب تقول عليها عوينة صغيرة وحمرة، وهي ريش أونيون
0: غنية باليود.
1: باليود
0: اليود اللي هو معروف للغدة الدرقية.
1: أي.
0: الوظيفة متاعه
1: تجم الجي جي. عندك الجوافة،
0: الجوافة
1: أسيوية. هذو النباتات كلهم ماذا بينا نوع منهم،
0: نوع منهم. تقول أنت خلينا ما احنا نحبوا الزلوزة والعنبة ونحبوا الرمانة ونحبوا، خاطر هذيك هي هويتنا.
1: لا لا، لو كانت تشرب كاس جي متاع كاريسة طول اخرين.
0: لا هذه الكاريسة ما نعرفهاش الحق، اول مرة وما نسمع بها الكاريسة. دكتورة بيل تعرف الكاريسة؟
2: الكاريسة
1: تو نجيب لك غلتها
2: هنا في الرومبوان بتاع منزل شاكر ضرعينها هيك اللي في الرومبوان هيك اسمها
0: هيك الكاريسة.
1: كعبتها حمراء مدورة،
0: مذاقها قرص شوية،
1: ما هوش قرص فيها طيبة. ما كيفاش
0: انت تدقك تحب شوية القرص يا سي عبد الكريم اللي يحب الحلوة؟
1: لا لا انت تجيب كعبات وذوقهم حلوة
0: باهي يا سيدي.
1: خاطر تو وقت الجمعان نتاعها، راهو
0: تو وقت الكريسة
1: الجمعان نتاعها تو طايبة دي العوينة الطايبة. خاطر راني نتعامل معها تو 10 15 سنة الكريسة موجودة عندك،
0: موجودة معناتها موجودة
2: بقلة يعني كانت
1: دول حدائق الكل يعملوها الناس توا في الفيلات الكل ولا يعملوها من
0: يحبذوها
1: لا حاجز ولا من برا حيت مشوكة
0: في
1: عوادك فركة شوك صافي كل شوك.
0: واضح هذاك علاش هي مش معروفة برشا.
1: هما يقولوا لها كريسة اسم علمي اما هي ياسمين مدغشقر
0: اصلا مدغشقر.
1: اي نعم
0: مدغشقر.
1: وكعبتها راهي ما احلاش منها كي طيبه، اما كي تعقد هكا موف وما هيش طيبه بالكدا فيها شويه قرص. اما راهي عندها صفه عصير ما تجيبوش.
0: واضح
1: الدواء ريشونيوت.
0: ريشونيوت واضح واضح واضح. هنا تعرفنا اليوم زدنا اليوم نوعناها اليوم اليوم شهيتنا على الصباح. ساعة الصباح الواحد يجوع فيه سي عبد الكريم اليوم بهال الغليل الاسيوية. دكتورة أمين، التعامل بسيط جدا فقط الاعتناء، لا كثرة ولا افراط ولا تفريط.
2: أيوة خير الامور الوسط. المراقبة الدائمة
0: تجم تصير فيها اصابات،
2: اصابات بالذباب البيضاء تنجم تكون موجودة خاطر تنجم تصيبها. الفطريات والبكتيريات هذوما نجم نتحكموا فيهم بطريقة الري، والتسميد متاعها هي ما يشريها برشا لكن تحب التسميد. عندها فترات حرجة وقت النمو متاعها، وقت الإزهار ووقت الإثمار، وتكون يعني قد ما يقسموا الكمية متاع الامبيكا ولا يعني اللي نجيبوه
0: المخصبة اللي مش نعطيوها،
2: اللي مش نعطيوها قد ما يكون خير
0: نقسمه لك المرة شوية شوية
2: شوية شوية
0: حتى مع السقية
2: بعد كل شهر
0: كل شهر نعطيوها شوية
2: شوية
0: باش تقعد في التيزين. واضح، لا إفراط ولا تفريط، وهكا تجم تستمتع بالغلة.
2: حاجة أخرى فما الحدائق اللي هي تجي ماهيش مستوية ما نجموش نزرعوا فيها، علاش يعني أكسيدونتي مثلا اللي تبدأ يلزم في بلاصة سهل على خاطر كي تكون في بلاصة هكا فيها حد منحدرة يعني
0: واضح
2: هيك تنجم تتكسر يعني
0: الردو بيننا.
2: أي.
0: ما انت الأماكن اللي فيها كالسعدات والهبتات وغيره كما برشا مناطق راهو عندنا مثلا
2: اي مش كيف التفاحة ولا البرتقالة ما كي نزرعوها اذا ما نعملولهاش يعني حاجة تيتور باش نسندوها تنجم تتكسر على خاطر
0: حب الأماكن السهلة
2: تجيب تكون الثمرات نتاعها برشا وتنجم تتكسر يعني وقت اللي تجيب تكون معبية بالغلة.
0: واضح واضح. أنا وضحنا وقلنا الناس راهي تحب المكان السهل، معناتها في سهل تحب في بلاصة مستوية، معناتها في سفيق سبيه تمشي.
2: لا تمشي
1: مليح.
0: واضح واضح. أنا وضحنا للناس الكل. مرحبا بكم كل مستمعينا ومستمعاتنا، بعد شوي مش مشوا المكلماتكم الهاتفية مقبل هذية، خلينا ناس

رجعنا لكم واصلين معكم المشوار حتى حدود الساعة 10 صباحا. المكالمات الهاتفية، المكالمة الأولانية، صباح النور، صباح الخير، شكون معنا؟ خلينا ناخذوا ملا تساؤلات المستمعين معنا ونرى وشنو التساؤلات اللي يحبوا يطرحوها في حصتنا لنهار اليوم. أكيد ديما نقولوا راهو التساؤلات ديما نحاولوا نجاوبوا عليها قدر المستطاع، وحتى إذا فما تساؤلات ما جاوبناش عليها اليوم رانا الأسبوع القادم ناخذوها بعين الاعتبار ونجاوبكم عليها. واللي يحب يرجع لمحتوى الحصة اللي قدمناها معليه كان يكون معناتها نقولوا احنا يرجع مرة أخرى للفيديو الخاص بإذاعة صفاقس تو يلقى غاديك مختلف الموضوع والتساؤلات زادة اللي جاوبنا عليها. ناجح قال بربي ما نجمش نتحصل عليكم عدة حصص، بيودي انكم تجاوبونا وقتش نجم نحول غرسة الكرم وغرسة الرمان وأوراق البرتقال كان محروقين،

0: الشكر الحنان وسي عبد الكريم الدكتورة أمال، شو نجمو نجاوبوها؟
1: هو الكرم والتحويل متاع النباتات أكثرية تكون في الفترة الخريفية، يعني في أي النار. كان الأشجار المثمرة اللي أوراقها تقعد عليها يعني بيرسيستون، هذيك راهي مارس أفري.
0: كل اللي عنده أوراق ثابتة هذه قاعدة، الزيتونة، البصعة،
1: الزيتونة، البصاعة،
0: هذو ما نحولوهم كان في مارس،
1: في مارس أفريل الليمة. التحويل متاعهم الليمة، خاطر الأوراق تقعد فوق منهم، والأوراق اللي تفقد أوراقها كيف ما يقول سي عبد الكريم ديما في أي النار نجمو نحولوهم.
0: أي
2: ما يفقدوش أوراقهم، البصاعة والبرتقانة
0: والزيتونة،
2: والزيتونة هذو مارس
0: كما قال الدكتور مارس
2: اللي أنا جربتها، اللي يغرس قبل مارس في الشتاء توا يظلم روحه. أنا نقولها
0: واضح على حتى باش نحولوهم، لا يا منحية 25 ديسمبر نتوكلوا على الله.
2: لا بالنسبة للزيتونة،
0: الزيتونة لا ما نحكيش على الزيتونة،
2: مواد مارس عزها
0: عزها. إيه هذه ديما
2: عزها، راني جربتها. ثم اللي غرس الزيتونة في الشتاء والله يا مال ترقد وممكن تنبت ممكن تموت.
1: وعلاش احنا نقولوا الاحسن الفتره؟ خاطر وقتها كي نزرعوها مثلا في الشتاء باللغه الفلاح المانا كيكون اكثر من ثابت. خاطر علاش؟ خاطر هذوما ما يحبوش البرد، ما يحبوش الصقيع،
0: عليها الشتاء.
1: واحد يعمل لهم موبيليزاسيون، يعني كاين واحد يكون هي قاعده تقاوم فك البرد هذاك، وهو يهزها يقتلعها من المكان نتاعها يهزها المكان اخر. هيك علاش احنا نقولوا راهو الفتره مثلا نتاع اي النار هي راقد، علاش الاشجار الاخرى تفقد اوراقها؟ راقده يعني ماهيش
2: في قلحها،
0: مش تحس بلقيش
2: شيء، ما تحس.
1: كان قبل اللوز والخوخ والكل كان بعروق بلاش تراب يبيعوه، عروقها عريانة يعني وتنجح
2: حتى تو،
1: بينما
0: تو مازال موجود الاثنين في الشكاير وفي الواحد.
1: اما الزيتونة والكل ماذا بينا وقت اللي يتعدى البرد ويتعدى هيك البرودية والكل، واحنا نعمل.
0: انا صدقا جربتها بالنسبة للليمون، فرق شاسع بين الليمونة تغرسها في مارس، في مارس ولا في الشتاء وفي الخريف تغرسها، لا مجال للمقارنة. هيك تبقى لك صغيرة وما تحبش تكبر، وإذا وتقاوم باش تعيش، والأخرى بسم الله ما شاء الله أنت تغرسها من هنا وهي ما شاء الله.
2: رغم هذاك الكل هاني نزيد، راني أنت خدمتم وجربتم معناتها بخبرتي وجربتم ميدانيا، رغم اللي نغرسها في مارس البرتقالة راني نعمل لها الجريد لأنه الريح موجود الوقت
0: هذا. تتكنن لها؟
2: أي نعم، الريح موجود
0: واضح،
1: يبدأ بارد يعني
2: ريح، أي بارد. ريح بارد رغم اللي هي في مارس تغرس وأنا نكننها.
0: واضح واضح. ناخذ المكالمات الهاتفية، وديما نقول المكالمات الهاتفية تعطيني الاسم واللقب وتساؤلاتك باش نجاوبوك مباشرة. المكالمة الأولانية، صباح النور، صباح الخير.
3: ألو صباح الخير،
0: نهارك زين، شكون معنا؟
3: السلام عليكم.
0: وعليك السلام، أنت في المباشر، شكون معنا السيدي؟
3: الهادي. الهادي
0: مرحبا بك يا سلهدي. يا سلهدي تفضلي.
3: بالله التلقيم تاع الفزدق، وقتاش يتحضر وقتاش يتلقم؟
0: وقتاش يتحضر وقتاش يتلقم؟ يتلقم مش يتلقم معناتها تحب ال شو اسمه
3: الكر الشتا الكر
0: طعامها. واضح واضح واضح واضح يا سيدي. حاضر انتو نجيبوك يا سلهدي. الفستق يا سي عبد الكريم، التقليم والتلقيم والتطعيم وقتاش بالضبط؟
2: كما شجرتنا الأخري التطعيم متاعها معروف، وأن نطعموها كما نطعموا اللوز، نطعموها إذا كاني كبيرة شوية وسلعة نوعيتها ما يشبه هيك نجم نعملوها في الليالي لبيز في الأنفانت قلتوا ونقسموها
0: والجزء في اثنين ونعملوا زوز،
2: وإلا في شهر مي جوان هذا التطعيم
0: في جوان تولي في الورقة،
2: في الورقة
1: في الورقة.
0: واضح.
2: وبالنسبة للتقليم متاعها، التقليم متاعها بعد الجمعة، الجمعة في سبتمبر. هي تجمع
0: في سبتمبر، فستق يتنحى في سبتمبر صحيح.
2: بعد نصبروها
0: معناتها تو نتوكل على الله في عملية
2: التقليم متاعها. عندك هي وتو مش نبداو نحكي وخر اكتوبر راهو عندنا اللوز. ويزم غسلانها استاذ مو نستناو تا قريب على خاطر المداوات الشتوية فرد مرة نداويها شتويا
1: نحاسي
2: اي مادة نحاسية.
0: غسلين اش معنيتها غسلين؟ غسلين بالماء؟
2: لا غسلين بالأدوية هذه.
0: اي هذيك هي
1: المداوات
0: الشتوية
2: نغسلوها باش تبعد عليها البكتيريا والحشرات والكل.
0: تما باش تفسر لنا عادي يا عبد الكريم، احنا مواطنين عاديين ما احناش فلاحين كيفك انت يا دكتور امين، احنا شاهد الاختصاص
2: احنا المداوات
0: لكن مصطلح
2: مداوات شتوية ميدانية يقولوا نغسلوها.
0: انت تغسلوها معناتها المداوات الشتوية
2: عليها الأمراض الكل وتعدينا ربيع وطيب سمحة ولا بس.
1: هو أحسن المعاملات هي المداوات الشتوية. ليش؟ على خطرنا هيك الجروح اللي هي أبواب للبكتيريات والفطريات نسكروهم يعني نعقموهم كيني عملية
0: نعطيوها الصحة والعافية وكينا نقويوها نعطيوها المناعتها نحسنوا من مناعات الشجرة متاعنا باش تكون أكثر تمشي في إزهارها وإثمارها.
2: هذا قوس ماشي حلو. وأنا قبل السيد المشجينة التبرولي اللي صب
0: اي
2: في مناطق من البلاد متاعنا هنا قريب
0: اي
2: شابة وملولش
0: اي
2: ترتب عنده مرض
0: اي تيبركيلوز اي
2: وانا اتصلت برئيس الخلية متاع الشابة
0: أي؟
2: وقال لي يا سي عبد الكريم عايشك كلمنا على الموضوع هذا.
0: اي
2: انا نداء للأخوة الفلاحة ما يزيش المرض هذا.
0: اي
2: العواد اللي مرضت قصوها
0: ونحرقوها
2: وردوا بالكم تخذر زيتونك تتحمل مسؤوليتك يضربها بالعصاية أو يجي التبركلوز.
1: هي الأسباب انتها
0: هي أسبابها
1: أسبابها الشقوق اللي تحدثها العصا ولا صحيح. القص صحيح. ولا
2: هذا ولا التبرور
0: واللي هو موجود معناته عادة موجود. إذا
1: هو التبركلوز هو من 2009 خرج منشور يعني علمية منشورة علمية تحكي على التبركلوز وهو موجود من القديم
0: من القديم
1: اللي احنا ديما تو احنا على موسم الجني وموسم التقليم اللي نقولوا يلزمك تعقم المقص تعقم التسترة تعقم المواد الادوات الفلاحية هذايا من بينهم حماية وهذا من التبركلوز. علاش احنا نقولوا ديما نقولوا خذوا مشاتل مصادق عليها خذوا مشاتل يعني مراقبة من بين الامراض اللي هي التبركلوز اللي ما عندوش دواء اللي نحي البكتيريا هذه هيك
2: اللي على الحطب
1: اللي فيها
2: حطوه تتفرق
1: هيك النتوءات اللي تعملها. دونك احنا نقولوا من بين هالاخطار هذه يلزم اللي عنده التوبركلوز يلزم اخر شجره يجمعها اخر شجره يزبرها والمقص بعدها يلزم
0: يتعقم
1: ويحب ذا ما بين شجرة وشجرة يتعقم المقص وتتعقم التسترة ويحب ذا لو كان بعد مثلا المداوات الشتوية جي بعد الزبيرة وبعد كل ما ذبينا كل ما يتيح البرد هذا يتساقط البرد اللي هو التبروري وإلا الحجر ماذا بينا نعمل مداوات بالمادة النحاسية مناش مش نحيو المرض لكن مش النقص وتواجد البكتيريا في وسط الحقل.
0: واضح أو سهل ماهل ما فيهش واحد
1: هو غلطات
0: ما يتتحسه
1: بأن الله وهي تراكمات متاع سنوات.
0: واضح
2: رأي التحية لزميلنا
0: أكيد
2: معاه في كمال شعبان رئيس خلية تربية الإرشاد بشابة وجبدت الموضوع
0: قلت تفضل. انا زدنا نصحنا الناس الكل راي المساله ماهيش مساله كيما البعض يصور لا حاجه
1: وفما زاد مقال علمي خرجوا السيد الدكتور يعقوب الغربي على الحيثيات نتاع هذايا التوبركلوز حوايج علميه ينجموا كل انسان عنده توبركلوز سل يعني سل الزيتون
2: سل.
1: وفي الحقل نتاعو شنو المعاملات اللي نجم
0: كيفاش يعملها
1: ونقدموا له تحيه سي الغربي خاطر
0: يعقوب الغربي
1: وسي محمد علي التريكي تنقلوا على العين المكان واعطاوا النصائح والنصائح هذه ديما يقولوها في كل ملتقى علمي وإلا ملتقى بالفلاحة في أيامات إعلامية راهو يلزم ياخذها حاجة تولي مع يعني من طبيعة الفلاح التعاملات العادية, انه يعقم الادوات اللي يستعملها. ضرب العصا للزيتونة هاكم تشوفوا,
0: هذي راهو مش هذي مجرم قانونا, مش راهو قانونيا
1: هيك. علاش
0: مجلة الزيتين راهي
2: بالسجن
0: بالنسبة اللي يستعمل العصا
1: على هيك؟ علاش مجرم؟ علاش؟ على خاطر هو ينجم يكون سبب متاع انتشار متاع مرض من الأمراض.
0: واضح, أنا وضحنا وفهمنا الناس, خاطر للأسف راه في بعض الأحيان كي تقول تزيد تقول تقلك مش نقعد ديما كان بالمشاط يعني باش نجم نجمع الزيتونة. للأسف شديد مازال ثم الناس تعاند راه
2: هذي حتى ولو ما خبيش عليك, خاصة الخضارة انت عندك رزقك تبعه, حتى بعتوا خضارة
0: تبع
2: اللي شرى من عندك تبعه, تلقى الجولاز توقفوا هالبقى.
0: واضح
1: هيك العصا هذيك,
0: هيك العصا
1: هيك يحضروها من قبل الجني ويبداوا يتنقلوا بها من
0: مكان المزرعة,
1: من حقل الحقل وشو قديش من حقل يتنقل منه
0: هيك العصية
1: السل الزيتون
0: ويجم يحول الأمراض بصفة
2: يدخل عليها بطريحة الزيتونة.
0: في حين الزيتونة رأي كائن حي, رأي كائن حي, رأي تحس
2: وشجرة مباركة,
1: تحس تقعد عامين ولا ثلاثة ما تجاوبش وما تنتجش,
0: ما تعطيش
1: الوفرة متاع الانتاج اللي هي تنجم تعطيها.
0: واضح, من المفروض شجرة مباركة كل عام تعطينا ما تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. للأسف شديد فما برشا ناس تتعامل معها بهالقصوة هذه, في حين أنه هيك شجرة كان يرجع تقاه صار بيها وصير بيها صغيرات وكبرهم وغيره, فربي يهدي ما خلق. نمشي ومضاء شريعة ونرجع المكلمة ثلاثة.
4: إشهار لبيك اللهم لبيك. برشا تخفيضات تستنى في معتمري يلدس ترافل بمناسبة انطلاق منصتها الجديدة, ابتداء من 1000 دينار لأربع أشخاص وتخفيضات للمسنين ومجانية للأطفال, عمر على الخطوط السعودية وفنادق قريبة من الحرمين مع مرافقة وإرشاد وتسهيلات في الدفع. العرض صالح لغاية هذا الأسبوع, مع لي كان تزور المنصة ولا تتصل على 92 760 111.
0: رجعنا لكم واصلين معاكم المشوار, حكينا على زوز مواضيع اللي هم مهمين. بعد سليدي زعما شكون معنا؟ اهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا, اهلا وسهلا, مرحبا, شكون معنا؟
5: علي من عقرب.
0: مرحبا بيك يا علي, نهارك زين. اي علي تفضلي,
5: يعيشك كل فريق العمل معك.
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك.
5: اللي سمحني حب نسأل سي عبد الكريم,
0: اي
5: اني عندي زيتون شمليلي طيح وكل كي مع العلم اني راني ما نستعملش الدويات, كان الماء
0: كان الماء. واضح الكعبة
1: والماء يعطي برشا,
0: الماء تعطي برشا يا علي.
5: نعم,
0: كيفاش تسقي؟
5: نسقي قطرة قطرة انا.
1: اي وقداش من ساعة تعطي في احتياجات ولا اكثر من لازم؟
5: نسقي انا في بالنسبة في الصيف نسقي من التيح الشمس حتى للغروب.
0: يعطيك فرحة يا علي, يعطيك فرحة يا علي. انت اللي مشيت الشملة اللي طيحت زيتينتها الكل عليه يا اخي.
5: في الليل نسقي كان في الليل من الغروب حتى للشروق.
2: اي والغدوة تعود
5: وكل عادة
2: ما قصرتش.
0: يا علي الشجرة راهي هذه الدكتور عميلو سي عبد الكريم ديما يقولوها لنا, راهي الزيتونه تقرب, معناتها يمكن انت كي تعطيها اكثر من ساقيه حتى كي ما طيحتش راهي بالعكس تولي معناتها سبحان الله المال كل يمشي للارض وحتى الشجره تعطي اللي فيها, معناتها تخرج مع الماء اللي فيها عليه. يعني اسمع دكتور عميل مش تقلك,
1: هي الزيتونه كي تاخذ اكثر احتياجاتها راهي ما تحبش الدليل برشا الزيتونه,
0: تحبش الدليل
1: وكل يوم وكل يوم يسقيها تولي الجذور موجودة لكن هي غير قادرة انها تاخذ الماء وإلا تاخذ
0: تجم تمتص
1: وهي الزيتونة تحب تعيش, تحب تخلي روحها عايشة
0: حية.
1: مش تعمل أول حاجة تفقدها هي الثمار. الحلقة الأضعف فوق الزيتونة هي الثمار, تقول لك أنا نهبط الثمار باش أنا نعيش.
0: هذاك تعرف روحها ما قاش تجم توصل الغلة تطيح الغلة
1: تطيح الثمار متاعها.
0: واضح,
1: ولذلك هو يلزم يراجع عملية الري متاعه.
2: ما غير ما يقولوا له كلينتي انت
0: ميكروفون يا عبد الكريم ميكروفون.
2: شنو كل يوم شنو كل يوم
0: عليها خسرت الماء
2: معنا كل يوم معناتها خرقتها وكان ما طيحتش الغله ممكن تخمر.
1: اي هي ديجا بديت فما عدم
2: تخمر. ولذا انا بالنسبه لي انا القطره قطره ما كسرت من سويعتين ثلاثه وبعد أربعة خمسة أيام يودي الأرتيريا.
1: هو ينجم يراجع الري متاعه مع مختصين في الري هو يشوف قديش عمر الشجرة قديش الأرض متاعه شنية نوعيتها والمطار وقتاش تجي ولا ما تجيش وبالطريقة هذه ينجموا يعطيوه برنامج خاص للضيعة خاص بالضيعة متاعه ويقولوا له قديش يعني انت يلزمك تسقي مثلا من ساعة والتواتر متاعها مثلا تسقي كل نهارين كل ثلاثة وهما يعطيوه يعني البرنامج اللي نجم يسقي به.
0: واضح وإلا تبع كلام
1: راو فما احتياجات متاع نبتة احتياجات متاع نبتة راو كتجيب لها أكثر من احتياجاتها مش تكون هي التفاعل متاعها مش يكون عكسي
0: مش يكون عكسي يعني راهو الله غالب السنة راو الغلة انت السبب فيها من كثر ما سقيتها هذاك علاش طاحت الكل.
2: اي مش يزيني يقول انا بالنسبة لي فعلي راهي سبقت كلك بعضها هاني مش يقول لك حاجة أسقي في الأسبوع تعمل خمسة سواع وبس ست سواع إذا طارت
0: في الأسبوع كامل
2: وين أقول لك نعم ست سواع وبعد تلف الزيتون تلقاه زياري ولا بس
0: واضح
2: ست سواع عندهم إذا كان كل ساعة 18 لتر لكل نبتة 18 لتر
0: خير ربي خير
2: إذا كان تعطيها ثلاثة سواع ولا أربعة سواع تقول خمس سواع خمسة في العشرين كم مية مية خيرات مية لتر خيرات في الأسبوع مية مية لتر
0: شتحب أكثر
2: حوض عبارة على حوض وين ماشي ماشي طول الأرض ما سماش تبخر صحيح ولا مات
1: أي في الليلة خاصة
0: فماش تبخر
1: في حتى كيجي في النهار تبخر توا
2: لا قلت ما سماش تبخر قلت تصوب طول
1: أي لكن هو فما العملية التبخر اللي تصير توا قاعدين الشمس الحرارة تنقص من المفروض توا ان احنا ننقص من ساعات الري خاطر مش كيف ما نسقي في الصيف كيف ما نسقي في الشتاء كيف ما نسقي في الربيع كيف ما نسقي في الخريف.
0: واضح واضح دكتورة أميل. احنا هكا نكون وصلنا للختام لقانا جمال تحية كامل الفريق اللي كان معاكم سي عبد الكريم دكتورة أميل أمير الجموسي منعم جمال سفيان خديم الله شكرا مرة أخرى لكل الناس اللي تفعلت معنا معذرة المكلمة ما استقبلناهمش أجمل تحية حنين بن جماعة إن شاء الله نكونوا وفينا مع شكرا المختصين اللي أفيدونا في برشا مواضيع نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. تنظم جمعية رابطة الأجيال فرع الشحية إلى حدود منتصف نهار اليوم بمقر بلدية المكان يوما صحيا للتقصي المبكر عن سرطان الثدي وأمراض السكري وضغط الدم. تتخلله فقرات تنشيطية متنوعة بعضها موجهة للأطفال حسب ما أكده للأخبار رئيس الجمعية منير بن مسعود. ببادرة من المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة تنتظم اليوم بمركز الصحة الأساسية بالرملة قافلة صحية توفر عيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين والرئتين يؤمنها فريق طبي وتقني حسب ما أكده لنا مدير المستشفى مالك العش. نبقى في صفاقس حيث يتواصل إلى حدود الثالثة من مساء اليوم انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الحاجب ومنطقة سيدي عبيد وطريق المطار من كيلومتر 6 إلى كيلومتر 13. تحت شعار الصحافة ليست جريمة يختتم اليوم بالعاصمة المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرون للمهنة لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للمدة النيابية القادمة 2026-2029. في أخبار العالم، أعلنت مصادر طبية ومحلية في قطاع غزة اليوم عن إصابات عديدة برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بعد يوم دام استشهد فيه 8 فلسطينيين بينهم طفل، فيما يواصل الاحتلال نسف المباني السكنية. شهدت محافظات الضفة الغربية فجر اليوم سلسلة اقتحامات ومداهمات شنتها قوات الاحتلال تخللتها حملات اعتقال طالت عشرات الفلسطينيين وغالبيتهم من الأسرى المحررين. قالت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي شرقي مدينة تعز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة
3: سبيسيال سبورت.
4: أهلا وسهلا بكم الناس الكل. سبيسيال سبور مع فتح صامت من ساعتين وحتى للستة. ملعب ثمار سنين بصفاقس في ساعتين ونص يحتضن لقاء نادي محيط قرقنة وكوكب عقارب. ياسين كموني علق على المقابلة. قاعة رايد البجاوي تحتضن لقاء النادي صفاقسي وشبيبة المنازل. في كرة السلة سامي الهندوزي علق على المقابلة. وفي قاعة ساقي تزيد باش نتابعوا لقاء كرة اليد اللي باش يجمع شبيبة الشحية باتحاد قرمدة. كونوا في المتابعة. أمسية رياضية شيقة.
3: إذاعة صفاقس
2: عشرة ديمة.
5: عشرتنا ما تفش
2: وحكاياتنا ما تتنسيش
5: على خطر

0: الشعري مع الناس.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. نهاركم سعيد، شنحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وصحه وسلامه وعافيه ورزق وفير. للناس اللي تسمع فينا نقول لهم ان شاء الله نهار مليان خير. مرحبا بكم في اجواء مع الناس. مع الناس يبدا معاكم من توا، يتواصل حتى للساعتين. مرحبا بفيصل في تنفيذ الحصه فنيا اذاعيا، منعم في تنفيذ الحصه مرئيا، وفيا واحمد يتجول في مختلف الفضاءات المفتوحه. شكرا لثقتكم، شكرا لتفاعلكم اللي يوصل للمنوعه عن طريق التليفون، سواء كان بالرقم 70164280 ولا عن طريق الفيسبوك راديو سفاكس. يخليكم مباشرة معنا في مع الناس، مع الناس اللي اليوم يكون سعيد بأنه يجدد هذا التواصل وهذا التفاعل الكبير على امتداد الأسبوع. الحقيقة نلقاو في تفاعل مميز ويسعدنا ذلك، فمرحبا بثقتكم ومرحبا بتواصلكم وباختياراتكم النغمية. اليوم راهو ديما احنا نالحت نعطيه تقريبا نسبة 60% لاختيارات المستمعين، 60-70% لاختيارات المستمعين، واحنا نكونوا سعداء بالاختيارات المميزة كيف تكون عندها الذوق المميز اللي انتم ديما عودتونا به الحقيقة في مستوى اختياراتكم نهار لحد. مرحبا زيدا كيف كيف بمشاركتكم في الصوت المسموع. اليوم مش نحكيه في موضوع على غاية كبيرة من الأهمية، على غاية كبيرة من الأهمية يا جماعة. ليش؟ خاطر احنا اللوم ونقولوا كيفاش يصير شيء كمن هذا وعليش وش بيها، ولينا نتصرفوا هكا. مش نتحدث على ظاهرة العنف، العنف المستشرية، سواء كان في الفضاءات العامة، سواء كان في فضاءات اللي يكثر فيها الحضور من من من مثلا التلامذة، من ساعة طلب في مختلف الفضاء، حتى في ديارنا في عائلاتنا. علاش هالعنف ذي من ما يتزيد؟ شنو المشكل؟ شنو اللي صاير؟ شنو اللي فما؟ علاش هذي الكل في ظاهرة تعتبر من الظواهر المشينة اللي ما يلزمش تكون موجودة بصراحة؟ وانا نعتبر انه سلوك هذايا ساعات قد يكون سلوك عابر، قد يكون سلوك معزول، ولكن بصراحة ولا ظاهرة تقلق شوية في مختلف الفضاءات الحياة اليومية، من الأسرة، من المدرسة، من الشارع، ساعات في مؤسسات عمل. بعض المظاهر هذايا امتد حتى كنتوا تشاهدوا وتلاحظوا ذي في الفضاء الرقمي، معناها بصراحة حاجة تقول هذي عمل ما تتزيد. شنو المشكلة؟ شنو اللي فما؟ مرحبا بكم، انتم تجمو تكونوا حاضرين معنا بصوتكم المسموع وبأجواء اتصالكم اللي شرفنا أن تكونوا حاضرين فيها معنا. ونغماتنا الأولى مش تنطلق معكم برشة برشة حركية وبرشة إيقاعات مع سابر الربيعي، يكون اللقاء الأول معكم أنتم نغما. أهلا وسهلا بالجميع.

0: مع الناس.
1: اهلا وسهلا بكم بالنسبه كل تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. نحب نسلم عليكم يا رب الاعمال عليك والشده فيك، ومرحبا بكل مستمعين اللي توكل على الله ويقول اليوم رزقي واليوم ان شاء الله يا رب طريقي يكون مليان خير وسلامه وصحه وعافيه للجميع. اليوم مش نبداو مع صوره مزيانه، صورة لحد اللي مش ينقلنا لها أحمد الحاج طيب مباشرة من ميناء الصيد البحري بصفاقس. علاش؟ باعتبار أنه انطلاق موسم الصيد البحري لا يشكل محطة اقتصادية واجتماعية وبيئية فقط، بل يتجاوز مجرد أنه يكون استئناف لنشاط فلاحي ولا لنشاط الصيادين، باش يلامس في هذه المحطة استدامة ثروة، أمن غذائي، دورة لحياة اقتصادية واجتماعية في مختلف الولايات. هك علاش اليوم مش نمشي للميناء باش نكتشف أجواء مميزة جدا مع الصيادة مع البحارة مع أجواء التطلعات الفلاحة في البحر، معناها نشوف شنو الأجواء الموسم، وإن شاء الله يا رب يكون موسم رزق وفير للجميع. خلينا نكتشف الأجواء هذه مباشرة مع أحمد. أهلا وسهلا بيك.
2: يا صباح النور، اهلا وسهلا بك يا نوري، مرحبا بك وبكل مستمعين الاوفياء في هذه الاجواء المنعشه. نسمه بحريه اليوم تعمل 66 كيف في طقس خريفي، ولكن حراره هنيه مرتفعه مع نسمات منعشه خريفيه تزيدها رونقا هو تلك الغيوم اللي نلقاوها تزين قبة السماء. وفي المقابل أكيد الأجواء هنية مميزة، وإحنا في مباشرة من ميناء الصيد البحري بصفاقس، حيث البحارة حيث كيف كيف اللي يشريوا ويقتنيوا من منتجات السمك وأيضا غلال البحر بصفة عامة.
1: نعم.
2: ومازالوا كيخلطوا توا يعني مجموعة من البحارة بعد ليلة كاملة من الصيد، وإحنا في
1: مفتتح
2: موسم بحري جديد، موسم صيد بحري. الحمد لله على سلامتهم الناس الكل اللي ينقلوها اليوم، وان شاء الله بالرزق الوفير للجميع. فرصه باش نصبح عليكم
1: قاعدين نشاهدوا معك
2: هذه الصوره البحريه،
1: قاعدين نشاهدوا احمد معك في بعض الاجواء.
2: هذا احنا موجودين على السقالة، يعني
1: على السقالة موجودين في السقالة
2: ونلقاو في برشا مراكب صيد.
1: نعم.
2: راسية هنية في هذه الأجواء، نعرفوا أنه الطقس طيب اليوم يقولوا بعد
1: الله.
2: فترة من النوم،
1: فترة من النوم
2: عاشوها. نعم. البحارة فرد فترة من الطيب، فمشكونا اللي مازال توا في البحر يعني مازال قاعد يصطاد.
1: ربي يحفظه.
2: هنا عبد العزيز المحرسي هو رئيس البحار اللي اليوم ضيفنا اليوم في المباشر، واللي مازال كيخلط يعني من رحلة صيد. نحييوه بالمناسبة، أهلا وسهلا بك
3: سعد
1: العزيز. أهلا وسهلا، مرحبا بك سعد العزيز.
3: الحمد لله
1: أخويا، سهلا نارك سعيد ومليان خير ورزق وفير إن شاء الله.
3: أيوة،
1: شن أحوال البحار يا أخويا والبحر وشن أحوال أجواء انطلاق النشاط في الميناء؟
3: الإنسان هكي رزق متاعه ونخدمه، كان في البحر نحن توا أنا واحد كيفي، أنا عندي 50 سنة في البحر
1: ما شاء الله. 50 سنة تبارك الله، رحلة كبيرة مع البحر، معناها الحمد لله الرحلة هذه معناها كانت رحلة خير إن شاء الله.
3: لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، احنا عايشين منه يا ربي ملك الحمد والشكر.
1: نعم.
2: ارزاق عائلات بطبيعة الحال يعني. تقتات من البحر يعني
3: ما لا ايه نشتغل نقتات وكم البحر عايشين كم منه هو.
1: اين الحمد
3: ولا اما شنو البحر عمل اعمال معناتها تذكر تدخل فيه الدخلاء واحد وكذا، معناتها بحر عمل يجبل معناتها فهمت، ولا عمل ينقص منه المصيد وينقص منه برشا حوايج فهمتي. تو
2: البارح خرجت قلت لي مع 3 متاع الصباح
3: كل يوم مثلا نخرج 3 متاع الصباح، ندخل مع 9 هكا 10 لهنا معناتها نبيع حوتي هنا في الواحد ونروح لداري معناتها، والحمد لله والشكر لله.
1: الحمد لله
2: هكذا دواليك يعني
3: وديما هكي الخدمه هكي الخدمه الحمد لله.
1: تو الحركيه نهار لحد
3: الجرارة من بطيعة
1: الحركيه نهار لحد تنقص شويه ولا تكون فما حسب الاجواء المناخيه نهار لحد عاده تكون فما حركيه في الميناء الصيد البحري ولا حسب
3: عمل برشا نو معناتها وما خرجناش نهار الاحد انا وياسر فهمني.
1: نعم.
3: اليوم اصبح الطقس اليوم اليوم صباح
1: خير شويه
3: ومن بعدك بدا الريح شويه
1: تحسن شويه
3: نعم. وماشي للطياب ان شاء الله
1: ان شاء الله ماشي للطياب ونتصور الانطلاق الموسم لنشاط الصيد البحري يمثل مكسب بالنسبه للبحار بالنسبه للمستهلك وبالنسبه للاقتصاد هكا ولا لا؟
3: بالطبيعة تو احنا تو جماعة تو فما تو بحار يخدموا على الداعش
1: مجال
3: يخدموا على الداعش خاطر المجال وتو فما جماعة يخدموا بالحريرة على سبارز كما انا تو نخدم على سبارز وميلة واحد وكذا
1: أيوة.
3: وثم ناس قالت تو معناتها تو قاعدين نستنوا في الميسرة نتاع الشوابي ان شاء الله اخر اكتوبر معناتها نبداو فيها ان شاء الله
1: اخر اكتوبر يكون موسم الشوابي
3: القرنيت, يعني. القرنيت والله يا ربي ان شاء الله يحل ان شاء الله بالنسبة للقرنيت بالنسبة احنا تو القرنيت ما هو برشا حوايج كيما قلت لك الكركاره والدراين وبرشا حوايج معناتها اللي هي ماذا قلت كعبد القرنيت فهمت ولا هاك علاش فما خراب ياسر في البحر هاك علاش وربي ان شاء الله يرجع رزقه ان شاء الله والحمد لله لا بس ايوه يا سنوري
1: نعم ما شاء الله فما عدد دوافر توا من السفن الراسيه في الميناء ونتصور انه كيف المناخ يتحسن تكون ان شاء الله خرجه بحريه خاطر انتم ربما المصطلحات نتاعكم مصطلحات دقيقه شويه الخروج معناه تخرج للبحر وتقول دخلنا معناها دخلنا للبر هكا ولا لا؟
2: اي ايوا شنو يدخل الخروج هو الخروج للبحر يعني
3: الصباح كي يخرجنا
2: اي
3: الخروج مثلا نروح من الدار الثلاثة مع مع الاربعه نقصد ربي نخرج نخدم ندخل كان مع التسعة معناتها نخدم انا نخدم
2: قديش قديش
3: قديش ندخل في البحر في الاعماق انا ندخل معناتها حكايه تمشي حكايه ساعه من زمان هكاك معناتها نمشي في الاعماق معناتها نخدم وبعدك انا نخدم
2: هو ثم مصطلحات يعني اللمباره هكا
3: لا لا ثم لمبايركم يخدموا في الاعماق البر ياسر معناتها فهمت ولا لا بالنسبة للبرنسية ما معروفين وين يخدموا من 50 متر وما طالع فوق البرة في الفوق
2: والفليك الصغار
3: والفليك الصغار كم الصيد الساحلي يخدموا معناتها من 10 متر وانت جاي للقصير معناتها للواحد فهمني هذو يخدموا جماعة الصيد الساحلي فهمت هكو هذا هو أسنوري
1: ما شاء الله معنا خير وبركة في البحر البحر
3: قلت لي انت الحمد لله عايشين منه رغم اللي دي مجبد البحر وانقص منه واحد وكذا يا ربي مالك الحمد والشكر معناتها الإنسان لباس الحمد لله اسمع الإنسان المفيد يخدم خدمته ما يعملش حاجة اللي تخرب البحر مع القدرة ربي يبارك له في الرزق
1: شنو الحاجات اللي تجم شنو الحاجات اللي تجم تخرب شنو الحاجات اللي تجم تخرب
3: البحر ديما يمشي في بلاصته فهمتي تو
2: كيفاش نجم نحافظ على البحر
3: فما فما فما ايش نقول لك الحفاظ على البحر ثم الرحلة البيولوجية عملناه الأبرك شوية عملناه الكياسة الكركرة معناتها وقفوهم شوية وقفوهم أثناء سيبوهم معناتها أثناء معناتها صدقني البحر معناتها جيروه تعرفش معناتها حاجة فوق الواحد وزيد حاجة غير ثمك الدرين زيد حتى الدرين متاع أسمع وثم أسمع يا سيد نوري وصلوا معناتها بابر متاع كيز متاع كركرة وصلوا راو يكيسوا معناتها بالكواب الكلمة البرنسية معناتها
1: تقول انت هذا يضر يضر هذا بالبحر هذا يضر بالبحر
3: بالطبيعه بالطبيعه البحر
1: والثروه السمكيه
3: بالحشيش نتاعه وبالذريعه نتاعه وبالترش نتاعه واحد وكذا تتعدى عليه الكركره تمسحه ويني كعبه الحناش وكعبه الكرش وكعبه البوري وكعبه كذا
1: قل يا ريس شنو الفتره هذه الانواع الموجوده اكثر في البحر الفتره
3: هذه نخدموا على الميله
1: نخدموا
3: على الميله وعلى الكرش وعلى ونطلعوا البوري
1: وسبارس
3: فهمني تولى
1: يا عيني الله صل على النبي
3: هذا نخدم على الصيد الساحلي هذا فهمني والحمد لله لاباس الخير موجود بسلامة ربي لاباس الحمد لله
1: الخير موجود ولا سوام
3: والله تجي تقول سوام معقولة الحمد لله احنا خدم بيعوا الكشار هنا
1: نعم
3: معناتها يقابل الكيلو مثلا ب 7000 8000 سبارس هو مثلا يبيعوا فيه على 10000 فوق ال 10000 الناس كلها عايشه من بعضها يا سنوري
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: حلقه انتاج كامله يعني
3: اي لا الناس كلها لازم تبات متعشيه والحمد لله يا رب
1: الحمد لله او قاعدين نشوفوا احمد معاك في الصور مباشره من ميناء الصيد البحري واحمد قاعد يتجول معاك
2: تو بعد ما تخرجوا فما انه تريقلوا الغزل يعني
3: تو اخويا قاعد يرقى في الشباك قاعد يكمل يرقى فيه
1: فلوكة انتم عندكم فلوكة
3: ضربت الفلوكة وكل عادة غدا الحي ثلاثة متاع الصباح نروح من الدار ونقصد ربي كل يوم هكا كيش نخدمه
1: ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظكم ما شاء الله ربي يحفظكم الفايدة في انتم لباس هذيك هي الفايدة لأنه حبينا نسلموا عليكم ونطمنوا عليكم
3: انتم وربي ان شاء الله كي نوصل الكلمة هذه وكما قلت لك لازمنا نحافظ على البحر نتاعنا راهو بحرنا راهو غني اما غير الله خالد ما مش حافظين عليه
1: شنو هي الحاجات اللي نلقاوها في بحرنا سي يا رئيس
3: شنو الحاجات كلشي يرجع الخير كلشي يرجع
1: شنو هي الحاجات اللي لقاوها في بحرنا وما لقاوهاش في بحورات اخرى على اساس انه الثروه السمكيه هي تميز شواطئنا بالقدا
2: الحاجات اللي نلقاوها في البحر نتاعنا مميزه على بحورات اخرين يعني
3: اسمع احنا تو بالنسبه لنا احنا عندنا تو مثلا هذا السيد الساحلي
1: نعم.
3: معناتها الصبارص والنبيله والحوايج هذه احنا متميزين على على الشمال معناتها فهمت ولا حتى اللي يجي يحب ياخذ مرقه ولا حاجه يجي صفاقس انا ياخذها من هنا
1: نعم.
3: غادي نتميزوا عليه احنا بالخطر الساحل هذايا ابدا من الشابه حتى تيتك حتى للصغيره هذا كله صيد ساحلي كله معناتها بحر قصير نتاع حوت مراد معناتها فهمتني
1: نعم.
3: والحمد لله ربي
2: يعني البطن نتاع الحوت نظيفه
3: بالطبيعه نظيفه حوت نجيب فيه معناتها شيء حاجه مش نشكر في حوت
2: ليكس
3: وتسمع الكريولات بتاعي معناتها معروفين معناتها ياخذوا معناتك
1: انا هاك تشايفينا انت توا راك يا رئيس تشايفينا باش الفطور يكون فطور مرقه معناها اليوم ما شاء الله ما شاء الله
3: ملا
1: ملا احنا نتجولوا قاعدين معك يا احمد
2: كل شيء
3: يقول لك شيء لا لا
1: مش يبدا
3: عز ماكله تو عز ماكله هي ماكله الحوت تو انزل على مكان الحوت الصبارص والميله الحوت مهما كان راهو تو احسن الماكله في الخريف تو الحوت كلها قويه تو هذوما ثلاثة شهور نتاع الخريف هذوما كل الحوت قويه معناتها كلها معناتها واخذ القوه نتاعها المانثا باهي فهمتني هكاو
1: ان شاء الله ديما ايامكم خير وسعاده يا رئيس ربي يحفظكم وان شاء الله السلامه والصحه ترافق البحار الكل لانه بالحق احنا المكسب نتاعنا هو انه نلقاو بحارتنا لباس ويدخلوا ويخرجوا ان شاء الله هما لباس ويكونوا زاده بالصيد الوفير تحيه كبيره ليكم لانه المجهود اللي تقوموا به مجهود كبير والحقيقه معناها باش نكونوا صادقين مجهود ماهوش سهل ماهوش سهل بالكل خاصه انه البحر فيه تقلبات وفيه خصائص وفيه مميزات اللي تتطلب برشا صبر وتتطلب برشا تضحية وتتطلب برشا عناء ومشقة وبالتالي أنه راهو الخدمة في البحر تحب لها شكون اللي يفهم معاني المراحل هذه الكل إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله بالسلامة ترافقكم الكل البحر اللي يسمعوا فينا ونراوكم إن شاء الله ديما بالصحة وبالرزق الوفير يعني قاعد نعمل معك في جولة أحمد تجول معايا بالصورة أحمد تجول معنا بالصورة في مختلف أرجاء ميناء الصيد البحري في صفاقس اللي الحقيقة فيه أجواء مميزة برشا فما معناها عدد دوافر من الفليك من البلانسية من البحارة ما شاء الله زاد تاريخ كبير في هذا الميناء لأنه فيه برشا جهد فيه برشا عمل فيه برشا اجتهاد باش توصلنا الثروة السمكية وباش نحافظوا على ميزة من مميزات الفلاحة البحرية ونشاط الصيد البحري في تونس اللي يعتبر دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني ونعتقد أنه الصورة هاي تغني على أنه يكون فما الكلام لأنه نشاهدوا بالحق في مميزات للبنية التحتية لميناء الصيد البحري نتجول معاكم بالنغمة مع فيصل يرافقوك أحمد من خلال جولتنا بالصورة معك واصل معنا بالصورة أحمد باش نكتشفها ويبدو حتى الطقس راكح معنا الأمور لباس مبدئيا الريح مش كبير الريح مش كبير برشا
2: في هذه الأجواء مباشرة من ميناء الصيد البحري في صفاقس وإحنا ننقل إليكم صوت وصورة هذه الأجواء فما أيضا حركة تجارية نعرفوا عنده برشا عائلات تجي للميناء باش تاخذ المريقة متاحة مختلف الأنواع متاع السمك في المقابل مزيد من العناية بميناء الصيد البحري على مستوى النظافة على مستوى يعني التهيئة متاعه وهذا مهم جدا وهو مطلب لكل المواطنين مباشرة من ميناء الصيد البحري بصفاقس
1: هكذا في السقالة
2: الحالة الحركية اللي نلقوها عند الفليك والبواخر وغيرها فمشكون اللي توا في الوقية هذه قاعد يقوم بتهيئة الشباك متاعه وبعد رحلة صيد وأكيد يستأنف النشاط متاعه إن شاء الله في أواخر النهار وإلا في الليل وإلا في الفجر
1: هاي تعمل تنجيزة أحمد غادي ولا سيب عليك شو قولك
2: والله إذا كان فما مصعف فما مصعف مرحبا بي
1: المصعف هو ربي يا أخوي هيك هو ونعم بالله
2: إذا كنت تسبقني أنت إذا كنت
1: تسبقني أنت لا عويم أنا الحمد لله لا لا بس عويم الحمد لله ما شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل عويم يا أخوي سأل العقبة لك أنت يا أحمد ما زلت تجول أنت بالصور المتاخمة لحتى الامتداد الاسفاقس بما فيها،
2: يعني حتى في بعض الصيادة اللي قادين داخلين للبرت توا ينوري الفليك اللي قادة داخلة وتقدم في المنتجات متاحة، يعني باش تقوم بالبيع متاحة هنية في ميناء الصيد البحري. يعني
1: شكرا لك أحمد، يعطيك صحة. هذه بعض أجواء ميناء الصيد البحري بصفاقس، اكتشفنا فيها حركية مختلفة عن بقية الأيامات في أجواء انطلاق موسم نشاط الصيد البحري بصفاقس. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، الصحة والسلامة ترافقكم والرزق الوفير إن شاء الله ديما معكم. أهلا وسهلا بكم جميعا.

0: مع الناس
1: مع الناس
2: سوا سوا أنا وأنت سوا.
1: النوري الشعري مع الناس.
3: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة المستمعين وين ما هم موجودين. شكرا لتفاعلكم الكبير معنا عن طريق التليفون 70 164 280، في أجواء مع الناس اللي تتواصل معكم إن شاء الله للساعتين. سعيد باستقبال دفعة من مكالماتكم الهاتفية، خاصة فيما يتعلق بموضوع على غاية كبيرة من الأهمية، ظاهرة اللي ولات تتقلق شوية الحقيقة في مستوى انتشارها، سواء كان في الفضاءات اللي نعيش فيها، خدمة، فضاء عمل، فضاء ساعات الأسر العائلي، الفضاءات الساعات المدرسية، كل هذه الحقيقة يعتبر من العلامات المشينة اللي تنجم تكون عندها انعكاسات سيئة وسلبية على مجتمعنا، على أسرتنا، على علاقاتنا. واليوم العنف معناها ولا مستشري أكثر في الفضاءات الرقمية، في المنصات، سواء كان منه الفضاءات الرقمية على مستوى صورة، على مستوى اللفظ، على ياسر تعبير، ولقيت بصراحة عنيفة وتقلق شوية. علاش وصلنا لهكا ولماذا نوصلوا لهذه الحالات اللي ساعات توصل لأنه تكون فيها مشاكل كبيرة؟ احنا نحاولوا نسمعوا معاكم انتم الأسباب ونشوفوا خاصة كيفاش نقيوا رواحنا مجتمعنا من انتشار هذه الظواهر المشينة. مرحبا بالتليفون اللي معانا، اهلا وسهلا بيه، عسلامة. عسلامة، مرحبا بك، صباح النور.
4: لاباس؟
3: الحمد لله. شكون معايا؟
4: تميمة من خيال، من قرقنا.
3: من قرقنا، مرحبا بيكم بقرقنا الباهية، شنو أحوالكم؟ لاباس؟
4: عيطوية.
3: اليوم في قرقنا فما قافلة صحية مميزة جدا، والحقيقة معناها لقريقنا الكل اللي موجودين في الجزيرة بإمكانهم يستفادوا من هذه القافلة الصحية، وخاصة في أمراض القلب وأمراض الحساسية والصدرية اللي مش يكون فيها عدد دوافر من الأطباء، إن شاء الله نواكبوها معاكم. أما مع هذية حابين نسلموا عليكم ونقول لكم إن شاء الله لباس.
4: عايزو
3: قولي
4: صحتي لبس عليها.
3: الحمد لله يا ربي. أما ساعات راهو اسمعني، الوقاية خير من العلاج. مش معنى هذا أنه أنت كتحس بروحك لباس تقول إن شاء الله ديما لباس، أما الواحد يحتاط ساعاتك، تبدأ فما حاجات هو مش متفطن لها ويتفطن لها، وإن شاء الله ديما الصحة ترافقك بإذن الله.
4: بارك الله فيك.
3: أي قل. أيوة.
4: أنا شاركت في برنامج من هذا السنين
3: بيه،
4: لكن استضافوني مرتين وما يعني ما تخصوش عليا،
3: يكون
4: مسمعتوش.
3: أيوة.
4: إيه
3: بيه قل لي.
4: نعتذر، نحب نعتذر.
3: اسمعني.
4: أي.
3: أنت ترى أن ظاهرة العنف وليت بالحق ظاهرة لابد من الوقوف عندها بكل ما فيها من مميزات باش نكتشف أسبابها ونشخص المشاكل اللي فيها ولا؟
4: والله العنف لبس الحمد لله.
3: هاي بيه
4: لا ما فماش عنف.
3: هاي بيه انت تقول ما فماش عنف بالكل، ما فماش حتى مشاكل بتاع عنف، الحمد لله. هاي بيه،
4: لكن في بعض الأحيان نسمع ألفاظ ما هيش متعجبني.
3: هيك عنف. هيك عنف لفظي.
4: عنف لفظي مهوش فيه بالكل.
3: هاي كيفاش نتخلص منه العنف ذي حسب رأيك أنت؟ من التربية متاعنا ولا من يلزم الردع ولا كيفاش؟
4: وفنوري والله أنا نعمل كان الباهرة.
3: هي.
4: نعمل معاملة باهي مع العباد الكل.
3: هي تقول أنا نعمل الباهي ولا غيري ساعات ما يعملش الباهي معايا، كيفاش نجم نواجهه؟
4: في بعض الأحيان نسمع الفاظ اللي مش باهية بالكل.
3: هي.
4: من الأقارب.
3: كيفاش تتعامل معاه؟ كيفاش تتعامل معاه؟
4: ربي يهديهم، ما يسكت نعمل، ما نعملهمش، ما نجم نعمل شيء، وقول ربي يهديهم وفاهو.
3: ايه الحمد لله، امراه مسالمه، ما حتى اللي يضرك تقول له ربي يهديك.
4: والله حتى اللي يظلمني كان نسامحه. والله
3: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. منين في قرقنا انت؟ منين في قرقنا؟
4: نتكلم فيك.
3: نتشرفوا بيك بولاد قاسم، وان شاء الله ديما منوره وبخير وبصحه.
4: ياسين نوري.
3: اي نعم.
4: ربي نحب نوجه تحيه ل واحد عمل لي الماساج، هو اللي وقفنا على الساقيه.
3: ان شاء الله لباس، ان شاء الله لباس لك انت يا ماما، غير اشهار، خاطر احنا ما نحبوش نعملوا الاشهار.
4: خاطر كي تكلمت انا وتما وجهت تحيه للعباد الاخرين هما تفلت قلقوا.
3: به اسمعني احنا نقولوا له ربي ان شاء الله يشدك بالصحه ويبارك لك في عملك وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. ما نتفاداو الاشهار اللي ربما ذاك يعتبر عنده ضوابطه في الاذاعه، اما مع ذلك انت حبيت الشخص اللي الحقيقه عمل معاك مجهود مهني وصحي حبيت تشكره عليه. نشكرك احنا زيدا واحنا نشكرك على ذلك. هو موجود في قرقنا هكا ولا
4: لا؟ مش في قرقنا.
3: مش في قرقنا. به ان شاء الله ربي يحفظه.
4: تحيه.
3: نعم
4: بارك الله فيك
3: ويعيشك يعطيك الصحه
4: يعطيك الصحه. والحمد لله.
3: نعم
4: وان شاء الله رجع للجميل نتاعو.
3: ان شاء الله يعطيك الصحه. شكرا لك مدام. ان شاء الله لاباس. نواصل مع تليفون اخر. مرحبا على السلامه.
0: الو
3: اهلا وسهلا بك.
0: صباح النور في نوري.
3: مرحبا بيك. شكون معايا؟
0: بك عايشك سعاد من ثقه.
3: مرحبا يا سعاد. شو احوالك سعاد؟
0: عايشك والله الحمد لله. عايشك
3: سعاد. اش تعمل في الدنيا؟
0: ربت بيت.
3: ربت بيت. ربي ان شاء الله يحفظك. عندك صغيرات؟
0: لا
3: ان شاء الله ربي يعطيك ان شاء الله يرزقك الذريه الصالحه باذن الله. قل لي العنف بالنسبه ليك يا هل ترى هو ظاهره جديده والا ظاهره غريبه علينا احنا والا موجود معناها ساعات في بعض الربام معناها فضائياتنا اللي نشوفوها واسرنا وعائلاتنا؟
0: والله هو في الحقيقه بحكم معناتها الحياه اليوميه هذيك فهمت شي ماهيش مش مرتاحة فهمتش. محنش مرتاحين يعني فهمتش في الحياة اليومية فهمت.
3: إيش معناتها محنش مرتاحين؟ معناها الضغوط اليومية اللي يعيشها سواء كان رب العائلة ولا أفراد الأسرة. هل هذا يعد مبرر لانتشار العنف يا مدام؟
0: هو ماهوش مبرر. ما نتحكموا في عصابنا وما نتنجوش. هو عمره ما كان مبرر. عمره ما كان مبرر. هو موجود في المؤسسة التربوية في المؤسسة الصحية زيادة. أنا
3: شو وصله يا مدام؟ شو وصله هو للمؤسسات ولا شو وصله للفضاءات اليومية إذا كان مش أنه فم بعض الأسباب اللي خليته يوصل للفضاءات؟ شنو الأسباب حسب رأيك أنت؟ تربية قيم
0: هي في صلب الموضوع هذي. هو من أصله راه التربية من أصل من التربية فهمت؟
3: من التربية.
0: يعني إذا كان إنسان متربي وعايش في محيط عائلي سليم راهو معناته ما يراش حتى نقطة ما يتشنجش وما يعملش حاجات معناته سيئة.
3: معناته تقول أنت السبب راهو فينا إحنا.
0: أي فينا إحنا بطبيعة. أي فينا إحنا نتحكموا في أعصابنا راهو نتحكموا في روحنا شو نقولوش ما نقولوش.
3: واضح. معناها تقول ما دام السبب فينا احنا لازم نتلو برواحنا احنا باش ما نوصلوش العنف يوصل الى ما هو عليه اليوم. انتشار فعلي للعنف في المجتمع وساعات يتزايد ظهوره وتداوله بفعل وسائل التواصل الاجتماعي. ساعات عركة تبدأ حتى من وسائل التواصل الاجتماعي. هيك قال كلمة وكرجع ليه وتولي عاد من لا شيء تولي حكاية كبيرة. وللأسف الحاجات هذه مازمش تكون موجودة حسب رأيك انت.
0: وخاصة التربوية راهو معناتها راهو من العنف اللفظي والجسدي راهو موجود في المؤسسة التربوية.
3: يا والله المؤسسات التربوية قديش تهز أكثر مما تحتمل بصراحة. أنا ساعات هكا نحس بأنه إحنا نحمل مسؤولية المؤسسة التربوية أكثر من مسؤولياتها. معناها وكأنه نرميه في المسؤولية على المؤسسة التربوية وننسيه واللي إحنا النواة الأولى في العائلة وفي المجتمع. إحنا أنفسنا مسؤولين بدرجة كبيرة على أنه السلوك متاعنا يخرج إلى هذه الفضاءات. معناه إذا كان أنت تقول المؤسسة التربوية رأي مؤسسة تعليمية، أي هي تعليمية وهي مؤسسة تطلع بأدوار غيرها زادة لازم تطلع بأدوار أشخاص آخرين مؤسسات أخرى. يا أخي المؤسسة التربوية قداش مجتهز عليها هالمسؤولية الكبيرة هذه؟ هي مسؤولية مشتركة ولكن من غير ما نبدأ نحمله. ما مش من نبدأوش نحمله خاطر احنا ديما الحقيقة نرمي المسؤولية المؤسسة التربوية. هي مسؤولية التربوية شنو معناها؟ انت تنسى مسؤوليتك زيادة؟
0: هي معناتها تكون معناتها يعني تكون معناتها صغيرك انت كيف تبعثه للمدرسه راهو يكون متربي على قاعده فهمت. يكون متربي باش انت باش المعلمين معناتها المعلمين ما ياخذش صوره مشومه على التلميذ على صغيرك فهمت شي.
3: المعلمين والمربين ما ياخذوش في صور مش باهي على تلامذتهم بقدر ما ياخذوا بيدهم
0: مش متربي هو مش متربي فهمت شي.
3: لا فهمش مش متربي لا لا فهمش مش متربي بالعكس معنا تلامذتنا وصغارنا كلهم شاء الله متربيين ولكن فما ولكن فما بعض الظواهر
0: مش ذنبه هو مش ذنبه
3: هاي
0: حبا نقول لك هو مش ذنبه ما انت حتى ذنب اما معناتها اذا كان هي متربيش على قاعدة صحيحة وغلشينا على القيم وعلى الدين وعلى كل شيء رغم ما توصل حتى النتيجة فهمت.
3: واضح يعطيك صحة مدام نشكرك على تدخلك ومرحبا بيك سالة ديما ايامك خير ويوم سعيد. نواصل مع تليفون اخر اهلا وسهلا بيه عسلامة.
5: الو عسلامة
3: يا صباح النور مرحبا بيك
5: صباح الفل والياسمين للاستاذ النور الشعري والمنشط العزيز على قلوبنا
3: يا عايشك قل شكون معي مرحبا اهلا اهلا بيك اهلا بيك يا عائشه شنو احوالك لاباس عليك
5: منور بوجودك
3: شكرا شكرا ليك شكرا ليك اي عائشه قل لي ساعات تعاني من مشاكل العنف ولا ما تعانيش منه وانت ولا تتفرج من بعيد لبعيد وكهو
5: والله يعني والله يعني والوفي دارنا ما فماش عنف ربي بعد العنف على
3: الحمد لله
5: الحمد لله حتى ثم عنف ومشاكل تلقاها حتى على الصغار فهمت ولا
3: اي نعم
5: باش ما باش لك السلام يتكررش يجي على التربيه هذيك احنا يا نوري الحمد لله وتربيت على القيم وتربيت معناها كيف الطرايح في السفر وتو ما شاء الله الحمد لله يا رب
3: معناها على ما تتربى راك مش تلقى الاثر نتاعو في المجتمع وفي المحيط الخارجي
5: صحيح يا نوري معناها ما تزوجتش مع عندي الصغار
3: الحمد لله يا رب
5: وانا عندي صغار هذا تشبه لي تاخذها بالعينين
3: الحمد لله على كل حال من نظره معناها
5: حتى هي معناها هي وجلها يتعارك ولا مشاكل ما يروهم وش ما يبدلك ويلعب قدام معناها تو بالعينين معناها
3: يعطيك الصحة على معناها تقول لي انت فما معطيات بتاع قواعد سلوكي زي ما تكون موجودة في مستوى التفاعل ما بين أفراد الأسرة هي اللي تخلي التربية المبنية على أسس سليمة تتصدر إلى الخارج بما فيها من هذه الأسس السليمة يعطيك الصحة عايشة
5: ينوري ينوري والله واحدة بحزانة قال لك مرة فمها يعني لو كان ما دخلت مش وقت مش عتاكر بالله يعني اللي تضرب يعني اللي ما ربهاش خطرش
3: اسمعني توا انت بديتها بالباهي وفي الاخر فسدتها معناها تقول لي راني مش نمارس العنف كيفاش تمارس العنف توا انت تنبذ العنف ولا تمارس العنف توا كيفاش عايش
5: يعني ضد العنف كي نهار الظلم يعني اللي مرا كبيرة عمرها 100 شهرين
3: اسمعني
5: بنت معاها في الدار عشان تقول فكرة مش باهي
3: اسمعني فما قانون يحمي المسن راهو اذا كان شفت احنا المشكلة بتاعنا المشكلة عند البعض معناها هو يحب يواجه العنف بالعنف تو معقول هذا تي ما يتولي غابة هكيك تولي كوا انت رجعت عليه انا نقول لك انت عملت انا نرجع عليك تي شنو عملنا هكيك شي ما عملنا مالا يا عايشة مالا الكلام اللي نقولوا فيه نظريا شيء وفي الفعل وفي التطبيق ولا شيء اخر ما يصيرش انت عملت انا نعمل تي ما وتولي الدنيا غابة هكيك وتولي الناس الكل تمارس في العنف ويقاولوا مبررات وهذا ما لا يجوز يعطيك صحة انك تفاعلت معنا التفاعل الايجابي يا عايشة وشكرا لاتصالك. انا مش ناديكم نغمة بصوت الفنان محمد منير للناس اللي تسمع في هذه الاجواء خاصة اللي يحبوه برشا معنا فما برشا احبائه وفما شكون قال لي والله يسمع محمد منير احتفل بعيد ميلاد ونحب نهدي غنية محمد خطي أخوي ربي وفقه شاء الله كل عام وبخير أما نهدي لك محمد منير نسمع محمد منير

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تحصلت المدرسة الإعدادية النموذجية محسن المزغني بصفاقس على شهادة الجودة الوطنية عن مشروع التوأم الرقمية الذي يرتكز على تفكيك وتبسيط أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى تطبيقات جوال تفاعلية وذكية من إنجاز التلاميذ وبما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم الرقمية والإبداعية. يتوصل بمقر بلدية الشاحية إلى منتصف نهار اليوم الصحي للتقصي المبكر لسرطان الثدي وأمراض السكري وضغط الدم الذي تنظمه جامعة رابطة الأجيال فرع الشاحية بالتعاون مع جمعية موجات إيجابية وبلدية المكان. وحسب رئيسة جمعية موجات إيجابية راقب سباس، يتضمن هذا اليوم جملة من الفقرات التنشيطية والتحسيسية بأهمية التقصي من هذه الأمراض والوقاية منها.
1: احنا جرت العادة كل عام في اكتوبر الوردي نعمل التظاهرة هذية في بلدية الشيحية بالشراكة مع جمعية رابطة الاجيال فرع الشيحية. ان شاء الله البرنامج عنا تقصي مرض السكري وضغط الدم، رياضة المشي، عنا تقصي مرض سرطان الثدي، وعنا تنشيط للاطفال. طبيبة مختصة، طبيبة هذية مش تعمل مداخلة على مرض سرطان الثدي. احنا دعوتنا هذه فرصة لمتسكني الشيحية باش المدام اللي عنا الفحص مجاني، وعنا بيانسور عنا الطباء، واللي مش يحب يستفسر ولا يسأل اي سؤال ينجم يتفضل، وماذا بينا الوقاية خير من العلاج.
0: وفي إطار أكتوبر الوردي، ينظم نادي ليونس فاقس الزياتين بالتعاون مع الدائرة الصحية بمنزل شاكر إلى الواحدة من بعد زوال اليوم قافلة صحية مجانية بالمدرسة الإعدادية البرمكي الحنشة منزل شاكر بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن عدد من الأمراض بينها السكري ومرض الزهايمر واعتلالات شبكية العين والأمراض الجلدية لدى كبار السن. في العالم، شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وطالت الاعتقالات عددا من الأسرى المحررين بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين لسرقة ثمار الزيتون. تتواصل التطورات الميدانية في اليمن اليوم، حيث أفادت مصادر ميدانية بتكثيف الطيران الحربي لاستهداف مواقع وتعزيزات جماعة الحوثي في محافظة تعز. كان هذا موجز 11، نلقاكم مجددا مع موجز آخر في منتصف النهار. دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديما.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط، وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها زهرة التركي، زوجة محمد بن حمودة، والدة سامي، نبيل، محمد، نجوى ولميا. تقبل التعزية اليوم أثناء صلاة الظهر بجامع بوشع على طريق جرمدة كيلومتر 3. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له لحبيب القلال، زوج آسيا المعالج، والد مهال قلال، سماح، لبنى، محمد وبسام. تغمد الله الجميع بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما هم موجودين في فلاش صحة. يسعدني أنه أستقبل في الاستوديو الدكتورة أميرة تريقي، رئيسة قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. دكتورة أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك وشكرا على الاستضافة، وديما نفرح كي نجي لذاتك.
0: ونحن كذلك نسعد كثيرا لحضورك، خاصة أن حضورك معنا ديما يرتبط بالجديد فيما يتعلق بطب العيون، وخاصة كيف يكون فيه موعد استثنائي مع مؤتمرات تهم أهل الاختصاص ولكن تهم زاد الطب، لأنه اللي يهم المواطن أنه يقول لك صحيح فما برشا مؤتمرات، فما برشا لقاءات علمية، فما برشا محطات طبية وصحية بارزة يلتقي فيها الخبراء ويلتقي فيها الأطباء، ولكن اللي يهمني ما أثر هذه اللقاءات وهذه المؤتمرات على صحتي، وهذا اللي نحب نركز عليه من خلال تظاهرة مميزة صفاقس تستعد لها كأبهى ما يكون الاستعداد من خلال عقد المؤتمر 37 لطب العيون اللي تنظمه ودادية أطباء طب العيون وقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة وكلية الطب بصفاقس. المؤتمر هذي دكتورة يشكل محطة علمية بارزة ويشكل خاصة فرصة لتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات في طب العيون من خلال محاور رئيسة مش إن شاء الله تداولوها، وفي مقدمتها العلاقة ما بين أمراض العيون وداء السكري، التعامل مع الحالات الاستعجالية في طب العيون، إلى جانب العمليات الجراحية المتقدمة والتدخلات العلاجية في هذا الاختصاص. أهمية هذه التظاهرة، قدرتها على أنه تأتي بالجديد بالنسبة للطب وبالنسبة للمواطن بشكل عام، هذا هو محور لقانا معاك، ويسعدنا أنه نسلط الضوء على هذه الدورة اللي مش تكون دورة استثنائية في صفاقس بداية من 16 أكتوبر. فمرحبا بأطباء تونس الكل اللي مش يكونوا موجودين في صفاقس ضمن عاصمة الطب وعاصمة اللقاءات الطبية والمؤتمرات العلمية، ومنها هذا المؤتمر في دولته 37.
1: يعطيك صحة على التقديم هذا يا نوري. موعد هام لأطباء العيون، وراهو المؤتمر صفاقس للعيون مؤتمر عنده خاصية.
0: نعم.
1: والناس هي تكلمنا تحب تجي تحضر فيه. فيها قامات من الأساتذة متاعنا في القطاع العام والقطاع الخاص ورؤساء الأقسام، ضيوف شرف باش ينزلوا علينا من فرنسا ومن المغرب. الهدف منه هو تبادل الخبرات، واثناء المحاور اللي حابين نطرقوها محاور كذلك اللي تأثرت بالتطور العلمي، سواء عن طريق الكشوفات الجديدة، سواء عن طريق الذكاء الاصطناعي، سواء وحبينا احنا نعطيو شنو النتائج الهذية، كيفاش باش نجم تحسن لنا التشخيص، كيفاش نجم تحسن لنا المداوات بطريقة بكيفية سليمة.
0: هاي البرشة لأن كيف تقول لنا فما جديد في المؤتمر، معناها الناس كيفاش تجي، الناس شكون، معناها المختصين الأطباء كيفاش يجيو مش يتناولوا مستجدات هذا الاختصاص.
1: بالضبط. دونك المؤتمر كي عادتوا فيه تأطير أكاديمي، هذاك واجب علينا أطباء المستقبل. دونك عندهم ديما نبدأ وننطلقوا يوم الجمعة الصباح بالتأطير، يكون معناتها فترة صباحية الأولى، والموضوع متاعه حول مرض الكحلي اللي يبقى المرض الصامت اللي نجم يدي للعمى في حضون عدم الكشف المبكر، وباش نحكيوا فيه كذلك على الطرق الجديدة للكشف والكشف المبكر وشنو والأدوية الجديدة والجراحة الجديدة. هو تأطير يأخذ المجال في من بدايات التشخيص إلى حد آخر المستجدات التقنية في التشخيص في المداوات، وتعرف هذا برشة أشعة ليزر جديدة ظهرت على الميدان، تشخيص جديد في جراحة
0: نسألوا عليها برشة
1: احنا ديما ثم الدواء هو دواء هام والناس لازم تاخذه بطريقة معناتها مدى الحياة، لكن ثم نزد ساعات نجم نخلفوهم نخفوا عليهم الدواء بجراحة، وثم الجراحة فيها دي تونال نستعملوهم، ثم دي زامبلان جدد. دونك هذا كل باش نتطرقوا له خلال هذا الموضوع اللي هو يشمل المرض الكحلي عن طريق التأطير مع الدكاترة الصغار اللي هما اللي باش يعملوا الفحص المبكر، يعرفوا كيفاش يقراوا التأثيرات على العصب البصري بالأجهزة الجديدة، حتى احنا قراوا حاجة نجم تظهر. احنا في العام وعامين يتطوروا وسائل التشخيص، واحنا لازمنا نواكبهم ونواكبهم، واللي نعرفوه احنا نوصلوه للطب الصغار، للدكاترة اللي جيونا من خارج الولاية وجيونا برشا ضيوف من الجنوب من الوسط. معناتها هذا يحاول خطره التأطير مش كان للصغار، لما حتى اللي في الدكاترة اللي صار لهم ولا اللي حالين في مناطق ذيكم انكم نجموش يحضروا برشا التأطير المستمر اللي تقوم به الودادية. احنا عملوا تأطير مستمر اجتماع مرة في الشهر ناخذوا فيه حاجات جديدة. ثم شكون ما يتيسرلوش باش يزورنا في هذاك، نعم. يكون وقت المؤتمر موجود وينجم معناها يسمع بالحاجات الجديدة. كذلك وحاجة أنا تعز على قلبي برشا هي باش نحكيو على الشبكية السكري، وانتي تعرف اللي على خاطر أنا أكثر واحدة نخدمه وكيشوفوا الحالات. لا والله مش بحاجة، احنا في صفاقس مرض السكري متفشي برشا وديما مع حاليات
0: في صفاقس وفي مختلف الولايات
1: ولايات بركة ناكلوا السكر نموتوا على السكر ناكلتنا سكر وتبديل النظام الغذائي
0: عنده انعكاسات للأسف على شبكية العين.
1: شبكية العين كنا قبل شبكية السكري ما نشوفوهاش عند الأطفال، نشوفوها كان كي يلتحقوا يولي
0: في عمر متقدم
1: متقدم معناتها للصغيرات اللي يبدأوا من الأول اللي زرقوا في الانسولين نتاعهم يظهر كان قبل، يظهرنا كان بعد البلوغ. عطا قولوا سمك الهرمونات تتبدل بعد البلوغ، ثم ديزورمون ينجموا هما يحطوها يفرعسوا هذاك السكري ويولي الاعتلالات تظهر في الشبكية. توا ظهر لي ليزورمون ولينا ناكلوهم في الدجاج وفي اللحم وفي دونك ولينا نشوفه في برشا حاجات، دونك ولينا نشوفوه مبكر. هذا أولا. ثانيا
0: للأسف يا خسارة معناها النظام الغذائي نتاعنا أثر برشا على صحة الإنسان، وحتى فيما يتعلق بصحة العين وليت تظهر أعراضه منذ الصغر للأسف
1: بالضبط. هذه حاجة. وحاجة الثانية اللي هي باهية ومشكورة عليها الدكتور حاتم الشريف
0: الديريكتور الجنرالي
1: اللي احنا باش نحكيو على مرض السكري في جميع جوانبه، من الفحص المبكر كيفاش باش نحكيو باش وهذا باش نعطيو النتائج اللي قاعدين احنا راهو الموضوع هذا من الصيف احنا نخدموا عليه، باش نعطيو النتائج نتاع الكشف المبكر على السكري عن طريق الاطباء الصف الاول اللي هما اهم، معناها هو الحلقه الاولى في اللي هو عنده الكونتاكت ديريكت الاول مع المرضى، اطباء الميدسان فامي دكاترة الصف الأول شنو من المشاكل اللي تعرضوا لهم، باش نحكي وزيد على الانتليجنس نوميريك الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي تنجم تساعدنا على التشخيص عن بعد، باش نجمو نقصوا من ديبلاسمون من المرضى اللي يبداو بعاد وطبيب الصف الأول يشوف يشك في حاجة على القاع العين سكري أو غير سكري بالانتليجنس ارتيفيسيال. نجمو يكونوا ثم دي بروغرام ما يعملوش معناتها ما يجيش للمستشفى دونك نجمو نقولوا هذا سكري ولا غير سكري، ديجا ان فيلتر كيما نقولوا تنظيف كيما الكسكس نحي الحشر الغربة الأول دونك ينجم يكون عن طريق الانتليجنس ارتيفيسيال، وبعديك يبعث لنا المرضى كان متأكد اللي هو راهو عنده سكري وهذا راهو حاجة هامة خاطر تنقص الضغط،
0: نعم.
1: والضغط على المستشفيات الجامعية.
0: دكتورة معناها فما برشا محاور مش تتنيلوها إن شاء الله ضمن المؤتمر 37 بالنسبة لطب العيون. الأيامات قديش مش يكون من نهار؟
1: نهارين
0: 16-17 أكتوبر بطبيعة الحال. أنتم مش تحاولوا تأتيوا على أبرز ما يمكن أنه يمثل تحديات بالنسبة لاختصاص طب العيون. شنو اليوم دكتورة أبرز المشاكل اللي تجيكم أنتوما في كأطباء اختصاص عيون في تعاملكم مع الناس؟ شنية أكثر المشاكل اللي تسبب ربما بعض الأعراض الخطيرة بالنسبة للعيون اليوم؟ كيفاش نقيو رواحنا احنا زادة من المشاكل هذه؟ خاطر أنتوما صحيح قاعدين تقوموا بمجهود علمي جبار ومجهود طبي كبير، والتدخلات متاعكم الحقيقة مشهود بها، سواء كان في المؤسسات الاستشفائية العمومية ولا حتى من خلال النشاط اللي تقوموا به على امتداد العام، معناها من خلال قوافل صحية، من خلال معناها أنشطة معناها نعتبروها من الأنشطة الاستثنائية في نشاطكم الطبي. أما شنو المشاكل؟ شنو هي المشاكل بتاع العيون؟ أكثر حاجة اللي مرتبطة بالسكري، بالشبكية،
1: بالقرنية. احنا دونك عنا في المداخلة بتاعنا القرنية، وانا قدش مرة نحكيه على شيح القرنية بحكم استعمال
0: الشاشات
1: هذوما. والثم الجديد في هذا هو كيفاش نجمو الغدد بتاع الدمعة الموجودين في الشفرة نجمو نحييهم ونجمو
0: نشطهم،
1: يعطيك الصحة على الكلمة، نشطوهم عن طريق أنواع متاع تسخين ودي لازر سبيسيفيك، وهذا باش نطرحوه في
0: ضرورية معنا الدمعة في العين.
1: دمعة هامة هي اللي تغسل العين، وهي تحط لنا الرؤية سديمة وتنحي من ساعات الإنسان يقول لك ما عادش نجم نحل عيني، تعطي التهابات نجم تكون سبب في قرح للقرنية. دونك عن معناتها انتابلو غوند على القرنية، فيها على القرح متاع القرنية، فيها على الشيح الدمعة، ومع ناتولي باش يتعلموا كيفاش ينجموا نشخصوا شيح الدمعة بطريقة سليمة. العادة احنا نعملوا كولوران ونتعداو على القرنية، توا ثم طرق جديدة باش الغدد نتاع الدمعة جيدة نجموا نشوفوها كيفاش تشتغل بطريقة سليمة. ثم تشخيص للجزء الأمامي نتاع القرنية نسميوه الابيتاليوم، هو القرنية هي فيها كما نقولوا
0: الواجهة نتاعها، معناها
1: لي سيلول صغيرة نسميهم مابينغ ابيتاليال. هذا عنده يساعدنا في تشخيص بعض الأمراض الخاصة كما القرنية المخروطية، ولكن كذلك يساعدنا في التشخيص نتاع شيح الدمعة. تنجم انت هذم حاجات جديدة في التشخيص نتاع القرنية باش نطرقوا لهم كذلك في محور القرنيات اللي باش نحكيوا عليه.
0: ضعف البصر زيادة دكتورة كيفاش تتعاملوا معاه اليوم؟ خاطر فما برشا ناس يقول لك فما أشعة جديدة، فما طرق جديدة باش النظر نتاعي يرجع سليم 100%. هل ترى فما تدخلات جديدة في هذا الشأن؟
1: ديما ثم الجديد، هو الجديد يحطك تنقص من السمك نتاع القرنية، لكن بطريقة خاطر كنا قبل ديما نحطوا كي نخدموا القرنية ونخدموا الجراحة نتاع نزع النظارات، نخدموا على سمك القرنية باش نبدلوا لها القطر متاحة. ثم بعض القرنيات
0: ولا بغير اللازير
1: باللازير، وهي ثم دونك قرنيات تكون جويدة شوية، وثم عبيد مساكن من الجموش، توا ثم دي لازير نستعملهم اللي يعطيونا تيسو هذاك ينجموا يستحفقولنا عليه ونجموا نعملوا حالات متقدمة أكثر. احنا في المؤتمر هذا عنا الطاولة مستديرة ياسر مزيانة وحلوة، هي اللي باش نحكيو عليها على عدسة العين. احنا ديما جراحة الماء حاجة سهلة وحاجة عادية،
0: الكاتاراكت
1: هذيا، لكن المرة هذيا ومشكور الدكتور اللي عطانا الفكرة متاع الطاولة هذيا، اللي هي تكون هي العسل العين اللي كان عندها جيرانها قال لو كريستالاي سي فوازان، يعطي الصحة دكتور عيدي نشكره. فوالا
0: دكتور عمر تحية كبيرة دكتور عمر عيد،
1: فكرة هكا
0: فكرة جديدة
1: يتخزي نوفو
0: مالي جون عندكم
1: بسم الله عليهم. دزونا الحمدولله مادام احنا نجيبو
0: ندوروا حد انتم تخدموا في تكامل، بالعكس
1: هذيك هو هذيك الزينة
0: الحكمة أنه يكون فما تواصل ما بين الطب اللي تلمذنا عليهم والجيل الجديد اللي قاعد هو يأسس هو أيضا في مرحلة أخرى من التعاطي مع الاختصاص.
1: دونك باش نحكيو على العمليات المزدوجة، زرع قرنية مع عملية ماء، ريفراكتيف كما قلت انت مع عدسة مع زجاجية ونزيف، عدسة مع تقطع شبكة. احنا في برشا حالات نعملوا عمليات مزدوجة، جراحة كحلي مع عملية الماء. دونك تولي عملية الماء اللي هي عملية بسيطة وسهلة باش تجي جزء في وسط كيفاش انت في باش تشوف الحالات هذوما اللي احنا باش نقدموهم وباش نقدموا معنا ضيوف
0: والوضعيات المجاورة
1: المجاورة نتاعها. دونك اول حاجة خاطر فيها علامة مختلفة.
0: نعم.
1: كي تعمل عملية الماء بطريقة عادية حاجة سهلة، كي باش تعملها معها حاجة عشبكية شنية الأول لي زيتاب اتسيتيرا. دونك فيهم دي زاستوس اللي احنا باش نقولوهم الخبرات هذوما، ومعانا الدكاترة من فرنسا ومن المغرب باش يعطيونا حتى هما شنو اللي غوتوغ نتاعهم باش نعملوا زرع قرنية ومعاه العدسة شنو الخاصيات. دونك عندنا وكلهم سي افيك دي فيديو على بوي، وباش تكون كيما نقولوا اون سيسيون تري ديناميك فيها
0: تفاعلية
1: تفاعلية
0: بين كل الأطراف وما بين الاختصاصات. الحقيقة مش يكون مؤتمر مميز جدا ضمن هذه الفترة، لأنه 16 و 17 مش يكون فرصة باش تتقابل الخبرات باش تحكيوا في مستجدات هذا الاختصاص، وفي نفس الوقت يقفوا عند التحديات الجديدة بالنسبة لاختصاص طب العيون اللي مش يكون يومي 16 و 17 أكتوبر في فيقس. يعطيكم الصحة دكتورة على المؤتمر اللي تنظموه كل عام، لأنه مهم برشا أنه المؤتمر ما يقعدش حبيس قاعات المحاضرات العلمية وقاعات اللقاءات الطبية المختصة. يخرج المواطن يولي مكسب لما يمكن أنه يشكل محطات للوقاية ومحطات كذلك للعلاج المهم. صالة بالتوفيق لكم في أشغال هذا المؤتمر. يعطيهم الصحة الشركاء الكل اللي كانوا موجودين معاكم في هذا المؤتمر، سواء كان بالنسبة للويدادية، سواء كان بالنسبة لكلية الطب صفاقس، سواء كان من الأطباء الاختصاص اللي يخدر معكم من العام والخاص.
1: من العام من الخاص. نعم. من

0: باش نحكيو على طريقة الجراحة الحالات المستعصية بالآلات الجديدة واللي تعرف التجهيزات اللي خليناها في قسم العيون
1: باش نحكيو معناها في قسم العيون
0: على التأطير عن طريق لي سيمولاتور حاجات جديدة.
1: نعم.
0: تأطير الجراحة للدكاترة الشبان كنا نعملوه التأطير بالسيمولاتور للعدسة فقط, لكن هذا باش يولي تأطير كذلك للشبكية وباش يجي مشكورين معناها دكتور هيك الكمون دونك يفانو فيغ تو سا. دونك عندنا حاجات ياسر باهية وان شاء الله في كل تابلو روند باش نعملوا نخرجوا بمستجدات. احنا كذلك راهو ديما في المؤتمر عندنا حاجه نحكيوا على الحالات الاستعجاليه.
1: نعم.
0: حاجات الاستعجاليه المرهبي على حاله العيون العصبي وهي حالات استعجاليه. يجيك واحد يقول شوف دوبل, يجي يقول لك انا شفره طاحت لي دان سولكو, ثم الالتهابات العصب البصري.
1: أيوة.
0: ديما نعملوا حاله استعجاليه نحكيوا عليها خاطر المؤتمر راهو لازم يكون للدكاترة الكل اللي بعيد يجي حالات كيفاش يستعملها, اللي يحب الحاجة جديدة كل إنسان يلقى يحضر المؤتمر على يومين تكون فرصة باش يعاود ينشط المعلومات متاعه يحفظ الجديد والحالات المستعصية كل إنسان كيفاش وتبادل الخبرات يحطنا احنا ان شاء الله بعد نعملوا ان رابور نعرفوا فيه شنو المستوى متاع تونس في هذا وان شاء الله يكون ديما مستوانا باهي. مش نحكي لك الدكاترة اللي من تونس اللي من فرنسا فيهم اصلا اولادنا اللي ولاو مسؤولين في فرنسا وحاجه هذه
1: اللي قراوا عندكم قراوا عندكم
0: اي جايين بحذنا ويشرفونا ويجيو بالقيمه نتاعهم
1: يعطيهم الصحه.
0: انا قبل ما نختم نحب نشكر المكتب التنفيذي للاميكال دوفتالمولوجي دو سفاكس الوداديه وعلى راس الدكتور امين النوري اللي بجميع الأعضاء اللي هما بجميع الأعضاء نتاعهم زيد نشكرهم يعرفوا ما معناتها عمل راهو سي ان ترافاي دو جروب. قسم العيون بجميع الدكاترة نتاعو الأساتذة اللي معايا والدكاترة الشبان دونك الكلهم باش نجمو نعملوا حاجة باهية
1: حتى يترشب الطب يعطيهم الصحة الحقيقة.
0: ما احنا العمليات وين نعملهم وحدنا والتشخيص وحدنا والعيادات الخارجية تبارك الله كلها فوق ال 200 مريض يجيو يزوروا طب العيون.
1: 200 مريض
0: 150 على العيادات حسب التقريب 40 على التشخيص و20 كل يوم مداوله في الجراحه وهذايا معناها مشكور الناظر والمساعدين النظراء والناس الكل كامل الطاقم الطبي
1: ومشكورين الاطباء الحقيقه المجهود اللي تقوموا به على امتداد العام في عمل مميز يعطيهم الصحة بالحق دكتورة. والحقيقة أنتم ما تكتفيوش حتى بحضوركم داخل المستشفى برك لأنكم قاعدين تقوموا بقوافل وبمبادرات مميزة جدا.
0: ونتصور
1: توا في أكتوبر عندكم قدش من قافلة؟
0: لا دجا اليوم قافلة مع
1: وين القافلة؟
0: اليوم في الحنشة في قافلة دونك قوافل قاعدة تدور وفيها الكشف على ماء العين وكشف على السكري اللي باش الحالات بعد ما إن شاء الله نقوموا بالجراحة نتاعهم.
1: معناها مهمة الحقيقة نقول أنا هذه دكتورة خاطر راو المجهود اللي تقوموا به من خلال قربكم للمواطن يدل على أن رسالتكم الإنسانية النبيلة قاعدة تتجسم كأبهى ما يكون التجسيم, لأنه ما كمش تقتصروا على حضوركم في المستشفى العام فقط ولا تكونوا موجودين في فضاءات اللي تعتبر فضاءات الرسمية, تخرجوا للناس تقربوا للناس وهذه حاجة مهمة وخاصة تليم ذاتنا اللي هما اليوم في حاجة لأنكم تزيدوا تكونوا موجودين معاهم ساعات معناه يأثر حتى على نتائجه الدراسية إذا كان هو وضعيته في مستوى البصر ما يشي به وساعات يتحرج حتى باش يقول الصغير ولا ساعات ما يقدمش المعطى صحيح لوالديه ولا الإطار التربوي. أنتم تقربوا تمشي وللفضاءات وهذه مهمة برشا ومن خاصة أهداف رسالتكم سواء كان في المؤتمر ولا في غير المؤتمر.
0: والمؤتمر هذا من الجمش يكون في حالة باهية إذا ما عندناش داعمين للمؤتمر ونشكروا مخابر الأدوية المخابر متاع لزباغي تونو سبونسور اللي باش يكونوا حاضرين في المؤتمر سي هما بالدعم متاعهم احنا نعطيو حاجة مزيانة حاجة تقنية باهية نعملوا مؤتمر كيما نقولوا على اوتور دو لا ريجيون دو سفاكس. والحمد لله حتى اللي كان مصدق اللي انا جاي دكتور انا جاي الناس كل جايين فرحانين برشا
1: الحمد لله.
0: هو عنده طبع سبيسيال خاطر إليه سي ان كونغري

0: فيها كزيد ان كوتي سوسيال مزيان نعملوا فيها سهره في الوسط باش نقربوا الدكاتره الصغار من الدكاتره نحيو هكا لي طبقيه
1: لا لا فماش طبقيه بالعكس فما التكامل كسر الحاجز
0: بريز جلاس
1: باه ما
0: جلاس دونك تقرب الدكاتره من بعضهم واحنا هذاك يحاولنا زيد نقدموا بطريقه جيده ونستناو دونك هذايا من المنبر هذايا نستدعي دكاتره العيون كذلك انا قمت باستدعاء الدكاتره اللي يتلهوا بالامراض السكري في يوم الجمعه العشيه رؤساء جمعيه الاطباء الخاص الدكتور سامي السماوي وقلت له الناس اللي عندها مرضى سكري نجم تكون حاضره ضيفه عندنا كذلك لي ميدسان دونك دو جينيراليست الجمعيات نتاعهم وكذلك جمعيه السكري وإن شاء الله نحاولوا نخرجوا بحاجة تفيد الجهة الصفاقس وتشيف المرضى اللي كل يتعاملوا معنا واللي احنا إذا الاكسبرينس تعدى به نجم نعموها في مناطق أخرى.
1: شكرا لك دكتورة أميرة التريقي، مشكورة جدا على حضورك بيننا اليوم في الاستوديو، سعيد بأنه نلتقيك دائما لأنه نلتقي في قامة من قامات تونس في طب العيون للدكتورة أميرة التريقي، هذا ليس من باب رمي الورود وإنما من الأسماء اللي تشرفنا سواء كان في تونس وإلا خارج تونس بحضورك في مختلف المؤتمرات العالمية في هذا الاختصاص واللي لحقيقة تشرف صورة اختصاص طب العيون في تونس وأطباء طب العيون كيف نلقاو كوادرنا وكي نلقاو إطاراتنا الطبية موجودين في مؤتمرات عالمية ظاهيوا بما وصلوا ليه من مراتب علمية وطبية كل التطورات في هذا السياق، فكل التقدير ليك، مزيد النجاح. المؤتمر 37/16/17 أكتوبر في صفاقس مش يكون في قاعة موجودة طريق تنيور فضاء موجود طريق تنيور الفضاء هذية مش يحتضن أهل الاختصاص وبعد هو طبعا إن شاء الله نزيدوا نحكي في التوصيات اللي موجودة في هذا المؤتمر. مرحبا بك دكتورة.
0: شكرا على الاستضافة ونستنيكم دونك في المؤتمر حتى إذا صفاقس مرحبا بهم نجمو يجيو يغطيونا في المؤتمر ويشوفوا دونك الجديد الجديد
1: هي الإذاعة شريك معاكم
0: نعرف الحمد لله تأثير والتثقيف الصحي 10/10 أنا نفسي كي نسمع راني حاجات خارج اختصاصي نتعلم راهو نعمل ميزاجور نعمل الميزاجور نتاعي
1: الدكتورة قالت لنا 10/10 معناها مجموعة طب العيون يحسبوها معناها كل شيء
0: كل شيء بيحسب
1: على 10/10/10 شكرا لك دكتورة أهلا وسهلا يوم سعيد للجميع.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تختتم اليوم بصفاقس يختتم المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ الذي انطلق الخميس الماضي بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف جهات البلاد بهدف تعزيز مشاركة هذه الفئة في النقاشات المتعلقة بالتغيرات المناخية والسياسات البيئية وقدراتها على المساهمة في حلول وتوصيات تستجيب للتحديات المطروحة في هذا السياق. حصلت المدرسة الإعدادية النموذجية محسن المزغني صفاقس 1 على شهادة الجودة الوطنية عن مشروع التوأمة الرقمية الذي يرتكز على تفكيك وتبسيط أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى تطبيقات جوال تفاعلية وذكية من إنجاز التلاميذ وبما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم الرقمية والإبداعية بحسب ما أكده لقسم الأخبار مدير المؤسسة التربوية مراد مخلوفة. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحية عن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها. دعت المندوبية العامة للتنمية الجهوية إلى تسريع نسق تنفيذ مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب واستكمال كافة مكوناتها في الأجال المحسوبة بالنظر لأهميتها المباشرة في تحسين ظروف عيش المتسكنين ودعم الاستثمار العمومي بالجهات. وفي العالم قصفت مدفعية الاحتلال ظهر اليوم المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة. من جهته أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بغزة باستشهاد طفل إثر إصابته بناران قوات الاحتلال في مخيم جبالية شمال القطاع. إلى ذلك أكد الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها إجراء خروج غير مصرح به في مضيق هرمز اليوم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي السنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: سبيسيال سبورت.
6: أهلا وسهلا بكم الناس الكل. سبيسيال سبور مع فتحي صامت من ساعتين وحتى للستة. ملعب في مارس 2 بصفاقس في ساعتين ونص يحتضن لقاء نادي محيط قرقنة وكوكب عقارب. ياسين كموني علق على المقابلة. قاعة رايد البجاوي تحتضن لقاء النادي صفاقسي وشبيبة المنازل. في كرة السلة سامي الهندوزي علق على المقابلة. وفي قاعة ساقية الزيت باش نتابعوا لقاء كرة اليد اللي باش يجمع شبيبة الشحية باتحاد قرمدة. كونوا في المتابعة. أمسية رياضية شيقة.
7: إذاعة صفاقس
2: عشرة ديمة.

0: النور الشعري مع الناس.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة المستمعين وين ما انتم موجودين، نسلم عليكم ونقول لكم مرحبا. أجواء اليوم مع الناس مش تتنقل في برشا محطات وفي برشا فضاءات، أما مش نهتم خاصة بفئة الشباب وانطلاق المواسم الخاصة بالأنشطة الثقافية وأنشطة مميزة في دور الشباب في دور الثقافة في مختلف النوادي التنشيطية اللي فيها عدد وافر من المهارات والطاقات والإبداعات، ومنها اللي مش ننقلوها الآن من صورة الشباب وهو ينشط وهو يتحرك وهو يبدع وهو يقدم رؤيته للحياة للكون للوجود من خلال حضوره في نوادي المؤسسات الشبابية. أحمد مشيهزنا بالصوت والصورة لأجواء الأنشطة الشبابية، مرحبا بك أحمد.
2: أهلا وسهلا بك يا نوري مجددا، ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء. بالفعل مؤسسات الشباب تفتح أبوابها في موسم جديد لمختلف الأنشطة الشبابية اللي نلقاوها هنا وهناك في مختلف تقريبا الاختصاصات والأغراض، وهذاك علاش اليوم إطلالتي باش تكون مباشرة من المركب الشبابي طريق الميناء بصفاقة السلية، يفتح أبوابه للعموم سواء الاختصاصات الرياضية وإلا حتى الثقافية والتربوية، وهذاك علاش اليوم نحكيه على أهمية النشاط الثقافي ثقافي للخفض من منسوب العنف اللي استفحل وداخل المجتمع. معايا سي محمد العود عن المركب الشبابي طريق الميناء، وبعد شوية تو ناخذوا صوت الشباب في هذا السياق اللي نلقاوه ناشط في أكثر من نادي. مرحبا بك سي محمد، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا أخوي أحمد، مرحبا بك وكل مستمعين إذاعة صفاقس.
2: مرحبا بك.
3: مرحبا سنوري. مركب شبابي طريق الميناء ينطلق في نشاطه للسنة الشبابية 26-27 عودة الأنشطة والنوادي الكل، للنوادي الفنية والعلمية والرياضية، والمركب الشبابي معروف على مستوى جهة صفاقس ديما في إشعاعه سواء محليا جهويا وحتى وطنيا، والنشاط في المركب الشبابي من شأنه كونه يستقبل الشباب، كونه يحاول يساهم إضافة لبقية المؤسسات الكل في خفض نسبة العنف داخل المؤسسات، وحتى في الشارع من خلال صقل المواهب، من خلال الإحاطة، من خلال التوعية والتحسيس، وهذا دورنا في المركب الشبابي.
1: هنا شكرا لك.
2: النوادي موجودة سي محمد؟
3: والله إن النوادي ثم النوادي الرياضية ذي الطابع الرياضي كما كرة قدم كرة الطائرة، كما عندنا نادي الطيران النمواجي، الفنية، نادي المسرح، نادي الرقص، نادي الايروبيك، كيف العلمي عندنا راديو ويب تي في ويب، إضافة للجمعيات والمنظمات. المركب الشبابي عنده شراكات متعددة مع جمعية مع عديد الجمعيات ذات طابع طلابي والجمعيات خاصة الناشطة في جهة صفاقس، لأن المركب كما تعرف أخويا النورو بفضائياته الكبيرة الزائر للمركب يلقى الفضاءات هذه، وإحنا من دونك ونستقطبوه ونحاول نوفر له كل الجانب المادي واللوجستي باش يخدم في ظروف طيبة، وكيف كيف الشراكات مشان كونها ترجم إلى مشاريع.
1: يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق. أحمد الشباب حاضر يظل بتنوع في مستوى المهارات والاختصاصات اللي موجودة في الميناء، وهاك تتجول أنت أحمد من خلال الصورة في هذه النوادي وفي هذا الفضاء المميز بالمركب الشبابي طريق الميناء، يعطيهم الصحة. فما اشتراكات، فما كيفاش تتم العملية متاع الانخراط في النوادي؟
2: أكيد باش نحكيه عن الاشتراكات، وبعد شوية أكيد بعد الأذان باش نركزوا على صوت الشباب يا نوري من خلال مشاركته في عديد من النوادي. فقط يعني الاشتراكات والانخراطات صلب هذه النوادي سي محمد كيفاش تتم يعني بالضبط؟
3: والله بالنسبة للانخراطات أخويا نوري في المؤسسات الشبابية والمركب الشبابي بصفة خاصة، ومعلوم رمزي الشاب يدفو هو في الأصل فكأنه تأمين، لأنه اش تعرف أخويا نوري يعني تطابع النشاط في المركب يعني فيه الرياضي فيه الأنشطة اللي يمكن لا قدر الله يكون الشاب ولا الطفل يتمس ولا حاجة. هذاك الاشتراك هو كتأمين باش المؤسسة تقوم بدورة ويكون الشاب مؤمن في نشاطه داخل الفضاءات بتاعنا.
1: يعطيكم الصحة، إن شاء الله بالتوفيق لكم أحمد. احنا نرجع إن شاء الله لمختلف النوادي إن شاء الله تباعا أثناء الحصة في أجواء متابعة انطلاق الأنشطة الشبابية والثقافية في مختلف دور الشباب والثقافة مباشرة بعد رفع الأذان.
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الشعري مع الناس.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما انتم موجودين في مع الناس. اللي الحقيقة نكونوا سعداء اليوم تكون الفقرة الصحية بارزة في المنوعة، خاصة عندما ترتبط بصحة الناس وبسلامتهم، وخاصة عندما تكون مرتبطة أيضا بالجانب الوقائي اللي هو يعتبر مهم برشا قبل حتى العلاج في مستوى التفاعل مع صحة الناس. هك عليش يسعدني أن يكون حاضر معايا في الاستوديو الدكتور فتحي بشا، مدير إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، حتى نسلط الضوء على أبرز المحطات اللي تشرف عليها الإدارة الجهوية للصحة في تنظيم ما يرتبط بشهر أكتوبر الوردي. وما أدراك ما هذه المحطات البارزة اللي تقوم بها الإدارة على امتداد العام؟ الحقيقة ما هيش مربوطة بشهر برك، وإنما في شهر أكتوبر تكون فما فرصة متاحة أنه نكتشف مختلف الأنشطة اللي تقوم بها الإدارة الجهوية وأطباء الاختصاص في تقصي المبكر والكشف المبكر عن مختلف الأمراض اللي ممكن تشكل خطر على صحة الإنسان. مرحبا بالدكتور فتحي، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك سنوري، مرحبا بجميع المستمعين.
1: يا عيشك. أكتوبر الوردي أنا قلت هو فرصة باش تكون فما محطات بارزة فيما يتعلق بتقصي السرطان، ولكن مع هذا أنتم نشاطكم يمتد على امتداد العام دكتور.
2: على امتداد العام، دونك احنا نحكيه على أكتوبر الوردي، هو احتفال بأكتوبر الوردي لكن النشاط متواصل على العام كامل.
1: نعم.
2: وهنا نوجه تحية القابلات اللي يقدموا في المستشفيات والمراكز الصحة الأساسية اللي يقدموا في الخدمات هذوم على مدى العام كامل. دونك احتفال أكتوبر الوردي، دونك نسلطوا الضوء أكثر على أكتوبر الوردي للناحية الوقائية للتقصي المبكر. دونك كما قلت أنت من قبل، الوقاية خير من العلاج. احنا في السرطان الثدي ما نحبوش نوصلوا للعلاج، هيك علاش نكثوا الخدمة متاعنا في شهر أكتوبر. دونك نحاولوا التقصي والتحسيس، التقصي قبل ما يوصل المرض. دونك احنا في تونس السرطان الثدي دونك يحتل المرتبه الاولى عند سرطان النساء بنسبه 30%، حوالي 4000 حاله جديده كل سنه. دونك ارقام مهوله،
1: 4000 حاله جديده كل سنه،
2: كل سنه في تونس. دونك هيك علاش نحاولوا نسلطوا الضوء اكثر ما يمكن على الوقايه والتحسيس والكشف المبكر. اذا كان سرطان الثدي اكتشفناه مبكرا في ستاد انفراكلينيك، معناها قبل ما يظهر كوم مرض، العلاج نتاعو يكون 100% معناتها 100%. قد ما يتقدم المرض المراحل نتاعو قد ما يكون العلاج اصعب. دونك هيك علاش نحاولوا انه نتقصاو ونحسوا العباد الاكثر ممكن. دونك فما شكون يقول لك احتفالات، ما وراء الاحتفالات انه كي نعملوا الاحتفالات ونعملوا خيمات نتاع التقصي اللي يكون في المراكز الصحه الاساسيه واللي في اي مكان موجود في حسب البرامج الموجوده الكل، انه نكملوا نتبعوا لقدر الله لقينا امرأة عندها حاجة، دونك بالماموغرافي بالتصاور بالعيادة الأخصائية ما نسيبوهاش قول تقصي قناة أو سيبناها. دونك احنا نكملوا العلاج متاعنا، نحاولوا في شهر أكتوبر الوردي عندنا أطباء ما شاء الله عليهم يتطوعوا باش يخدموا جراتويتمون للنساء، عندنا كيف مخابر تصوير يعطيو يعملوا ديراميس 50% باش يعملوا لي ماموغرافي وليزيكو ماموغرافي، وكيف فما شكون جراتويتمون نيفو دي زوبيتو في المستشفيات كل، نحاولوا باش نقدموا الخدمات نكملوها. مش تقصينا امراه لقينا عندها لا قدر الله سرطان في ستاد ان ولي دون، نخليوها عام وعامين تستنى. دونك احنا اون لي برون اون شارج،
1: التدخل يكون سريع
2: سريع. هيك علاش الاحتفال يكون متكامل بالعناية الكاملة.
1: هي رأي ربما معنى الظاهر يبدو وكأنه احتفال، هي مش احتفال،
2: مش احتفال،
1: ولكن هو فرصة باش الإنسان يكثف في مستوى التوعية والتحسيس بضرورة أنه نمشيه لنثبته ونمشيو نشخصه نمشيو نتقصاه، وباش ربما عملية التدخل تقول كما ذكرت سيادتك دكتور تكون أسرع وأنجع وفي الوقت المناسب. وهذا هو البارز، يعني المسألة ما هيش احتفالية، هي مسألة صحة المواطن تهمنا في كل وقت وفي كل آن، ما هيش مرتبطة له بظرف له بمكان معين، معنا دائما يلزمنا نكونوا موجودين على استعداد للتقصي.
2: العمل المتواصل كما قلت لك عام كامل، شهر العام كامل، أيام الموجود موجودين القوابل في المراكز الصحة الأساسية، موجودين أطباء الخط الأول، موجودين الأطباء في المستوى الثاني والثالث، دونك في الجامعين الخدمات متواجدة، فما جمعيات ناشطة كيف في هالمجال وتعين فينا وقاعدة تعطينا في الإضافة بالباهي. دونك احنا التقصي منين يبدا؟ التقصي يبدا من الفحص الذاتي للثدي. دونك المرأة احنا قاعدين نوصلوا المساج انها المرأة تولي تعمل فحص الذاتي مرة في الشهر، فحص الذاتي نتاعها اي حاجه تلاحظها تلتجأ للقابله للطبيب لاي واحد باش تكمل. ما تقولش لا بالك هيك لاباس وما فماش. دونك اي امراه نحاول تتعلم ان تعمل الفحص الذاتي نتاعها، بالفحص الذاتي ان كل شهر تعمل الفحص الذاتي نتاعها. دونك في اي حاجه تظهر ماهيش عاديه تشاور الاخصائيين. دونك هذا نحب نوصلوه للكل. دونك وزياره الطبيب والفحص الذاتي عند الطبيب اللي عند القابله مره في العام ماهيش مشكل، نحاولوا نوصلوها باش يولي يقوم بها. وكان وصلنا ل 45 سنه فما لي ماموغرافي بالانديكاسيون، وقت الطبيب يقول لازمك تعمل ماموغرافي بارتير من العمر 45 سنه.
1: نعم.
2: وحاليا نحاول في سياق ان شاء الله متوفره الماموغرافي، متوفر الايكوغرافي، كل شيء موجود. دونك ما علينا كان
1: مرأة متوفرة في سفيقس الماموغرافي، يعني وين القوها؟
2: موجودة عندنا في اللوبيتال الحبيب بورقيبة، في اللوبيتال هادي شاكر، فما الماموغرافي
1: جديدة هذية؟
2: جديدة.
1: وقتاش قداش عندها تقريبا؟
2: عندنا سنة شاء الله
1: تشتغل. تشتغل في العام هذية بدأت تشتغل. تشتغل هي البرشة معناها في الهادي شاكر. وأيضا الهادي شاكر
2: عندنا في دار الأمل وقاعد تقدم في خدمات جليلة دار الأمل،
1: المجهود اللي يقوموا به.
2: وعندنا في العيادات الخاصة متاع الراديوغرافي متاع الأطباء الأشعة
1: معناها
2: الإمكانية الإمكانية موجودة
1: والتقصي.
2: وكيف كيف هنا قلت لك في شهر أكتوبر، دونك الأفونتاج أنهم يعطيوا يعملوا دي رميز 50% حتى للبريم تاعها إذا كان ما تكونش موجودة. دونك هذا في التقصي. دونك الخدمة متاع الإدارة الجهوية للصحة في شهر أكتوبر الوردي اون بليس من الخدمات اللي قاعد يقوموا فيها مراكز الصحه الاساسيه، مجمع الصحه الاساسيه، المستشفيات المحليه والجهويه محليا، الاداره الجهويه عندها برنامج جهوي اللي تكون فيه مشترك مع الديوان الوطني للاسره والعمران البشري، المندوب الجهوي للمراه، المندوب الجهوي للفلاحه، المندوب الجهوي للثقافه، المستشفى الجامعي حبيب بورقيبه، المستشفى الجامعي الهادي شاكر، طب الشغل، جامعه صفاقس، ديوان الخدمات الجامعيه، مندوبيه التربيه صفاقس، صفاقس 2، المجتمع المدني نذكر منهم ان شاء الله ما ننسى حد، جمعيه قبيله الجنوب اللي قاعد تقدم في خدمات جليله، اليونس كلوب تينا نتعاونوا معاه بالباهي، جمعيه دار الاسره، دار الامل، مندوبيه المراه، جمعيه هنده، جمعيه حكمه والارشاد، جمعيه الصحه الانجابيه. دونك وبعض الشركات والادارات اللي يتعاونوا فينا ويقدمونا المعنى الاد المعنوي والمادي،
1: المساعده
2: الماديه والمعنويه.
1: والمعنويه عندها درجه كبيره برشا في انه نكونوا، لانه هو الجزء الاكبر في العلاج. دكتور انا الحقيقه ما نجمش حضورك معنا ما يكونش فيه اولا تنويه بالنسبه للمجهود اللي تقوموا به على امتداد العام، كل الاطارات سواء كان منها الاداريه الطبيه شبه الطبية المجتمع المدني، كلكم تقوموا بمجهود جبار في هذا السياق. وتحية كبيرة للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للدكتور حاتم الشريف وكل الإطار المشرف، لأنه قاعدين تقوموا بمجهود جبار في هذا السياق يذكر فيشكر، تجاوبا مع مقتضيات العمل في المنظومة الصحية بإشراف وزارة الصحة. ولكن قلت أنا ما نجمش يكون حضورك موجود معايا من غير ما نجبد على التلقيح، ونحكي على التلقيح. التلقيح خاصة عنده أهمية كبيرة اليوم في مستوى الجانب الوقائي بالنسبة للأمراض. أنتم كإدارة جهوية مشرفة على الصحة الوقائية، كيف تتفاعلون مع الرزنامة الخاصة بالتلقيح؟ وشنية زاد أهمية تفاعل الناس معكم في هذا المجال؟
2: التلقيح، التلقيح هي مبرمجة عن النوعين من التلقيح. التلقيح في الولادة بريسكو معناتها البيبي كي تولد من اليوم الاول
1: نعم
2: حتى يقفل عام وثمانية شهور. هنا الكوفيرتير نتاع التلقيح نتاعنا في صفاقس ما شاء الله وصلت 98-99%.
1: هي البرش.
2: عن التلقيح المدرسية اللي مش بدأوا فيها حاليا ان شاء الله من الشهر هذا، دونك عندنا تلقيح سنة اولى
1: مختلف المؤسسات التربوية
2: اللي هما سنة اولى ابتدائي، سنة سادسة ابتدائي، وسنة ثالثة ثانوي. هذو ما التلقيح العادية كيف كيف نسبة التغطية توصل حتى 99.5%، دونك بريسك اون تون فير 100%. دونك هوني بناحية التلقيح هذه الكل مريقلة. لكن عندنا التلقيح هو اللي قاعدين نحاولوا نوصلوا للعباد انه باش يلقحوا. التلقيح هو ضد ورم، ضد سرطان. دونك عندنا سرطان من شيرة وعندنا تلقيح من شيرة أخرى اللي هو التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. دونك هذا سرطان عن عنق الرحم
1: جديد دكتور
2: موجود من الاول، لكن احنا تونس تخلى عنده عام، عنده والا. ثاني عام نخدموا به في تونس، قبل موجود في فرنسا. دونك تونس ما نجمش ندخلوا كان نو. دونك عندنا منشيره عندنا سرطان عنق الرحم، ومنشيره اخرى عندنا تلقيح. دونك المعادله واضحه، مش تخير التلقيح ولا القدر له. دونك سرطان عنق الرحم نسجله في 400 حاله في السنه في تونس، والاكتشاف الحالات يكون
1: 400 حالة
2: في تونس في السنة. بين 300 و400 حاله في تونس، ونفيقوا بين في الساد متاخر متاخر برشا، دونك وقتها ما قاش نجم العلاج. دونك نسبه الوفيات في سرطان عقد الرحم توصل 50%. دونك احنا علاش فما تلقيح؟ التلقيح متواجد في تونس في جميع مراكز الصحه الاساسيه، نبداو مجاني في مراكز الصحه الاساسيه للفتيات من عمر 12 حتى ال 25 سنه. دونك اي
1: قداش في مره اثنين
2: نوصلوا لهم. دونك اي بنيه موجوده وتحب تلقح وتحمي روحها من سرطان الثدي، نوجه الامهات صغار خاطر 12 عام 13 عام يفهموش. دونك الامهات تعرف معناتها سرطان عقد الرحم، دونك تهز بنتها في اقرب مركز صحه اساسيه موجود بحذاها، التلقيح تعطى جرعه واحده من 12 حتى 16 سنه، أيوة. من 17 ل 25 سنه زوز جرعات بيناتهم 6 شهور. دونك موجود متوفر في جميع مراكز الصحه الاساسيه، وكيف كيف عندنا في التلقيح في المدرسيه قاعده للسنه السادسه ابتدائي هكايا في شهر افريل ماي نعملوا الحمله ونيفو في المدارس.
1: انت تقول لي عنده عام تقريبا
2: تلقيح ثاني عام نخدموا به
1: تقريبا ثاني عام في تونس، كيفاش تفاعلت الاسره والمواطن التونسي مع التلقيح هذا دكتور؟ خاطر البعض يقول لك والله اخشى انه تكون عنده اعراض اخرى، ولا اخشى انه تكون عنده مشاكل اخرى بالنسبه لصحه الانسان. انت كيفاش ترى هذا التفاعل اليوم بالنسبه للاقبال على هذا النوع من التلقيح؟
2: دونك احنا الاقبال ماهوش قوي برشا. دونك احنا قاعده بالمشيركم انتم تو على طريق اذاعه صفاقس وعن طريق الاذاعات الاخرين وعن طريق الحملات التحسيسيه انه ما فيش اعراض، ما فيش دي كونتر انديكاسيون، تلقيح موجود وسليم وناجع وموجود في بلدان اخرى عندهم 20 سنه يخدموا به، وفما شكون قضى على سرطان عنق الرحم بالتقصي المبكر لسرطان عنق الرحم وبالتلقيح. التلقيح متواجد ما عنده حتى اثر، وتونس احنا في حكايه التلقيح وكل شيء ما عندنا حتى مشكل، خاطر ما يدخل الدواء كما توقعت عدى على الكنترول عن طريق الرقابه وما يدخلش الدواء لنيمبورت كال دواء.
1: واضح يعني انت تاكد نجاعه
2: التلقيح
1: بالنسبه للفتيات،
2: بالنسبه للفتيات من بين 12 و25 سنه يتوجهوا ويتلقحوا وربي يشفيهم الكل ان شاء الله.
1: ويتوجهوا وين؟
2: مراكز الصحه الاساسيه موجودين.
1: نعم.
2: في مراكز الصحه الاساسيه الكل موجود التلقيح، وفما احنا باش نقوموا حمله في نطاق الطب الجامعي والمدرسي والجامعي، باش نقوموا بحملات في نوف في الكليات في المؤسسات الجامعيه للتحسيس، واللي يحب يلقح يلقحوه غادي في الحملات التحسيسيه وتلقيح في المؤسسات الجامعية إن شاء الله.
1: شكرا لك دكتور فتحي بشة مدير الإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، مشكورين على المجهود اللي تقوموا به وسعيد بحضورك بيننا. أهلا وسهلا.
2: شكرا.
1: شكرا لك.

0: الشعري مع الناس.
1: النصف النار ونص على راديو صفاقة، سهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين ومرحبا باتصالكم وتفاعلكم الكبير معنا على راديو صفاقة. التليفون 70 164 280، يخليكم مباشرة معنا. منحب نسلم على برشا ناس الحقيقة يحتفلي بمناسبات باهية، ما نجم كان نهنية منقول لهم مرحبا. شكرا لكل مستمعينا، أجمل التهاني توصل من عند سي جمال الحديجي وزوج وشتو نادية الحديجي اللي يتقدموا بأجمل التهاني وأسمى عبارات التهاني لبنتهم الغالية إيا الحديجي بمناسبة التخرج الجامعي والتألق والامتياز في رتبة هذا التخرج. يعطيها الصحة نادية، ألف ألف مبروك على هذا التميز، ويهني وزيدة كيف كيف خويتها فراس وفادي، ويقولوا لها إن شاء الله ديما ناجحة، إن شاء الله ديما متقدمة في أعلى مراتب العلم والمعرفة والعقبال الدكتوراه. يا إيا إن شاء الله مزيد النجاح ليك. أيضا تحية كبيرة من عند خونا فيصل الطرابلسي وزوجته فاتن وبنته رحمة، اللي يحب يتقدموا بأجمل أغاني الحصة لبنتهم آمنة، يقولوا لها بمناسبة عيد الميلاد إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وإن شاء الله ديما شوفوك آمنة في أعلى المراتب الحياتية، متميزة ناشطة ناجحة في أعلى درجات العلم والمعرفة. وسي فيصل ومدام فاتن إن شاء الله تفرحوا برحمة وتفرحوا زيادة كيف كيف بآمنة. وتحية كبيرة لخونا وصديقنا حافظ الشابي على هذه التحايا والتهاني، ومزيد الصحة والسلامة ليك سي حافظ، دمت بخير. لقانا متواصل معكم، قلنا أنه اليوم موضوعنا يتعلق بكيف يمكن أن نقاوم ظاهرة العنف اللي نلقاوها موجودة في مختلف الفضاءات، من بين الإمكانيات المتاحة لنا أنه نقص من هذا المنسوب الموجود في ظاهرة العنف، أنه نخرج للفضاءات، أن نكون موجودين في الأنشطة، نكون نعبر عن رؤيتنا لكل ما هو به من خلال حضورنا في النوادي، عندها أهمية كبيرة. روى عنا حرص كبير من قبل مش من توا أنه ندخلوا للنوادي وندخلوا للمؤسسات الثقافية والمؤسسات الشبابية باش يكون عندنا مجال باش الطاقات متاعنا تمشي في الجانب الإيجابي. اليوم موجودة الفضاءات، موجودة المؤسسات، ولكن هل احنا نشجع على أنه صغيراتنا نلقاو لهم الإطار اللي يناسبهم في ممارسة هواياتهم ومهاراتهم أم لا؟ خلنا نمشي هنا لأحمد وخلنا نكتشف مع الشباب شنو نجم نلقى معاهم من أنشطة، وشنو نجم نلقى معهم من انطلاقة جديدة لرؤيتهم للأنشطة هذه. مرحبا بك مجددا أحمد، وباش نمشي معاك الآن إلى المركب الشبابي طريق الميناء صفاقس ومع الشباب الموجود في النوادي.
2: مرحبا بك مجددا يا نوري، وبالفعل يعني أنشطة الشباب والنشاط الثقافي هو مميز للغاية باعتبار أنه يقبل عليه عدد كبير من الشباب كما قلنا في اختصاصات مختلفة. نعم. كل واحد وحكاية غرامه. أهو معنا صديقنا أحمد بن البي، هو ناشط عضو مميز في نادي طيران الجنوب بصفاقس في المركب الشبابي طريقي من. أهلا وسهلا بك سيد أحمد.
3: أهلا وسهلا، مرحبا مستمعي إذاعة صفاقس الكل، شكرا على الفرصة هذه اللي مش نوصل صوت وصوت الشباب. دونك انا شاب ناشط بالمركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس. اول حاجه دونك نشكر المركب الشبابي بطريق الميناء اللي اعطانا الفرصه اللي معناها نعطيه طاقاتنا في حاجات تفيد من نوادي، فما برشا نوادي موجوده في المركب الشبابي. انا مثلا دونك غرامي هو الطيران النموذجي، دونك في نادي الطيران بالمركب الشبابي.
2: قديش عندك من اللي انخرطت في النادي هذا؟ يعني
3: عندي تو 5 سنين انا تو.
2: ما شاء الله،
3: عندي 5 سنين في الدومين هذا، الحمد لله وليت حتى مكون في النادي ونوصل الافكار والمعلومات اللي
2: يعني النادي قاعد يستقطب في شباب وفي اطفال حتى مغربيين.
3: بالضبط، احنا ديجا تو استقبلنا اطفال جدد، وانا تو وليت كيما تعلمت قبل تو قاعد بارتاج معناها الكونيسونس اللي تعلمتها، وهدفنا ان ننشر ثقافه الطيران النموذجي لغرام هدايا، وهي راهي معناها رياضيه علميه ثقافيه. دونك
2: بديتوا تطيروا هكا طيارات في الهواء ولا ما زلتوا يعني؟
3: تو اول عام دونك مازال اول الموسم الرياضي، مازلنا قاعدين تو استقبلنا النادي الاسبوعي، افتتاح نتاعو صار الجمعه اللي فاتت وقاعدين تو بدينا في الجانب النظري، باذن الله في المره الجايه باش نبداو في الجانب التطبيقي ويبداو يصنعوا ونطيروا.
2: سيد احمد، مهمه جدا مثل هذه النوادي اللي تقلل من منسوب العنف اللي نلقاوه يعني موجود بكثره داخل المجتمع التونسي.
3: اي بالضبط، بالحق معناها هي فرصه اللي واحد يخرج معناها الطاقات اللي موجوده، يخرج الشر النيجاتيف اللي موجوده اللي يتلمدها خاصه في الدنيا كما نقولوها، والصعوبات اللي يلقى ما شاء الله برشا ضغوط ولات عنا، وهيك الريتم اللي ولا على جمعه كامله. دونك ديما نهار حد يتعدى نمشيو للمركب، هيك واحد يجدد الطاقه نتاعو يبدا العام معناها جمعة جديدة بروح جديدة. الحمد لله
2: يعطيك الصحة. نشوف صديقك إلى جانبك، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا.
4: السلام عليكم، أنا اسمي أيوب العمراني، عمري 17 سنة. أنا مشارك في النادي متاع الطيران والنادي السينما. في نادي الطيران تعرفنا على كيفاش الأساسيات متاع الطيران، شفنا كيفاش الجاذبية وكيفاش مثال تعلم كيفاش تستعمل الميكانيك في الطيران. شفنا في السينما ان شاء الله باش نتعرفوا على كيفاش الانسان ينجم

0: مثال نتاع الانجليزيه، قدمت مثال تدريس مثال في اكاديميه الرائد الانجليزيه، ما ثم تلامذة قريتهم على كيفاش اللغة وزاد في الانفورماتيك. حكينا زاد انا قريت الانفورماتيك زاد في الكمبيوترات، حكيت لهم على كيفاش مثال يجم وياخذوا السكاتش والاسونسيال اللي باش يستعملوهم، وزاد انا كيفاش مثال يعملوا انوفاسيون في الافكار الجدد، وانهم هما باش يختاروا حاجات اقوى من اللي الافكار الجنرال، يعني مثال ادفانسي على الاخر نجم تقول.
1: وبي يعني التسلح باللغه مهم جدا حتى في دراستنا وحتى في مسيرتنا المهنيه في المستقبل ان شاء الله. يعني
0: اي باهي على الاخر اللغه، على خاطر اي لغه باش تدخل فيها واي اكتيفيتي هي اللغه نتاعك انت، سواء اذا موسيقى ولا مثال رسم ولا مثال بروغراماسيون، راهي عرفها راهي اللغه نتاعك، هي باش تعاونك على الاخر، تسحقها في الخروج لبرا وتسحقها في حياتك كامله. دونك ديما حاول كرس وقتك في الاكتيفيتي اذا لقيت وقت باش تنجم تطور روحك.
1: نلقاو الوقت، لازم نلقاوه يعني.
0: لازم المهم انت الوقت اللي تلقاه حاول استعمله في الاكتيفيتي، راهو تعاونك على الاخر باش تنجم. طبعا كيما مثال ظاهره العنف المثال، لازم التلميذ يبعد عليها باش ينجم هو يتطور، موجوده حاليا برشا في شبابنا، لكن نجموا نطوروها من خلال ديزاكتيفيتي هذوما وهما يعاونوا برشا. هيك علاش نواصلوا في الرسم مثال واي اكتيفيتي تحبها نتعاونك على اللغه نتاعك مهمه برشا.
1: يعطيك الصحه ايوب، هم معنا كيف كيف مدام فطوم جابر، هي الوليه وهي المشرفه على المركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس. اهلا وسهلا بك مدام فطوم، احنا باش نختموا معاك اللقاء وخصوصا على اهميه النوادي الثقافيه صلبة مؤسسات الشباب من خلال انه نلقاوهم يعني صقل المواهب نتاعهم بالاساس.
2: اكيد محبا. اهلا وسهلا بك خويا احمد وبكافه متابعي ومستمعي اذاعه صفاقس مجددا. اكيد
3: مرحبا.
2: برامج كل ما هو انشطه ثقافيه هي ما تكون كان فائده للشباب، راهو نقول لكم الفراغ، الفراغ رد بالكم، تخليوا صغيراتكم في موقع الفراغ، يلزم يقرا ولكن يلزم يتفرهد وفي نفس الوقت يلزم ينشط ويلزم يعبر على الحاجات اللي هو ما ينجمش يخدم اكاديميك في القسم. اذا كان ما يدخلش في السيركوي نتاع النشاط راهو الطفل مش يكون مش يتسكر يتعبى يتشرجى وما يلقاش حتى حل، دونك يولي يسيب في في في, في اطار مش اطار صحيح وسليم. واكثر ما تخافوش، نحب ناكد للاوليه مره اخرى، ما تخافوش على صغيركم تقول مش باش ينجح ومش باش وكان يمشي للنشاط، راهو النشاط والله عمره ما يضيع. راهو انا مرة مجربه، خلافني ام اولاد ناجحين وخلاف اني 30 سنه نخدم، نعطيكم انه الشباب اللي موجود في دور الشباب وقاعد ينشط مستحيل باش يكون فاشل، الكلهم ناجحين والكلهم متميزين، وحتى اللي يتعثر يرجع يلقى روحه. راهي بناء الشخصيه ما هيش كان بالقرايه برك، يقرا وينجح، وبالعكس النشاط الثقافي يزيد يدعمه باش هو يزيد ينجح. راهو استرس ولا نسمعه برشا في الصغيرات، كنا نسمع في استرس عند الاولياء وعند الناس اللي تخدم، تو الصغير يقول لك انا استرس
1: يعني.
2: الكلمة استرستي شو استرستي؟ انت صغير مفروضك منطلق الكل طاقة وحيوية، رجاء خليوا صغيراتكم تنشط، خليوا صغيراتنا يعبروا، خليهم يعبروا في ديارهم في نشاطات، ابعدوهم شوية على النشاط.
1: مدام الجمعة الجاية عندكم أنشطة مختلفة.
2: أكيد مرحبا بكم الساعة في النوادي، في المركب الشبابي يفتح على الأبواب ولنوادي جديدة، ومقترحاتكم تهمنا ايضا. عنا ان شاء الله مش كون نهار 15 اكتوبر اللي هو مناسبه عظيمه ياسر نضاليه، ان شاء الله تكون احنا متواجدين، احنا عنا تظاهره معنا الكشافه، معنا المجتمع المدني، معنا صغيراتنا، معنا نشاط الكل، مش يكون فيها تظاهره مزينه برشا. وانا التسميه نتاعها احنا خدينا لها، كل واحد حبينا نبعد شويه، قلنا بنزرت ذاكره النضال خاطر هي بالحق الملحمه في بنزرت، ان شاء الله تكونوا متواجدين معنا. ايضا عنا اكتوبر الوردي مش كون نهار 24، كونوا متواجدين معنا، مرحبا بكم فيه، هو للشباب توعية للشباب، وأيضا فيه زادة ديزاكتيفيتي مع الصحة مع من المجموعة الأخيين في الصحة العمومية، مش يكونوا متواجدين برشا دكاترة باش يكونوا معنا يعديوا حتى عدى مع الضغط على السكر، وأيضا الكشف على عفاكنا وعفاكم الله من السرطان الثدي، مش يكون متواجد عندنا كشف فوري. وأيضا عنا أنشطة مع تشوكوبال، عنا أنشطة مع الناس الكل، مرحبا بكم الشباب، مرحبا بالناس الكل معنا. هذا إن شاء الله تكونوا متواجدين معنا، مرحبا.
1: شكرا مدام فاطوم. اي هذه هي طبعا الاجواء اللي نلقاوها هنا في المركب الشبابي وفي مختلف مؤسسات الشباب اللي نلقاوها اليوم لحد فاتحه ابوابها لاحتضان الشباب في مختلف المواعيد الثقافيه والنوادي حتى الرياضيه. احنا نقولوا فقط شرجيوا التبسيمه وانطلقوا بروح جديده نحو التفاؤل نحو الامل، راهو من نهايه اسبوع

0: الى بدايه اسبوع نبعدوا على هيك الضغط والستريس وننطلقوا نحو حياه مليئه ومفعمه بالنشاط والحيويه.
1: هاي بي شكرا لك احمد على الروح الذيري بثوا هنا الشباب في مستوى تفاعلهم مع الانشطه وخاصه نبذهم لكل اشكال العنف في مستوى اللفظ وفي مستوى السلوك. هذا اللي يلزمنا نحثوا عليه ويلزمنا نعمقوا النظر فيه لانه هذاك هو المطلوب اليوم. راهو يلزمنا نعمقوا صلات قيم التحابب والتعاون والتسامح واحترام الاختلاف لانه هذاك هو راهو اللي يزيد يخلينا متماسكين اكثر بالعكس ما يبعدناش بقدر ما انه يقربنا لبعضنا. نواصل معكم اللقاء في مع الناس على راديو صفاقس. اهلا وسهلا بكم وهذه نغمه نحب نهديها لكم من القلب للقلب.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. شكرا لتفاعلكم معنا وين ما الناس موجوده. احنا قاعتنا لكم هديه ومرحبا بكم. نحب نهدي هذا النغم من الوالدين اصيل وفاطمه، ومن الجدين ناجح ومنيا ومنذر وسهيله، وخاصه من صديق العائله جوهر ابو سته للصغرون التحفون هارون بمناسبه العيد الميلاد الثالث اليوم، ويقولوا له ان شاء الله كل عام وانت بخير، وان شاء الله ديما منور، وان شاء الله ديما احلى. هارون ان شاء الله شوفوك ديما في مراتب مميزه يا هارون، حياتيا وتربويا وعلميا وعمليا احلى هارون. ان شاء الله كل عام وانت بخير، واجمل الورده للناس اللي تسمع فينا العيون السود
1: وعمل الدين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. زيارة ميدانية لاتحاد الفلاحين بصفاقس إلى عدد من غابات الزيتون بالجهة لرصد أي إصابات بمرض سل الزيتون. المدرسة الإعدادية النموذجية محسن المزغني بصفاقس واحد تتحصل على شهادة الجودة الوطنية عن مشروع التوأم الرقمية. اليوم اختتام المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بصفاقس. في العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون. وجماعة الحوثي تحذر شركات الملاحة الجوية من استخدام مطارات السعودية باستثناء مطاري مكة والمدينة المنورة. وسط مخاوف النقابة التونسية للفلاحين من انتشار مرض سل الزيتون في غابات الزيتين بعد إصابة عدد من الأصول في جهتي صفاقس والمهدية، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاغو للأخبار ملاحظة وجود ما أسماه بتيبس في أشجار الزيتين في المناطق التي شملتها الزيارات الميدانية من شمال معتمد تعقرب إلى منطقة الطائفة، معلنا عن عقد اجتماع بمقر الولاية الفترة القادمة لتحديد موعد انطلاق موسم جني الزيتون، وسط توقعات بتراجع صعبة هذا الموسم إلى النصف مقارنة بالموسم الماضي.
2: هي توضيح في ما خص الأمراض متاع الزيتين، هي موجودة حاليا في ولاية المهدية. بالنسبة لولاية صفاقس عندنا بعض التيبس اللي هو موجود وشاهدته بالعيان، يعني تبدأ من اللي تفوت عقارب بولدياب حتى اللي توصل قريب للطائفة الجهة اليسرى موجود التيبس بنسبة 10%، وهذا اللي لاحظناه. هوني عنا راهو معهد الزيتون قاعدين مش نزوره ونشوفه فريق من المندوبية اجنا منه كله نعمله معاينة. بالنسبة للصابة سنة متاع الزيتون هي شر الصابة متاع سنة الفارسة، بطبيعة احنا مش يوقع فيها اجتماع في الولاية ونخرجوا يعني بتوصيات في ناحية المرجي، في ناحية ابتداء الجني، ناحية برشا عوامل.
1: في تميز جديد للمؤسسات التربوية بصفاقس، تحصلت المدرسة الإعدادية النموذجية محسن المزغني صفاقس واحد على شهادة الجودة الوطنية عن مشروع التوأم الرقمي الذي يرتكز على تفكيك وتبسيط أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى تطبيقات جوال تفاعلية وذكية من إنجاز التلاميذ وبما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم الرقمية والإبداعية، حسب ما أكده للأخبار مدير المدرسة مراد مخلوف.
3: اولا معناها الشهاده هذه هي فخر لنا وللاعداديه، وعلى راسها الاستاذه ايمان تقتق اللي هي المشرفه على البرنامج هذا. هو برنامج اوروبي يشرف في تونس عليه المركز الوطني للتكنولوجيا في التربيه. بالنسبه للبرنامج يقوم على مشاريع تربويه بيداغوجيه، والمنتوج يكون مشترك من بلدان متعدده. احنا بالنسبه لنا هو المشروع اللي قمنا به في الإعدادية هو الحقيقة السنة الفارطة، هو اختيار قسم من السنة 9. المشروع هذا في صلب الدروس التي تدرس في مادة الإعلامية بالمدرسة الإعدادية. ثلاثة إعداديات شاركوا احنا في صفاقس، الإعدادية النموذجية، وعنا الإعدادية المروج، وإعدادية خاصة باش يقوموا بالمشروع هذايا، والمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية اللي أعطانا هذه الشهادة. والشهادة هذه هامة جدا لأنه ماشي تعطينا أفاق أخرى للمشاركات وطنية وعالمية.
1: في شأن بيئي، يختتم اليوم بصفاقس المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ الذي انطلق الخميس الماضي بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف جهات البلاد، بهدف تعزيز مشاركة هذه الفئة في النقاشات المتعلقة بالتغيرات المناخية والسياسات البيئية وقدرتها على المساهمة في حلول وتوصيات تستجيب للتحديات المطروحة في هذا السياق، كما أفادتنا أميمة البوعزيزي عن لجنة تنظيم المؤتمر.
4: الأهداف متاع المؤتمر هي هو أنه نوفر مساحة للشباب والخبراء والسائرين المؤسسيين أو حتى في المنظمات أنهم يحكون على التحديات المناخية، ويكون مع بعضهم في نهاية المؤتمر هذية في صياغة مجموعة من الخيول والتوصيات اللي فيما بعد يتم تقديمها في تقارير في المنصات الإقليمية والعالمية الأخرى في إطار نقوله أحنا كيف يمكن التخفيض من الانبعاثات وكيف يمكن أن تساهم تونس في انتقال نظيف يحافظ أكثر على البيئة في إطار التزام يعني كافة الدول العالمية بتخفيض الانبعاثات في إطار بيان آخر عالمي يجمع أصوات كافة الشباب في محادثات المناخ اللي باش تصير السنة هذه إن شاء الله في تركيا في نوفمبر القادم.
1: في المجال الصحي تشهد ولاية صفاقس خلال شهر أكتوبر الوردي العديد من التظاهرات والحملات التوعوية والتحسيسية للتقصي المبكر عن سرطان الثدي عفى الله الجميع بتضافر جهود الهيكل الصحية والجمعيات. وفي هذا الإطار نظمت جمعية رابطة الأجيال فرع الشيحية صباح اليوم بمقر بلدية المكان يوما صحيا للتقصي المبكر عن سرطان الثدي وأمراض السكري وضغط الدم تتخللت فقرات تنشيطية متنوعة بعضها كانت موجهة للأطفال. وببادرة من المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة احتضن مركز الصحة الأساسية بالرملة اليوم قافلة صحية وفرت عيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين والرئتين. وبمقر بلدية الشيحية انتظم اليوم التحسيسي للتقصي المبكر عن سرطان الثدي. وفي طار أكتوبر الوردي أيضا نظم نادي ليونس صفاقس الزيتين بالتعاون مع الدائرة الصحية بمنزل شاكر اليوم قافلة صحية مجانية بالمدرسة الإعدادية البرمكي الحنشة منزل شاكر بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن عدد من الأمراض وبين سرطان الثدي وارتفاع ضغط الدم والسكري ومرض الزهايمر واعتلالات شبكية العين والأمراض الجلدية لدى كبار السن. وفي المنستير يختتم اليوم المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان الذي شارك فيه أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس والخارج لتعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في طب الأسنان والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال. تحت شعار الصحافة ليست جريمة يختتم اليوم بالعاصمة المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرون للمهنة للمدة النيابية القادمة 2026-2029 لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. وفي موضوع آخر أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لواء. وجاء هذا القرار إثر اجتماعا عقدته لجنة النقل البري بالجامعة مؤخرا لتدارس الوضع الراهن للقطاع والتحديات الميدانية التي تواجهه وأبرز الإشكاليات التي تعيق تطوره. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم. وبإيجاز شهدت محافظات الضفة الغربية فجر اليوم سلسلة اقتحامات ومدهمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تخللتها حملات اعتقال طالت عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأسرى المحررين بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين لسرقة ثمار الزيتون. قالت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي شرق مدينة تعز فيما حذرت جماعة الحوثي اليوم شركة الطيران والمسافرين والعاملين في المطارات من استخدام المطارات السعودية. وأكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى السريع أن أجواء السعودية ومطاراتها معرضة للاستهداف باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. يأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف الحوثيين مطار الرياض الدولي ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين حسب هيئة الطيران المدني السعودية. ومع تتالي ردود الفعل المنددة بالهجوم الحوثي على مطار الرياض يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا تصاعد التوترات بالشرق الأوسط والتنسيق بين العملية الأوروبية بالبحر الأحمر والتحالف الدولي للدفاع البحري بقيادة السعودية. استهدفت القوات الروسية بطائرات مسيرة مراكز بيانات ومنشآت للبنية التحتية للموانئ الأوكرانية فضلا عن سفن تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. تذكير في الختام بأبرز العناوين. زيارة ميدانية لاتحاد الفلاحين بصفاقس إلى عدد من غابات الزيتين بالجهة لرصد أي إصابات بمرض سل الزيتون. الأعدادية المدرسة الأعدادية النموذجية محسن المزغني بصفاقس تتحصل على شهادة الجودة الوطنية عن مشروع التوأم الرقمية. واليوم اختتام المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بالجهة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديوسفاكس.تن.
1: نهاية النشرة، أجمل تحية سمر الحسيني وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة دايمة،
6: عشرتنا ما توفاش،
5: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: سبور نيوز. سبور نيوز.
1: دولي هات ثلاثة نقاط.
2: تسع دقيقة بعد الواحدة وعلى دور مساء الخير. أهلا وسهلا بكم. ثاني معايدة الرياضة لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. حقيقة لآخر الأخبار القادمة من النادي الرياضي الصفاقسي، توكد أن هيئة المديرة للنادي الصفاقسي اتخذت قرار بإنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق النادي الصفاقسي نبيل الكوكي، ويأتي هذا القرار بعد هزيمة النادي الصفاقسي في ديربي الجنوب ضد تقدم ساقيت الدائر في طار الجولة الخامسة مرابطة الأولى بنتيجة هدف لصفر. وتشير آخر معطيات أيضا وهيئة النادي الصفاقسي بسبب الاتفاق حول صيغة إنهاء العقد بين الطرفين، موضوع للمتابعة. ولو أيضا فما بعض الأخبار تشير إلى إمكانية عودة محمد الكوكي إلى النادي الرياضي الصفاقسي كمدرب أول للسيسيس. كلها ربما متابعات وكلها أخبار في انتظار بطبيعة بلاغ النادي الرياضي الصفاقسي في خصوص تعيين مدرب جديد للسيسيس في ظل نهاية التعاقد مع المدرب نبيل الكوكي. نذكر مواجهة الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ذهاب لبطولة رابطة المحترف الأولى لكرة القدم اللي فاز فيها الترجي يوم أمس أمام أولمبي البيجي 3-1. تعادل نادي البنزرتي أمام اتحاد المنستيري 0-0. اتحاد بن قدان ينتصر أمام الأفريقي 2-1، والتقدم الذي بساقة الدائرة يفوز أمام نادي الصفاقسي 0-1. نتائج إيجابية لتقدم الذي بساقة الدائرة في مركز ثاني 11 نقطة على بعد نقطة واحدة من الترجي الرياضي التونسي، في انتظار طبعا استكمال الدفعة الثانية من مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم العشية الترجي الجرجيسي أمام ملحم زوس، النجم الساحلي تبارى مع نادي حمام لنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمرات مستقبل برسا. باش نرجعوا لقاء سيسيس ومضيف وتقدم هذه بساق الدير يسري بن كحلة يتحدث عن انتصار الساقية.
1: الحمد لله على ثلاثة نقاط، معناتها العهد نتاعنا ثالث مباراة على الأرض نتاعنا معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة. اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا معناتها نادي الرياضي الصفاقسي من الفرق الكبيرة. كان فما كلام إنه ساقي الدير حقق 8 نقاط من 12 خاطر ما ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيرة، لكن اليوم صدمنا بنادي كبير. كذلك أول مباراة دربي بعد 30 سنة معناتها كانت مهم برا، معناتها كان عندها طابع خاص. حضرناها كوم الفوج، أنا توقف التروسمان معناتها حضرنا، كانوا عندنا بعض لاعبين المصابين ولا ناقصين مشاركات، معناتها اغتنمنا فرصة التوقف باش رجعناهم في الكورسة. اليوم لعبنا على إمكانياتنا، المنافس بانك كاستحواذ كان أفضل منا، درسناه كوم الفوج، استغلينا معناتها كرة ثابتة وسجلنا الهدف وقدرنا نحافظوا على العذارة شباك متاعنا معناتها للمرة الرابعة، معناتها للمرة الرابعة من 5 جولات، وهذه حاجة مهمة برشا. الهدف متاعنا أنه نعمق الفارق مع فرق الموجودة في آخر الترتيب. إلى حد الآن بعد 5 جولات الحمد لله معناتها بدينا ناخذوا في فارق بي، إن شاء الله تجي فترة نقعدوا على المستوى هذا واللي يتحسن أكثر ونكونوا مستوى مخير ونحصلوا نقاط أفضل، وقتها ممكن أن نتكلموا على معناتها أهداف ثانية معناتها في مرحلة متقدمة من البطولة إن شاء الله. ممكن الهدف شوية كان مبكر وكان ثقيل على اللاعبين نتاعنا، معناتها مشي تغلب المباراة نحافظوا معناتها على النتيجة. بعد نهاية المباراة أي فريق فايز معناتها يكون هو المتفوق، معناتها فما أسباب نتاع فوز منها أنه معناتها اللاعبين نتاعي كانوا معناتها تكتيكيا منضبطين لحد كبير ياسر في المباراة هذه والمباريات الكل اللي قبلها. حتى السنة اللي فاتت معناتها عملنا فارق كبير على المنافسين في الدرجة الثانية بالمجهود وكيف نقولوا احنا الريشيس تكتيك نتاع لي جوار نتاعنا.
2: نوصل دائما في آخر الأخبار الرياضية، وقبل مشيو لرابطة المحترفة الثانية نذكر أنه الجولة السادسة لبطولة رابطة المحترفة الأولى يكون قدم شدور على 3 دفعات. السبت 17 أكتوبر اتحاد بن قدان أمام الرياضي بحام سوسة 9:30، يوم الأحد 18 أكتوبر مستقبل مرسى في نفس التوقيت أمام النجم الرياضي بمتلوي، نادي الرياضي حمام لمشة شبيبتا الرياضية بالعمران، الأولمبي البيجي، النجم الرياضي الساحلي، اتحاد الرياضي المنستيري، التقدم الرياضي بساقة الدير، ويوم الخميس 29 أكتوبر النادي الأفريقي، نادي البنزرتي، نادي الصفاقسي، الترجي الرياضي التونسي، والملعب التونسي، الترجي الرياضي الجرجيسي. نواصل دائما في آخر الأخبار الرياضية، ودفعة أولى دارت يوم أمس من الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في مجموعتها الأولى. ملعب سوسي انتصر من بعد محاشل 3-0 3-2 جمعية مقرين أمام مستقبل سليمان. سكحل صفاقسي تعادل مع نجم الخلادي 0-0، تعادل مكرم مهدية أمام هلال المساكن 2-2، فوز هلال الشاب أمام مستقبل جابر 2-1، والمجموعة الثانية إلى الضيف ينهزم أمام نادي القربي 1-0. اليوم العشية جمعية ريانا القلعة الرياضية في المجموعة الثانية، أولمبيك الكيف قوف القفصة، سبورتيغال مكنين جندوبة رياضية، شبت القيروان اتحاد قصور السيف أمال بوشامة الملعب الجيبسي، ولا أمبيك مدنين مستقبل قسرين. وفي المجموعة الأولى لقاء الأجوار مرتقب بعد قليل لقاء نادي محيط طرقنا وكوكب عقرب. نواصلوا دائما في آخر الأخبار الرياضية، وطبعا على مستوى بطولة كرة السلة الاتحاد المنسيري كان فاز على مضيف النجم الساحلي في قاعة حمام سوسة بنتيجة 58-51 في إطار الجولة الخامسة ذهاب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى. اتحاد الأنصار النادي الإفريقي فاز 64-46، وشباب قيروان انتصر أمام نجم حلقة والكرم 90-60. إلى كرة اليد والدفعة الثانية منافسات الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، النجم الساحلي انتصر من مكرم مهدية 29-26، فوز بعث بن خيار من جامعة الحمامات 26-25، انتصار سبورتيغ المكنين من اتحاد التميمي 29-27، الترجي الرياضي التونسي المنزه الرياضي 36-28، ونادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال 38-32 لصالح الافريقي. وفريق نادي ساقط الزيت كان يوم الجمعة انتصر امام نصرة بولبا 30-23. طبعا لقاء يدور الان في بطولة القسم الوطني الف الجولة الرابعة، انطلق بين شبيبة الشيحية واتحاد جرمدة في قاعة ساقط الزيت. طبعا المتابعة تكون لحسام قبع من عش. حسام قبع في المباشر أو لا في الخط الأول أو الثاني في المباشر، ناخذوا الورقة الخاصة بالمباراة طبعا بعد قليل. طبعا انطلاقا من الساعة الثانية يكون معنا في المباشر مع فتحي الصامت وأكثر التفاصيل حول هذه المباراة. تحية فيصل على مستوى التأمين الفني، منعم على مستوى الديجيتال، نور الشعري يرجع يواصل معكم المشوار الإذاعي المباشر لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلامة الجميع، إلى اللقاء.
0: سبور نيوز.
3: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ودبالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة اللي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد بتطلب الاذن من استاذ باش تسمح له يكتب جمله على السبوره. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو اغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. اولهم استاذ كملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
4: لا للمخدرات،
3: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
5: لا للمخدرات.

0: النور الشعري مع الناس.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بمستمعينا وين ما انتم موجودين. شكرا لتواصلكم معنا واختياركم لراديو صفاقس باش تعيشوا فيه معنا الأجواء المباشرة، وخاصة بعد الظهيرة في أجواء تكون مرتبطة بما يمكن أن نحملكم فيه لأجواء النشاط ووقع الأحد ونبض الويكند مع الناس وين ما انتم موجودين. نحاول نكون نقرب لكم أكثر اليوم في تجويننا مع مختلف في الفضاءات الشبابية. حاولنا أن نركز على النوادي، على المؤسسات الشبابية، على دور الثقافة اللي يرتادها الشباب، خاصة في النشاط اللي يساعده على أنه يتجه الوجهة الصحيحة في النشاط وينبذ كل أشكال العنف. وهذايا اللي خلينا نزيد نأكده، الإقبال على النشاط راهو إقبال على قيم، إقبال على تربية، إقبال على عقلية، إقبال على ثقافة تخلينا نوصل إلى بر الأمان في مستوى التعاطي مع كل المسائل اللي نعيشوها يوميا. هكا علاش انا باش نمشي مره اخرى الان الى دار الشباب في صفاقس مع احمد في اجواء مباشره ينقلنا لها الى مختلف النوادي اللي موجوده في المؤسسات الشبابيه. اهلا وسهلا بك احمد، مرحبا.
2: اهلا وسهلا بك مجددا يا نوري. توا ما في ساعة و33 دقيقة بالضبط. في صفاقس
1: وعندك التوقيت الصحيح،
2: تسمع انت في حس الكورة يعني يا نوري.
1: الحمد لله.
2: لانه شوية الاحد يعني ديما مخصصة لأكثرية للرياضة.
1: هذه الرياضة مش تكون مع فتح الصامت ان شاء الله في الساعتين احمد.
2: احنا سبقناها شوية يا نوري باعتبار انه نحاول نتجولوا حتى في انشطة الشباب الرياضية، كما كنا مع الجانب الثقافي والترفيهي، فما حتى الجانب الرياضي اللي نلقوها في دور الشباب والمركبات الشبابية، كما المركب الشبابي طريق المطار بصفاقس اللي نلقاو فيه يعني إلى جانب النشاط الثقافي وأيضا أنشطة الكشافة التونسية وغيرها، فما حتى نشاط رياضي. وأنا توا كنشهد في ديزونترينمون تاع فريق الأداني للجمعية الرياضية بدار الشباب بطريق المطار بصفاقس في مجال كرة السلة الباسكيت اللي نلقاوهم ما شاء الله شباب متألق حيوي ناشط، هما صغيرات ومن اليافعين يعني مازالوا في مقتبل العمر، وأكيد يعني على امتداد الأسبوع فما أنشطة رياضية مختلفة. هذه اللي أكده لي كيف سي سليم العوني مدرب الشبان. أهلا وسهلا بك سي سليم.
3: أهلا بك، مرحبا بك.
2: مرحبا
3: بداعش فقس.
1: شكرا لك، مرحبا سي سليم.
2: دوا وقتش بديت اليوم الصباح ليزونترينمون تاعكم؟
3: ليزونترينمون من السنهار يتلاني وتو من السنهار للساعتين بالنسبة لهم مدارس وأداني وابرتير من الأربع يجيو الأشبال والزهرات.
2: يعني اللي أعمارهم أصغر من
3: بعضهم شوية على الشمس الصغيرات على غيبدو بارتير من الأربعة متاع العشية إن شاء الله.
2: وديما الاختصاص هو كرة السلة ولا فما اختصاصات أخرى ينجم يشارك فيها التلميذ في دار الشباب صفاقس؟
3: بالنسبة للجمعية الرياضية بدار الشباب صفاقس فيها فروع التايكواندو وفرع الجمباز، عندنا فرع الكيك بوكسينج وعندنا فرع كرة الطاولة.
2: أيوة.
3: وفي المركب الشبابي زاد عندنا جمعيات اخرين، فمش كان جمعيه رياضيه بدار الشباب. عندنا فرع كيك بوكسينج اللي ينشط كذلك في ظل جمعيات اخرى، وعندنا فرع تايكواندو مع جمعيات اخرى. الوغ موجود الفروع سيفتو لي سبور دو كومبا كلوا احنا موجودين على طول الاسبوع.
2: فما ظهر لي برشا شباب برشا اطفال مغرومين بالرياضات هذه يعني سي سليم ويحبوا ينشطوا فيها يعني
3: ما شاء الله. انا اقول ديما الصغيرات على قد ما تعطيهم سبور ما يقولكش لا.
1: صحيح
3: صحيح. جوست نقول الولي هو اللي لازم يضحي، هو اللي لازم يهز ويجيب. وراهو تتعب مع صغيرك في الصغر نتاعو، بعد كي ترتاح برشا سيختو كي يكبر يوصل سن المراهقه يولي مغروم بسبور ما عادش تخمم عليه، ما عادش شويه عنده وقت فراغ
2: ويولي يبعد حتى على السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، او يتمان على صغير وكونه موجود في دار الشباب مأمن ويمارس في نشاط هو عنده بها حكايه غرام يعني.
1: صحيح
3: بيان سور. هيك تشوف انت ديجا معناتها النشاطات الكل معناتها تحت اشراف اطار فني كفء، كيف كيف حتى النشاطات الثقافية في المراكب تشوف معناتها كلها المنافسين معناتها تابعين لوزارة الشباب والرياضة. الوغ جوست كما قلت معناتها جوست الولي فركس يوسع باله يهز صغير ويجرب جرب كل شيء نشاطات ثقافية نشاطات رياضية خلي يجرب تو صغير ان شاء الله يشد الثنيه نتاعو.
2: ما شاء الله انا نتفرجوا ديجا على الماتش اللي قاعد يدور حاليا نتاع الباسكيت البيرفورمانس نتاع الوليدات الصغار ما شاء الله عليهم سيسليم يعني هذا انت اللي تقيم باعتبارك مدرب يعني
3: ما شاء الله وليدات مغرومين عندهم براتيكمو هذوما اقل واحد فيهم عنده 3-4 سنين معناتها مينيموم بترينيو
2: يعني شاركوا في دي كومبيتيسيون
3: شاركوا في البطوله التونسيه لكرة السله بيان سور وديجا الحضور نتاعهم من نص النهار هو احنا نرانيو بسنين الخميس نهار الاحد كيما نقولوا نعملوا سيونس دي ديفولمون جو يلعبوا ماتش بعضهم تفرج شويه ايوا معناتها ديجا صغير اللي يجيك نهار الاحد من نص النهار لساعتين تفهم معناتها الغرام نتاع الصغير هذاك
2: فهمت من بعد يعني يتلهى بالقرايه نتاعو كفرصه سي ان ديفولمون في نهار احد باش يستمتع حتى هو مع ليكيب نتاعو يعني لانه فما سي ان ترافاي سي ان ماتش ايكيب يعني هذه يعني مش رياضه فرديه يعني
3: بيان سور معناتها سبور كوليكتيف عنده قيمه كبيره معناتها في النفسيه نتاع الصغير وبار السبور معناتها بار يو باش يعمل نشاط يعملوا صحاب يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع العباد يدخلوا فيهم

0: الثقافية المكانة اللي هي جديرة بها في تكوين شخصية صغير من منذ الصغر. والولي في عوض ساعات بخل ابنه على أنه يمارس النشاط ويمشي للنوادي الثقافية ويكون موجود في تكوين شخصيته وجدانيا وعاطفيا وثقافيا ومعرفيا، يجب يشجعه، مش يقوله لا مش يأثر لك على قرايتك، لا راه وانت لونترمو هذا مش يخليك تبعد على معناها مجال الموازنة ما بين الدراسة وما بين النشاط. رأوا كما قال تسليم، إذا كان احنا نضحي ومع صغيراتنا منذ الصغر، مؤكد رأوا هما مش يتربيوا على أولا قيم، مش يتربيوا على الاستثمار في بناء مجتمع يجعل من الثقافة وسيلة للتواصل، من الاختلاف مصدر للتلاقي، ومن الحوار بديل على العنف قد ما نقربوا لبعضنا.
1: الكلام تاعك الجروب هذا تو احنا رانيو فيه، هذوما جروب مدارس واداني.
0: اي نعم.
1: معناتها هو الجروب يتكون من حكايه 30 لاعب، فيهم 10 يقراوا في الكوليج وليسي بيلوت.
0: ايوه
1: 10.
0: ايوه
1: اسكم، واحنا في صفاق صناعه في الريتم تاع الكوليج بيلوت.
0: اي نعم.
1: الصغار هذوما علاش نجموا معناتها يترانيو ونجموا يقراوا مع العلم الريتم تاع القرايه؟ تو سامبلومون خاطر الولي دخلوا يترينا من اللي هو صغير، ولا يعرف الصغير، ولا يعرف سبور هذيك كما يقولوا اي نشاط كلكو سوا سبور ولا اي حاجه.
0: نعم.
1: ولا عباره يتود بالنسبه لي له هو
0: بالطبيعه.
1: لو انت كي تهز ولدك باش يترينا، انسى سبور وانسى واحد، اعتبره باش تهزوا اليتود انت.
0: نعم.
1: ما كنت تهزوا اليتود باش تحسنوا معناتها في ماتير معينه، كي تهزوا السبور ولا نشاط ثقافه عباره باش تحسن له النفسيه نتاعو.
0: نعم.
1: سي لا ميم شوز.
0: ما غير شك عقليه راي سليم، عقليه معناها انك تربي صغيرك على انه ينظم روحه وينظم اوقاته وتدرج له انت النشاط الثقافي نتاعو ضمن جدول، حتى وان كان الجدول هذاك ساعات يبدا معبي شويه.
1: جيبوا لنا الجدول نتاعكم، احنا مش رانيهم، قول له جيب لي الجدول نتاعكم نتاع القرايه واليوتيوب، نقول له اعطيني اليوتيوب قبل القرايه، خاطر احنا نعرفوا قيمه القرايه وعندنا صغار نعرفوا قيمه القرايه.
0: نعم.
1: ونحطوا لهم سبور بيان سور بارابور للقرايه نتاعهم. كيف عندي اليوم كوالي كي تحط له قرايه له اقرا له حساب سبور ولا اقرا له حساب الميوزيك ولا بانتور ولا اي حاجه.
0: بالضبط.
1: وراه فما نسبه كبيره الموهبه هذيك هي اللي عملت له المستقبل نتاعه.
0: من غير شك.
1: انا اليوم سعاد معناتها عندي صحابي ولا ما نعرفش انا عباد دي بارون سون دي ميدسان، يقول لك انا سبور اللي عملته قبل هو اللي خدمت به اكثر، يقول لك انا خاطر اي خدمه اليوم لازمها كوميونيكاسيون.
0: صحيح.
1: انت كي تتعلم صغير الكوميونيكاسيون هريقه حتى كي باش يكبر باش يلقى روحه في خدمته مرتاح.
0: صحيح.
1: ونشوفوا في الصغار اللي يعديوا حياتهم كامله يقراوا كيف يكبروا يهبطوا المجتمع باش يخدموا ويتعبوا برشا، يتعبوا برشا خاطر ما يلقاوش الكوميونيكاسيون اللازمه اللي هي تتعلم رايك كان في السبور وفي النشاطات الاخرى.
0: صحيح. وانت سي سليم تلاحظ حتى نتصور من خلال توا تجربه كبيره مع الناشئه انه راهو الصغير قد ما يكون موجود في فضاءات تاع نشاط جماعي ومنظم ومأطر، راهو سلوكه نفسه يتوازن وشخصيته تتبنى وثقته في النفس تكون اكبر، احترام التنوع، تقبل الراي المخالف، انه يكون عنده الاحساس والشعور بالانتماء، الوقايه من التهميش، ياسر قيم نتعلموه.
1: الشعور بالانتماء معناتها اللي بدينا نفقده فيه احنا الشعور بالانتماء هذا، وشوفوا في معناتها بالحق شوفوا في صغار ولا شباب باردين معناتها سانسيغمون معناتها اللي هو معناتها اذا كانوا غرسوا له الشعور بالانتماء من يبدا من الجمعيه للوطن لكل شيء معناتها كله تابع بعضه.
0: اذا العقليه اللي نركزوا عليها هي عقليه انه لابد من تنظيم اوقاتنا مع صغيراتنا، لابد من ادراك ثقافه تشجيعهم للاقبال على هذه الانشطه، ما نخليهمش لا انا خاف عليك باش تمشي مع تخالط ناس كذا، لا يلزمك تمشي وتخلي صغيرك يخالط صغير الاخر باش يكونوا في تماسك مع بعضهم، في تضامن مع بعضهم، وتراقب من حقك تراقب، شنو المشكل، تراقب وتأطر وتشرف كما قلت، شوية تعب نكون نتحملوا مسؤولياتنا كأولياء في أن الجيل الجديد إن شاء الله يتبنى على قواعد سليمة في مستوى التنشئة وفي مستوى الموازنة ما بين المعارف وما بين التكوين الثقافي والوجداني. شكرا لك سليم، مزيد النجاح لك إن شاء الله.
2: يا نوري حبيت نقول أن البسكيت عنده مواصفات معينة، هو الطول مش هكا سي سليمة؟
1: والله
0: لا مش الطول برك، مش طول بركه قلو سي سليم توا خاطر احمد طوله 120 يحب يدخل الباسكيت معناها
2: ليه انا فقط

0: انت فتحي بحذيك يا نوريا فتحي الصامت.
1: اي بحذيه فتحي ايش دخلوا فتحي ما شاء الله
0: فتحي ومعاكم فيصل المرزوقي ممنوعين من رياضه الباسكيت شدوا في اللونس دي بوا لونسمون دي بوا اخير يعني.
1: لا لا لا الحقيقه احنا ما احناش ممنوعين من ممارسه نشاطنا الثقافي والرياضي يا احمد, هذا يتسمى اقصاء. وانت الحقيقه يا احمد مش بيا ما تعملك ها انت طولك متر وعشرين, فتحي قال متر وثمانين,
0: باش نزيد نحسن الطول متاعي يعني.
1: ايه الحمد لله ما احنا في المتر وثمانين انت المية وعشرين وسياحة سسليم يقارن
0: طول اليافع يعني
1: يعطيك صحة حمد الله طول نعناع حمد الله يعطيك صحة.
0: لا خليه في الفوت فتحي خليه في الفوت ذكا.
1: الباسكيت ما يشي طول برك الباسكيت قله سي احمد قله سي احمد
0: عضلات هي لياقة بدنية هي كل شيء يعني.
1: لا قله هو عاد وتركيز. هو يعطيك هو يعطيك القواعد قل له هو يعطيك مش انت تعطينا القواعد. سسليمه معانا ولا ايه؟
0: اي سسليمه شنو الباسكيت شنو هي بالضبط يعني؟
2: الباسكيت هي الفورس وسوبليس او ميم طوم ساعات ساعات ساعات كي تفرجوا على الباسكيت تشوفوا جوار معناتها ما شاء الله معناتها تخي مسكلي ونقز يعمل جيست في الهواء تقولش يلعب جيمناستيك معناتها الوغ يزمك تكون فوغ سوبل او ميم طوم.
0: احنا تاثرنا بمايكل جوردن قبل يعني.
2: اي والله مايكل جوردن ما شاء الله معناتها في الهواء يعمل
0: تقليبات يعني
2: والله هو ميم طوم اللي تخيفهم.
1: اي بي احمد اعمل تقليباتك على راحتك
0: نلقاوها عند فتحي الصامت.
1: لا لا لا لا لا خطيه فتحي صامت امور منظمه عملت تقليباتك انت غادي بحذا سسليم وتو هو يتستيك وشوف قادر على انك تكون في الباسكيت ولا لا. وخلينا احنا خلينا احنا نعديو اغنيه مزيانه للناس اللي تسمع فينا تحيه لسسليم وللناس اللي يسمعوا فينا على راديو صفاقس في مع الناس بصوت عبد الحليم.

0: الشعري مع الناس.
1: أجمل النغمات بصوت عبد الحليم هدية للناس اللي يسمعوا فينا اليوم في مع الناس. شكرا لك فيصل على المراوحة المميزة من الأنغام اللي عايشنا فيها على امتداد المنوعة اليوم، سواء كان من اختيارات مستمعين الأعزاء ولا من كذلك الطربيات الجميلة الأصيلة اللي عامل بها جو شيخ بها فيصل، ولا عامل جو اليوم أحمد على الأخر بالنغمات. وخاصة أنا مش نهدي في ختام اللقاء غنية مزيانة برشا للناس السماح، ونهديها فتحي زيادة ونهديها اللي كنت يا أحمد، ما مش نهديها خاصة لصديقنا العزيز سي نجيب الفخفاخ اللي هو بنفسه يجي يهدي أجمل نغم مزيانة فيها لافي أون غوز لحفيدته بيوتا بي الفخفاخ. يقول لها سهلة طول عمرك يا بي، كل عام وانت بخير. سي نجيب يهدي الأحلى بي هذه النغمة، ومن عند مدام فاطومة سوسي الفخفاخ، ومن عند بو بيوتا هشام، أمها إكرام عليلة، من عند عمة محمد وعماتها لندا وآمنة، يقولوا الأحلى بيا كل عام وانت بخير بمناسبة عيد الميلاد. هاي الغنية مش يقدمها فيصل.

0: يقول القائل علاش اخترنا النغمة هذه المزيانة أحمد في ختام المنوعة؟ علاش؟
1: هو في الحقيقة يا نور هي اليوم هي ذكرى وفاة المغنية الفرنسية إديث بياث، ونعرف يعني القصص اللي دارت حولها طفولتها وغيرها.
0: انت تعرف، انت تعرف اما بابا برشا ما يعرفوش،
1: وفما ناس قبل
0: يعرفوا الغنية ما يعرفوش
1: الغنية وقصص إديث بياث، تلك المغنية الفرنسية الشهيرة، ومن هذه الشهرة اكتسبت نجاح ساحق. هذاك علاش كيف للحزن أن يكون جميلا لا فيون روز، واحنا في شهر اكتوبر الوردي.
0: 11 اكتوبر
1: من عام 1963 غادرتنا إديث بياث.
0: 11 اكتوبر
1: ايوه
0: كيما اليوم معناها. اما لا فيون روز صار ديما تكون حياه ورديه لك انت يا احمد وللناس اللي تسمع فينا، واجواء مميزه
1: زاده.
0: شكرا لك،
1: وختمناها بمسحه من الرومانسيه الحالمه.
0: ان شاء الله يعطيك صحه، انت يبدو تظهر تفف رومانسيه وليتا. والله بقول صح سيبك هكا، هنا فاجاتني بصراحه
1: لأن الشعر يخلينا نشعر من غير ما نشعر.
0: والله فاجأتني، ما كنتش نحسبك تفهم في الرومانسية يا أحمد. ما عنديش، ما عندي عليك حتى معطى يدل على أنك أنت تحب الرومانسية.
1: ما ديني ماتينال يعني نفهم في الرومانسية.
0: العكس تماما عليه، معناها الليل هدوء سكينة استقرار
1: كيف كيف
0: اطمئنان
1: يعني. كيما الصباح كيما المساء،
0: كيما الصباح كيما المساء عندك أنت هكا باش تفهم. مش معناتها أحمد ما يفهمش في الرومانسية يا عبيد، قال لك الصباح كي المساء. عنده كيف كيف. الله يستر يا أحمد. شكرا لك، مع تحية للناس الكل. شكرا لك فيصل، بعد شوية أنور بوجلبيل مش يكون معكم في المباشر، فدوى في موجز الأخبار، ثم فتح السامت مش يكون في عشوية رياضية مميزة. مش نخليك تمشي بحذا فتحي توا أحمد، باش تونسوا اليوم في العشوية.
1: يا خسارة ما عندوش بسكيت.
0: ها وكانت ما عندكش رومانسية، هو ما عندوش بسكيت، ما عنده أصناف رياضية أخرى مش تكون موجودة في العشوية. شكرا لكم، مع تحية النور الشارش.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. وسط مخاوف النقابة التونسية للزيتين من انتشار مرض سل الزيتون في غابات الزيتين بعد إصابة عدد من الأصول في صفاقس والمهدية، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاقو للأخبار ملاحظة وجود ماء أسباه بتيبس في أشجار الزيتين في المناطق التي شملتها الزيارات الميدانية من شمال عقارب إلى منطقة الطائفة، معلنا عن عقد اجتماع بمقر الولاية الفترة القادمة لتحديد موعد انطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بتراجع صابت هذا الموسم إلى النصف مقارنة بالموسم الماضي.
2: هي توضيح في ما خص الأمراض متاع الزيتين، هي موجودة حاليا في ولاية المهدية. بالنسبة لولاية صفاقس عندنا بعض التيبس اللي هو موجود وشاهدته بالعيان، يعني تبدأ من اللي تفوت عقارب بولدياب حتى اللي توصل قريب للطائفة الجهة اليسرى موجود التيبس بنسبة 10%، وهذا اللي لاحظناه. هوني عنا راهو معهد الزيتون قاعدين مش نزوره ونشوفه فريق من المندوبية اجنا من الناس كله نعملوا معاينة. بالنسبة للصابة اثنان تاع الزيتون هي شر الصابة تاع سنة الفاتحة، بالطبيعة احنا مش يوقع فيها اجتماع في الولاية ونخرجوا يعني بتوصيات في ناحية المرجي، في ناحية ابتداء الجني، ناحية برشا عوامل.
1: في شأن بيئي تختتم اليوم بصفاقس المؤتمر يختتم اليوم المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ الذي انطلق الخميس الماضي بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف جهات البلاد. المؤتمر يهدف بحسب إفادة لجنة تنظيم المؤتمر إلى تعزيز مشاركة هذه الفئة في النقاشات المتعلقة بالتغيرات المناخية والسياسات البيئية وقدرتها على المساهمة في حلول وتوصيات تستجيب للتحديات المطروحة في هذا السياق. في الشرق الأوسط دارت مواجهات عنيفة بين المزارعين ومستوطنين في بلدة المغير شمال شرق رام الله عقب اعتدائهم عليهم خلال قطف ثمار الزيتون. قالت القوات الحكومة اليمنية إن طائرتها قصفت موقع لجماعة الحوثي شرق مدينة تعز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه، لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي.
5: طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: دقائق بعد الساعة الثانية حب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر من سبيسيال سبور، متواصل معكم إلى حلول الساعة السادسة مساء في مواكبة لآخر الأخبار، آخر النتائج الرياضية، آخر الأحداث كذلك الرياضية اللي باش تكون حاضرة معنا طيلة 4 ساعات تقريبا من الزمن. اليوم تقريبا مش نغطيه على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مباراة ديربي بين المحيط القرقني وفريق كوكب عقار المتلقى من الساعة 2:30 بملعب ثمار سنين. باش يكون معي زميلي ياسين كمون على مستوى النقل المباشر لهذه المباراة، كذلك على مقابلة على مستوى كرة السلة في الأكابر في قاعة ريد البجاوي تنطلق في الساعة 3 بين نادي الصفاقسي وشبيبة المنازة. إن شاء الله يكون معنا إن شاء الله بعد الثلاثة سمير هندوز في نقل مباشر لوقائع هذا اللقاء، وكذلك لقاء في كرة اليد انطلق تقريبا منذ الساعة 1 في إطار بطولة قسم الوطني ألف الجولة الرابعة، لقاء دربي كذلك بين شباب الشحية واتحاد جرمدة في حي الأنس، وإن شاء الله حسام قبعة ناخذوه في المباشر كذلك باش ناخذ معه أبرز التطورات الخاصة بهذه المباراة في كرة اليد بين شيبة الشحية واتحاد جرمدة. أكيد باش نرجع لمباراة الدربي البارح في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي دارت بين تقدم ساقيت الدائر ونادي رياض الصفاقسي، وانتهت لصالح تقدم ساقيت الدائر بهدف مقابل صفر. الهزيمة هذه كانت أثرها كبير على النادي الصفاقسي لآخر الأخبار اللي عنا لحد الآن وآخر المعلومات اللي وصلتنا لحد الآن تؤكد انهاء مهام المدرب نبيل الكوكي على راس الاطار الفني لفريق النادي رياض الصفاقسي قبل السفر للكوت ديفوار نهار الاربعاء الجاي. طبعا ما زلنا ننتظر الاعلان الرسمي من قبل اداره فريق النادي رياض الصفاقسي، لكن المعلومات اللي عندنا تؤكد فعلا انهاء مهام المدرب نبيل الكوكي في انتظار طبعا معرفه المدرب البديل لفريق النادي رياض الصفاقسي لربما في الساعات القادمه، وكما قلت نحن في انتظار اعلان رسمي كذلك من اداره الفريق من الصفحه الرسميه للفريق لهذا الخبر. اكيد اقاله اعتبرها منتظره، ف يعني شفناه البارح ربما المردود ما كانش ولا بد، الانطلاقه كذلك لفريق النادي الصفاقسي في بدايه هذا الموسم ما كانتش ولا بد، يعني كل هذه المعلومات كل هذه الظروف بصفه عامه لحفت فريق النادي الصفاقسي في بدايه هذا الموسم خليت ربما الاقاله هل كانت متاخره مش متاخره. المهم انه المعلومات اللي وصلتنا لحد الان تؤكد هذه الاقاله في انتظار طبعا تاكيدها كما قلنا من الهيئه المديره لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. طبعا بعد على كل نرجعوا باكثر تفاصيل، واذا كان ثم اي جديد هم هذا الموضوع اكيد باش نمدوكم به في المباشر. على كل بدون اطاله مش نربح الوقت، ثم مقابله الان في كره اليد قاعده تدور في حي الأنس في قسم الوطني الف مقابله الشيقه بشيبة الشحيه واتحاد جرمدة. ناخذ تفاصيلها وبدايتها منذ الساعه الواحده تقريبا، ناخذ تفاصيل مع زميلي حسام قوبة على عين المكان. حسام اهلا وسهلا بك. حسام
1: مساء الخير فتحي، مساء الخير وفي رياضة على موجات إذاعة صفاقس. كما قلت مقابلة شيقة حماسية دور في قاعة الأنس، وهذا الهدف 17 لصالح اتحاد جرمدة، تصبح النتيجة 17-11 مع 6 لصالح أبناء جرمدة، يجسموا به السيطرة متاعهم في 10 دقائق لعب من الشوط الثاني بعد ما أنهاوا الشوط الأول لصالحهم 10-8. للأمانة اتحاد جرمدة أفضل حاليا من شبيبة الشحية، سيطر بالطول والعرض على أداهات الشوط الأول، أخذ أسبقية وصل الأربع أهداف في الشوط الأول في دقيقة منذ دقيقة 16-8-4-9-5-10-6 وأنهى الشوط الأول ب10-8 بزوز أهداف أسبقية. في الشوط الثاني عمل نفس السيناريو وأخذ عمق الفارق، حاليا الفارق يستقر على 6 أهداف فارق 17-11 لصالح أبناء المدرب منصف المقدم. وهنا استماتة من وسط دفاع اتحاد جرمدة المتكون من وائل المطيبع وغيث الحاجي، هجوم منسق لشبيبة الشحية، نزار دمق ممتاز، نزار دمق عملية فنية يذلل بها الفارق، وهدف مباشر لأن اتحاد جرمدة يلعب بدون حارس مرمى امتي جول، هدف مباشر 18-12 يعني يرجع الفارق في دقيقة 12 6 أهداف فارق لصالح اتحاد جرمدة. نعطيك السربيعي الأساسي للفريقين،
0: نعم.
1: فريق الاتحاد الرياضي بجرمدة لينزل ضيف على شبيبة الشحية في قاعة سقيت الزيت. علاش في قاعة سقيت الزيت؟ لأن فما أشغال دول حاليا في قاعة الشحية، وحسب المعلومات اللي سقيتها من مسؤولي بلدية الشحية أشرفت على النهاية، وممكن شبيبة الشحية يرجع يستغل قاعة الشحية ابتداء من الجولة القادمة. قلت اتحاد الرياضي بجرمدة يمثلوا في حراسة المرمى أشرف زيد، البلاي ميكر مهدي الفريخة اللي كان عنده دور كبير في الأسبقية حالية للفريق اتحاد جرمدة، ظهير أيمن اليساري فادي عبد السلام، ظهير أيسر وائل المطيبة اللي هو لاعب سابق شبيبة الشحية، جناح أيسر أمين دربيل، وهذا هدف تذليل الفارق من أحمد الجليدي. تصبح النتيجة 18-13 لصالح اتحاد جرمدة أمام شبيبة الشحية في 13 دقيقة لعب. أمين دربيل جناح أيسر هو لاعب سابق زد في شبيبة الشحية، الجناح الأيمن غيث الحاجي ولاعب الدائرة البيفو وائل كشك، المدرب هو المنصف المقدم. فريق الشبيبة الرياضية بالشحية يمثلوا في حراسة المرمى زياد اليانجي، البلاي ميكر يوسف المصمودي، الساعد اليساري حازم الهلالي، محمد عمار ظهير أيسر، أمين النفاتي جناح أيسر، عبد المجيد الزويري جناح أيمن، ولاعب البيفو لاعب الدائرة أحمد الجليدي، المدرب هو عصام اللحياني. الثنائي الدولي ثنائي التحكيم الدولي رشدي الزغلامي ومكرم بنداحو يزفروا اللقاء هذايا، وزوز مراقبين فنيين شاهين الخليفي وعلي شعبان. نلعبوا في دقيقة 13 والنتيجة 18-13 لصالح اتحاد جرمدة مع 5 لأبناء المدرب منصف المقدم، وهذا الهجوم ضايع يعطي مثال على التشنج الكبير اللي يلعبوا به أبناء الشيحية. في المقابل أبناء اتحاد جرمدة قاعدين مركزين ويلعبوا برشا ثقة في النفس وباشا تركيز. فضل فتحي.
0: واضح واضح، شكرا لك على كل. حسام الخطيب بيبقى مفتوح معك لاني مش نرجع لك اكيد بالتاكيد في دقائق اخيره بالنسبه لهذه المباراه بين شبيبه الشحيه واتحاد الجرمده. حبيت نرجع كيف كيف لصفاقس ولكره قدم في صفاقس، لانه برشا كلام قاعد يتقال بخلاف الموضوع نتاع نادي صفاقس والاطار الفني للفريق نادي صفاقس، ثم كلام على طبعا على مساله تاهيل ملعب الطيب الهيدي بصفاقس على المستوى الافريقي، لانه البارح كان حاضر خبير من الاتحاد الافريقي لكره قدم مكلف بمعاينه ملعب الطيب المهيري من بوراندي، كان حاضر لمتابعة المباراة بين نادي صفاقس يتقدم الرياضي بساقيه الدير، وكان زار وتفقد خلال زيارة عديد المرافق بملعب الطيب المهيري بصفاقس، منها غرفة تقنية الفار كذلك منظومة الإنارة في الملعب إلى غير ذلك. يعني كل هذا مازال متواجد اليوم، مازال يعاين يعني في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وأكيد أنه فيما بعد بعد هذه المعاينة اللي يمكن حتى تصير الغدوة بعد بقية المعاينات هذه مش يصدر قراره النهائي بشأن منح ملعب طيب ميري بصفاقس التأهيل الخاص بالمقابلات الأفريقية سواء بالنسبة للأندية أو بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تقريبا هذا هو آخر الأخبار اللي عندنا فيما يخص تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس على المستوى الأفريقي. إذا حبيت نذكر كذلك على مستوى كرة القدم، البارح في مواجهة الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى، نذكر بالنتائج. ترجي كان فاز على نابل بيجي 3-1، نادي البنزرتي والاتحاد المنسيري تعادلوا 0-0، اتحاد بنقردين كان فاز على نادي الفريق 2-1، وتقدم ساقيه الدير فاز على نادي صفاقس 1-0. اليوم بقيه المقابلات ساعتين ونص بعد شويه تبدا كل المقابلات الدفعه الثانيه. ترجي الرياضي الجرجيسي مع امل حلم سوسه باداره الحكم امير العيادي، في الفار محمد علي قرويه. النجم الساحلي مع نادي حمام لنف باداره الحكم احمد الذوادي، في الفار هيثم الطرابلسي. النجم المتلوي مع الملعب التونسي باداره الحكم فرج عبد اللهوي، في الفار هيثم جيرات. وشبيبه العمران مع مستقبل المرسى باداره الحكم محرز المالكي، وفي الفار البرتغالي اندري فيليب. هذا اندري فيليب اللي كان البارح في ملعب طيميري في لقاء تقدم والنادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبه للرابطه الثانيه نذكر على مستوى مباريات الجوله الثالثه من بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، البارح المقابلات كانت بالنسبه للمجموعه الاولى مستقبل سليمان هزم ضد جمعيه مقرين 3-2، نجم الخليلي تعادل مع الرلوي دون اهداف، الملعب السوسي فاز على بعث بوحاجله 3-0، مكارم المهديه تعادل مع هلال مساكن 2-2، مستقبل جابس انهزم الأمام ضد هلال الشاب 2-1، وبالنسبة للمجموعة الثانية سجلنا هزيمة هلال الرديف ضد النادي القربي بهدف مقابل صفر. اليوم مقابلات خاصة بالمجموعة الثانية، سبورتنيك بن عروس مع اتحاد تطاوين بإدارة الحكم رايد جويرو، جمعية رينا مع القلعة الرياضية بإدارة الحكم سلام الزواري، ياسين هماني في لقاء أولمبيك الكاف قوف القفصة، يوسف التوتي في لقاء سبورتنيك المكنين جدوبة الرياضية، شيبة القيروان مع اتحاد قصور السيف باش يكون الحكم فرج بالرابح، عبد الحميد بدر الدين في لقاء ملبو الشمل ملعب الجيبسي، ووائل المصباحي في لقاء أولمبيك مدين مع مستقبل قصرين. وكما قلنا في ملعب 2 مارس 2 باش يكونوا حاضرين إن شاء الله انطلاقا من الساعة 2:30 في مباراة المحيط القرقني وفريق كوكب عقارب. المقابلة هذه تبدأ الساعة 2:30، باش يكون حاضر معنا زميلنا ياسين كمون على مستوى النقل المباشر لهذه المباراة. قبل الاستراحة غنائيا نعود نرجع لزميلي حسام قوبعة في قاعة حي لونس، ناخذ فقط التوقيت والنتيجة في لقاء ديربي صفاقس في بطولة قسم الوطني ألف شيبة الشحية اتحاد جرمدا. حسين
1: ملعب مجددا فتحي نلعب في دقيقة 16 والنتيجة 18-14، وهذا الهدف 19 لصالح اتحاد جرمدا من الجناح أمين دوبيل يمضي على الهدف 19 ويبقى على الأسبقية. 5 أهداف لصالح اتحاد جرمدا أمام شبيبة الرياضية بالشحية في 17 دقيقة لعب. تفضل فتحي.
0: شكرا لك. سرحة نغمية ثم نعود من جديد.

0: خطفوني عمرو دياب وقبل 20 في إيه نرجع من جديد لأجواء الرياض على موجة إذاعة صفاقس متصلين معك كما قلت لحدود الساعة السادسة مساء ملا سامي بتاع غني ضم إيه والله حصيله كل واحد كيفاش يسمي. نمشي للرياضة ونرجع لمباراة كرة اليد في قسم الوطني ألف الجولة الرابعة لقاء شباب الشحية هو اتحاد قرمدة مع زميلي حسام قوبعة مباشرة من حي الأنس. حسام قوبعة اللي نتابع فيه من الصفحة الرسمية للفريق شباب الشحية تجول في القاعة. حسام مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا مجددا فتحي. جيت مع دقيقة 23 سبعة دقائق على نهاية اللقاء. مازال اتحاد قرمدة ماسك بزمام الأمور 22-17 لصالح أبناء قرمدة مع 5 لصالح أبناء المدرب منصف المقدم اللي للأمانة وهذا هدف 18 شبيبة الشيحية أحمد جليدي لاعب الخبرة اللي هما قلائل لاعبي الخبرة. وهنا منصف المقدم ياخذ وقت مستقطع أكيد باش يريز اللاعبين متاعه باش ياخذ راحة وباش يعطي ليكونسيني باش يستحفظ على الأسبقية. في المقابل عصام اللحياني مطالب باش يلقى الحلول. خذا هو وقت مستقطع مبكر في الخمس دقائق الأولى في الشوط الثاني لكن ما تبدلش قعدة التشنج وخاصة الهفوات الدفاعية والعقم الهجومي طاغين على أداء شبيبة الشحية. قلت لاعبي الخبرة في الشيحية ما همش ياسر 4-5 لاعبين أحمد الجليدي نزار دمق من النفاتي في المقابل محمد عمار اللي تحصل وزادت مشاكل الشيحية منذ قليل بإقصاء محمد عمار بعد ما تحصل على الاستبعاد الثالث بتفاقتين وذي لعب خبرة في الدفاع وفي الهجوم. أكيد اتحاد قرمدة اليوم للأمانة فنيا ذهنيا تكتيكيا أفضل من شبيبة الشيحية. مازال ما تلعب حتى شيء 22-18 أربع أهداف كرة اليد غنية مازالوا أقل من 8 دقائق 7 دقائق و23 ثانية على نهاية اللقاء باش يرجع الكرة بنهاية الوقت المستقطع لطلبه المنصف المقدم كوتش اتحاد الرياضي بقرمدة باش يرجع بهجوم منسق لاتحاد قرمدة. هجوم المنسق هذايا باش يقوده مهدي الفريخة للأمانة كان عنده دور كبير اليوم في الأسبقية الحالية لزملائه. يمشي مهدي الفريخة فادي عبد السلام وائل المطيبة من وسط الدفاع لا زيع الكرة ياخذها يسري المصمودي يحاول باش يعكس الهجوم أحمد الجليدي لا يسري المصمودي يمشي يتوغل وحده من الزاوية مغلقة لا زيع الكرة ياخذها من النفاتي من الجناح ويسجل من النفاتي ممتازة من النفاتي 22-19 إلا 4 لصالح الشبيبة الشيحية مع 4 لصالح اتحاد قرمدة. وهنا جمهور الشيحية القليل العدد أكيد المستمعين يسمعوا في الهزيج متاعه. يرجع هجوم منسق لاتحاد قرمدة مهدي الفريخة وادي المطيبة يحاول يتوغل مهدي الفريخة يمشي للبيفو والكشوك السماتة من وسط دفاع
0: الخط انقطع مع حسام ان شاء الله يرجع مرة أخرى. وكما بينا لمقابلة كرة اليد في قسم الوطني ألف الجولة الرابعة بين شيبة الشيحية واتحاد قرمدة في انتظار الخط يعود يرجع من جديد في قاعة حي الأنس. طبعا نذكر ان شاء الله بعد شوية باش يكونوا حاضرين في ملعب طيمهيري في ملعب مفاصي مارس 2 بصفاقس في لقاء دربي رابطة الثانية بين محيط قرقلة وكوكب عقيرة مع زميلي ياسين كمون. وكذلك ان شاء الله في 3 نرجع لرياضة القاعات متواجدين فيها ان شاء الله في قاعة ريد البجاوي في لقاء كرة السلة في الأكابر برو ليغ لقاء الصفاقسي شيبة المنازة مع زميلي سامي الهندوز. رجع الخط مع حسام لا مازال به ثمار سنين حاضر ناخو فكرة عن ما قبل مباراة المحيط القرقني كوكب عقير حالا مازال بعض الدقائق القليلة لانطلاق المباراة. ناخو فكرة أولية عن الورقة الفنية للقاء والأجواء ما قبل مباراة الدربي في الرابطة الثانية مع زميلي ياسين كمون على عين المكان. ياسين أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك فتحي تحياتي لكم في الاستوديو تحياتي لكل كل مستمعين الكرام. انطلقت المباراة عندها تقريبا دقيقة أقل شوية من دقيقة على
0: انطلاق تيصح الحكم في وقته
2: في الوقت بالضبط يعني وأصلا اللعبية والأمور الكل كانت حاضرة 5-5 قبل دقيقتين على الوقت المحدد اللي هي 2:30 وبالتالي خذا شوية وقت وقت اللي صار الوقت أعطى إشارة انطلاق هذه المواجهة مواجهة الأجوار بين نادي محيط قرقنة وكوكب عقارب دقيقة تقريبا دقيقة ونصف الآن، والتعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين. كوكب عقارب الفريق الضيف بألوانه التقليدية الحمراء والبيضاء، ونادي محيط قرقنة كذلك الأزرق والأبيض بجماهير محترمة العدد. هنا في ملعب 2 مارس 2 من أحباء المحيط، زوز فرق في وضعيات مش جيدة على مستوى البطولة، بطولة هذا الموسم. الورقة الصفراء الأولى المرفوعة للاعب كوكب عقارب وقائد الفريق عبدالله برباح، ورقة صفراء بعد رفع رجل، وحكم المباراة وليد الهذلي مباشرة يعتبر مخالفة صحيح أوكي، ويرفع معها ورقة صفراء مخالفة بعيدة شوية، ثم تقريبا 30 متر على مرمى حارس كوكب عقارب سيف الدين دلعوس. تشكيلة الفريقين مباشرة، البداية بالفريق الضيف كوكب عقارب، سيف الدين دلعوس حارس مرمى، ثم ريان التابعي منتصر عمار، محمد رقيعي، عبدالله برباح قائد الفريق، وورقة صفراء أولى في دقيقتين لعب، مالك المنيف، محمد لولو، سالم البحر، يمين جراد، فادي تليلي، وزيدان قعيش على بنك البدلاء، نعيم المثلوثي حارس مرمى اللي كان أساسي في مباراة الجولة الماضية من سبورتينغ بن عروس في عقارب، خرج مصاب اليوم على بنك البدلاء، ودلعوس اللي دخل مكانه يبدا المباراه كاساسي، ثم محمد ذويب، ثامر المد، بشرف العيادي، صالح بن يونس، شاهين الكوني، نزار العبيدي، محمد انيس الغانمي، اسامه الدربالي، وسيم معلا هو مدرب كوكب عقارب. تشكيله الفريق المحلي اللي اكيد تسمع اصوات جماهير المحيط وتشجيعاته المعتاده، في حراسه المرمى وائل الكردي، ثم ايهاب البيازي، جاسر النعساوي، موسى بن موسى، احمد الحاجي، محمد اسلام القيس، محمد البرهومي، وائل الشايب، عمر بلال، ايمن بوزيدي، وخليل اللومي. المخالفه تنفيذ، والكره تصطدم بالحائط البشري، ترجع تسديد على الطائر، تعاود تخرج من دفاع كوكب عقارب عن طريق قائد الفريق برباح، تتواصل الهجمه داخل منطقه الجزاء عن طريق خليل اللومي، قبل ما تخرج يعود ياخذها خليل اللومي، لكن الفكره في اتجاه القاسمي، والقاسمي تضرب فيه الكره اخر لاعب، وبالتالي ضربه مرمى لكوكب عقارب. نكمل مع التشكيله الاحتياطيه لنادي محيط قرقنه، معاذ شيقه حارس مرمى احتياطي، ثم ادم كريدان، بلال الشبار، ايهاب بن عبد الله، وجدي بن خليفه، عزيز السكرافي، بيرم الحيدوري، احمد بن صير، واحمد القوسي المدرب، وخالد اللويتي. بالنسبه لطاقم التحكيم، وليد الهذلي حكم رئيسي، مساعد اول سامي البلطي، مساعد ثاني احمد الجيزاني، حكم رابع محمد امير الحاجي، مراقب المباراه حسين تنقور، والتنسيق الاعلامي لصديقنا العزيز كمال البكاري. 4 دقائق لعب في الشوط الاول من مباراه الاجوال، الجوله الثالثه لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم لحساب المجموعه الاولى. التعادل صفر مقابل صفر بين نادي محيط قرقنه وكوكب عقارب، اللي نجم نسميها بالاضافه للقاء الاجوار قمه اسفل الترتيب، لانه على مستوى الترتيب مرتبه 12 كوكب عقارب مع مستقبل جابس بنقطه واحده، ونادي محيط قرقنه من اجل النقطه الاولى على الاقل من اجل الانتصار الاول في المرحله الثانيه بصفر من النقاط في المرتبة 14، وضعية غير مريحة بتاتا للفريقين. إذاك علاش نتمنى نشوف مباراة مهمة على المستوى الفني وعلى مستوى الروح الرياضية.
0: واضح، شكرا لك ياسين، تبقى دائما في الاستماع. فقط ناخذ توقيت ونتيجة في لقاء كرة اليد، دربي آخر في كرة اليد في قسم الوطن في الجولة الرابعة، شايب الشحية اتحاد جرمدا مع زميلي حسام قوبعة. حسام،
1: ملعب مجددا فتحي، جيت مع تايم اوت خذاه عصام اللحياني، هو التايم اوت وقت المستقطع الثاني. اكيد اتحاد جرمدا قاعد ماسك بزمام الامور، دخلنا للماني تايم الخمسة دقائق الاخيره 24-19 لصالح اتحاد جرمدا. اكيد اتحاد جرمدا يلعب بثقه كبيره، يلعب بانضباط تكتيكي فني ذهني حاذر اكثر من شبيبه التشريحيه. في وقت من الاوقات خاصه في الخمسة دقائق الاخيره ظنينا اللي شبيبه التشريحيه كان قريب باش يرجع في اللقاء، لكن رجع لإذاعة الفرص في الهجوم، وممكن شوية فما فراغات في الدفاع، خليت اتحاد جرمدا يعود ياخذ الفرق ويعمق الفرق. حاليا انتهاء الوقت المستقطع لطلب عصام اللحياني مدرب الشحية، والنتيجة الحالية 24-19 قبل دقيقتين و36 ثانية على نهاية اللقاء.
0: واضح، في الدقيقة الأخيرة تطلب الخط مباشرة حسام، نتبعها معك في لقاء الدربي في كرة اليد، الخط مفتوح معك حسام، ونرجع لملعب 2 مارس 2 محيط القرقني كوكب عقارب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ياسين تفضل.
2: مع الشكر فتحي، 3 ركنيات على التوالي بالنسبة لمحيط قرقنة، ولكن ما ثم حتى ركنية تأتي بالجديد، تبقى النتيجة متعادلة 0-0. أجواء رائعة جدا لهنا في ملعب 2 مارس 2 خاصة من جماهير وأحباء المحيط، وكذلك نقول خاصة لأنه على المدرجات، لكن على أرضية الميدان حتى الآن المباراة تبشر بكل خير. يعني رغم الورقة الصفراء الأولى اللي ترفعت في وجه عبدالله برباح قائد فريق كوكب عقارب، ولكن على مستوى الفني كما قلت ثم مؤشرات واعدة جدا. كرة في دفاعات نادي محيط قرخ، ورأي الكرة إيهاب البيزي على اليمين، طلب الكرة خليل اللومي، خليل اللومي في وسط الميدان رقم 10 في تشكيلة المحيط، برجل يسرى يغير اتجاه اللعب كليا من اليسار لليمين، بوزيدي خلي الكرة تمشي على اليسار، حاجي أحمد الحاجي رفع الكرة والتوزيع ترجع من الدفاع قبل ما توصل حتى للقائمة الأول لمرمى كوكب عقارب، وحارس سيف الدين دلعوس ترجع الهجمة لكوكب عقارب. قعيش زيدان قعيش في وسط الميدان، كرة أمامية خرق العادة اليمين جراد داخل منطقة الجزاء، توزيعة ويخرج حارس المرمى وائل الكردي بين خط الخمسة أمتار وخمسين ونقطة ضربة الجزاء، يأخذ هذه الكرة مباشرة من الحارس إلى الحارس، يأخذ الكرة سيف الدين دلعوس قدام عمر بليل، عبد الله برباح قائد فريق الكوكب أمام مناطق الجزاء، ثم يلعب الكرة عالية أمامية في اتجاه سالم البحري، يأخذ الكرة سالم البحري والحكام مش يقول مخالفة ضد مهاجم كوكب عقارب لفائدة دفاع نادي محيط قرقنة. الجولة الماضية لوسيكا في المهدية تنهزم بهدفين مقابل هدف، وكوكب عقارب على أرضية ميدانه بثلاث أهداف مقابل صفر من سبورتينغ بن عروس في مباراة لم يظهر فيها الشيء الكثير كوكب عقارب، وكان انتصار مستحق لسبورتينغ بن عروس اللي خرج تحت تصفيق أحباء وجماهير كوكب عقارب. كرة خليل اللومي أمام مناطق الجزاء، يرجع شوية لوراء خليل اللومي يطلب الكرة محمد اسلام القاسمي، أبناء النادي الرياضي الصفاقسي وانتدابات عديدة للمحيط في هذا الموسم، جسر النعساوي من الكتار، موسى بن موسى من جندوبة، نحكي على الأساسيين اليوم، اسلام القاسمي انتداب المتلوي لكن في الأصل ابن السياسيس، محمد البرهومي من هلال رديف، وائل الشايب من الترجي وجندوبة ابن الترجي، أيمن البوزيدي من هلال مساكن، خليل اللومي إعارة من النادي الرياضي الصفاقسي، هذوما على مستوى الأساسيين. نحكي لكم على 3-6-8 لاعبين والتشكيلة الأساسية جديدة بالنسبة لنادي محيط قرقنة، يبقى وائل الكردي، إيهاب البيازي، وأحمد الحاجي، عمر البليل كذلك، أربع لاعبين كانوا موجودين في الموسم الماضي هنا في نادي محيط قرقنة. بالنسبة لكوكب عقارب منتصر عمار، إرجيعي من السياسيس، مالك منيف من المهدية، محمد لولو من نادي الصفاقسي كذلك، زيدان قعيش من المكنين، خمسة لاعبين من الأساسيين جدد في هذا الموسم، نعيم المثلوثي حارس المرمى من بوحجلة، نزار العبيدي منزل بورقيبة، محمد انيس الغامي من العمران موجودين على بنك البدلاء. الحاجي يمر من الجهة اليسرى، الحاجي كالعادة بتوغلاته، الحاجي يمر ويربح ركنية، يربح ركنية أحمد الحاجي ممتاز كالعادة بسرعته.
0: اللحظة برك حسام نتبع ركنية ونجيك مباشرة حسام، تفضل.
2: نعم
0: تفضل ياسين، تبع ركنية ثم نمشي للكرة اليد، تفضل.
2: مع الشكر الركنية لمحمد البرهومي لمحيط قرقنة على يمين سيف الدين دلعوس، الرابعة منذ انطلاقة المباراة في 10 دقائق لعب، ينفذ الركنية مع القاسمي، القاسمي هو اللي مش يرفع عليه المقاوسة داخل منطقة الجزاء، المتابعة بزيادة الكورة وبالسيزو ترجع، ولكن دفاع كوكب عقارب الأولى والثانية ويرد كذلك بمقصية تخرج الكرة تماس للمحيط، تفضل.
0: نعم شكرا لك إذن ياسين. نعود نرجع لكرة اليد، اللحظات الأخيرة من لقاء شباب الشحية اتحاد قرمدة في كرة اليد، معك حسام تفضل.
1: شكرا فتحي، جيت مع الصافية النهائية للقاء على نتيجة 26-23 لصالح اتحاد قرمدة أمام جارو الشبيبة الرياضية بالشيحية، 3 أهداف فارق للأمانة، اتحاد الرياضي بقرمدة انتصار مستحق، سيطر بالطول والعرض على ردهات اللقاء من بداية اللقاء إلى آخره، كان أحسن تكتيكيا فنيا ذهنيا من شبيبة الشيحية، لقاء

0: للقاء كرة السلة في الأكابر بين نادي الصفاقسي شبيبة المنازة مع سامي الهندوز. مقابلة تبدأ في الثلاثة. نعود نرجع لكرة القدم ونرجع لأجواء الرابطة المحترفة الثانية مع كاسين في لقاء المحيط القرقني وكوكب عقارب. تفضل.
1: مع الشكر فتحي، عطيتك الخط في ركنية لنادي محيط قرقنة، الآن ركنية لكوكب عقارب.
0: وانا ناخذ الخط باش نقول لك انه نادي حملنف افتتح النتيجة ضد النجم الساحلي بالملعب الأولمبي بسوسة 1-0 لنادي حملنف. تفضل.
1: مع الشكر، الركنية في التنفيذ باش يكون فادي تليلي على يسار وائل الكردي في القائمة الأول، شكون آخر لاعب لمس الكرة؟ المساعد الثاني الحكم أحمد الجيزاني، هو لمست في لاعب كوكب عقارب وبالتالي ضربة مرمى لنادي محيط قرقنة. الأمور الحقيقة فتحي باش لازم نقولوها هذه، أنه الأمور مش 5-5 بالنسبة لفريق كوكب عقارب. المال قوام الأعمال كما نقوله دائما، الأمور صعبة على المستوى المادي، على مستوى تحفيز اللاعبين، على مستوى توفير كل الظروف الملائمة. يعني لعبية موجودة على الميدان تجبد من العظام الحقيقة. المدرب وسيم معلة كذلك واقف ويحاول يعمل كل ما في جهده وكل ما في وسعه فنيا طبعا بما أنه مدرب، وحتى نفسانيا على مستوى الإحاطة وعلى مستوى المادي كذلك، لأنه ثم زوز لاعبين اتسهلت عليهم لأنه كانوا موجودين في الـ في الـ في التشكيلة بتاع المباراة الماضية، اللي هما بلال الزناتي وأحمد القرقوري، زوز لاعبية غادروا الفريق لأنه ما ثمش خلاص، ما ثمش أموال، ما ثمش فلوس. يعني هذا يعطينا فكرة على أنه الأجواء الحق يقال مش خمسة مش خارقة العادة في كوكب عقارب. هذا الأمر يلقي بظلاله طبعا على مردود اللاعبين، ثلاثية كاملة في الجولة الماضية أمام سبورتينج بن عروس، هزيمة على ميدان وبالنسبة لكوكب عقارب، رغم البداية اللي كانت تبشر بكل خير، يعود بنقطة تعادل من سوسة من ملعب السوسي 2-2، لكن الأمور يعني باش حتى ممكن على مستوى الأداء إذا كان ثم حاجة معينة يعني، ولا هزيمة الجولة الماضية مش من فراغ مش بلاش، لأنه الظروف معنا صعبة شوية بالنسبة للفريق. هجمة لنادي محيط قرقنة من الجهة اليمنى، ما خرجش تماس، الهجوم للمحيط، تحركات ومحاولات طلب الكرة، خليل اللومي داخل منطقة الجزاء ما توصلش، ثم عبدالله برباح يخرج الكرة مباشرة رمي التماس، ثم لاعب رقم 33 في تشكيلة نادي محيط قرقنة الحقيقة، ورقة المباراة ما فيهاش 33 بكل، وبالتالي أكيد في أول فرصة اتصال صغير مع كمال البكاري يثبتنا ويعطينا المعلومة 100% لاعب محيط قرقنة. التماس الآن طويل داخل منطقة الجزاء، عبدالله برباح بالرأس خارج هذه الكرة مرة أولى، ثم البحري الدوزيام بال ترجع للمحيط، محاولة التوزيع مرة أخرى من الجهة اليمنى، والكرة مشت محمد البرهومي، ركنية أخرى لنادي محيط قرقنة. على يسار سيف دلعوس، التعادل 0-0 دائما في ربع ساعة لعب تقريبا من هذا الشوط الأول، تتنفذ الركنية مقوسة ودلعوس يخرج الكرة، ثم احتكاك بينه وبين لاعب المحيط، حكم يعطي مواصلة اللعب وليد الهذلي، تخرج الكرة من دفاعات كوكب عقارب، ولكن حكم مباراة يوقف اللعب لأنه كما قلت كان ثم التحام بين حارس المرمى سيف الدين دلعوس وعمر بليل في اللقطة الماضية. إن شاء الله سلامات لحارس مرمى كوكب عقارب.
0: مستغل هذا توقف ياسين، نعطي نتائج الأنية الحاصلة لحد الآن على مستوى بطولة رابطة المحترفة الأولى لكل قدم، ثم دفعة ثانية من لقاءات الجولة الخامسة ذهب. النجم الرياضي بالمتلوي ملعب التونسي ما زالوا متعادلين بعد ربع ساعة 0-0، كذلك النجم الساحلي نادي حملنف في ربع ساعة لعب في الشوط الأول، والنادي حملنف متقدم بهدف ياب بن فرج على النجم الساحلي. شيبة العمران ومستقبل مرسى متعادلين دون أهداف، كذلك ربع ساعة لعب. مقابلة بدأت شوية تأخير 10 دقائق لعب لحد الآن في لقاء ترجي جرجيس والأمل الرياضي بحمام سوسة، والنتيجة متعادلة 0-0. بالنسبة للرابطة الثانية عندك أنت كما كنت تحكي المحيط القرقني كوكب عقارب، بالنسبة للمجموعة الأولى متعادلين دون أهداف، وسبورتينج بن عروس اتحاد طاوين كذلك ربع ساعة لعب متعادلين دون أهداف. بالنسبة للمجموعة الثانية جمعية تريانا متقدمة على القلعة الرياضية هدف مقابل صفر، أولمبيك الكيف والقوف الرياضي بقفصة متعادلين دون أهداف، سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية كذلك دون أهداف، شيبة القيروان تحت سور السيف 0-0، ملعب شمة الملعب القيبسي نفس النتيجة، وكذلك نفس النتيجة التعادل دون أهداف في لقاء أولمبيك مدنين ومستقبل القصرين. هذوما النتائج الحاصلة لحد الآن سواء كان ذلك بالنسبة للرابطة الأولى أو للرابطة الثانية. نرجع لك ياسين.
1: مع الشكر فتحي، إذا سيستأنف اللعب بعد مقام حارس مرمى كوكب عقارب لبيس.
0: نعم.
1: 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، التعادل

0: صفر مقابل صفر بين الفريقين. نقاش بين برباح تاعت فريق كوكب عقارب وحكم المباراة وليد الهذلي ممكن على الانذار اللي تعطاه في وقت مبكر في دقيقتين لعب. اذا يعود اللعب برمية اسقاط كرة قدام عبد الله برباح مناطق جزاء كوكب عقارب. منتصر عمار عالمين رقيع دعيش ما ياخذهاش لكن ترجع في وسط الميدان لكوكب عقارب مرة اخرى عن طريق امين جراد تتقطع الكرة لنادي محيط قرقنة. القاسمي في وسط الميدان بحركيته المعتادة إيهاب البيازي بيازي بيازي المعلومة وصلت حاليا مع الشكر الجوهر كمال بكاري رقم 33 على وقت المباراة هو رقم 15 الشيب. إذا وائل الشيب عندنا احنا رقم 15 على ورقة المباراة وفي الحقيقة هو رقم 33 مع التحية كما قلت كمال بكاري من على حافة الميدان يعطينا المعلومة باش صلحنا. والاتصال كان مع جوهر بوستة طبعا تعرف فتحي جوهر بوستة حوكي وحريري راهو ما شاء الله في كل شيء موجود
1: بارك الله عنده طريقة تواصل رهيبة
0: في كل موضوع صحيح. عنده ما يقول وعنده ما يحكي
1: بارك الله عليك بارك الله عليك وكلاعب قديم زاد ما نسواش كلاعب يعني كان مميز
0: فنان
1: جدا. فنان كبير برشا وكان يراوغ بثلاثة بالأربعة ثم ما يسجلش في الأخر يعني همش مشكل
0: شوف انت يا جوهر كنت لقاو عليك فتح ويسي إذن تعود الكرة للعبري خليل اللومي في محاولة هجومية لكوكب لنادي محيط قرقنة تتقطع الكرة ثم أسبقية واضحة جدا للاعبي نادي محيط قرقنة والحق يقال أسبق على كل كرة ومحاولات للاختراق من اليمين أو من اليسار عن طريق خليل اللومي اللي يلعب على الجهة اليمنى وأحمد الحاجي بتوغلاته اللي هو موجود كظهير أيسر. خليل اللومي مع الأصدقاء لنا مع أبو حميد قبل انطلاقة المباراة كانت رجعنا شوية بالذاكرة لهدف الشهير فارس ناجي دور نصف النهائي لكأس تونس في أولمبي رادس ملعب المرحوم حمادي العقربي 2-1 للسياسيس قبل ثواني على نهاية 120 دقيقة. خليل اللومي في التمرير وتسديدة من فارس ناجي جابت هدف ثاني هدف الترشح للدور النهائي وقت يظل للدور النهائي كانت النادي سبيكس مع مستقبل مرسى العام هذيك يا فتحي على ما أظن 2-0 في ملعب رادس كنت أنا وياك موجودين أنا ذيك
1: إن شاء الله ترجع لعبة الباهية
0: نتمنى ذلك نتمنى ذلك. تعود الكرة لحارس المرمى حارس مرمى المحيط كرة عالية أحمد الحاجي كنترول خارق العادة كالعادة على خط منتصف الميدان التمريرة أمامية للشيب وللشيب لكن ما يخذيش ترجع منين بديت لحارس المرمى وإلى الكردي 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول التعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين. بيزي من الكرة الجسمي ما يخذيش في الكنترول تضيع عليه لكن ثم التصليح الكرة اللي ترجع بالرأس عالية من برباح كرة أمامية سالم البحري ما يخذيش ترجع للمحيط خليل اللومي تمشي لكوكب عقارب عن طريق أمين أجراد يسدد أمين أجراد من تقريبا 25 متر والكرة مؤثرة ولكن توصل ضعيفة لحارس المرمى وائل الكردي خذها بكل راحة وما غير مشاكل. القاسم محمد اسلام القاسم كرة على اليسار الحاجي حاجي ورائي جاسر النعساوي بيازي إيهاب البيازي النعساوي مرة أخرى النعساوي عالمين شيب النعساوي أمامية الكرة خليل اللومي ما يخذيش تتقطع الكرة بمراوغة حلوة برشا منتصر عمار فادي تليلي فادي لاعب صاحب فنية كبيرة برشا حلوة برشا اللقطة بين رقيعي ومالك منيف ما تتعداش الكرة ترجع لنادي محيط قرقنة برباح يقطع هذه الكرة قبل ما توصل للشيب بين أخذ ورد في اللحظات هذه ما ثمش تركيز كرة على اليسار محمد رقيعي تقطع الكرة خليل اللومي حاول يعود يفك الكرة رقيعي خليل اللومي يهز الكرة على اليسار الحاجي طلب التقدم واضحة إشارة المدرب خالد اللواتي من لاعبيه خليل اللومي قريب من قوس منطقة الجزاء يرجع بالكرة ورائية للقاسمي القاسمي تعاود تخدم الكرة من لولو جديد نعساوي كرة نصف طايرة مش توزيع مكان جيدة ارجعي بالرأس على حدود منطقة الجزاء خرجها اسلام القاسمي الفكرة، حاب يبدل اتجاه اللعب للي صار الحاجي تقطع الكرة لكن ترجع للقاسمي مرة أخرى، الحاجي حاجي القاسمي يقرب لمحمد البرهومي الشايب، خليل اللومي على اليمين، خليل اللومي حط كرة على الساق اليسار، خليل اللومي حاول يراوغ حاول يفتح زاوية التوزيع، ترجع البرهومي، برهومي برهومي كرة داخل منطقة الجزاء يدوه ما تعديش. احنا برشا الفكرة، الفكرة خارقة العادة، خذا وقت نادي محيط خارقنا كرة دارت كما يلزم وصلت داخل منطقة الجزاء للبوزيدي، نسبة امتلاك الكرة يأكدها لجوهر، قلت أفضل وأسبق نادي محيط خارقنا، 76% للمحيط، 24% لكوكب عقارب.
1: نعم، وبالنسبة للمجموعة الثانية ياسين، مستقبل قصرين افتتح النتيجة في مدنين ضد أولمبيك مدنين هدف مقابل صفر، إذا نتقدم الآن لمستقبل القصرين. تفضل.
0: مع الشكر، ثم مباراة واحدة بالإضافة مباراة اليوم، سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين
1: 0-0 مازالوا،
0: ونفس النتيجة هنا في ملعب 2 مارس. خليل اللوم، خليل اللوم يدور بالكرة بمحاذاة خط التماس، يراوغ ويتعدى، خليل يحاول يفتح زاوية التسديد، يرجع المهاجم، مهاجم كوكب عقارب باش يقوم بالواجب الدفاعي يمين جراد، كل لاعبي كوكب عقارب داخل امام منطقه الجزاء، توسيعه بالراس لكن الكره بعيده، حلوه الفكره ولكن الكره بعيده على مرمى الحارس سيف الدين دلعوس، ضربه مرمى لكوكب عقارب، وحكم المباراه يوقف اللعب لانه وصلنا تقريبا لمنتصف الشوط، 23 دقيقه بالضبط، واستراحه لشرب الماء بالنسبه للاعبين، ممكن تعديل بعض الامور بالنسبه للمدربين.
1: اكيد اكيد الامور في حاجه الى تعديل لكل فريق طبعا من اجل كسب مقابله اليوم بين الجارين المحيط القرفني وكوكب عقارب. نستغل هذا التوقف نذكروا بالنتائج الانيه الحاصله على مستوى الرابطه المحترفه الاولى، تقريبا 22 دقيقه لعب في مختلف الملاعب، النجم التوي ملعب التونسي مازال متعادلين دون اهداف، نادي حملف مازال محافظ على تقدمه في سوسه على النجم الساحلي بهدف مقابل صفر، شبيبة العمران ومستقبل مرسى مازالوا متعادلين دون اهداف، وتقريبا 20 دقيقه لعب في لقاء الترجي الجرجيسي مع الامل الرياضي بحمصوصه، ومازال التعادل كذلك دون اهداف. ذكروا على مستوى الرابطه الثانيه المجموعه الاولى كما كنتوا تسمعوا مع زميل ياسين، محيط القرفني وكوكب عقارب متعادلين دون اهداف، نفس الشيء بالنسبه لهذه المجموعه، سبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين التعادل دون اهداف. بالنسبه للمجموعه الثانيه لحد الان متسجلين 3 اهداف، باعتبار انه امل بوشمه افتتح التسجيل الان ضد الملعب الجيبسي هدف مقابل صفر، أولمبيك مدنين منهزم ضد مستقبل قصرين 1-0، جمعية ريانا متقدمة على القلعة الرياضية هدف لصفر، وبقية المقابلات التعادل دون أهداف، أولمبيك الكيف قاف القفصة، سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان مع اتحاد قصور السيف. نذكر كذلك كنا في متابعة لمباراة دربي كرة اليد في قسم الوطني ألف الجولة الرابعة بين شبيبة الشيحية واتحاد جرمدة، والمباراة هذه انتهت لصالح اتحاد جرمدة 26-23. نرجع لأجواء الرابطة الثانية كم الدقائق قضية قبل موز الساعة الثالثة معك ياسين في لقاء المحيط القرقني وكوكب عقارب. تفضل.
0: مع الشكر فتحي، الملاعبية كل ترجع لأرضية الميدان الآن لاستئناف اللعب، وبالفعل المعلومة تجي على الطائر في المباشر، جوهر يقول لي اتحاد تطاوين سجل هدف أول في بن عروس، بن عروس متأخر في النتيجة بهدف مقابل صفر في اليوم هذا بالضبط، الملاعبين اللي هنا يرجعوا لأرضية الميدان، تعادل صفر مقابل صفر، وبالفعل كما قلت لك يعني حركة كبيرة على مستوى الإطار الفني لنادي محيط قرقنا أو الإطار الفني لكوكب عقارب، ضربة مرمى لكوكب عقارب، هل سيأتي بنتيجة الدقيقة هذه متاع توقف اللعب على مستوى الأداء الجديد على مستوى الأهداف والتهديف، الكرة بعبد الله برباح تطوير عليه شوي، عبد الله برباح ما يخذيش خليل اللومي، يصر على انه يحط سيخو عبد الله برباح امام لاعبين من محيط قرقنة، يتمكن في نهايه الامر من الحصول على تماس لكوكب عقارب من الجهه اليسرى، يمشي للتنفيذ محمد رقيعي، لاعب كذلك حركي ونشيط على الجهه اليسرى، واضافته في المعادله الهجوميه لخط هجوم كوكب عقارب، عبد الله برباح خرج هذه الكره، اسلام القاسمي او خليل اللومي شكون ياخذ الكره، رقيعي والمخالفة لنادي محيط قرقنة، موجودة المخالفة ضد الرقيعي لفائدة الشيب، وإلى الشيب بعيدة على مرمى سيف الدين دلعوس بمحاذاة خط التماس أمام المنطقة الفنية لنادي محيط قرقنة أمام الكرة القاسمي وكذلك خليل اللومي، ولكن أعتقد أن التنفيذ مش يكون لخليل اللومي، حكم مباراة وليد الهذلي يقول له تلعب على السافرة، سيكون التوزيع داخل مناطق جزاء كوكب عقارب، صفر مقابل صفر في 27 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول. خليل اللومي في التنفيذ بالرجل اليسرى، إشارة التنفيذ من الحكم، كرة مرفوعة داخل مناطق الجزاء والحارس دلعوس يشد الكرة يسيبها على الخط النهائي للمرمى عبدالله برباح الأولى والثانية، وتخرج الكرة من دفاعات كوكب عقارب. سيف الدين دلعوس يخرج يشد الكرة ويسيبها، يظل القاسمي بمحاولة لرفع الكرة بالجميع، الكرة في طريقها للشباك، وعبدالله برباح على الخط النهائي للمرمى بالرأس يخرج هذه الكرة، يمنع محيط قرقنة من تسجيل هدفها الأول في هذه المباراة. بعد ذلك تتواصل العملية والقاسمي يرتكب المخالفة، ورقة صفراء أولى لنادي محيط قرقنة لإسلام القاسمي بعد ورقة صفراء أولى لكوكب عقارب، وكانت في وجه عبدالله برباح في تقديم لعب. إذن مباشرة بعد التوقف لشرب المياه تجي فرصة لنادي محيط قرقنة، ضاعت كرة هدف على المحيط. عبدالله برباح ينفذ هذه المخالفة طويلة على حدود مناطق جزاء المحيط. رقيعي على اليسار، رقيعي توزيع عن السبطايرة يربح الركنية، ركنية لكوكب عقارب على يمين وائل الكردي، وإضافة رقيعي على المستوى الهجومي. التنفيذ يمشي فادي التليلي، عادة كل الكرات الثابتة مخالفات أو ركنيات فادي التليلي في التنفيذ، رقم 19 في تشكيلة كوكب عقارب. الركنية الثانية للكوكب، واحنا نقترب من نص ساعة لعب تقريبا في هذا الشوط الأول. الركنية الأولى كانت على يسار الكردي، هذه المرة على يمين حارس مرمى كوكب عقارب، حكم مباراة يوقف اللعب للتنبيه على اللاعبين. إشارة تنفيذ الركنية الآن، فادي التليلي يلعب الكرة على مرتين أرضية ثم تعود ترجع الفادي قدامه إسلام القاسمي. فادي التليلي يدور بالكرة، يغلق الزاوية على نفسه مع متابعة القاسمي، وفي نهاية الأمر حاب يضرب الكرة في إسلام القاسمي، الفكرة ما مشيتش وبالتالي ضربة مرمى لنادي محيط قرقنة. التعادل صفر مقابل صفر، دائما نقول الحقيقة أنه التعادل مش في صالح الفريقين، صحيح بالنسبة لمحيط قرقنة يفتتح رصيده من النقاط، ولكن نحكي دائما على أسفل الترتيب، يعني بالتعادل يبقى المحيط دائما في المرتبة 14 ما يتغيرش، لأنه تنضاف نقطة لكوكب عقارب يبقى المرتبة 12 بنقطتين أو 16 إذا كان مستقبل جابس، يبقى برصيد نقطة واحدة، كوكب عقارب نقطتين، تصبح كوكب عقارب 12 مستقبل جابس 13 والمحيط 14. على كل مازال بكر على الحديث هذا، نتابعوا الأطوار وأجواء المباراة. إسلام القاسمي بالرأس تقطع الكرة لكوكب عقارب عن طريق محمد لولو، والحكم مش يقول مخالفة وإلا كرة تعود دي محيط قرقنة، فمش مخالفة لمحمد لولو، يبقى ملقى على أرضية الميدان، يقوم لباس في الأثناء كرة تلعب الكرة لوائل الشايب، تخرج من الدفاع مرة أولى مرة ثانية، دفاع كلي بالنسبة لكوكب عقارب، فقط بعض المحاولات عن طريق رقم 7 سالم البحري أو أمين جراد رقم 9. الكرة عن طريق محمد لولو لكوكب عقارب، يبقى إسلام القاسمي على أرضية الميدان إن شاء الله سلامات. الكرة تخرج من دفاع المحيط عن طريق موسى بن موسى.
1: به ده كان التوقيت ياسين،
0: التوقيت 30 دقيقة لعب بالضبط، والتعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين.
1: نعم نرجع لك إن شاء الله بعد موجز الساعة 3 مع زميلتي فدوى الجربي، أكيد في المتابعات الرياضية، وأكيد باش ينضم لنا كذلك سامي الهندوس في لقاء كرة السلة بين نادي الصفاقسي وشبيبة المنازة. نعود بعد موجز الساعة 3. سبيسيال

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. أعلن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاقو لقسم الأخبار عن عقد اجتماع بمقر ولاية صفاقس الفترة القادمة لتحديد موعد انطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بتراجع صابة هذا الموسم إلى النصف مقارنة بالموسم الماضي وسط مخاوف النقابة التونسية للزيتين من انتشار مرض سل الزيتون في غابات الزيتين بعد إصابة عدد من الأصول في صفاقس والمهدية. توجهت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم بجملة من التوصيات الفنية للفلاحين المتضررين من تساقط حجر البرد بعدة مناطق بهدف التدخل الوقائي من الإصابات المرضية. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات الانتدابي 12 إطار وعون بمناسبة بعنوان سنة 26 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. شهد قطاع غزة أكثر من 5000 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام. أدانت رئاسة تركيا الهجمات على السعودية وطلبت المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة لمزيد من الفوضى. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة
2: سبيسيال سبور.

0: Spécial Sport.
1: كيفين بعد الثلاثة نرجعوا من جديد لأجواء الرياضة في المواكبة الخاصة بمباراة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، كذلك متابعة لمباراة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكذلك مباراة كرة السلة اللي مش تكون في قاعة رائد البجاوي بين نادي الصفاقسي وشبيبة المنازة. كرة السلة أكابر أكيد بروليج، مباراة مهمة لكلا الفريقين. قبل ما نمشي لسامي باش ناخذ معاه الورقة الفنية المباراة، نمشي لسين كمون ناخذ معاه التوقيت والنتيجة لحد الآن في لقاء الرابطة الثانية بين المحيط القرقني وكوكب عقاري في ملعب ثمار سنين. ياسين
2: مع الشكر فتحي. 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين، ومنذ دقيقتين كانت فرصة واضحة جدا لنادي محيط قرقنة من أجل افتتاح التسجيل وتسجيل هدف الأول في هذه المباراة. دائما مصدر الخطورة هو خليل اللومي اللي يلعب على الجهة اليمنى، توزيعة أرضية داخل منطقة الجزاء، توصل الكرة لعمر بليل بين الخمسة أمتار وخمسين من خط النهائي للمرمى، يعني أمامه فقط الحارس يتمكن باش ياخذ الكرة. كان نجم يسدد مترو على اليمين مترو على اليسار، اختار التسديد في الحارس وين كان موجود سيف الدين دلعوس، وبالتالي تضيع كرة الهدف الأول على نادي محيط قرقنة وتبقى النتيجة متعادلة 0-0.
1: شكرا لك ياسين. ذكر كذلك في القفصة افتتح النتيجة في الكيف ضد أولمبيك الكيف هدف 0-0. نحكيها المجموعة الثانية بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الخط مفتوح بالنسبة لك ياسين إذا كان ثم أي جديد. نمشي ناخذ الورقة الفنية الآن لمباراة كرة السلة بين نادي الصفاقسي شبيبة المنازة في قاعة رائد البجاوي مع زميلي سامي الهندوز على عين المكان. سامي أهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا بك فتحي، تحيه لك ولكل المستمعات المستمعين الكرام عبر موجات اذاعه الصقس، تحيه تصلكم الى القاعه المغطاه رائد البجاوي اللي يحتضن لقاء الجوله الثالثه الذهاب لبطوله كره السله المحترفه، والذي تجمع مع نادي الصقسي ونادي الشفريه في المنازل. تشكيله الفريقين، نادي الصقسي ينزل مرابط رابلتي، ينزل الغريبي، محمد امين بعوينه، خليل السومي، مهدي السايح، محمد امين الميساوي، حازم التلهومي الامريكي، جيرمان فرانسون في الغريبي، أمان الله الجيزاني، محمد العشيمي يدرب النادي الصقسي، عزيز خالد، بينما الشباب الرياضية بالمنازة بليل الجزيري، محمد المدبي، أشرف الدار، بشير بن يحيى، يوسف العبودي، محمد نور حسن، يوسف رمضان، يوسف جيوح، وحفظ الضريب اسكندر الجبير، رامي جدو، والأمريكي شوان بوكس فرنكير، وكذلك مواطن هيدونا بن ساندرز صنع الألعاب الأمريكي نلعب الدقيقة الثالثة فتحي.
1: شكرا لك سامي. الخط مفتوح معك، اكيد باش نجيك بعد نهايه الشوط الاول من مباراه المحيط القرقني وكوكب عقارب. نرجع لك ياسين في كره قدم في ملعب ثمار سنين. تفضل ياسين.
2: مع الشكر. اذا تتواصل المباراه لقاء الاجوار بين كوكب عقارب ونادي محيط قرقنة، تعادل 0-0. وما دام قلت لقاء الاجوار، واجبنا ودورنا كاعلاميين فتحي ان نقول لا للفتنه، لانه ما صار امس وما وقع امس مباراه التقدم الرياضي بالساقيه الدير والنادي الرياضي الصفاقسي، مباراه كره قدم خرجت عن اطارها. ابناء الجهه الواحده، ابناء الفريق الواحد، خليني نقول ناس كل تعرف ملعب الطيب المهيري، ناس كل من أحباء النادي الرياضي الصفاقسي، مباراة كرة قدم مشات على روحها، فريق لعب على إمكانيات وسجل هدف وعرف كيفاش يستحفظ على الهدف هذايا وحقق الانتصار. فريق ثاني في المقابل ما كانش في المستوى المطلوب ودون المأمور، مش هذا اللي حبوه حبايب النادي الرياضي الصفاقسي، يعني باش تخلق انت فرصه واضحه للتسجيل تكون في الوقت البديل، كرويا انتصر فريق، انتهى الامر ما غير ما نخرجوا الموضوع على اطاره وندخلوا معناها مشاحنات وفتنه بين جماهير الفريق الواحد مرة أخرى. أقول
1: أكيد أكيد ياسين، كلام واضح وكلام صحيح، ونتمنى طبعا أن الموجات هذه متاع الفتنة اللي قاعدة تتزرع، وطبعا المحالة تغذيها صفحات التواصل الاجتماعي بشكل كبير بالضبط. مع الأسف بالضبط. أكيد الجمهور الرياضي في صفاقس مثقف ويعرف جيدا كل الصفحات هذه اللي ربما تحاول إدخال البلبلة بين الفريقين، لكن احنا نقوله في الأخير فريق تقدم الرياضي بساقية الدير مبروك عليه الانتصار. نادي الرياضي الصفاقسي مطلوب عليه انه يطوي الصفحه هذه ويخمم فيما بعد على مستوى اللقاءات القادمه، خصوصا كما قلنا ياسين كما بدينا البرنامج المعلومات اللي عندنا وصلتنا لحد الان انهاء مهام المدرب نبيل الكوكي، في انتظار طبعا الاعلان الرسمي من قبل الهيئه المديره للفريق عن هذا القرار، لكن المعلومات اللي عندنا مؤكده انه نبيل الكوكي مش باش يواصل مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي، في انتظار طبعا تعيين مدرب جديد لربما يكون ذلك في الساعات القادمه. تفضل ياسين.
2: هذا هو، اذا نغلق هذا القوس 7 دقائق على نهاية الشوط الأول. التعادل 0-0 بين الفريقين. لمسة يد ضد الحاجي أثناء عملية ترويض الكرة كانت عالية، كنترول كان خارق العادة، ولكن تطلع الكرة تلمس في يده من غير برشا اجتهاد من حكم المباراة. لمسة يد ضد الحاجي، تعود الكرة لكوكب عقارب عن طريق ريان التابعي، ثم إلى قائد الفريق عبد الله برباح. عبد الله برباح برجل اليمنى، كورته عالية على الرواق الأيسر لسالم البحري، يتدخل معه النعساوي يقطع هذه الكرة، وإلى الشيء في وسط الميدان موسى بن موسى الحاجي أمامي عمر بلال اللي كان وراء فرصة خطيرة جدا للمحيط، أضاعها بشكل غريب أمام المرمى، يتحسر على مخالفة مجنبة على يمين الحارس سيف الدين الدلعوس وبعيدة في وسط مناطق كوكب عقارب تقريبا أمام الكرة محمد إسلام القاسمي. هل سيكون هو في التنفيذ وإلا محمد البرهومي اللي يمشي للكرة كذلك، يبعد القاسمي يخلي كرة البرهومي، هل سيكون التنفيذ داخل مناطق الجزاء؟ محمد البرهومي رقم 28 في تشكيلة المحيط. دقيقة 40 في هذا الشوط الأول، التعادل 0-0 بين الفريقين. برهومي يرفع كرة في القائم الثاني ويخرج الدلعوس ياخذ الكرة هذه المرة قبل البيازي، فالمرة مخالفة لقبل هذه قبل موسى بن موسى، مخالفة لقبل هذه شد الكرة وسيبها، وكانت فرصة خطيرة للمحيط على الخط النهائي للمرمى. عبد الله برباح يخرج هذه الكرة قائد فريق كوكب عقارب. على مستوى امتلاك الكرة قلنا 76% للمحيط، وعلى مستوى الفرص كذلك ثم زوز 3 فرص لمحيط قرقنة واضحة للتسجيل، لم يتمكن من ذلك. هذا يحسب لكوكب عقارب اللي محافظ على نتيجة 0-0 حتى الآن. إسلام القاسم يغير اتجاه اللعب على اليمين كالعادة، خليل اللومي ينطلق، خليل اللومي على الرواق الأيمن، خليل اللومي يقرب منطقة الجزاء، خليل اللومي التوزيع كرة أرضية وتدخل الدفاع كذلك ممتاز. عجبني برشا قائد فريق كوكب عقارب عبد الله برباح، من العلامات المضيئة في هذه المباراة،
1: لعب خبرة،
2: رزين لعب خبرة وخبرة متاع رابطة أولى وحتى في العربية السعودية، يعني بالفعل يحمل تجربة ثرية جدا هذا اللاعب، رزين واثق من نفسه مركح على الدفاع كامل. بالنسبة لكوكب عقارب اللي عنده الكرة الآن في هجمة لسالم البحري، يهز الكرة على اليمين لريان التابعي، التوزيع ويخرج الحارس ياخذ الكرة مرة أولى، ثم الحكم يقول سما مخالفة ضد قعيش في الكرة العالية. من المرات القليلة اللي شفت كرة دارت كما يلزم في فريق كوكب عقارب من وسط الميدان لليمين، التابع يرفع الكرة وكانت فيها تدخل مع الحارس وائل الكردي اللي يربح المخالفة. جوهر يقول لي ثم هدف للمتلوي في الأونة هذه، نعطيكم كل النتائج في المباشر، اللي عنده معلومة نمدوا بها المستمعين طبعا، مع التحية لجوهر. رابطة أولى أو رابطة ثانية تعرف فتحي عشية حد ومتابعة يعني كبيرة جدا كالعادة كما كنا قبل، كنت ذكر ليمات هذيك يعني يوم حد ما غير انترنت ما غير فيسبوك ما غير تلفزة
1: ومحلها ياميت
2: التلفز دي المتوفر والله العظيم
1: والله شيء ياميت
2: نس كل نتبع في الأخبار وين تسجل الأهداف ألو الملعب الفلاني
1: البحث والله شوية أنا واحد يعني في مجهود معناها
2: والله العظيم
1: بالفعل لجمة تلوي سجل الملعب التونسي هدف مقابل صفر. إذا نتقدم الآن لجمة المتلوي، وكما قلنا لحد الآن زوز هدف فقط بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى، هدف نادي حملان ضد النجم الساحلي وهدف نجم المتلوي ضد الملعب التونسي. بقية المقابلات كل 0-0، شايب العمران مستقبل مرسى وترجي جرجيس مع من الحمام سوسة. تفضل.
2: مع الشكر للتعادل كذلك لهنا 0-0 في ملعب 2 مارس 2 قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول. تعادل مش في مصلحة حتى فريق. شكون اللي مصاب؟ سلام القاسمي يبدو لي من لا الحاجي قم لبس سلام القاسمي موجود لهنا من وين المنطقة الفنية مع المدرب، في حديث مع المدرب خالد الويتي، يقوم لبس لعبة للمحيط، سيستأنف اللعب بمخالفة لمحيط قرقنة من نفس المكان اللي فيه المخالفة الماضية اللي كانت عالية واخذ الكرة سيف الدين دلعوس وسط مناطق كوكب عقارب على يمين سيف الدين دلعوس نفس المكان، وبالتالي يبدو أن التنفيذ سيكون لنفس اللاعب محمد البرهومي رقم 28. إشارة التنفيذ من حكم المباراة وليد الهردي. برهومي كرة عالية بنفس الطريقة في القائمة الثاني ويخرج مرة هذه دلعوس ما يخذش وموسى بن موسى نفس الطريقة يعني واضح أني مخدومة للمخالفات بمثل هذه الطريقة كرة من البرهومي تتنفذ في القائمة الثاني الموسى بن موسى المرة الأولى أخذها الدلعوس المرة هذه ما خذهاش دلعوس وما خذهاش موسى بن موسى كان ينجم وراء الحارس كان ينجم ياخذها وقتها يبدأ المرمى شاغر تماما تصبح فيما بعد طريقة تعامل اللاعبين المحيط مع هذه الهجمة مع هذه الكرة نفذ ضربة المرمى منتصر عمار ريان التابع لكوكب عقرب عبد الله برباح على قوس منطقة الجزاء تقريبا عبد الله برباح يدز الكرة ويقدم افتكاك الكرة ترجع للمحيط أيمن البوزيدي أيمن البوزيدي على الرواق أيمن البوزيدي التوزيع يرفع الكرة في القائم الثاني ما ثم حتى حد عمر بليل تقريبا أمام المرمى وثم متابعة فقط من ريان التابعي الظهير الأيمن لكوكب عقرب ويربح التماس مع الثواني الأخيرة قبل 45 دقيقة على نهاية هذا الشوط الأول تعادل سلبي حتى الآن بين الفريقين بالنقاط بلغة الملاكمة أوكي المحيط فائز ولكن على مستوى كرة القدم وقانون كرة القدم الكرة ماهيش بين القائمين والعارضة تعادل صفر مقابل صفر التابع ريان التابع على الجهة اليمنى كرة طويلة أمامية في مناطق المحيط إسلام القاسمي كنترول بزدر ثم يز الكرة ويتقدم ثم خليل اللومي كالعادة على اليمين خليل اللومي اللومي يتقدم يربح بعض الأمتار يقرب له القاسمي يرجع بالكرة للوسط للدريدي أو البرهومي برهومي توزيع داخل منطقة الجزاء عمر بليل حب يحضر الكرة للأيمن البوزيدي بوزيدي بعيد عليه رغم أنه تقريبا بعدت كرة تقريبا زوز أمتار على عمر بليل لكنه كان بعيد مهاجم المحيط البوزيدي تمشي هجمة معاكسة لكوكب عقرب قعيش على اليمين التوزيع كرة عالية تمر أمام الجميع ما خرجتش كنت أعتقد أني مقوسة خرجت ما تخرجش وثم تماس لمحيط قرقنا من الجهة المقابلة تماما توزيعها كانت من اليمين تمشي لليسار لمحيط قرقنا القاسمي ياخذ الكرة بسرعة من جاسر النعساوي القاسمي كرة عالية أمامية ما يخذيش عمر بليل البوزيدي بالرأس في أولى ثانية الوقت البديل قديش ما شفتش تحقيقة كنت اتبع في المباراة دقيقة على ساعتين دقيقة وبعض الثواني في الوقت البديل كرة أمامية قعيش بالرأس يحضر ليمين جراد والكرة ورائية لحارس مرمى المحيط وائل الكردي رغم ضغط جراد عالية الكرة في مناطق كوكب عقرب الأولى متابعي بالرأس والثاني منتصر عمار يسقط على أرضية الميدان منتصر عمار وكرة ورائية النجم الرياضي الساحلي عدل النتيجة أمام نادي حمام الأنف
1: لا
2: واحد واحد
1: تسلل
2: أرجو أرجو يا جوار
1: تسلل أنا يوني سبقته جواروني
2: سجلت عليه نقطة يا فتوح
1: لا تسلل واضح مش يكون واضحين معنا
2: نعم الشوط الأول لهنا يعيش ثوانية الأخيرة وثم مخالفة لنادي محيط قرقنة ثم تقريبا 22-23 متر على مرمى الحارس سيف الدين دلعوس اللقطة فيها برشة طرافة من عبدالله برباح يحط يده على رأسه أمام الحكم بمعنى يعني قرارات يعارض تماما عبدالله برباح ولكن بطريقة متحذرة بطريقة ما فيهاش حتى يعني مس من الحكم واحتجاج مبالغ فيه هذاك علاش الحكم تعامل بكل سلاسة وبكل لطف مع عبدالله برباح كما قلت علامة مضيئة ما شاء الله عليه برافو على مستوى الأداء وعلى مستوى الروح الرياضية قائد فريق كوكب عقرب
1: هو زميلي عبد العزيز ممراد تحية لي قال لي تبع فينا في المباشر
2: نعم
1: قال لي أنه نوه به قبل رود كرول عبد الله برباح في فترة من الفترات يقول لي في مقابلة ودية هكا صارت بين السيسيس كوكب عقرب وكان لعب سابقا في الاتحاد المنستيري في الرابطة الأولى يعني مش كل واضحين يعني لعب عنده في فساقيه
2: بالضبط هذا هو كما قلت لك حتى تجربة خارج تونس مع التحية لعبد العزيز بمراد
1: أكيد تبع فينا
2: وحشة
1: وحشة كبيرة كبيرة
2: وهو كذلك 71% 29% نسبة امتلاك مع نهاية الشوط الأول يا فتحي لهنا رسميا نهاية الشوط الأول بالتعادل بين نادي محيط قرقنة وكوكب عقرب صفر مقابل صفر ولكن الأكيد أنه ثم إلى حد ما نشوف عدم رضا من أحباء المحيط على النتيجة ولكن النتيجة تعتبر إيجابية بالنسبة لكوكب عقرب هذاك علاش نقول شوط ثاني انتظر منه اكثر مما رايناه في الشوط الاول الى اللقاء بعد
1: قليل. واضح. شكرا لك ياسين. الشوط الاول اذا بين الجارين محيط قلق الكوكب العقارب ينتهي بالتعادل دون اهداف. الليله السريعه على قاعده ريد البجاوي ناخذ توقيت والنتيجه في لقاء النادي الصفير سيشوف منازل قبل دقيقه تقريبا من الاذان. تفضل يا سامي.
3: شكرا لك فتح. هي فعلا دقيقة وثلاثين ثانية عن نهاية الفترة الأولى مع ثلاثة لشبابة الملاجئ 13 مقابل 10 في توقيت كما كنا دقيقة وعشرين ثانية من نهاية العشر دقائق الأولى في هذه الفترة الأولى.
1: واضح. شكرا لك إذا سامي. أكيد بعد الأذان نرجع لك بأكثر تفاصيل ناخذ معك بعض الوقت في مباراة قاعة ريد البجاوي نذكر كرة سلة كابر برو ليج بين نادي الصفاقسي وشبيبة المنازة. خلينا 13 10 لصالح شبيبة المنازة ضد النادي أراضي الصفاقسي. أكيد مازال برشا وقت في هذه المباراة. نذكر كذلك في كرة اليد القسم الوطني في الجولة الرابعة اتحاد جرمدة كان فاز اليوم على شبيبة الشحية 26 مقابل 23. نعود بعد رفع الأذان.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نرجع من جديد لأجواء الرياضة. نذكر قبل ما نمشي لكرة السلة بالنتائج الحاصلة على مستوى بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الخامسة، الدفعة الثانية من لقاءات. نجم متلوي أن الشوط الأول متقدم على الملعب التونسي هدف مقابل صفر، هدف شريف بوديان. النجم الساحلي أن الشوط الأول منهزم ضد نادي حملون، هدف مقابل صفر، هدف شيب بن فرج. التعادل دون أهداف في لقاء شيبة العمران ومستقبل مرسى في نهاية الشوط الأول، والشوط الأول مازال مكملش في لقاء ترجي جورجيسي وملحم سوسة، ومازال التعادل دون أهداف. بالنسبة للرابطة الثانية، المجموعة الأولى، الشوط الأول من لقاء سبورتينغ بلعروس واتحاد تطاوين 1-0 لاتحاد تطاوين، والمحيط القرقني أن الشوط الأول مع كوكب عقير بالتعادل دون أهداف. بالنسبة للمجموعة الثانية، الشوط الأول بين جمعية ريانا والقرعية 1-0 لجمعية ريانا، 1-1 في لقاء أولمبيك الكيف قاف القفصة. سبورتينغ المكنين وجندوب الرياضية الشوط الأول وفاء 0-0. شيبة القيروان واتحاد قصور السيف مازال التعادل دون أهداف. أمل بوشمة أن الشوط الأول متقدم على الملعب الجيبسي هدف مقابل صفر، وأولمبيك مدين منهزم في الشوط الأول ضد مستقبل قصرين بنتيجة هدف مقابل صفر. طلال على قاعة الرايد البجاوي في كرة السلة، نأخذ بعض الوقت من لقاء النادي الصفاقسي شبيبة المنازة. معك سامي الهندوس، تفضل.
3: شكرا لك فتحي. تلقت البطلة الثانية من هذا الشوط الأول، بداية قوية للنادي الصفاقسي والرجوع في النتيجة مع 4 للنادي الصفاقسي بعد ما خليناه في الثواني قبل اعلان الحكم عن الفتره الاولى، يعني العدسات الاولى من هزم في 3 نقاط عوده وتسجيل 7 نقاط مع 1 للنادي الصفاقسي في توقيت كما قلنا في 6:30 في هذه العدسات الثانيه الفتره الثانيه من الشوط الثاني. رميه حره لشبيبه المنازه ضايعه، التقطها الامريكي جيرمان فونسو متميز في التغطية والالتقاء في الكرة العالية للنادي السيرسي، كرة من جديد للنادي السيرسي، وأجواء فتحية كبيرة ياسر هنا في قاعة المغاصرات النادي البجوي، تشجيعات كبيرة لجماهير النادي السيرسي. أكيد جولة الخامسة أكيد لفك الارتباط، تساوي نتيجة التساوي مع النقاط مع شبيبة المنازه في 6 نقاط لكل فريق. أكيد جولة هامة جدا لنادر السيفتي مع 2 لنادر السيفتي أمام شبيبة المنازه. هذه كرة أخرى ممتازة من محمد العفيسي، رمية ثنائية 19-15 مع 4، توقيت 3 دقائق في الفترة الثانية. أكيد النادر السيفتي قوى في الريتم والإيقاع. أكيد شبيبة المنازه أبدا يعني الكريم طيبة مع بداية المباراة، لكن عودة النادي السيرسي في كرة السلة كل ثانية بحسبها، وقدر المباراة يعني تعود في كل لحظة لأثناء رميتين حرين لشبيبة المنازه بعد خطأ من حازم الهومي على لاعب يوسف العبودي لاعب شبيبة المنازه، بالتنفيذ نفس اللاعب يوسف العبودي. الرمية الحرة الأولى لشبيبة المنازه، كرة أولى ناجحة، انتظار الرمية الحرة الثانية لشبيبة المنازه. سيدنا النادي الصفاقسي متقدما مع 3 في انتظار الرمية الحرة الثانية. الفعل ناجحة من جديد لشبيبة المنازه 19-17 للنادي الرياضي السيرسي في هذه المباراة الهامة في ناحية الترتيب لنادي السيرسي بعد الهزيمة لنادي السيرسي في الجولة الفارطة أكيد مباراة للتدارك والعودة في الترتيب العام للبطولة بعد مرور 5 جولات من جديد كرة مش ترجع للمدريد السيرسي من خليل سومي بتلعب تفسيرة جماهير هنا حضرة تساند في كل قوة المدريد السيرسي أكيد جولة من أجل فك الارتباط كنا مع شبيبة المنازل بترجع لشبيبة المنازل
2: بكل بتوقيت سمي
3: 7 دقائق و20 ثانية 3 دقائق و20 ثانية منذ انطلاق العشر دقائق الثانية في هذه الفترة الأولى ونتيجة مع 2-19-17 للنادي السيرسي أمام شبيبة المنازل.
2: أكيد نرجع لك بعد قليل في المتابعة الخاصة لهذه المباراة وتذكر في الرابطة الأولى ترجي الرجيس أنا الشوط الأول ضد حمال حمصوصة بتعادل 0-0. نرجع للفن ونرجع للنغمات وأكيد الريغي حاضر مع بو مالي كينكي ريغي في حفلة صارت في شيكاغو عام 1980 بالولايات المتحدة الأمريكية.

0: رومان اكيد كان في رجعي. نرجع من جديد لاجواء الرياضه من جديد على مستوى المتابعه الخاصه للقاءات الرابطه المحترفه الثانيه الرابطه الاولى كذلك في المتابعه لمختلف النتائج وكذلك لقاء كره السله اللي قاعد يدور حاليا في قاعه رائد البجاوي بين الدسيق شبه المنازل. قبل ما نرجع لكره القدم ناخذ توقيت والنتيجه في قاعه رائد البجاوي في لقاء كره السله كبر بين الدسيق شبيبه المنازل. معك سامي الهندوز. تفضل سامي.
1: اهلا وسهلا بك فتحي مجددا. نرحب بكل مستمعينا الكرام عبر موجات اذاعه الساقس في ست دقائق وعشرين ثانيه وتقدم في هذه الفتره الثانيه من الشوط الاول وتقدم النادي الساقسي مع 9-26 مقابل 17 للنادي الساقسي. قلنا سباقه كبيره للنادي الساقسي في هذه الفتره الثانيه من الشوط الاول في توقيت كما قلنا ست دقائق لعب في هذه الفترة الثانية ومع 9 على الدوري الساقسي أمام شبيبة المنازل.
0: واضح. شكرا لك إذن سامي. ما زلنا أكيد في المتابعة لهذا اللقاء وأكيد الخط تطلبه مع نهاية الشوط الأول من هذه المباراة بين نادي الساقسي شبيبة المنازل. الخط مفتوح بالنسبة لك في أي جديد يجد في هذه المباراة في كرة السلة. نرجع الآن لكرة القدم أجواء الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نتابعه كيف في مباراة دربي بين المحيط القرقني والكوكب الرياضي بعقير. بالشوط الأول كانت الأهداف غايبة وطبعا السيطرة صحيح تقريبا كانت المحيط القرقني لكن السيطره لا تعني الانتصار وفريق كوكب عقارب اكيد يريد الخروج والاخر بنتيجه ايجابيه من هذه المباراه. كيف ستكون الامور في الشوط الثاني في هذا اللقاء في ملعب 2 مارس 2؟ تفاصيل اكثر ناخذها مع زميلي ياسين كمون على عين المكان. ياسين
2: اهلا وسهلا بك فتحي. تحياتي لكم من جديد في الاستوديو وتحياتي لكل مستمعينا الكرام. لحظات وينطلق هذا الشوط الثاني. استغل الوقت اللي عندنا موجود في المدرجات طبعا العديد من المدربين العديد من الملاحظين في متابعة لمباراة الأجواء هذه لجانبي الصديق العزيز دكتورنا حمزة البعتي في متابعة لهذه المباراة. الشوط أول حمزة ولا مرحبا بك على موجات إذاعة الساقس. الشوط أول كانت فيه نسبة امتلاك أكثر من 70% لنادي محيط قرقنة ولكن نسبة الامتلاك مع فرصتين تقريبا أو ثلاثة نجم نقول عليهم واضحين لا تعني التقدم في النتيجة حتى الآن. في المقابل كوكب عقارب دفاعية بالنسبة لي مباراته معناها 0-0 مباراة ناجحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية ليك تحية كل مستمعي إذاعة الساقس. فعلا تقريبا اللي لخصت اللي جاء في الشوط الأول السيطرة تقريبا تكون كلية للنادي محيط قرقنة لكن في نهاية الأمر السيطرة عقيمة رغم بعض الفرص اللي أتيحت له في الشوط الأول على عكس الحقيقة كوكب عقارب اللي اكتفى تقريبا بالدفاع ولعب حاول يلعب على الهجمات المعاكسة للأمانة ما ارتقتش معناها الشيء الكبير وما مثلتش خطورة تقريبا على حارس الكردي باستثناء تقريبا زوز توزيعات ودخل فيهم الحارس. نادي محيط قرقنة تقريبا ارتكزت هجوماته بالاساس على الجهه اليمنى وين موجود خليل اللومي للاسف في اكثر من مره معني يقول احنا بالكوتنا يشد الكره اكثر من اللازم وما يعطيش الفرصه للجناح الايمن اللي او الارير دروا بتو الظهير الايمن اللي يطلع في اكثر من مناسبه رغم اللي قلت بعض فرص اللي خلقت نادي محيط قرقنة. فما شويه لونتور بطء الحقيقه في نفس العمليه وهذا اللي خلى في كل مره الدفاع بتاع كوكب عقارب يدخل وما يخليش نادي محيط قرقنة يسجل في الشوط الاول. ان شاء الله نشوفه اولا شوط ثاني يليق بالدربي وما كانت وعرقه الفريقين هذا المهم في نظري وان شاء الله الفوز يكون للاجدر في اللقاء هذا.
2: يعطيك الصحة دكتور مشكور جدا على هذه المداخلة على موجة إذاعة الساقس. انطلق الشوط الثاني يا فتحي في لحظاته الأولى ونحب نستغل ديما معناها ماك تعرف ما بين الشوطين برشا أصدقاء وبرشا حباب وناس تبع في الكرة منتدب جديد في نادي محيط قرقنة. حارس مرمى كريم دريرة حارس مرمى شاب حارس مرمى واعد يتبع في المباراة من المدرجات. حبيت ناخذ كريم دريرة اللي موجود في المدرجات اليوم مش بالقائمة ولكن مش يحارب على المكان بتاعه. كريم أولا ألف مبروك الإمضاء مع نادي محيط قرقنة تفاصيل العقد.
4: مرحبا بك أخوي ياسين ومرحبا بمستمعين إذاعة الساقس الكل. والله يا حمد الله معناها تجربة جديدة لي مع فريق عريق كما هو نادي محيط قرقنة. إن شاء الله أخوي ربي وفقنا وإن شاء الله معناتها نعاونوا الفريق باللي نقدر عليه.
2: مش تحارب على بلاستيك كريم عزوز حراس وائل الكردي وما عاد شيكا مش سهلة
4: بالطبيعة أخوي ما نكذبش عليك معناها احنا وخيه نقبل كل شيء الناس الكل نخدم على رواحنا والواحد يخدم على روحه واللي يلعب أهم حاجة أن نعاونوا الفريق ونفرحوا الجمهور قبل كل شيء. معناه
2: شنو ينقص المحيط؟ زوج مقابلات ما فيهمش انتصار، ثم حتى لعب في الشوط الاول فرص لكن ما ثمش تسجيل.
4: والله احنا قاعدين نخدموا على رواحنا، ربي ما وفقنيش معناها توا زوج ماتشات، وان شاء الله معناتها ماتش اليوم ربي وفقنا وان شاء الله نربحوا، معناها ان شاء الله 3 بوان يا ربي ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه كريم، مشكور جدا، ربي يوفقك ان شاء الله.
0: نعم
2: طرقنا هذه هوامش وأجواء ما حول المباراة. الدقيقة لعب تقريبا دقيقة ونصف الشوط الثاني، دائما التعادل بين الفريقين صفر مقابل صفر بدون تغييرات، زوج مدربين يدخلوا الأشواط الثانية بنفس التشكيلة. من جانب الكوكب سيف الدين دلعوس، حارس مرمى ريان التابع، منتصر عمار، محمد رقيع، عبدالله برباح، مالك منيف، محمد لولو، سالم البحر، يمين جراد، فادي التليلي، زيدان قعيش. يعطي فكرة أنه المدرب وسيم علا يعني راضي بنتيجة الصفر مقابل صفر، نتيجة تعتبر حتى الآن جيدة وإيجابية بالنسبة لنادي محيط قرقنا. وائل الكردي حارس مرمى، ثم إيهاب البيازي، جاسر النعساوي، موسى بن موسى، أحمد الحاجي، محمد سام القاسمي، محمد برهومي، وائل الشايب، عمر بليل، أيمن البوزيدي، خليل اللومي. كذلك الفريق أدى في الشوط الأول، يبقى فقط التجسيم والينقص كما شفنا وسمعنا حمزة البعتي في متابعة لهذه المباراة، وكما قلت أثناء الوصف والمتابعة لهذا الشوط الأول. الآن شوط ثاني، قلت أنه نقطة التعادل مش لا تعتبر جيدة يعني بالنسبة لكلا الفريقين، هذاك علاش نجم نشوفه نفس هجومي ورغبة هجومية من الفريقين لتسجيل هدف أول قد يأتي من هذا الجانب، وذاك مع أسبقية كما قلنا لمحيط قرقنا على مستوى امتلاك الكرة وعلى مستوى خلق الفرص. وصلنا للدقيقة الرابعة الآن، الحاجي عنده الكرة في وسط الميدان، القاسمي، إسلام القاسمي، إسلام القاسمي، غير اتجاه اللعب كليا للجهة اليمنى، ما توصلش خليل اللومي، تعاود ترجع للمناطق الدفاعية لمحيط قرقنا عن طريق جسر النعساوي، موسى بن موسى، بيازي، بيازي، بيازي، يرفع كرة عالية أقصى اليسار، الحاجي كنترول، ثم يربح التماس، الحاجي مش مخالفة، بحث على مخالفة، حكم مباراة، إشارة واضحة بيديه يقول له قوم. آخر ملمس الكرة هو محمد لولو، فادي تليلي في موقع متأخر من مناطق الجزاء، كرة لكوكب عقرب، سالم البحري، تضيع الكرة، الحكم يقول مخالفة ضد محمد البرهومي لكوكب عقرب، قريبة جدا من خط منتصف الميدان، صفر مقابل صفر دائما التعادل بين الفريقين. احتياط يو كوكب عقرب، نعيم المثلوثي، محمد ذويب، ثامر المد، بشر العيادي، صالح بن يونس، شاهين الكوني، نزار العبيدي، محمد انيس غانمي، أسامة الدربالي. واحتياطيو محيط قرقنا، معاذ شيقة حارس مرمى، ادم كريدان، بلال الشبار، ايهاب بن عبد الله، وجدي بخليفه، عزيز سكرافي، بارم الحيدوري، احمد بن نصير، احمد القوسي، خالد الواتي مدرب المحيط، وسيم معلم مدرب كوكب عقارب، طاقم التحكيم وليد الهذلي حكم ساحه، مساعد اول سامي بلطي، مساعد ثاني احمد الجيزاني، حكم رابع محمد امين الحاجي. كوره لوائل الشايب، لاعب المحيط، بيازي، موسى بن موسى، 6 دقائق لعب، محيط قرقنا في المرتبة 14 والأخيرة بصفر من النقاط بعد

0: تعتقد أنه كان محقا في ذلك لما فيه حتى شيء؟ زيدان قعيش على الجهة اليمنى، لولو أمامية الكرة مرة تمام الجميع، ما توقعهاش سالم البحري وتمشي مباشرة للحارس وإلى الكردي، هز الكرة يمدها البيازي على قوس منطقة الجزاء وإلى الشيب على اليمين برهومي، كرة للمحيط رفع الكرة برجل اليسرى على حدود منطقة الجزاء، تخرج بالرأس من ريان التابعي لكن ترجع الخليل اللومي، خارج التماس يبدو لي بالفعل خرجت للومي وبالتالي التماسي كوكب عقرب. الجولة الأولى المحيط في نفس هذا الملعب انهزم أمام هلال المساكن 2-1، كوكب عقرب يعود بنقطة التعادل المنسوس أمام ملعب السوسي 2-2. الجولة الثانية مكارم المهدية يستضيف نادي محيط قرقنة يفوز عليه 2-1، وكوكب عقرب في عقرب بالذات ينهزم أمام سبورتينج بن عروس بثلاث أهداف مقابل صفر، نتائج دون المأمول للفريقين مع انطلاقة هذا الموسم. كرة للمحيط عن طريق البرهومي يحاول يربح ركنية لا ينجح في ذلك، تدخل دفاع ناجح من كوكب عقرب لكن يعاود يعطيه الكرة سلام القاسمي داخل منطقة الجزاء وما ثم شيء، ما ثم شيء بالفعل، فقط ضربة مرمى، إشارة الحكم واضحة وليد الهذلي، سقوط القاسمي في لقطة ما فيها حتى شيء، تدخل عادي جدا، تغطي على الكرة، ضربة مرمى لكوكب عقرب. 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، التعادل 0-0 بين الفريقين.
1: نعم طلال على قاعة ريد البجاوي من 10 بلوسة الأمور في الشوط الأول من لقاء كرة السلة بين نسيق شيرك المنازة سيمن هندوس.
2: شكرا لك فتحي، 40 سنة يعني هي في الفترة الأولى مع 9 للنادي الشخصي 34-21. نعم. أو شكل الشوط الأول الفترة الأولى على النهاية وتقدم مع 9 للسيتس أمام الشباب المنازي، وهذه ثلاثية ضايعة ممتاز الفترة الأولى. فتحي التميز في لعب النادي الشخصي محمد العباسي بتسجيل لي 13 هدف في هذه الفترة الأولى، ثواني 10 ثواني عن نهاية هذه الفترة الأولى بين النادي الشخصي وشباب المنازل كما قلنا مع 9 للنادي الشخصي. فعلا آخر هجمة للشخصي وشهد هدف يكون جميل قريب من وسط الميدان مهدي السيح، لكن مع 9 نهاية الفترة الأولى 34-21 النادي الشخصي أمام شباب المنازل في انتظار بداية الفترة الثانية.
1: نعم شكرا لك سامي. الشوط الأول من لقاء كرة السلة في الأكابر بين النادي الشخصي شباب المنازل انتهى بنتيجة 34 نقطة مقابل 21 للنادي الصفاقسي. نرجع لك أكيد سامي مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة. قبل ما نرجع لك ياسين نذكر بالنتائج الأنية الحاصلة على مستوى الرابطة المحترفة الأولى الأشواط الثانية. الترجي الجرجيسي افتتح النتيجة ضد ملحم مسوسة هدف مقابل صفر، شيبة العمران ومستقبل مرسى متعادلين دون أهداف، نادي حملنف مازال متقدم على النجم الساحلي 1-0 والنجم المتلوي متقدم والآخر على الملعب التونسي بهدف مقابل صفر. في الرابطة الثانية المجموعة الأولى المحيط القرقني عندك وكوكب عقارب مازال متعادلين دون أهداف، وحتى طويل مازال متقدم على سبورتينج بن عروس بنتيجة هدف مقابل صفر. في المجموعة الثانية جمعية ريانا والقلعة الرياضية 1-0 لريانا، ولبيك الكيف وقاف القفصة متعادلين 1-1، ممكنين دوبة رياضية متعادلين 0-0، شباب القروان واتحاد قصور السيف متعادلين 0-0، أبل مشبمة متقدم على الملعب الجيبسي 1-0، أولمبيك مدين منهزم ضد مستقبل قصرين هدفين مقابل 0. هذه نتائج أنية طبعا في الرابطة الأولى والرابطة الثانية. نرجع لك ياسين فيما يخص لقاء الدربي في الرابطة الثانية بين محيط القرقني كوكب عقارب، تفضل.
0: مع الشكر فتحي، هذه كورة للمحيط تجيب ركنية، ركنية على يمين الحارس سيف الدين دلعوس في توقيت 11 لعب من هذا الشوط الثاني، والتعادل 0-0 بين الفريقين. كوكب عقارب للأمانة أفضل بكثير مما رأيناه عليه في الشوط الأول، لا بل أكثر من ذلك، هو أخذ بزوز بورس واحدة لمين جراد واحدة لسالم البحري، توغلات داخل منطقة الجزاء واستغلال أخطاء نادي محيط قرقنة في وسط الميدان، خاصة إذاعة الكرة بشكل غريب محمد البرومي تتقطع في وسط الميدان. هذه كرة البركنية للمحيط ومطالبة بضربة جزاء لكن لا ثم حتى تدخل منذ قليل كذلك لكوكب عقارب على اللاعب أمين جراد، كذلك لقطة ما فيها حتى شيء، وبالتالي حتى الآن الأمور على المستوى التحكيمي 5 على

0: 5 بالنسبة للحكم مريد الهذلي. فماش أهداف صحيحة تم إلغائها ولا ضربات جزاء ما تزفرتش ولا ورقات حمراء ما تعطاتش. تقريبا كل المخالفات قاعد يصفر فيها مع ورقات صفراء لمحمد اسلام القاسمي من جانب المحيط وعبد الله برباح من جانب كوكب عقير. ما عدا ذلك مباراة عادية جدا على المستوى التحكيمي.
1: نعم بشكل قاعد يتقال ياسين على هوية المدرب الجديد لفريق النادي الهذلي الصفاقسي. حبيت نأكد معك قد يعني الأسامي متداولة في صفحات التواصل الاجتماعي يعني كبيرة برشا. ثم هدف عندك؟
0: هو لو هدف راني اعطيه معنى قطعت كفاتي لانه هو هدف تسجل بالفعل ولكنه هدف يعني مباشره. عملت نظره ما تعرف حتى الواحد ولا عنده شويه خبره وقت اللي اللاعب خذا الكره انا مباشره نزلت للمساعد الثاني للحكم وشفت الرايه مرفوعه خليتك توصل الفكره نتاعك وكاو ثم تسلل. اذا هدف تسجل من عمر بليل ولكن يلغى بداية التسلل.
1: خبره على مستوى الاداره الوطنيه التحكيم
0: ما لا نلعبوا معناها
1: على كل فقط حبيت حتى برشا كلام قاعد يداول ياسين مش نقوله واضحين يعني اسم محمد الكوكي هو الطاغي اكثر على مستوى يعني مش يكون هو خليفه نبيل الكوكي من الكوكي الكوكي بالنسبه لفريق النادي الهذلي الصفاقسي. لكن حبيت ناكد يعني حتى في اتصالات غير مباشره مع بعض المقربين من الفريق اللي ما ثماش حتى مدرب لحد الان تم الحسم في اسمه. ما زالت الامور مش واضحه على مستوى المدرب المعوض واكيد انه الاسامي يعني الموجوده على صفحات التواصل الاجتماعي لحد الان ما تمش اتفاق تم مع اي مدرب فقط نحن اصلا ما زلنا نستنيه في الاعلان الرسمي من طرف الهيئه المديره لفريق النادي الصفاقسي على مستوى الاستغناء عن خدمات نبيل الكوكي قبل كل شيء قبل الحديث عن المدرب اللي باش يعوضه. على كل حال الامور ما زالت لحد الان وغير واضحه على مستوى الاطار الفني الجديد لفريق النادي الصفاقسي. طبعا هذا الكل في انتظار الاعلان الرسمي من قبل اداره الفريق على انهاء مهام المدرب نبيل الكوكي. تفضل.
0: مع شكر فتحي ملاحظة هنا اللي كنت تقول فيه طبعا في صورة ما تأكد خلينا توا صحفيا وإعلاميا نتكلم هكا في صورة تأكيد معلومة يعني القطيعة مع نبيل الكوكي الموقف يعني فيه نوعا ما من الحرج والحساسية فتحي. علاش؟ لأنه نهار الأربعاء النادي الهذلي الصفاقسي مش يسافر طبعا عنا مسابقة أفريقية يوم الأربعاء السفر يوم السبت المباراة يعني اللي مش تجيبه يلزم يكون بالفعل مطلع على كل الأجواء وعلى كل دواخل فريق النادي الهذلي الصفاقسي. مش يجيب مدرب تو يبدأ يتعرف على اللاعبين تو يبدأ يحضر يعني في خطة تكتيكية مش يوجه بها المباراة. رأي مباراة حسم يعني كي نحكيه على ترشح رأي نحكيه على حسم الأمور منذ الذهاب تعمل نتيجة باهية في الذهاب. لذلك علاش أعتقد أنه الموقف حساس شوي على مستوى اختيار الاسم تاع الإطار الفني القادم.
1: نعم واضح.
0: التغييرات بعد شوية المدرب خالد الويتي 18 رقم 6 إيهاب بن عبدالله بلال الشبار رقم 6 ورقم 20 أحمد بن صير. ثلاثة ذوما الثلاثي هذا موجود على حافة الميدان استعدادا للدخول بعد قليل في تشكيلة نادي محيط قرقنة على مستوى هذا الشوط الثاني. 15 دقيقة لعب التعادل 0 مقابل 0 بالنسبة لنادي محيط لنادي كوكب عقارب. اللاعب رقم 30 هو اللي موجود على حافة الميدان على مستوى ورقة المباراة. ما عنديش رقم 30 وبالتالي بعد شوية ونعمل اتصال قصير كالعادة مع كمال بكيري صديقنا المنسق الإعلامي باش نثبتوا من هو اللاعب رقم 30 اللي سجل دخوله الآن في تشكيلة كوكب عقارب. الأكيد أنه خذا مكان عبدالله برباح متأثرا بإصابة خرج على ثقيلة محالة عادي جدا ولكن متأثر بإصابة. اللاعبين اللي غادروا في نادي محيط قرقنة نشوف في الحاجي برهومي تمت التغييرات ولكن الحكم الرابع مازال يحضر في الأرقام على حافة الميدان.
1: اتحاد قصور السيف في المجموعة الثانية في الرابطة الثانية افتتح النتيجة في القيروان ضد شيبة القيروان هدف مقابل صفر. تفضل.
0: مع الشكر كرة تلعب على أرضية الميدان وعلى الشيب ما يخذيش ترجع لي كوكب عقير في بداية هجوم لكن تقطع منذ البداية عن طريق ياب البيازي تمشي كرة على اليسار لبلال الشبار اللي خذا مكان الحاجي اسلام القاسمي يهز راسه ثم خليني يقول ينخفض شويه مردود خليل اللومي بعد ما كان تقريب كل الكرات تمر عليه ومصدر خطوره في محيط قرقنة في الشوط الاول. كره تعود للشيب والى الشيب للمحيط تراجع كل نادي كوكب عقير. شبار اندو ما تتعداش تعاود ترجع للشبارة قبل ما تخرج إلى التماس، يربح التماس الآن بالفعل. الحكم الرابع تو باش عطانا التغيير نتاع كوكب عقيرب على البين نبيه نعرفوه، عطينا تغييرات نادي محيط طرقنا. كرة ترجع موسى بن موسى، إياب البيزي، بيزي الموسى بن موسى في مستوى خط منتصف الميدان تقريبا، على اليسار الشيب الشبار ما تتعداش ما تمرش، يرجع ويساند احمد بن نصير، يفك الكرة احمد بن نصير، ينطلق على الجهه اليسرى بن نصير، يحاول يراوغ بن نصير، يتعدى بن نصير، يتحصل على مخالفه بن نصير، احمد بن نصير والمخالفه لنادي محيط قرقنة مع تفاعل من احباء المحيط حاضرين هنا في ملعب 2 مارس 2. مخالفة بين خط منطقة الجزاء، خط النهائي للمرمى وخط التماس مش بعيد على الزاوية الركنية، على يمين الحارس سيف الدين دلعوس في 17 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني، خطيرة جدا هذه المخالفة. التنفيذ إيهاب بن عبدالله يدخل منذ قليل، إيهاب حكم المباراة ينبه على اللعبة الوحيد الموجود في الحائط البشري على مستوى رفع اليد، وينبه كذلك على اللاعبين على مستوى المحاصرة داخل مناطق الجزاء. إيهاب بن عبد الله في تنفيذ المخالفة بالرجل اليسرى، بشكون إشارة التنفيذ الآن، خذينا برشا وقت في تنفيذ هذه المخالفة. إيهاب بن عبد الله يرفع في القائم الثاني، يخرج الحارس مرة أولى والدفاع مرة ثانية، المخالفة لحارس المرمى حارس كوكب عقارب سيف الدين دلعوس في لقطة التحام بينه وبين عمر بليل، وبالتالي تكون مخالفة. ويستغل وسيم علا في حديث قصير مع لاعب 18 دقيقة لعب، مازال ممكن تقريبا 4-5 دقائق على فترة التوقف لشرب الماء، يقوم لباس دلعوس. لقطة كانت بينه وبين بليل والتابعي ريان التابعي، يعود محمد لولو إلى أرضية الميدان، تلقى إسعافات قصيرة ما غير ما يغادر أرضية الميدان تحت أنظار الحكم الرابع محمد أمين الحاجي. تماسي كوكب عقارب طويل مع زيدان قعيش، تعاود ترجع مرة أخرى لرجيعي، رجيعي قعيش على اليسار مش متسلم، قعيش رجيعي محمد رجيعي في بناء الهجوم لكوكب عقير، مرة أخرى لرجيعي على الجهة اليسرى مراوغة حلو برشا، ثم بالرجل اليمنى التوزيع داخل منطقة الجزاء الشبار مرة أولى، وحارس المرمى مرة ثانية، وإلى الكردي مخالفة تزفرت لدفاع نادي محيط قرقنة، نتيجة متعادلة 0-0 حتى الآن. الجولة القادمة لوسيكا في تحول صعب لتطاوين اتحاد تطاوين نادي محيط قرقنة، وكوكب عقارب على أرضية ميدانه يستضيف مكارم المهدية. مكارم المهدية كذلك زوز مقابلات مش تكون صعبة للفريقين الجولة القادمة. مكارم المهدية متصدر هذه المجموعة مع جمعية مجرين بسبعة من النقاط. الشبار هي بن عبدالله والحكم مش يقول، يوقف اللعب ثم لعب كوكب عقارب إن شاء الله سلامات، ملقى على أرضية الميدان لبس، المؤكد أنه لبس لأنه حديث بينه وبين حكم المباراة التابعي ريان التابعي لبس. ستعود الكرة للعب برمي التماس لكوكب عقارب، التابعي بنفسه يمشي تنفيذ التماس أمام مدخل فني الخاصة بفريقه تحت أنظار المدرب وسيم علا اللي يستعد القيام بتغييرات أخرى. نشوف المدرب المساعد يعيط لبعض اللاعبين اللي يقوموا بالحركات التسخينية، ورا مرماهم قعيش زيدان قعيش بين لاعبين من المحيط، ثم أمين جراد تمشي كرة عشوائية لهاب البيازي. الشوط الثاني انخفض نسق اللعب كثيرا، كوكب عقارب أفضل، المحيط بلا خطورة حقيقية على مرمى كوكب عقارب، هدف تسجل عن طريق عمر بليل لكن ملغى بداعي التسلل. الشبار على اليسار، الشبار على اليسار، القاسمي توصل الكرة، القاسمي القاسمي التوزيع والمطالبة بلمسة يد لكن الحكم معتام وسط اللعب، وثم ركنية مؤكدة بالفعل، ركنية لنادي محيط قرقنة. في توقيت 21 دقيقة لعب على يمين الحارس سيف الدين دلعوس رقم 20 ورقم 12 مش يدخلوا في تشكيلة كوكب عقارب، محمد أنيس الغانمي وشاهين الكوني بعد شوية. آخر التوصيات من وسيم معلق، إيهاب بن عبد الله ينفذ الركنيه، يرفع الكره بالراس شبار في القائم الثاني، ثم البيازي ما ياخذهاش الكره الثانيه، الكره الراجعه التسديد مطالبه بلمسه يد، لا اعتقد انه ثم حتى حاجه هكذا، اذك علاش حكم معناتها وسط اللعب، يعني لقطه عاديه جدا. تمشي كره لكوكب عقارب، سالم البحري اماميه زيدان قعيش ويخطئ البيازي والحكم يزفر مخالفه، اش مش يكون قراره؟ هل انه اخر مدافع حتى اللحظة هذه ما عمل حتى شيء؟ هل أنه في تواصل مع المساعد الأول سامي البلطي؟ وذاك علاش ملاعبي كوكب عقارب في نقاش مع الحكم اللي أعتقد أنه مش ياخذ وقته، واضح يكلموا في بعض ما نشوف فيهم. آخر مدافع وإلا لا ورقة صفراء، إذن مش آخر مدافع، ورقة صفراء يقوموا لباس زوز ملاعبي، هذا هو المهم. لولو مش يغادر، 12 و20 و10، نزار العبيدي، شاهين الكوني، الغانمي، محمد لولو غادر في تشكيلة كوكب عقارب. ننتظر تنفيذ المخالفة في الأثناء، الحكم الرابع يحضر في التغييرات على اللوحة الإلكترونية. طبعا اللي موجودين على حافة الميدان يعرفوا شكون مش يخرج، هذاك علاش يعيطوا لهم حتى قبل ما الحكم الرابع يرفع التغييرات. المخالفة بعيدة على مرمى الحارس وإلى الكردي، ثم الأربعين متر حتى أكثر شوية، عمر بليل يطلب من لاعبي كوكب عقارب الإسراع بالخروج. حقيقة فيها قانون، فيها قانون، 10-11 ثانية عندك تقريبا، إذا كان ما تمش التغيير في الوقت هذاك يتأخر التغيير. 27 وعطينا التغيير الثالث والأخير، إذن سالم البحري يغادر، محمد أنيس الغالمي يدخل، والورقة الصفراء يوجه حكم المباراة لعمر بليل على اللقطة الأخيرة كنت تحكيكم عليها.
1: واضح فقط تطليل على قاعدة ريد البجاوي ياسين، بشوف انطلاق الشوط الثاني من لقاء كرة السلة كبر بين نادي صفاقس شبة المنازة مع سامي الهندوز. سامي
2: شكرا لك. هي مجددا بالفعل انطلاق الفترة الثانية بين نادي صفاقس والشباب الرياضية بالمنازة، مع 15 لنادي صفاقس في الدقيقة الأولى من هذه الفترة الثانية، 36 مقابل 21
1: للنادي السفيقسي
2: امام الشباب
1: الرياضيه
2: في
1: منازل. شكرا لك سامي، اكيد نرجع لك لمتابعه الشوط الثاني من اطوار مباراه النادي السفيقسي وشبيبة المنازل. نذكروا على مستوى الرابطه الاولى نتائج تقريبا بعد مرور 66 دقيقه لعب، نجم التلوم يتقدم على ملعب التونسي 1-0، نجم الساحلي منهزم ضد نادي حملنف 1-0، شبيبة العمران مستقبل مرسى متعدد الاهداف، ترجي جرجيس متقدم على ملعب حمصوص هدف مقابل 0. باش نكمل معك ياسين فقط توقيت ونتيجه لانه عندي موجه الساعه الرابعه مع زميلتي أمال جدوبي في الانتظار، تعطيني توقيت ونتيجة في لقاء دربي الرابطة الثانية بين المحيط القرقني وكوكب عقارب. تفضل ياسين.
0: 25 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 20 دقيقة نهاية المباراة، 0-0 التعادل بين الفريقين.
1: شكرا لك. الكلمة الآن لقسم الأخبار موجز الساعة الرابعة مع أمال، ثم نرجع من جديد لأجواء الرياضة.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. الكاتب العام المساعد للنادي الرياضي الصفاقسي مهدي الغريبي يؤكد وجود محادثات مع مدرب فريق أكابر كرة القدم نبيل الكوكي لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مضيفا أن النادي الصفاقسي بصدد البحث مع الكوكي عن الصيغة التي سيتم وفقها إنهاء الارتباط. المدرسة الإعدادية النموذجية محسن المزغني بصفاقس 1 تتحصل على شهادة الجودة الوطنية عن مشروع التوأمة الرقمية الذي يرتكز على تفكيك وتبسيط أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى تطبيقات جوال تفاعلية وذكية من إنجاز التلاميذ، حسب ما أكده للأخبار مدير المدرسة مراد مخلوف. أعوان الحراسة والتفتيش المتمركزة بالطريق الوطنية رقم 1 والمعروفة بنقطة تفتيش الجيتون على مستوى مدخل المعبر الحدودي براس جدير تتمكن من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بحوالي 450 ألف أورو كانت مخفية بإحكام داخل سيارة ليبية، وذلك أثناء تفتيشها قبل مغادرتها للأراضي التونسية والتوجه نحو الأراضي الليبية. حوادث المرور في تونس تسجل تراجعا بنسبة 12.47% إلى غاية 8 أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. في أخبار العالم، القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها للشركات الملاحية الجوية كلها والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، معتبرة إياها مسرحا للعمليات من قبل القوات المسلحة اليمنية باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول اليوم أنه سينظم انتخابات في أوكرانيا إذا وافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وذلك ردا على انتقادات وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والرئيس الأمريكي ترامب يعلن توصل أوكرانيا وروسيا إلى وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفش
3: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: مستمرين معكم في فضاء سبيسيال سبوري لحدود الساعة السادسة مساء. مازلنا معكم في المتابعة الخاصة لمختلف المقابلات الرياضية. أكيد قبل ما نرجع لمختلف الزملاء على مستوى المتابعات الرياضية نذكر بالخبر اللي نزل منذ قليل على مستوى كتنص فريق الأبنال. كتب العام مساعد فريق النادي الصفيق سمادي الغريبي اللي أكد وجود محادثات مع مدرب فريق كبر كرة قدمنا بالكوكي لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. نادي الصفيق بصدد البحث مع نبيل كوكي عن الصيغة اللي باش يتم وفقها انهاء الارتباط. يعني كما كنا اشرنا لعدم يعني المدير لفريق نادي الصفيقسي ما ثمش بلاغ رسمي لحد الان على مستوى فك الارتباط مع نبيل كوكي لانه ما زالت المشاورات متواصله معاه لانهاء العلاقه التعاقديه معاه. شنو هي الصيغه اللي باش يتم مع انهاء علاقه تعاقديه؟ وفي نفس الوقت ما بحث اكيد عن مدرب جديد. على كل حتى سي احمد جبير يعني منذ قليل في اتصالاتي في معاه مازال محل ما حناش، لكن ثم اتصالات قاعدة صايرة، ثم اجتماعات قاعدة صايرة. ذلك علاش مازلنا الأمور الخاصة بصيغة فك الارتباط مع نبيل كوكي وكذلك المدرب المعوض لنبيل الكوكي راهو مازال ما ثماش حتى شيء أمور رسمية لحد الآن. هذا الكلام نقولوه طبعا لمستمعينا الكرام مستمعي ذات صيغ اللي أكيد حبوا نعطيهم ديما المعلومة الصحيحة والرسمية بدون أي مزايدات. على كل نرجع لك ياسين في البداية ناخذ معك توقيت ونتيجة في لقاء الدربي في الرابطة الثانية بين محيط قرقني كوكا باقيرو. تفضل ياسين.
1: مع شكر فتحي 31 دقيقة لعب في الشوط الثاني والتعادل 0-0 بين الفريقين ومناوشات زايدة بين لاعب زيدان قعيش من كوكب عقارب اللي خارج مع تغيير خامس وأخير خارج يدخل في مناوشات مع الجماهير الحاضرة. أعتقد أنه اللقاء صاير توا زايد تماما. حكم مباراة يوجه له ورقة ما لونها حمراء حمراء لأنه هو اللي بدأ بإشارة تجاه الجماهير ومعتها يحب يخرج المباراة على إطارها. زايد هالأشياء هذية ورقة حمراء لزيدان قعيش وهو في طريقه إلى بنك الاحتياطيين بعد القيام بتغيير خامس المدرب وسيم معلم.
0: واضح واضح. في كرة السلة بلقيت ليلة سريعة على قاعة الأهلي البجاوي. كيف نشوف وين وصلت الأمور في الفترة الأولى من الشوط الثاني من لقاء كرة السلة كبر بين نادي الصفيقسي شيبة المنازل؟ تفضل شيمي هندوز.
2: شكرا لك. فتحي 5 دقائق في الفترة الثانية مع 19 لنادي الصفيقسي 40 مقابل 23 تسجيل ربيع حرة لشباب المنازل. 40-23 لنادي الصفيقسي بتوقيت 5 دقائق لعب في هذه الفترة الثانية.
0: واضح. حسب قيادة تبدو مريحة منطقيا لفريق النادي الصفيقسي في مباراته ضد شبيبة المنازة في كرة السلة. نحكي على البرو ليج مباراة هذه طبعا الأسبقية تبدو مريحة لفريق النادي الرياضي الصفيقسي. أكيد نرجع لك بعد شوية سامي في المتابعة الخاصة للقاء كرة السلة. في كرة قدم الرابطة الأولى ترجي جرجيس أضاف الهدف الثاني ضد أمل حمام سوسة يصبح متقدم بهدفين مقابل صفر مع تواصل تقدم نجم تلوي 1-0 على الملعب التونسي والنجم الساحلي منهزم ضد نادي حملان 1-0 وشيبة العمران متعادلة مع المرسى 0-0. نرجع لك ياسين في لقاء دربي صفاقس وأكيد ما زلنا في انتظار الأهداف في هذه المباراة.
1: بالفعل ما زلنا في انتظار الأهداف. كاد يأتي الهدف منذ قليل عن طريق شاهين الكوني لكوكب عقارب اللي قلت لك فتحي في الشوط الثاني كان أخطر بكثير. ينطلق في هجمة معاكسة على اليمين يخرج مناطق الجزاء عمل المراوغة ويسدد والكرة كانت مؤطرة لكن سهلة في دين الحارس وإلى الكردي. زوز تغييرات أخيرة في تشكيلة نادي محيط قرقنة. يخرج خليل اللومي يأخذ مكانه عزيز السكرافي وكذلك بيرم الحدوري في آخر تغييرات نادي محيط قرقنة. نجم نقول لك أنه كل فريق أنهى تغييراته كاملة للمحيط وكوكب عقارب. التغييرات الكل عبدالله برباح محمد لولو سالم البحري يمين الجراد زيدان قعيش غادروا من جانب كوكب عقارب اللي خلاوا مكانهم ثامر المدة بشرف العيادي شاهين الكوني نزار العبيدي محمد أنيس الغانمي. وبالنسبة لنادي محيط قرقنة بلال الشبار إيهاب بن عبدالله عزيز السكرافي بيرم الحدوري أحمد بن صير أخذوا أماكن أيمن البوزيدي وائل الشايب محمد البرهومي أحمد الحاجي وخليل اللومي. كل فريق أنهى تغييراته. ما زالت 12 دقيقة تقريبا على نهاية المباراة. التعادل 0-0 بين الفريقين. أعتقد أن الهدف قد يأتي من هذا الجانب أو من ذاك لأنه المحيط تقدم بشكل كبير للهجوم. كوكب عقارب هجماته المرتدة هجمات خطيرة جدا حتى الآن.
0: نعم ذكروا مستمعينا الكرام كذلك ياسين أنه إن شاء الله بعد المباراة الاستجوابات يأخذون في المباشرة فيما يخص الفريقين يعني كوكب عقارب ومحيط قرقنة باعتبار أنه طابع الدربي ولقاء الأجوار من الطابع المقابلة يعني نأخذ بعد المقابلة الاستجوابات في المباشرة. تفضل.
1: وهو كذلك مخالفة لنادي محيط قرقنة على يمين سيف الدلعوس، التنفيذ كان لرقم 20 من جانب المحيط أحمد بن نصير. الركنية المخالفة تجيب ركنية للمحيط دائما على يسار سيف دلعوس، تتنفذ الركنية أولى الكرات للمسا عزيزة للسكرافي، الركنية تجيب ركنية أخرى بين عزيزة للسكرافي وإيهاب بن عبدالله، تتنفذ الركنية الثانية كذلك بين اللاعبين، التوزيع داخل منطقة الجزاء بالرأس مرة تمام الجميع، ما زالت الكرة داخل منطقة الجزاء، التحذير وش يقول الحكم؟ يقول الكرة خرجت قبل يعني لحظة التوزيع، مشيت الأقصى اليسار، يقول كرة خرجت ضربة مرمى أو مخالفة، لا مخالفة، اعتبر الحكم مخالفة لكوكب عقارب داخل منطقة الجزاء. تتنفذ الكرة على الجهة اليسرى، محمد الرقيعي اللي كانت غير في المباراة الماضية أمام سبورتيك بن عروس، هذه المرة مباراة كاملة للظهير الأيسر، مباراة بمردود محترم مع عبدالله برباح مع فادي التليلي، علامات مضيئة في كوكب عقارب. من جانب المحيط إسلام القاسمي كان مميز، خليل اللومي خاصة في الشوط الأول، عمر بليل بتحركاته في محور دفاع كوكب عقارب، والبيازي على مستوى الدفاع من أبرز اللاعبين. نفذت الكرة، كرة التماس، موسى بن موسى يقطع الكرة، ثم القاسمي تخرج الكرة مرة أولى، تعود للمناطق الدفاعية لكوكب عقارب، موجودة التابعي تحت الضغط من لاعبين، من عزيز السكرافي وعمر بليل، يحط الكرة في التماس، نفذ التماس بسرعة من عمر بليل، أحمد بن صير، عمر بليل يواجه منطقة الجزاء، يحاول يسدد، كرة ما زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء، بن عبدالله التوزيع، كرة أرضية في القائمة الأول، موجود الحارس سيف الدين دلعوس. تبقى النتيجة 0-0، تعادل بين الفريقين، وأعتقد بالنظر لكل الظروف اللي حكيت عليها واللي مر بها كوكب عقارب في الفترة الماضية، أعتقد أنه نتيجة إيجابية جدا مع أداء اللاعبين الحقيقة أداهم عليهم على أرضية الميدان. هذا من جانب كوكب عقارب. من جانب نادي محيط قرقنة أعتقد أنه أضاع الشوط الأول خاصة. جوهر يقول لي ثم تعادل 2-2 بين بن عروس اتحاد تطاوين، فتحي هكا يظهر لي،
0: خليت 2-1 اتحاد تطاوين. ثم تدى الأولمبيك الكيف اللي قلب التأخر بتاعه ضد قاف القفصة إلى انتصار الآن 3-2 بل 4 ساعة. الأولمبيك الكيف متقدم على قاف القفصة 3-2 في المجموعة الثانية، وفي المجموعة الأولى سبورتيك بن عروس اتحاد تطاوين 2-2 وعندك أنت 0-0. تفضل.
1: مع الشكر لازلنا تعادل سلبي. الأهداف أهداف موجودة في كل الملاعب، لهنا تعادل سلبي من تغيب الأهداف. كرة لكوكب عقارب، حلوة برشا اللقطة من نزار العبيدي، يراوغ نزار العبيدي والحكم يقول له قوم، أعتقد كانت فيها مخالفة لنزار العبيدي، عمل المراوغة، حب يفتح زاوية التسديد على قوس منطقة الجزاء تقريبا في فرصة خطيرة جدا لكوكب عقارب. حكم مباراة وليد يطلب منه النهوض. تبقى النتيجة متعادلة، الجميع يتابع مباراة الرابطة الثانية. بعد شوية الأنظار ستتجه على المستوى العالمي، فتحي الأوروبي، البطولة البريمير ليج الإنجليزية، مباراة ليفربول المان سيتي،
0: صحيح
1: نمتعوا عينينا
0: أكيد بعد ما متعناه من البارح بلقاء البرسا بتبيع عملنا فرجة تعمل تستيكيف
1: بدرجة أولى
0: درجة ثانية الريال بوم، كنتش مقابلة كبيرة برشا بصراحة الريال، لكن مقابلة البرسا كانت خير بصراحة،
1: لا حاجة كبيرة برشا. الكرة تعود لنادي محيط قرقنة، تسديدة من ياب بن عبدالله تصطدم بالدفاع وترجع لكوكب عقارب في بداية هجمة، طلب الكرة من العبيدي توصل لين وليس متسللا العبيدي على أقصى اليسار، كرة لكوكب عقارب تفقد فعاليتها نوعا ما هذه الهجمة، التغطية يربح ركنية، الركنية لكوكب عقارب على يمين الحارس وائل الكردي.
0: ملعب التونسي يعادل النتيجة ضد نجم المتلوي 1-1 في لقاء نجم المتلوي ملعب التونسي.
1: مع الشكر. اختلاف في القرارات بين حكم المباراة رغم أنه اللقطة كانت من جانب الحكم، يعني زيد باش ينتظر المساعدة الأول، لقطة قدامه ركنية لكوكب عقارب يمشي قائد الفريق فادي التليلي بعد خروج القائد الأول عبد الله برباح مصابا 67% 33% على مستوى امتلاك الكرة. علاش قلت أنا أفضل شوية كوكب عقارب في الشوط الثاني؟ ركنية على يمين الكردي حكم مباراة يطلب المحاصرة بطريقة قانونية تعادل سلبي قبل 6 دقائق أقل شوية على نهاية المباراة. فادي التليلي ينفذ الركنية مقوسة في القائم الثاني خطيرة جدا ومخذيش مليانة كما يحب شاهين الكوني بالنظر لأنه كان مضايق من بن عبدالله وضربة مرمى لنادي محيط قرقنة في نهاية الأمر فرصة خطيرة جدا ركنية تنفذت كما ينبغي من فادي التليلي دقيقة للقائمة الثاني وين موجود شاهين الكوني ضاعت كرة هدف على كوكب عقارب القاسمي الفكرة في اتجاه إيهاب بن عبد الله ولكن أقرب لحارس المرمى سيف الدين دلعوس 5 دقائق على نهاية هذه المواجهة لقاء الأجوار بين كوكب عقارب ونادي محيط قرقنة حتى الآن نقطة في رصيد كل فريق إذا كان المحيط يفتتح رصيده من النقاط فإنه في نهاية الأمر مش حاجة كبيرة للفريقين تماس لكوكب عقارب على الجهة اليسرى محمد الرقيعي تنفيذ التماس مقيد بخمسة ثواني بعض الحكام ما زالت ما عندهمش الرفليكس هذيا نتاع 11 ثانية في التغيير خمسة ثواني في التماس تنفيذ ضربات المرمى والقوانين الجديدة المعتمدة للحد من إضاعة الوقت رغم أنه التونسي يحاول يلقى حلول الفيفا لكن التونسي يملك من الحيل ما لا يملكه أي لاعب على وجه الأرض كرة على اليسار رقيعي قبل ما تخرج محاولة المرور ثم لمسة يد ضد القاسمي حكم مباراة يعطي مواصلة اللعبة ثم حتى شيء يقول شفت لمسة اليد هذاك علاش ملاعبين كوكب عقارب ثامر المد تحديدا لأنه اللقطة كانت بينه وبين القاسمي القاسمي طبعا يعمل روحه مش لهنا طبيعي جدا المد بيطلب لمسة يد حكم مباراة اعطاه مواصلة اللعب تمشي تماس كوكب عقارب التليلي للرقيعي البيازي خارج الكرة على حدود منطقة الجزاء شكون ياخذ الكرة للمحيط عزيز السكرافي يبقى ملقى على أرضية الميدان هجمة شاهين الكوني الكوني ياخذ الكرة قبل حارس المرمى يخرج يغلق عليه الزاوية يطلب مخالفة الكوني لا أعتقد أنه فيها مخالفة لأنه كان التحام بينه وبين حارس المرمى الكردي الكرة أخذها شاهين الكوني مش مليانة يخرج حارس المرمى على حدود منطقة الجزاء تقريبا يغلق عليه الزاوية تضرب الكرة في الكردي ويطلب المخالفة داخل منطقة الجزاء شاهين الكوني بالطبع يعني ضرب الجزاء لا أعتقد ذلك حسب رأيي لقطة عادية جدا وحكم المباراة والمساعدة الأول اللي كانت اللقطة من ناحيته الاثنين أعطاه مواصلة اللعب موسى بن موسى للشبار على اليسار الشبار على اليسار يمد الكرة لأحمد بن نصير أحمد بن نصير حط كرة على رجله اليمنى ثم التوزيع والكرة تخرج بالرأس من الدفاعات عن طريق ريان التابعي والمخالفة موجودة للتابعي نعم يطلبوا ورقة صفراء ضد السكرافي ملاعبي كوكب عقارب تحديدا المدب ثمر المدب حكم مباراة يكتفي بالقرار الفني دون قرار إداري مخالفة فقط على مستوى التوقيت 43 دقيقة لعب في المباراة أو في شوطها الثاني تحديدا يعني دقيقة 88 التعادل 0-0 يقوم لباس التابعي طبعا دون إضاعة وقت لأنه إذا كان مش يخرج مش يبقى فريقه منقوص من اللاعب أذكر أنه حكم مباراة وليد الهذلي أعطاه ورقة حمراء لزيدان قعيش أثناء توجه لبنك البدلاء بعد القيام بتغييره توجه باستفزاز لجماهير المحيط وكاد يخرج المباراة على إطارها ورقة حمراء من حكم مباراة وأنهى بها كل الأمور التماس لكوكب عقارب حسب إشارة المساعد الأول سامي البلطي وهو ما أثار احتجاج لاعبي المحيط والتحام بالرأس بين المساعد الأول والشبار عرفت يا فتحي وقت اللي يحط رأس برأس يعني بطريقة احتجاجية مبالغ فيها حكم المباراة لقطة شهيرة كانت مع البليلي وقتها بين وبين حكم مباراة أسامة بن إسحاق إذا كان ما خانتنيش الذاكرة نفس اللقطة تقريبا وحكم المباراة يوجه ورقة صفراء للظهير الأيسر لمحيط قرقنة بليل الشبار لقطة زايدة على تماس على كل نقترب من نهاية المباراة في وقتها الأصلي دقيقة 44 دقيقة 89 يعني في المباراة التماس على يسار الكردي، توزيع داخل منطقة الجزاء، تخرج بلال الشبار، التليلي ما يخذيش، خليها تتعدى للوراء لدفاع كوكب عقير مباشرة، المنتصر عمار حارس مرمى سيف دلعوس، دلعوس للتليلي شاهين الكولي، سوء تفاهم بينه وبين التليلي، الاثنين خلاوه وبالتالي خرج التماس، تماس المحيط ياخذ الكرة السكرافي تضيع عليه، التابع يحط كرة في التماس، تماس آخر محيط قرقنا مع ربح بعض الأمتار في مناطق كوكب عقارب، التعادل صفر مقابل صفر، ينفذ الشبار التماس، عمر بليل يغطي على كورته بليل، التوزيع داخل منطقة الجزاء، كرة ما خرجتش، قرار الحكم يقول كرة خرجت، المساعد الأول الثاني اعطاه وسط اللعب وحكم المباراة اللي كان من جهة الكرة هو اللي قال ضربة مرمى لكوكب عقارب. الوقت البديل قديش؟ بعد شوية نقول لكم، لأنه الحكم الرابع محمد أمين الحاجي يحضر في الوقت البديل على اللوحة الإلكترونية 90 دقيقة انتهت،
0: خليه يحضر في عقله. نمشيه للكرة السلة فقط. نعم. التوقيت والنتيجة عندك سامي في لقاء الكرة السلة أكبر بين نادي الصفاقس وشبة المنازة في قاعة الأدب جوي. سامي
2: شكرا لك. فتحي 42 مقابل 32 للنادي الصفاقس مع نهاية الفترة الأولى في هذا الشوط الثاني.
0: واضح إذن تقدم فرق 10 نقاط لصالح النادي الصفاقسي أمام شبيبة المنازة، وسنعيش الفترة الثانية من الشوط الثاني بعد لحظات. نرجع لك من جديد ياسين، نكمل معاك مباراة الدربي بين وحيد القرقني وكوكب عقارب، تفضل.
1: نعيش الوقت البديل يا فتحي، 6 دقائق أعطى الحكم كرة للمحيط الشبار على اليسار، بنصير بنصير بنصير يدور بالكرة، الضغط من منتصر عمار يفكر الكرة، يعكس الهجوم أو شاهين الكوني لكوكب عقارب، تبقى الكرة فادي تليلي، تمشي كرة لنزار العبيدي، العبيدي العبيدي العبيدي يراوغ العبيدي، ناجح يراوغ من العبيدي، لكن ثلاثة لاعبين قدامه ثم لاعب يطلب الكرة على اليسار، تحسر كثيرا لأنه ما مدلوش الكرة، تمشي لمحيط قرقنة طويل على عمر بليل، وبالتالي كرة في دين سيف الدين دلعوس مباشرة يمد الكرة أمام مناطق الجزاء، منتصر عمار تعادل سلبي صفر مقابل صفر حتى الآن بين الفريقين، المحيط أضاع الشوط الأول، كوكب عقارب يعود في الشوط الثاني. تقريبا هذا هو عنوان المباراة وقسمة خيان حتى الآن، المحيط يفتتح رصيده من النقاط، الكونتور يبدأ يسجل، كوكب عقارب يضيف نقطة في رصيده، تعادل الثاني حتى الآن على الأقل، الحكم المساعد الأول سامي البلطي يرفع الرأي يقول الكرة خرجت تماس، هذاك علاش كل بنك احتياطي المحيط يقف على اللقطة الماضية، وشخصيا رأي الشخصي أعتقد أن الكرة ما خرجتش، على كل هو اللي واقف مع الخط معه كذلك بنك احتياطي المحيط، إلقاء القوارير زيد فقط، حكم يسجل التقرير متاعه وفريقك يخلص خطايا، يقول هذا لكل الأحباء كل النوادي وكل الملاعب. كرة مباشرة سيف الدلعوس، الوقت البديل دقيقتين وبعض الثواني، حكم هذا في 6 دقائق، كرة على اليسار غاني لكوكب عقارب، حلوة برشا اللقطة، ارجعي في وسط الميدان، طلب الكرة من شاهين الكوني، الآن مش متسلل شاهين الكوني، توصل له كرة شاهين، شاهين قدام الشبار، شاهين يرجع بالكرة لمالك منيف، توزيع داخل منطقة الجزاء، يخرج الحارس وائل الكردي قبل نزار العبيدي، الكردي يرجع كرة للاعب موسى بن موسى قدام منطقة الجزاء، أمامية سكرافي خط منتصف الميدان، حلوة برشا الفكرة لبن عبد الله ولكن تقطع كذلك من التابعي بتدخل، كان العملية كما يلزم على اليسار، رجيعي فادي التليلي في وسط الميدان يرجع بالكرة ورائية للتابعي، التليلي فنيا ممتاز هذا اللاعب، فادي التليلي على الجهة اليسرى، هجمة لكوكب عقارب، ثامر المدب يرجع بها للرقيعي، عمد الرقيعي ورائية بدوره للتابعي، يخطئ التابعي، ضيع كرة التابعي ويصلح قدام عمر بليل، يصلح قدام عمر بليل، طويل عليه الكنترول، يلتحق بالكرة عمر بليل، يطلب المخالفة عمر بليل، لكن أعتقد أنه تدخل التابعي هو اللي صلح ولمس الكرة وبالتالي لا أعتقد أنه فيها مخالفة، وهذا نفس قرار الحكم وكذلك المساعد الثاني أحمد الجيزاني اللي كان قريب جدا من العملية، نفس الرأي أنا وياهم، وبالتالي تتواصل المباراة. ثم جذب من اليد وبالتالي ورقة صفراء المفروض تترفع من الحكم وليد الهذلي. سبقتك يا هذلي ما عطاش صفرة حتى الآن على الأقل، ثم مسك ثم جذب من ثامر المدب، قرار غلط من حكم المباراة، يكتفي فقط بالإعلان على المخالفة. دخلنا في الدقيقة الخامسة للوقت البديل، تعادل صفر مقابل صفر، حكم أضاف ستة دقائق تنفيذ المخالفة بنصير بعيدة نوعا ما على مرمى الحارس سيف الدلعوس، تتنفذ المخالفة مقوسة وبالرأس جانبية قريبة جدا من المرمى، تزيدها بالرأس من بيرم الحيدوري للمحيط، وعلى الخمسة أمتار وخمسين تقريبا كان حر وطليق من كل رقابة يصعد بالرأس، وفرصة هدف واضحة جدا للمحيط، كرة جانبية ضربة مرمى لكوكب عقارب، عنده الكرة لين، قد يأتي الجديد في الثواني لما زالت خمسين ثانية تقريبا، كرة على اليمين أمامية وترجع بالرأس من موسى بن موسى، والفكرة الكرة كانت لشاهين الكوني، ممكن حب يرفع الكرة بحارس المرمى لأنه غادر في الكرة المرفوعة عالية وكرته بعيدة كل البعد، مشيت تماس لنادي محيط قرقنة. 20 ثانية أخيرة في المباراة، حتى أقل شوية، التماس لنادي محيط قرقنة، الستة دقائق انتهت على ساعتي. بيرم الحيدوري دور بالكرة يرجع بها للوسطى للدفاع، موسى بن موسى، موسى بن موسى يتجاوز خط متصف الميدان، واعتقد اني مش تكون الكرة الأخيرة، أحمد بن صير فيها مخالفة، فيها مخالفة واضحة جدا، حكم مباراة يقول قوم، تمشي كوكب عقارب ينطلق، صفر حكم المباراة في وقت انطلق شاهين الكوني من وسط الميدان راس راس مع وائل الكردي، ملا لقطة، ملا لقطة يا فتحي، ما كانش متسلل شاهين الكوني، انطلق من وسط الميدان في وضعية وجه لوجه مع الكردي، حكم المباراة، شاف اللقطة، زفر نهاية المباراة، هذاك علاش مشاو لهم لاعبي كوكب عقارب. لقطة طريفة جدا وتثير الكثير من الجدل،
0: كما لقطة مقابلة مقابلة تونس وليبيا في كأس أفريقيا قبل 17 عام يذولي أو 20 عام
1: تقريبا
0: نفس اللقطة
1: تقريبا يا فتحي، بالضبط بالضبط. إذا مباراة انتهت بشكل عادي جدا، روح رياضية كبيرة بين لاعبي الفريقين، فرحة في صفوف لاعبي كوكب عقارب بنقطة التعادل، وحسرة في صفوف لاعبي نادي محيط قرقنة، إن شاء الله حظ أوفر للاعبي الفريقين اليوم، تسمة خيان، نقطة في رصيد كل فريق، إن شاء الله القادم أفضل للجميع، أجمل تحيات محمد البكاري وما أدراك جوهر بوسطة الفنان المتألق ياسين كامور على مستوى التعليق، بعد شوية إن شاء الله نأخذ التصريحات. إلى اللقاء. أوكي.
0: شكرا لك ذا ياسين، نلتقي بعد قليل على مستوى التصريحات ما بعد المباراة. إطلالة سريعة على قاعة الأدب جاي، ناخذ التوقيت والنتيجة في لقاء لكابر كرة السلة النادي الصفاقسي شبيبة المنازة، معك سامي الهندوز.
2: شكرا لك فتحي، مع 10 لنادي الصفاقسي 47 مقابل 37 في 6 دقائق و 54 ثانية
0: هي موضوع في الفترة الثانية. واضح، نعم السلاح الغامية، ثم نرجع من جديد الأجواء الرياضية.

0: به نرجع جديد لأجواء ما بعد مباراة المحيط القرقلي كوكب عقارب مباشرة مع زميل ياسين كمول على عين المكان. تفضل ياسين.
1: نعم شكرا لك فتحي. إلى جنبي المدرب وسيم معلم مدرب كوكب عقارب كوتش وسيم. اليوم تعادل صفر مقابل صفر. شو النجم يقول على على المباراة؟ ولأنه أعتقد بالظروف اللي مر بها الفريق طيلة الأسبوع طيلة الفترة الماضية الحقيقة شوفنا شوط ثاني ممتاز خارق العادي.
2: السلام عليكم مرحبا بكم. احنا جينا على الأمانة بس نعمل رياكسيون بعد الأسبوع الفارط بعد الهزيمة. حابين جينا على 3 بوان عملنا جيستيون بلان دو ماتش معناتها باش نعرف نصرفوا فيه. جاتنا بعض الفرص المباراة متوسطة ضد فرق الأمانة معناتها متوسطين. حبينا نفوز المباراة مو بانتظار لكن تعادل ديما خارج الميدان يتسمى معناتها نقطة باهية. نحب نشكر الملاعبية على الروح وعلى ردة الفعل وفي الأخير الحق نتاع ربي معناها بارابور الظروف وإحنا نقولوا اللاعبين الموجودين والعدد وكل برشا ظروف ما تخليكش تنجم تعمل ما أحسن لكن بالموجود وصلنا أخذينا نقطة ديجا باهي رغم اللي نعرف متأكد اللي نقطة ما ترضي حتى طرف ديما ثلاثة نقاط هما أهم حاجة لكن في الأخير الحمد لله إن شاء الله ربي إن شاء الله شريعة صديح.
1: كوتش هل تعتقد أنه الشوط الثاني بالفعل نجم تبني عليه الفترة القادمة؟
2: كل مباراة تبني عليها أنت كل مباراة مش حكيت شوط أول شوط ثاني لكن الأمانة معناتها الوضعية والنوب والملعبية والكل ظروف ما تخليكش معناتها تعمل حاجة تبدل. أنت اليوم عندك خمسة ملعبية تغيروا أنت ملعبية مصابين أنت ملعبية أفصان لأمور ما نعرف شنو أخرى يعني ما عندكش ظروف تخليك تعمل بأريحية وتعمل أنت بالشواء متاعك دونك انت الحق نتاع ربي في البيت راك تجاري لجور بارجور بارجور مش حتى سمين بارسمين معناتها نجم تبدا الساعه اليوم عندك حاجه في مخك الصباح تلقى حكايه اخرى دونك الامانه معناتها الكره تقدم في تونس البيره وعديد الحاجات معناتها للمراجعه اذا كان تحب نطلع المستوى معناتها فهمت انا بالحق ان نقول كل شيء الله معهم المسؤولين والاداريين واللاعبين اللي في البيره معناتها الظروف اللي مش ما كل شيء نجم تكون كي رابطة محترفة نجم تكون رابطة ثانية فقط وإلا قسم الشرف بتاعك لما تكون محترفة هي معناتها ما تجيش نجم تكون محترفة.
1: يعطيك الصحة كوتش مشكور جدا على تصريحك إذا تفاقد مش ناخذ بعد شوية فتحي مدرب خالد الوقتي مدرب نادي محيط قرقلة مع شوية كل معنا
0: الخط مفتوح معك ياسين مع تحية طبعا زميلي نربوج البين ينسق معك إذا كان تاخذ الخط مباشرة نمشي للخط الهاتف الثاني نشوف التوقيت والنتيجة في لقاء كرة السلة سامي الهندوس لقاء نادي صفاقس شهيرة المنازة. سامي
3: بالفعل فتحي قبل 6 دقائق و 33 ثانية مع 3 لنادر الصفاقسي 49 مقابل 46 صعب نادر الصفاقسي الماتش عليه يعني فترة فراغ طويلة استغل شبيبة المنازة بالعودة في المباراة مع 3 لنادر الصفاقسي قبل 26 ثانية من نهاية المباراة هذه كورة ثلاثية خطيرة لشبيبة المنازة تمر سليمة على نادر الصفاقسي يعني فترة فراغ كبيرة لنادر الصفاقسي إن شاء الله يدارك فيما تبقى من ثواني ودقائق أخيرة. إذن مع 3-49 مقابل 46 للنادر الصفاقسي قبل 64 ثواني عن نهاية الفترة الثانية نهاية المباراة أكيد المباراة مش تكون تشمي فيها لآخر الثواني عودة شبيبة المنازة كنا استغل فترة الفراغ اللي مر بها النادر الصفاقسي تقريب الشوط الثاني فترة كاملة سجل الصفاقسي 9 أهداف فقط هذه كرة سلة ينجح ممتاز مهدي العباسي محمد العباسي مع 3-51 مقابل 46 مع 5 للنادر الصفاقسي قبل دقيقة و55 ثانية أمام تشجيعات هنا أنصار النادر الصفاقسي متواجدة في عدد محترمة جدا هنا في قاعة رائد المشاوي مباراة كنا لفك الارتباط بتساوي بالنقاط مع الشبيبة الرياضية بالمنازة أكيد النادر الصفاقسي يلعب أمام أنصاره يريد الانتصار في هذه المباراة فتحي.
0: نعم
3: هذه أجمل شبيبة المنازة وضيعة قبل الدقيقة 40 ثانية عن نهاية 43 ثانية دقيقة 43 ثانية 51-46 للنادي السيختي والجماهير تزيد من التشجيع في آخر دقيقة أكيد عاجتها بالانتصار في هذه المباراة. مباراة أصبحت مشوقة في الفترة الدقائق الأخيرة بعد عودة الشباب الرياضية بالمنازل. رمية حرة للشباب الرياضية بالمنازل من يوسف رمضان ناجحة 47.47 مع 4 للنادي الشيخي في انتظار رمية الثانية للشباب الرياضية بالمنازل. يوسف رمضان في الثانية الرمية الحرة الثانية للشباب الرياضية في المنازل رائعة من جديد الامتلاك
0: يا سامي سامي لحظة برك نستسمحك الأولوية المباشرة طبعا لمسا كرة قدم نرجع لياسين كمون في ملعب ثمار سنين تفضل ياسين.
4: نعم مع شكر فتحي لجانبي مدرب نادي محيط قرقنة سي خالد الواد. سي خالد هل يمكن القول أنه نادي محيط قرقنة أضاع الشوط الأول؟
5: صحيح احنا تو ثاني مره في الميدان بتاعنا ماتش مساكن ضعنا الشوط الاول الماتش هذا ضعنا الشوط الاول وضعنا حتى الشوط الثاني. ما يكفيش انك دوميني وتاخذ زمام اللعب ما يكفيش انك زاده تخلق الفرص وما تمركيش ما يكفيش انك تعمل اداء باهي وفي الاخر ما تجسمت الفرص ما النتيجة في الأخر الجمهور والناس تحب الأهداف. احنا ما نجبناش ماركيو في المباراة هذه مباراة أخرى ماركينا وخسرنا مباراة هذه كيف أنا بالنسبة لي لأن نقطة عبارة خسارة ما ترضيناش على الميدان بتاعنا. الله غالب ما علينا كان نزيد نخدم قدام الكاج وكما قلت أنا التهديف راهو صنع تخدم يزمك تركز ما تركزش ما تجمش تماركي أهداف فما فرص سهلة ما تجمش تماركيها. الله غالب هيك الكاليتي الموجودة ما عليهم كان يزيدوا يخدموا الولاد شو نقول أنا كان معايا ولا ما غيري ما عليهم كان يزيدوا يخدموا والبطولة ما زالت طويلة.
4: كوتش معناها معايا والمعغيري هل نفهم من كلامك معناها ثم قرار معي؟
5: لا ما نزيد نحكي انا مع الهيئه المديره ما فماش قرار توا ما نحكي لك في الاخر هما الاولاد هذوما السيزون مازال طويله ما عليهم كان يخدموا حتى نجم انا نزيد ماتش 2-3-4-5 فهمتي في الاخر نجم نمشي على روحي حتى الانترونور زاد يقلق ينجم يقلق كي تبدا متفيش ريزلتا مش حتى الهيئه المديره تقول له امشي نجم يقلق فما افكار ما جسمت حتى الرهمه ما نجمناش ماركيو دونك نجم انا نقلق ولا غيري يقلق الاولاد ما عليهم كان يخدموا روحهم في الاخر باش يقعدوا هما اللي كوروا في التراه كان معايا انا ولا معهم نروح داخل قرار ما تاخذهاش اما بالنسبه لي انا ما هو عليهم كان يخدموا يزيدوا يخدموا قدام الكاج نوصوا قاعدين نوصوا قدام المرمى ونجيبوا في اهداف اما ما نجسموش الفرص ما يرحمك حتى واحد الجمهور في الاخر يحب الاهداف يحب الريزلتا يحب تروبوا.
4: مشكور جدا
0: واضح
4: انا اذا فتح النقطه نتاعنا لهنا تعادل 0-0 كما قلت اثناء التعليق ولا فريق راضي بالنقطه ولكن هذاك هي النتيجه النهائيه للمباراه.
0: شكرا لك ياسين شكرا لكل فريق العمل معك في ملعب ثمار سنين اذا التعادل بدون

0: 28 ثانية وسبع أجزاء. كرة لنذر السيفتي، الرمية الحرة لمهدي السايح ينجح في الرمية الأولى، النقطة 54. انتظار الرمية الثانية لمهدي السايح، لعب نذر السيفتي ينجح بالفعل، النقطة 55. مع تعود مع ستة لنادي الشرطي في الثواني الأخيرة، وقت مستقطع يطلق مروان الأغنش مدرب الشبيبة الرياضية بالملازة، قبل 28 ثانية عن انتهاء المباراة. قلنا تقدم لنادي الشرطي 55-49، مباراة مشوقة خلال هذه الفترة الثانية بين الفريقين. كما قلنا استغل الشباب الرياضي من نادي فتره الفراغ الذي مر بها نادي الشيخ، لكن عوده نادي الشيخ للتسجيل في اخر ثواني مع سته قبل 28 ثانيه عن نهايه الوقت الاصلي لنادي الشيخ في هذه المباراه. تندرج ضمن الجوله الخامسه للرابطه المحترفه لكره السله بين النادر السيفتي وشبيبة المنازة. حكم يطلب مواصلة العودة للميدان لمواصلة ما تبقى من ثواني أخيرة. فرحة الجماهير هنا في قاعة نادي المجوي، أجواء كبيرة هنا، سعيدة جدا بهذا التقدم الوقتي، لأن كرة السلة كل شيء جيد، لكن النادر السيفتي يسير نحو تحقيق الانتصار في هذه المباراة. كرة للشبيبة الرياضية بالمنازة من أشرف الدار، أشرف الدار معاصرة من مهدي السايح، رجل لرجل في ما تبقى من ثواني أخيرة. كرة ثلاثية ضائعة لشبيبة المنازة، يفتكها واستميت على كرة محمد السايح، لكن تعود لشبيبة المنازة، التصويب نحو السلة لكن ضائعة. ياخذ الكره خليل التومي، اصرار كبير من لاعب النادي الشرقي، اربع رميتين حرين للنادي الشرقي في الثانيه الاخيره. كريم سايح عاصمه المباراه بتحقيق للنادي الشرقي مع زوج رميات حره للنادي الشرقي، حصل عليه خليل التومي. تابعوه انتباعا على المباشر مع اذاعه الساقس اذا خليل التومي بتنفيذ الرمية الحرة الأولى لنادي الرياضي السيفتي. خليل التومي ينجح في تسجيل النقطة 56 مقابل 49 لنادي الرياضي السيفتي في انتظار الرمية الحرة الثانية. خليل التومي ضايعة ونهيت المباراة فتحي بانتصار النادي الرياضي السيفتي 56-49 على الشبيبة الرياضية بالمنازل.
1: شكرا لك إذن سامي على هذه المتابعة الخاصة بهذه المباراة، وأكيد الاستجابات تكون في الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك. بعد معك سامي الهندوز. إذن نادي صفاقس في كرة السلة على مستوى البطولة بروليج ينتصر على شبيبة المنازة بنتيجة 56-49. برافو إذن لأكابر كرة السلة بفريق النادي الرياضي الصفاقسي. حبيت قبل ما نعطي النتائج الخاصة بالجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في خبر متعلق بآخر التطورات الخاصة بالمدرب الجديد لفريق النادي الصفاقسي، الكاتب العام مساعد النادي الصفاقسي مادي الغريبي كان أكد وجود محادثات مع مدرب فريق أكابر كرة القدم نبيل الكوكي لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأضاف أن النادي الصفاقسي بصدد البحث مع نبيل الكوكي على الصيغة اللي باش يتم وفقها انهاء الارتباط. يعني ما زالت الصيغه ما تمش التوافق فيها مع المدرب نبيل الكوكي لانهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين. في هذا طبعا هذا الكل اكيد المديره لفريق النادي الصفاقسي قاعده تبحث عن مدرب معوض لنبيل الكوكي، سيقع الاعلان عنه اكيد في الساعات القادمه، لكن مساله انهاء العلاقه التعاقديه مع نبيل الكوكي ما زالت ما تمش الاتفاق حوله في صيغه انهائها. هذا الجديد فيما يخص موضوع المدرب الجديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. لكم النتائج الخاصة بالدفعة الثانية من لقاءات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نجم المتلوي انهزم مساهمة في ميدانه ضد الملعب التونسي 2-1 بعد ما كان متقدم بهدف مقابل صفر. إذا الملعب التونسي ينتصر خارج ميدانه ضد نجم التوي 2-1. النادي حاملا في عود بانتصار ثمين من الملعب الأولمبي بسوسة بما نجم الساحلي هدف مقابل صفر.

العمران مستقبل مرسى تعادل دون أهداف، وتراجي جرجيس فاز على أمل حمام سوسة بهدفين مقابل صفر. يعطينا الترتيب الخاص الآن بعد الجولة هذه. الترجي الرياضي التونسي يتصدر برصيد 12 نقطة في المركز الأول. المركز الثاني نقاو تقدم ساقية الدائر واتحاد بن قردين 11 نقطة. طبعا على مستوى الترتيب دائما نواصل فيما يخص بطولة الرابطة المحترفة الأولى. على مستوى المراكز الأخيرة نلقاو مستقبل المرسى نقطتين، كذلك نابل بيجي، والمركز الأخير لأمل حمسوسة برصيد نقطة واحدة. طبعا مازال الترتيب ما تحينش على مستوى الرابطة المحترفة الأولى اللي كنت قدمتها مقابلة مؤجلة بالنسبة للنادي الإفريقي مش لعبة ضد الملعب التونسي، اللي حد الآن مازلنا ننتظر لربما في المقابله هذه، ومش الموعد نتاعها بالضبط وقتاش باش يكون في ميخص لقاء الملعب التونسي وفريق النادي الافريقي. المهم اذا على مستوى المقابلات الخاصه نعطيكم الترتيب، الترتيب الان محين. الترجي 12 نقطه، تقدم ساقيه الدائر اتحاد بن قردين 11 نقطه في المرتبه الثانيه. المركز الرابع النادي الافريقي اتحاد مناسيري 9 نقاط. المركز السادس النادي الصفاقسي شيبه العمران والنادي البنزرتي 8 نقاط. المركز التاسع الملعب التونسي 7 نقاط. المركز العاشر الترجي جرجيس 6 نقاط. المركز 11 النجم الساحلي 4 نقاط. المركز 12 النادي حملنف ونجم متلوي 3 نقاط، نقطتين لمستقبل مرسى والأولمبي البيجي في المركز 14، والمركز الأخير لأمل حمام سوسة برصيد نقطة واحدة. على مستوى الترتيب الخاص، على مستوى النتائج الخاصة بالرابطة الثانية لكرة القدم الجولة الثالثة، بالنسبة للمجموعة الأولى سبورتيك بن عروس واتحاد تطاوين تعادلوا 2-2، والمحيط القرقني وكوكب عقارب تعادلوا 0-0. بالنسبة لهذه المجموعة الأولى الترتيب الخاص فيها، النجم بالنسبة كرم المهدية وجمعية مقرين 7 نقاط في المركز الأول، هلال مساكن في المركز الثالث معاه السكاك الحديد الصفاقسي 5 نقاط. المركز الخامس مستقبل سليمان، سبورتينغ بن عروس، الملعب السوسي، هلال الشاب، اتحاد تطاوين، بعث محجلة 4 نقاط. المركز 11 نجم بني خلاد وكوكب عقارب نقطتين، والمركز الأخير مستقبل جابس ومحيط قرقنة نقطة واحدة. بالنسبة للمجموعة الثانية اليوم، جمعية ريانا فازت على القلعة الرياضية 2-0، ونبيك الكيف فاز على قوف القفصة 3-2، سبورتينغ المكنين هزم ضد جندوبة الرياضية 1-0، شبيبة القيروان هزم ضد اتحاد قصر الساف 1-0، أمل بوشمة فاز على الملعب الجيبسي 2-1، وأولمبيك مدين هزم ضد مستقبل قصرين 3-0. يعطينا اتحاد قصر الساف يتصدر بمفرده المجموعة الثانية بسبع نقاط، برافو اتحاد قصر الساف، صاعد من الرابطة الهوية المستوى الأول. المركز الثاني هلال رديف ونادي القربي ومستقبل قصرين وشيبة القيروان وجندوبة الرياضية وأمل بوشمة 6 نقاط. المركز الثامن جمعية ريانا وأولمبيك الكيف 4 نقاط. المركز العاشر قواف القفصة والقلعة الرياضية 3 نقاط، نقطتين للملعب الجيبسي في المركز 12. المركز قبل الأخير سبورتينغ المكنين نقطة، والمركز الأخير نلقاو فيه الأولمبيك مدنين بصفر من النقاط. هذه هي الوضعية في الترتيب بالنسبة للرابطة الأولى وللرابطة الثانية. نذكر تابعنا مباراة في كرة اليد في قسم الوطني ألف الجولة الرابعة، لقاء دربي بين شيبة الشيحية واتحاد قرمدة، كان فاز به فريق اتحاد قرمدة 26-23. وتابعنا كذلك لقاء كرة السلة أكبر نادي الصفاقسي شيبة منازة في قاعة رائد البجاوي، المقابلة هذه انتهت بفوز ثمين لصالح نادي الصفاقسي بنتيجة 56 نقطة مقابل 49. نرجع لكم أكيد بعد موجز الساعة الخامسة باش نواصل الحديث عن الأمور الخاصة بكرة القدم، باش نرجع أكيد لآخر تطورات الحاصلة في فريق النادي الرياضي الصفاقسي. بعد الخمسة نكونوا مع الخطراتي في مراد الرنان، نحكي بشوية كان لقاء دربي وكذلك التطورات الحاصلة على مستوى الإطار الفني لفريق النادي الرياضي الصفاقسي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ إليها، وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضية. الديوان الوطني التونسي للسياحة يستعد لتنظيم امتحان لإسناد البطاقة المهنية لدليل السياحة صنف معاون بداية من يوم 25 ديسمبر القادم، وذلك من خلال اختبارات كتابية وشفاهية، مشيرا إلى أنه تم تحديد يوم 25 أكتوبر الجاري كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تعلن أنها ستنظم يوم 16 أكتوبر الجاري ندوة عبر الإنترنت حول حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة وآليات التمويل المتاحة للمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس، وذلك للتعريف بالحلول الكفيلة بخفض كلفة الطاقة وتعزيز استمرارية الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية. في أخبار العالم، المنظمة الدولية للهجرة تعلن وفاة ما لا يقل عن 109 مهاجر غير نظامي بينهم 15 طفلا وفقدان أكثر من 116 آخرين أثر انقلاب قارب كان يقل نحو 350 شخصا قبالة سواحل جيبوتي أثناء رحلته باتجاه اليمن. اندلاع وحريق في صالة المسافرين بمطار الملك خالد بالرياض أثر استهدافه بمقذوفة، فيما شنت السعودية غارة على مطار صنعاء وسط تصعيد ميداني مستمر وتأكيد يمني على مواصلة الرد. العراق يستضيف يومي 17 و18 أكتوبر الجاري أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لأول مرة منذ عام 1981، حيث يتولى العراق رئاسة المجلس لمدة عام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديما ما تهربش الوضعية ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل. في سنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: التسعينات وعلى هذه الذكريات استقبل على خطرتي في مدرب مراد رنين. مراد مساء الخير.
1: اهلا وسهلا فتحي، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات. خصوصا كالعاده يا فتحي ديما انت وفي للريتم نتاعك وللنسق نتاعك
0: كالعاده. هكا والريتم اللي ديما موجود عندنا، وتحيه لبوج البير هو اللي قاعد يتكتك هذا شويه في بعض الاغاني اللي قاعد يعدي فيه ونعديو فيها في العشويه هذه. تحيه لي،
1: تحيه لكل الموجودين في التقنيين والفنيين والكل المستمعين على كما قلت لك انا اذاعه الاولى اسمعك
0: يا عايش كمراد. حبينا فونغو يعني قبل غدوه اللي كيل باش نحكيوا باكثر تحليل واكثر امور فنيه، وخاصه امور كذلك تتعلق بالوضعيه الخاصه بالاطار الفني لفريق النادي الاهلي الصفاقسي. حبينا فقط فونغو مراد اللي باش نخلي الامور الفنيه على جهه الان اللي باش نركزوا فيها غدوه، فقط مساله ما يدور لحد الان في اخر تطورات الحاصله بملف مدرب النادي الاهلي الصفاقسي، لانه اخر تطورات تؤكد انه اداره فريق النادي الصفاقسي ما زالت قاعده تتفاوض مع المدرب نبيل الكوكي لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. يعني ثم صيغة قاعدين يتفقوا فيها لإنهاء هذا الارتباط قبل ما نحكيه على اسم المدرب الجديد. يعني الأمور ما زالت في طور التفاوض لإيجاد صيغة إنهاء العلاقة بين الطرفين، لأن تعرف ثم عقد وثم أمور فيها أكيد كيفاش تم إنهاء التعاقد، قداش شيخهم فلوس غير ذلك، يعني مش فات العلاقة كي يمشي على روحه فقط، يعني ثم بعض الأمور المادية لازم تصير، وهذا مع الوضع الخاص بالبحث عن المدرب الجديد شكون مش يكون في المرحلة الجديدة. هذه كلها تطورات أكيد مراد مهمة جدا قبل أسبوع باش يكون حاسم لفريق الصفاقسي حتى على المستوى الإفريقي.
1: جستمون يلزمني نعرف اللي ما نعرفش بو أنا الكونتراكشن اللي فيه، أما نورمالمون المفروض يكون فما بند في العقد يقول إذا كان ما مشاش النتائج وإذا كان ما تفاهمناش تنجم أنا ندفع لك مثلا شهرية ولا اثنين ولا ثلاثة متفقين، ولأن العلاقة التعاقدية نورمالمون هذا اللي لازم يكون موجود. ما نعرفش أنا شو البنود اللي موجودين في العقد، خاطر المدرب يا فتحي والناس كل تعرف المدرب ديما في ليستو حاضر، معناها ينجم ينجح ينجم يكمل موسم كامل، ينجم مباراة ولا شهر الأول يمشي. تقعد كما قلت أنت الوقت الوقت الوقت أكيد سيء جدا وخايب ياسر لأنه الشيخ قادم على تقريب جوز مباريات مصيرية مش تحدد المصير نتاعه الموسم كامل. في صورة كما قلت أنت إذا كان صارت القطيعة، وإذا كان صار كما قلت أنت صارت إذا كان نتفاهموا الاثنين شكون مش يأمن الرحلة نتاع نادي الصفاقسي اللي مش يمشي بعد غدوة بعد غدوتين نهار الأربعاء للكوت ديفوار، شكون مش يشرف على المقاليد الفنية. معناها فريمون بالحق توقيت سيء وصعب جدا، خاصة بالنسبة لمستقبل النادي الصفاقسي.
0: نعم يعني في خضاب هذا الكل مراد، ومع التداول عديد الأسماء لربما اللي مش تكون معوضة المدرب نبيل الكوكي بعد المغادرة طبعا. يعني
1: سامحني يا فتحي مش نقصي عليك، سامحني كان قصيت عليك، أما رأوا أنا نتوقع أنا كتجربتي ممكن المتواضعة صغيرة وكمتابع صعيب ياسر باش اي مدرب تو باش يجاز باش يقبل المهمه، معناها من طبق البيت النار ديريكت، مش يجي معناها مش تفاهم غدوه مع مدرب نهار ثلاثة يجي نهار الاربعاء يسافر، معناها بالحق المدير في موقف لا
0: يحق. هذاك علاش ربما هو سؤالي مراد، كانك استنبطت السؤال بتاعي باش نساله، يعني كانه النيه تتجه ربما للتعاقد مع مدرب يعرف اجواء النادي الصفاقسي ويعرف اجواء كره القدم التونسيه باش ما نضيعوش وقت، لانه الالتزامات لازمها واحد يعرف الجو كما ينبغي وما ثماش يعني تضيع وقت على مستوى التاقلم الى غير ذلك.
1: والله انا ما تعرف ان عندي التزامات مهنيه توا العشيه، انا كنت مع بعض المحباء وبعض الاولياء اللي قالوا لي يا اخي صحيح مش يرجع محمد الكوكي. والله بالحق
0: اسم متداول بشده مستوى الرجوع.
1: والله قلت لهم انا من عندكم نسمع بوم توكي اللي ما فهمش حاجه
0: اكيد، لكن ما حد شيء رسمي. نعم
1: توكي مش تقول لي انت والجماهير كي تسمع تقول لك يزلنا نحب نجيبه واحد يعرف الاجواء ويعرف الفيستير ويعرف الملاعبيه، ايش معناها تقريب هو انا نحب نرجع لك شويه، نحب نتوه غدوه نحكيوا باكثر تفاصيل. هي هي هي شنو سبب خروج محمد الكوكي من الصفاقسي؟ اسكو نحبوا نعرفوا الحكايه فيها، اسكو هل متسبب فيها احد المدربين المساعدين كما سمعنا الناس كل، هل هو غير راغب في مواصله وشكون معناها
0: شوف شكون صريحه معك، انا كنت حاضر البارح في الندوه الصحفيه بتاع بعد المباراه تصريح نتاعو ربما الاخير اللي انقد فيه الاجواء والبلاتوات، وقال انه ثم ناس كذلك تنتقد فيه شخصيا وتنتقد في الفريق الى غير ذلك، اي يعني ربما، لكن في في في في, في التصريحات نتاعو بعد المباراه ما ثم حتى اشاره منه انه مش يغادر، حتى بالعكس قال انه مازال خسرت مقابله ومازال عندي 21 مقابله و22 مقابله اخرى ومازال عندي كاس الكاف، وحكى حتى على حظوظ النادي الصفاقسي في كاس الكاف، وحكى حتى على الفريق ليفوار. يعني العملية ربما الإقالة تمت ربما بسبب بعض التصريحات اللي جات في الندوة الصحفية على مستوى الجزء الثاني من الندوة الصحفية، نقول لربما بخلاف الهزيمة، لأنه هو بيدو كمشي مع التصريحات وما تعطيش مؤشر أنه مش يغادر. هو نحكي عليه هو
1: خليني نرجع لك أنا هي هي ديجا من أول ما تعاقد الشخص مع المدرب نبيل الكوكي مع المدرب دونك كان فما جبهة متاع معارضة من الأول.
0: قالها قالها ودي شا قالها
1: لا واقع هذا واقع لأنه أنت مدرب عندك كانت عندك، وأنا قلتها من قبل راه مدرب يجي يمر على النادي الصفاقسي ولا أي فريق بجزء ولا ثلاثة تجارب ويخرج مقال راه صعيب ياسر باش يعاود يجي وعاود ينجح مرة.
0: وأنت كنت من أول الناس اللي ما تكش مرتاح للتعيين متاعه في البداية منذ الصيف.
1: أنا توقعت النهاية مش يكون في شهر نوفمبر، أخي هاي جيت في شهر أكتوبر ديجا لا يا فتحي والله ما قلنا احنا استبشرنا خير. تذكرك الماتش نتاع ذاك البنزرت قلنا وما فما بوادر وفما ملامح نتاع على الاقل لقينا حاجه هكا ولا لكن مرانا قال له انه بعد تقريبا الفتره نتاع الراحه المباراه نتاع امس معناها مع كبره هذا ما يستنقص من قيمه التقدم في
0: قيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد
1: احنا راهو نحكيو على الازمه اللي
0: صارت. نعم نحكيو على الازمه الصحيه
1: راهي بنسبه 80 و90% هي التصريحات نتاعو بعد الماتش.
0: نعم نعم هذا هو بالحق مراد، لانه فعلا في الجزء الثاني من التصريح نتاعو خلال الصحفيه برشا ناس يعني استغربت نوعيه هذه التصريحات، وبرشا ناس قالت انه لربما نبيل كوكي سيب الامور الفنيه ودخل في امور لربما
1: تو انت نعم. تقريبا عندك نسبه نتاع 60-70% معارضين، وتكمل انت حتى الجماعه المؤيدين وبقى نبيل كوكي بالتصريح وبالكلام اللي قالوا حتى المدعمين والمساندين نتاعو حتى من هيئه المديره ومجلس التعاون معناه الناس كل معناه بالحق زلزال كبير. معناه تحس اللي انت مدرب معناه تقريبا بقدس مش بقدس سيطرة، اما تحس اللي تقريبا معناه الكلام اللي قال ما يتقارش بكل مستحيل. معناه شوف معناه اتهامات هذه اتهامات موجهة لبعض البلاتوات كما قلت انت بعض المسيرين
0: فقط مراد مش نحطك في الاطار حتى مستمعينا في اطار، نعود فقط نعدي الجزء اللي قد فيه الناس اللي انتقدته وانتقدت الفريق.
2: الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناه هو كأنه سي اس اس في المرتبة 13 وقتها في المرتبة الثانية أنطوان لونيين قالوا وقت ايش نقولوا لي الشرفة قالوا وقت لي كبار الحومة يموتوا لأنك نحن نعرف الدنيا كل معناه وكأنه سي اس اس ويتحدث الساعة معناه في الشهر اللي فات رياكسيون بتاع جمهورنا العزيز والغالي مش معناه يعمل من حقه باش يغشش بيان سور جمعيته كبيرة ويشوفها وكبيرة ولازم تعمل ديجيتا خير من هكا بيان سور ما فيش حتى شك ان شاء الله بكتربي وقادرين وباش نرجعوا باذن الله. جمهور سي اس اس يعرف وجمهور الاستاذ نتاع سي اس اس والعالمين الصحاح النظاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنايا كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعيه. ثم حمله صايره عندها توا 3 أشهر تقريبا وكانه سي اس اس في ازمه. الحملة هذه ماهيش مانيبولي ماهيش سبونتاني والناس كلها حدثها حتى من خارج الإطار نتاع سي اس اس لاحظوا اللي ثم حاجة غير عادية.
0: واضح هذا فقط باش نذكر وحط الأمور في إطارها. مراد تفضل.
1: كلام خطير بالحق كلام خطير خاطر علاش تو بالضبط انت اخي اذا كان نرجع احنا ببدايه البطوله يذكر اول مره يتكلم نبيل كوكي اول مره يتكلم
0: قال انا خرجت وقت الهزيمه ما حبيتش
1: لا اخي قلتوا با انا يظهر لي هذه النقطه اللي افضت لك لانه الكلام اللي قال اولا كان من الاحرى وكان من الانسب باش تخرج وتتكلم على فشل أموه فشل من ناحية تكتيكية ولا فشل أموه من ناحية ما نعرفش أنا خطر مرينا شيء خطر الفيرسيون اللي رناه بتاعنا دي الشيخ بتاع مباراة الأمن راو ديما نرجع ونقول راو هذا ما ينقص حد شيء من استحقاق بتاع انتصار الفريق المنافس اللي هو تقدم وقلنا كل خير على الفريق هذا. أما احنا راو نحكيه على الوضعية اللي وصلنا لها راو بعد معناه 4 شهور يحكي على 4 شهور بلي براتيكمو من يتعين هكا ولا من يتعين يا اخي سامحني تو انت لقيت فريق حاضر ولا انت كمدرب لقيت فريق حاضر انت نورمالمون من المفروض وين قلنا احنا المدرب اللي ينجح هو اللي يطور من المستوى نتاع الملاعبيه. انا مالوريزمون مريت حتى تقريبا ملاعب يتطور من المستوى نتاعه بالعكس فما ملاعبيه المستوى نتاعو نزل ياسر، فما ملاعبيه ما عرفتهمش انا نفرش المباريات نتاعهم كيما قلت انت، فما ملاعبيه ما عرفتهمش ابارت ونحكي غدو على البارت دو تروا جور تقريبا النورات نتاع لي كيما البقيه وين الروح، ما فما حتى روح يا اخي هذا سبوا سيدي برا، وشكون اللي قاعد شنو هي اليد الخفيه هذه اللي حكى عليها هو بعد الرياضه الصحفيه، شكون اللي قاعد يحرك الملاعبيه ضدك انت؟ ما توقعش انا يظهر لي اللي وصلنا له يظهر لي معناها ما عادش نجم نوصلوا ما اكثر، لانه سي القطيعه تنجم توفى تنجم معناها تنجم ما تنجمش تزيد يواصل هو في الخدمه ما ينجمش يزيد يكمل. بورتو اكتشفت انت يظهر لي الجماهير ماشي مقصره بالكل، الجماهير قامت بالدور نتاعها تشجع على اخر لحظه، المباريات السابقه حتى ماهيش حاضره في الملعب، اكتشفت عملت تذكر من الاوتيل حتى الاستاد، دونك انا يظهر لي معناها فقد السيطره على نفسه مش حتى على المجموعه، لانه اللي صاير حتى داخل المجموعه ما نجمش ندخل في في في في في برشا حكايات، لان انا نعرف برشا حكايات اتقسمت. خليني نقول لك يا فتحي مالوريزمون فما انقسام كبير حتى داخل الفيستير، دونك مالوريزمون وقت تبدا القلوب مش نظيفه وقت القلوب مش صافيه وعلى نياتكم ترزقوا، دونك انا نحب نقول لك حاجه اللي مالوريزمون وقت اللي يبدا فما بعض الاشخاص وقت تبدا داخل الفريق تخدم، لكن النهارة اللي تخرج من الفريق تولي تفرح للهزيمه نتاع النادي الصفاقسي، معناها وكل واحد تو كل واحد تو كان شكون يسمع كل واحد يعرف شكون، دونك راهو نحكي من الاطار الاداري ولا من الاطار الفني ولا من الاطار حتى من الاطارات الكل، دونك مالوريزمون وقت صعيب ياسر ناقفوا الناس الكل مع النادي نتاعنا، لانه الوضعيه اللي وصلنا للنادي يظهر لي اسوء وضعيه مع عبر التاريخ، هو حتى في المواسم التعيسه اللي تعدينا بها ونلعبوا على وقت لعبنا عطيه ما وصلناش للانقسامات ما وصلناش للمشاكل اللي صارت هذه، دونك انا يظهر لي اللي صاير على المنتخب قاعد يصير على السياسات، وخلي كل واحد فيش حد يفهم
0: به يعني. المهم يعني في كلمتين مراد، الوضعيه الان بعد القطيعه اللي صارت في الانتظار طبعا تاكيدها من الهيئه المديره، ولانه مساله وقت فقط، كيفاش تشوف انه لابد الهيئه المديره تتعامل مع الالتزامات القادمه للفريق، شنو التوجه اللي لازم يصير بسرعه على مستوى تعيين مدرب جديد في الفريق؟
1: انت تو تقول لي شنو الوضعيه اللي مش تجي، دونك انت عندك استحقاق اللي هو عندك ماتش نهار
0: السبت
1: الجاي ولا نهار السبت، عندك ماتش مصيري وهام ياسر
0: وصفر نهار الاربعاء
1: دونك اذا كان صارت القطيعه ما نعرفش انا ايش خرجت في
0: الصفحه، هي مش تخرج لما حاله ما القطيعه صايره في الاخر
1: انا خليني اقول لك اذا كان ما لقاوش حل، اذا كان ما لقاوش مدرب نعم كملوا الماتش هذا وبعد نمشي على روحك، دونك علاش قلت لك
0: يعني التوجه نحو تعيين مدرب يعرف الظروف خير ربما من اسم مدرب اجنبي او مدرب ربما اول مره يشد الفريق، يعني في نظرك انت نعم.
1: انا توا بالنسبه لي انا بابا ما نعرفش انا اسك اقاله كامل الاطار الفني ولا كان هو كان
0: مازال هيك الامور مش واضحه هكاك،
1: اذا كان انت مش تعتمد على الاطار الفني المساعد اللي هو مش يمشي باش يشارك اسك هل عنده القدره باش ينجم يساير مباراه صعيبه كيما هذه، اذا كان انت توج على توا واحد من ابناء النادي ما نعرفش انا ريت الاسماء ريت مثلا بون نجمو الحل هو انيس بوجلبان ونجمو ناخذوهم المنتخب ينجم على الاقل نتلفوا، خاطر كيما صارت قبل مع برشا مدربين انيس بوجلبان يمسك بزمام الامور مؤقتا اون اتوندون حتى من بعد تلقاو حل، هذاك هو الحل الوحيد.
0: هذا في نظرك انت طبعا مراد، طبعا مزيد من التفاصيل ومزيد من الامور الخاصه فنيا واداريا احكيوا فيها غدوه مراد.
1: خاطر الاسماء المدية ولا ريت انا توا حماتي تو شمال خشيره ما
0: محمد الكوكي طبعا
1: شو عندك حلين يا ترجع محمد الكوكي تو مبدئيا وسايب ياسر باش ينجم باش يقبل، يا كيما قلت لك انا الحل الثاني هو كيما قلت لك انا انيس بوجلبان شوف كيفاش حل مع الجامعه يمسك ابن النادي، لانه انيس عنده انا قريت التدوينه نتاعو قال انا عندي دين بالنسبه للسياسي مستعد في اي لحظه باش نرجع.
0: واضح. وللحديث بقيه اكيد مراد غدوه ان شاء الله الاربعاء الخمسه في كوسبور في اخر الاخبار الخاصه بالصفاقسي، واكيد انه غدوه ثم برشا جديد باش يكون على مستوى اخبار نادي الصفاقسي. شكرا لك مراد رنان نستا برشا.
1: حبيت نختم لك باللقطه نتاع فينيسيوس البارح لانه
0: جلست كل يوم يعني جبت شعر المدافع
1: صحيح
0: لا لا لا جبني المدرب مورينو مشي هني فيهم بعد خذ ورقة حمراء المدرب مورينو تاعهم فرحة من القلب يعني
1: بصراحة. إن شاء الله
0: إلى اللقاء. يعيش كمراد تكساحة غدو سنة لقاء من الأربعة الخمسة أكيد في كوسبور. نعمل استراحة لغمية ثم أكيد بعد مش نرجع لسباق قلت ميراج الجديد اللي كان صار في دورته العاشرة والجديد صار مش يكون بعد شوية مع البطلة سيرين الهريشي.

0: شاب شاب خالد، نرجع من جديد الى اجواء الرياضه، مجواء منوعة سبيسيال سبور، متصل معكم الى حدود الساعه 6 مساء كما عدناكم في الجزء الاخير من هذه الحصه، باش يكون مخصص لسباق تراميراج الجريد في دورته العاشرة. سباق كان امتد على 160 كيلومتر. نحب نعرف اكثر تفاصيل خاصه بهذا السباق وكيفاش كانت المشاركه التونسيه خاصه، وسعيد جدا ان ينضم الي على الخط الهاتفي البطله سيرين الهريشي في المباشر على مجد عطسيق. سيرين أنسنا برشا،
1: مرحبا بك. مرحبا يا عايشك. مرحبا مرحبا عايشك.
0: عايشك أنسنا برشا سيرين. أكيد قبل كل شيء حابين نهنيوك بالفوز بالمرتبة الثانية هكا سيرين،
1: المرتبة الثانية في 100 كيلومتر.
0: تحكي لنا شوية على هذا السباق، كيف صار، كيفاش خبطوا في المشاركة فيه، وخاصة المشاركة التونسية والمنافسة اللي كانت مع أكيد المشاركة الأجنبية أيضا فيه.
1: تفضل. أي فيها بون، أنا مانيش أول مرة نشارك في أولترا ميراج، شاركت عم ناول في مسافة 50 كيلومتر، أما لأول مرة نشارك في مسافة 100 كيلومتر. الحقيقة ما كانت تستاهل، في وسط الصحراء، في قلب الصحراء، مع برشا منافسين ما شاء الله عليهم. في بالي حسب تقريب فما 20 دولة، يعني كانت انترناسيونال يعني المسابقة هذه. كانت منافسة شريفة جدا الحقيقة، تعبنا برشا. المرتبة الأولى والثانية كنا زوز بنات توينسا، والثالثة كانت جنسيتها طليانية، وكانت فما ثلاثة مسافات، فما 160 كيلومتر اللي هما بدأوا قبلنا ب 12 ساعة، وفما مسافة 100 كيلومتر، وفما 50، وفما زاد 25، دونك فما أربعة ديستانسات.
0: نعم. يعني المنافسة كانت قوية برشا، ثم الناس معاكم عندهم خبرة في المشاركة هذه.
1: أنا مثلا كيف هبطت الليستة متاع إلترا ميراج، وهي تهبط قبل بحكاية شهر هكا، دونك شفت الأسامي يعني العبيد اللي باش ننافسهم، منهم اللي تحصلت على المرتبة الثالثة، هي من نخبة في إيطاليا، معناتها إليت ما شاء الله عليها، دونك كنت متوقعة أني باش تكون معناتها منافسة شريفة جدا. ممكن منعرفش، ممكن هما ما مش مستنسين بيه، ممكن من العوامل تفرق معناها برشا. الحمد لله انه احنا اللي تحصلنا على المراتب الاولى، معناها جنسية تونسية، والمرتبة الثالثة كانت جنسية طليانية.
0: اي حاجة باهية ياسر. اكيد
1: الرابعة زادة تونسية، والخامسة والستة في بالي من الدنمارك، حاجة هكا، وفما برشا جنسيات اخرين متعدة.
0: واضح، معناش يعني طابع المشاركة التونسية اجمالا، وواقع هذه الرياضة اجمالا. سيرين في تونس يعني كيفاش تشوفها؟
1: في أولترا ميراج بالذات، ولا
0: في بصفة عامة قبل ما نحكيه على أولترا ميراج؟
1: بصفة عامة بالحق نشوف في ما شاء الله، معناتها تبدلت نظرة العبيد للسبور، المشاركة ولت، معناتها أنا قبل بالحق ما كانش في بالي اللي في تونس كيما هكا، والأعداد ماشية وتزيد، وليزيفينمون ماشيين ويزيدوا، معناتها حاليا في الولاية تلقى مينيموم دو إيفينمون، معناتها أنا تو حاليا نكلم فيك مروحة من قرقنا، معناتها إيفينمون في قرقنا. اليوم الصباح في قرقنا، ومعناتها تحصلت على المرتبة الأولى اليوم زادة في مسافة 8 كيلومتر.
0: برافو صحة.
1: ميرسي عايشك. وكانت زادة حتى هي تظاهرة ياسر محلاها، ياسر عرفت بقرقنا، جاءوا من الولايات الكل. ما شاء الله توا بترى العباد كيفاش مروحة من تونس كاملة، معناتها حتى اللود باش يزيدوا يجيبوا رونفور. معناتها العباد
0: على ثم إقبال كبير برشا من طرف على التونس على التظاهرات هذه.
1: كبير كبير كبير، من الصغير للكبير، من اللي معناتها فما حتى ما شاء الله رجال كبار بالبيه، معناتها حتى يكملهم مارش وكل، ما شاء الله اقبال كبير، ونظرتنا للسبور بالحق نشوف فيها قاعده تتبدل معناتها نهار بعد نهار.
0: واضح. ثم تحذير خاص لمثل هذه التظاهرات سيرين، يعني اكيد انا الامور نشوف سباق 100 كيلومتر، يعني بصراحه اش تحب لها تحذير هذه مسهل.
1: والله هي ما يستاهلها بالكل، ولدرجة انه بارش عبد مش مصدقين، انا حتى معناتها كي نهبط على الريزو سوسيو الكل فما اللي ما يصدقكش، يقول لك بلي تش تحكي هذه تيما 100 كيلومتر تيما في الصحراء، تي مش صحيح، فهمت؟ دونك 100 كيلومتر ما هي سهله، لازمها برشا تحضير، كل سوا اونترينمون والا حتى مونتال، خاطر في صحراء راهو معناتها سيركوي كيما وجهه كيما قفاه كيما نقولوا، صحراء من قدام معناتها مونتال، طقس سخون، اما حاجه معناتها تحس تحدي بينك وبين روحك قبل ما يكون مع العبيد، وتكتشف فيه اللي انت بالحق، معناتها تكتشف في روحك انت اصلا برشا حاجات، معناتها الحمد لله وكها، ومعناتها بالحق حاجه ياسر باهية، حاجه ياسر تبدل في الانسان، كل سوا من العزيمه من القوه من حتى من ثقته في روحه. تتبدل تبدل فيك برشا حاجات هيك. علاش انا نشوف اللي يجرب ما مريتش حد جرب وخرج معناها يعني اللي يجرب يحصل فهمت ما ريت والله اللي يجرب يحصل وما شاء الله العدد مشي وتزيد الخامي غاز باغ اكزومبل نعطيك سكر السيت لانسكريبسيون تاعو من قبل بشهر معناتها حدا النومبر اللي حاجته به من قبل بشهر معناتها باش تعرف الاقبال معناها
0: الفئه العمريه المشاركه سليم العرش انا تتراوح من منين لوين يعني تقريبا
1: ما شاء الله موجود من الصغير للكبير يعني قلت لك تشوف معناتها من 13 سنة تشوف حتى انا شفت امراه مغربيه ما شاء الله عليها مدام ماجده عملت 163 كيلومتر عمرها 64 سنه عملت 163 كيلومتر
0: في 40-50 سنة نعملوا زوز كيلومتر وطيحوا سايق قولوا كو
1: احنا صحيت يعمل
0: قولوا يزي في البركة
1: خذ
0: لي تاكسي ولا خلنا نركب الكهرباء خلنا نمشي
1: صحيح وانت بالحق هاي تشوف عبيد و... والله تشوف تقول
0: هو هذا هو السؤال اللي حبيت نسأل فيه سيرين سؤال يتعلق على مستوى الأمور خطر أكيد تظاهر بخلاف الرياضة عندها طابع سياحي يعني يظلي تونس فيها برشا بلايص مزيانة يعني التظاهر هذه يظلي خليتكم تكتشفوا مشاهد طبيعية كبيرة برشا في تونس
1: أي أنا ملي وليت فران ما عندي توا هذا ثالث عام اكتشفت بلايص في تونس ما كنتش نعرفهم جملة اكتشفت تريكن في تونس ما كانش يخطر على بالي اللي تونس هكا من الصحراء للشمال معناها للغابات للقرقنة قرقنة بحذينا وما اكتشفتش كيما تكتشفها كي تعمل جارية تشوف التريكن الكل يحاولوا انهم يعديوك على أزين بلايص معناها اليوم ما شاء الله العبيد منبهرة بقرقنة ومبهرة بقرقنا بالسيركوي متاحة قدش مزيان بعبيدها بماكلتها عطيتك اكزامبل هذا مثلا في الصحراء كيف الليزوتيل الكل تلقاهم كومبلي تلقى العبيد الدور تحوس وتشوف توزر في الصحراء
0: تبقى تنشيط معنا عم تحركة سياحية في البلاد في نهار السباق
1: اي بيان سور اي ابارغ نهار السباق مثلا الخامي غاج هو باك كامل معناتها يبدأ ليفينمون من قبل بنهارين دونك العبيد تجي وتحوس وتشوف وتكتشف البلاد
0: وانتم كان مسار صحراوي فلاحي عندكم في البحيرة شمسة يعني مريتوا بالواحات يعني ثم حاجة فيها فرجة
1: يعني حاجة يسا 100 كيلومتر دونك انت يفهم ليك بس تعدى على كل شيء بتشوف كل شيء
0: يعني تقريبا السباق وقت ايش يبدا وقت ايش يوفى سيرين يعني
1: انا بدا يبدا 6 متاع الصباح في كل
0: 6 متاع الصباح
1: يبدا 6 متاع الصباح في كل كورس فما بارير اورير معناتها ما لازمكش تفوت مثلا في 100 كيلومتر فما 20 ساعة دونك ما لازمكش تفوت الساعتين متاع الليل انا كملت من الاربعة الحقيقة معناتها متاع العشية سباق ال 163 كيلومتر بدا قبلنا ديجا ب 12 ساعة بدا 6 متاع الليل معناها بداو 6 متاع العشية بعدو يجريو ليلة كاملة وكملوا معنا احنا وكملوا معناتها حد لليل ما شاء الله عبيد تقع تجري ب 32 ساعة
0: اكيد ثم متابعة صحية معاكم اكيد
1: اكيد بيان سيكوريزي كسوا من ناحية معناتها مشكورين كسوا الحماية الحرس اللي بينيفول اللي ديجا متطوعين ما شاء الله لا الحقيقة ما انت ما تحسش روحك خايف ولا ضايع ولا ديجا عطينا أباريج جي بي اس ما انت ديجا باش تبعنا احنا وين او ميم طون تسحق اي حاجة فما بوطون تكليك عليها باش يجيوك بالوقت معناها كل شوية
0: امور معناها منظمة خمسة على خمسة
1: منظمة اكثر
0: من خمسة على خمسة حاجة اي باش نحكي معك كذلك على الانشطة الاجتماعية اللي رافقت التظاهر هذين بخلاف السياحة بخلاف الرياضة ثم انشطة اجتماعية لانه تقريبا يظل تم تجهيز دار الشباب بتوزر بقاعة متعددة الاختصاصات وقاعة إعلامية روبوتيك يعني التظاهر هذه ساهمت أيضا في أنه يقع تجهيز مثل هذه القاعات وتساهم ربما في أنه تنفيذ أنشطة اجتماعية في المنطقة اللي تسير فيها السباق يعني حاجة ملفتة للانتباه وحاجة ممتازة يسر
1: أكيد وراهي كيف ما قلت لك راهي احنا حكينا على ألترا ميراج معناتها هي معناتها بالذات أما راهي ككل حتى اليوم مثلا هكا راهي يعني عرفوك برشا أنشطة جيو برشا جمعيات تشوف معناتها برشا برشا برشا حاجات معناها مش مختصرة في جرية تجري وتروح معناها وكهو دونك في الليفين مونيت الكل هيك علاش بالحق انا نشجع العبيد باش تجي تجري تكتشف تشوف ما تندمش معناها اللي باش يجي مش باش يندم مهما كانت الاوبجيكتيف نتاعو
0: واضح سيرين المستقبل بالنسبة ليك سيرين تمشي تظاهرات جديدة في الافق في القريب العاجل
1: والله والله بإذن الله بإذن الله ما دامني قاعدة مكتشفي روحي في حاجات كيما هكا أكيد باش نواصل مانيش باش وإن شاء الله علاش لا تولي انترناسيونال وأكثر معناها ونشارك كل سوا في تونس ولا البرا من تونس بإذن الله.
0: واضح واضح. نتمنى لك كل خير سيرين ويعطيكم الصحة وبرافو على اللي قاعدين تعملوا فيه وبرافو كذلك للناس اللي اختارت النوعية هذه من الرياضة باش تمارسها ومهما اختلفت الأعمار بالعكس كما قال توسيري كما تسمع الشيء من 13 عام حتى بعد 60 سنة الناس تجري.

0: الله بالحق باش تونس محلاه
1: بريمون تونس محلاه بالحق وان شاء الله نحافظ عليها اكيد بالتاكيد. كلمه اخيره نخليها لك سيرين للجمهور شنو تنصحوا كلمه ليك انت كذلك لعائلتك اكيد قاعده تشجع فيك كمان باغي في هذه الرياضه. تفضل سيرين.
0: اكيد والله نقدم تحيه كبيره لدارنا واللي شجعوا فيها والعباد اللي تشجع فيها الكل والمساجات الحلوه اللي قاعده تجيني بالحق برشا عباد تحب راهي تحب يبدا يسالك يقول لك كيفاش نبدا كيفاش نعمل نقول لهم يلا فازي بالحق معناتها كورج ابدا مهما كانت الديستانس ابدا مارش ابدا اجري ابدا اجري واقف راك من بعد باش تلقى انسان اخر وباش مش باش تندم. انا اللي نقوله لكم هو اظنوا مش باش تندموا بالحق معناها وصحتك قبل كل شيء.
1: صحيح يعطيك صحة على كل البطلة سيرين ريشي كنت معنا في المباشر على مجد عاد صفاقس. الحوار هذا يتلقاه اكيد في الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على الفيسبوك حوار كل مع البطلة سيرين ريشي كنا تحدثنا على السباق ترامي راجل الجريد في دورته العاشرة. شكرا لك سيرين نبقى مع هذا الغم ثم نعود من جديد.

0: ندفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: سبيسيال سبور.
3: عودة من جديد سبيسيال سبور. أكيد باش نختم بأجواء كرة قدم الأوروبية. اليوم تلعبت برشا مقابلات على مستوى أبرز الدوريات الأوروبية لكرة القدم. باش نبدأ بالليغا الإسبانية، ثم مقابلات انتهت، إلتشي مع سيلتا فيغو تعادل دون أهداف، وريال سوسيداد كان فاز على ديبورتيفو لا كورونيا 3-2. ثم مقابلة على الدور حاليا 20 دقيقة لعب في مباراة ريال بيتيس مع أوساسونا، والتقدم لريال بيتيس هدف مقابل 0. في الثمانية نتاع الليل مباراة راسينغ سانتاندير وفالنسيا. بالنسبة للبطولة الإنجليزية، مباراة توفاو كريستال بالاس مع نوتنغهام فورست، الفوز لكريستال بالاس 3-1. نحكيو على الجولة السادسة بالنسبة للبطولة الإنجليزية. الهول سيتي تعادل مع إيفرتون 2-2. حاليا لقاء القمة بين ليفربول والمان سيتي، التقدم الآلي لمانشستر سيتي هدف مقابل 0. بالنسبة للبطولة الفرنسية، الجولة السادسة كذلك، نيس كان فاز على ستراسبورغ بنتيجة 2-2 بالنسبة لهذه المباراة. كذلك سجلنا في البطولة الفرنسية دائما رين مع أوسير مقابل تقريبا 10 دقائق وتنتهي، والتقدم الآني لفريق رين 2-1. في الثمانية غير بعد تنطلق مباراة روا مع أولمبيك مارسيليا. بالنسبة للكالتشو الإيطالي، الجولة السادسة، نهاية مباراة كومو وروما بتعادل 0-0. رازيو كان فاز على مونزا 3-1. ليتشي هزم في ميدانو ضد بولوني 2-1. الشوط الأول من مباراة ساسولو مع الميلان انتهت على نتيجة التعادل دون أهداف. وفي الثمانية غير ربع تنطلق مباراة كاليري مع جوفانتس. بالنسبة للبونز ليغا، بونز ليغا الجولة الخامسة، زوز مقابلات اليوم. مقابلة انتهت بين كولن وبوروسيا مونشنغلادباخ لصالح الكولن ب2-1، في حين حاليا 66 دقيقة لعب في لقاء فريبورغ مع شالكا، والتعادل 1-1 بين الفريقين. تقريبا هذه النتائج الآنية الحاصلة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم. هكا نكون ورينا هذا العدد من سبيسيال سبور. بدينا معكم تقريبا منذ الساعة الثانية في مواكبة للقاءات الرابطة المحترفة الثانية، متابعة للقاءات الرابطة المحترفة الأولى. نعاود نذكر بأنه المفاوضات من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نادي السياسي نبيل كوكي وهي المدير الفريق متواصلة لإيجاد صيغة لإنهاء هذا الارتباط، في انتظار طبعا التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق في المرحلة القادمة بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي. وأكيد الساعات القادمة ستحمل الجديد على مستوى التركيبة الخاصة بالإطار الفني لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. طبعا تحية تنور بوجلبين على مستوى الإخراج التقني لحصة هذا اليوم، فتحي صامت كان معكم على مستوى الإعداد والتقديم. تحية لكل زملاء اللي أمنوا التغطية المباشرة اليوم، حسام قبعة كذلك، سامي الهندوز، بالطبيعة زميل ياسين كمون اللي كان حاضر معنا في لقاء ديربي صفاقس. نلتقي إن شاء الله معكم في مناسبات رياضية قادمة. أكيد غدوة الموعد بيش يكون معكم من 4-5 مع مراد الرنان في إيكو سبور. إلى اللقاء.

0: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية ونستهلها بالعناوين. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحة إلى حماية الزيتين من الأمراض البكتيرية. اتحاد الفلاحين بصفاقس يعاين عدد من الغابات في الجهة ويقدر تراجع صابة هذا الموسم إلى النصف. المجلس المحلي صفاقس الجنوبية يشدد على ضرورة تشريك النواب المحليين في إعداد ميزانية البلديات للعام المقبل. وفي العالم مطار الرياض يتعرض لهجوم جديد وتصعيد ميداني مستمر. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى أنه تجرى عملية تحري هلال شهر جماد الأولى لسنة 1448 هجري بعد غروب اليوم الموافق للتسعة والعشرين من ربيع الثاني 1448 هجري. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أفاد بأن الاقتران المركزي بين الشمس والقمر قد حدث منذ يوم أمس، وأنه تبعا للمعطيات الفلكية فأنه يمكن رؤية هلال شهر جماد الأولى لسنة 1448 هجري بعد غروب شمس اليوم. وفي شأن فلاحي، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ أصدرته اليوم الفلاحين المتضررين من تساقط حجر البرد بعدد من المناطق إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات المرضية التي قد تطال غراسات الزيتون والأشجار المثمرة بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها التي تحتوي على مادة نحاسية بتركيز منخفض، مع تجنب إجراء المداوات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة أو عند نزول الأمطار. الوزارة بيّنت أن تساقط البرد قد يتسبب في أضرار لأصول الزيتون تساهم في انتشار أمراض بكتيرية، ومن بينها مرض السل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب التي يمكن أن تنتقل عبر الجروح التي تصيب الأشجار. في سياق متصل، وفيما عبرت من جهتها النقابة التونسية للفلاحين من انتشار مرض سل الزيتون في عدد من غابات الزيتين بالبلاد، أقر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاقو في تصريح اليوم للأخبار بوجود ما أسماه بتيبس في أشجار الزيتين في المناطق التي شملتها الزيارات الميدانية من شمال عقارب إلى منطقة الطائفة، معلنا عن عقد اجتماع بمقر الولاية للفترة القادمة لتحديد موعد انطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بتراجع صابة هذا الموسم إلى النصف مقارنة بالموسم الفارط.
1: هي توضيح فيما يخص الأمراض متاع الزيتين، هي موجودة حاليا في ولاية المهدية. بالنسبة لولاية صفاقس عندنا بعض التيبس اللي هو موجود وشاهدته بالعيان، يعني تبدأ من اللي تفوت عقارب بولديان حتى اللي توصل قريب للطائفة الجهة اليسرى موجود التيبس بنسبة 10%، وهذا اللي لاحظناه. هوني عنا راهو معهد الزيتون قاعدين مش نزوره ونشوفه فريق من المندوبية اجنا من الناس كله نعملوا معاينة. بالنسبة للصابة اثناء تاع الزيتون هي شر الصابة تاع سنة الفارطة، بالطبيعة احنا مش يوقع فيها اجتماع في الولاية ونخرجوا يعني بتوصيات في ناحية المرجي، في ناحية ابتداء الجني، ناحية برشا عوامل.
0: وفي علاقة أيضا بالقطاع الفلاحي، ينظم غدا مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون عدد 18 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. ويندرج هذا اللقاء الذي تنظمه الأكاديمية البرلمانية في إطار دراسة المقترح المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة المنجزة دون ترخيص، وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. عودة إلى صفاقس، إذ شدد نواب المجلس المحلي صفاقس الجنوبية على إثر جلسات عمل متتالية عقدوها مع الكتاب العامين لبلدية العوابد الخزانات والعين وجرمدة، خصصت لمتابعة المشاريع المبرمجة لسنة 2026 والاطلاع على ما تم إنجازه وما هو في طور الإنجاز وما لم تنطلق أشغاله بعد. شددوا على ضرورة تشريك النواب المحليين بصفة فعلية ومبكرة في إعداد ميزانيات البلديات لسنة 2027 منذ مرحلة ضبط التوجهات والمشاريع الأولية، وعدم الاقتصار على إعلامهم بالبرامج بعد إعدادها، وفق ما أفادنا به عشية اليوم عضو المجلس محمد البدوي.
2: عملنا على امتداد شهر سبتمبر 3 اجتماعات مع البلديات 3 اللي تابعين: بلدية العين، بلدية العوابد الخزانات، بلدية جرمدة. أولا باش نتابعوا الإنجازات السابقة والعمل التنموي السابق على ضوء ما تعهدوا به في الميزانيات، ونشوفوا مدى تقدم الأشغال، ولا شنية المشاريع اللي بدأوا فيها، وشنية المشاريع اللي ما تمتش، وشنية المشاريع المبرمجة، ونأكدوا على ضرورة بذل الجهد من أجل تحقيقها. أيضا نشوفوا ما تم برمجته من المشاريع وقتاش بداية الأشغال متاح. هذا بكل باعتبارنا احنا النواب كمحليين كالنوب المتساكنين، واحنا في اتصال مباشر بالمتساكنين. هذا كل في إطار دفع العمل تنموي في الجهة وتحسين ظروف العيش بالنسبة للمواطن. كما تعرفوا تنمية تضم كل شيء، على مستوى اقتصادي، على مستوى اجتماعي، على مستوى حتى ثقافي. مشاريع التنموية بكلها احنا نهتم بها، والقوانين اللي موجودة توا كسوا القوانين اللي تنظم عمل المجال محلية، ولا القوانين اللي تنظم البلديات وقع مراجعتها المدة، بكلها تأكد على أنه العمل التشاركي ما بين المجالس البلدية وما بين المجالس المحلية لازمها تكون متواصلة، فما تشارك فيما يخص معناتها حتى تعداد الميزانيات ورسم المشاريع.
0: إلى معتمدية الحنشة، من المنتظر أن يتم بداية من الغد تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلية، وكان العمل قد استنف منذ الثلاثاء الماضي بوحدة التصوير بالأشعة بالمستشفى بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة للآلة وضمان جاهزيتها لاستقبال المرضى. في باقي أخبار النشر، أعلنت اليوم وزارة تكنولوجية الاتصال أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وتتيح تطبيقة خدمات الاطلاع على بعض المعطيات الشخصية والإدارية وتحيينها ومتابعة مطالب الخدمات ومرحل معالجتها، إلى جانب النفاذ إلى خدمات تتعلق بالوثائق الإدارية والحالة المدنية، كما تشمل خدمات مرتبطة بالسيارات من بينها الاطلاع على بيانات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وتلقي تنبيهات بشأن انتهاء صلاحية بعض الوثائق، فضلا عن الاطلاع على معطيات تتعلق بمعلوم الجولان والمخالفات المرورية وحجز مواعيد الفحص الفني. وتوفر التطبيق كذلك إمكانية النفاذ إلى بعض الخدمات الاجتماعية و المرتبطة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني واستخلاص بعض المعاليم. على صعيد آخر، تختتم اليوم بالعاصمة أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للمدة النيابية 2026-2029. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أرقام مروعة لضحايا حرب الإبادة من الأطفال، وأكد استشهاد 21,976 طفلا وتوثيق آلاف الأيتام ومبتري الأطراف. نقلت القناة الثانية عشرة الصهيونية أن محادثات جرت مؤخرا بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب بشأن ضرب إيران دون قرار نهائي، وأنه لن يكون هناك هجوم بمبادرة إسرائيلية على إيران قبل الانتخابات. اندلع اليوم حريق في صالة المسافرين بمطار الملك خالد بالرياض إثر استهدافه بمقذوف، فيما شنت السعودية غارة على مطار صنعاء وسط تصعيد ميداني مستمر وتأكيد يمني على مواصلة الرد. وختاما يستضيف العراق يومي 17 و18 من أكتوبر الجاري أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لأول مرة منذ عام 1981، حيث يتولى العراق رئاسة المجلس لمدة عام.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
4: إذاعة سفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة
5: كين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاء في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي، صفق عليه الدام للكل. وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقوله بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
6: لا للمخدرات،
5: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم، وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
7: لا للمخدرات.

0: الإذاعة حقيبة التاريخ.
1: السلطان هذا تكرم بهم ويلقوه كل ما هي حاجة تكرم بهم.
2: مجتمع وعادات،
0: مجالس وزوايا.
3: مجالس وزوايا، مرحبا مرحبا على سلامتكم. يبقى ديما الحنين الأصوات كنا نسمعوها ونتابعوها في صغرنا وفي شبابنا. كل واحد منا اللي يسمع فيها تو يسوق، يسمع فيها في الدار، يسمع فيها يخدم، راك تحن بشكل أو بآخر ديما الأصوات رفقتك في الصغر وفي الشباب. أصوات مش بالضرورة في الإذاعة، حتى أصوات جار، أصوات بو، أصوات جد، أصوات عديدة تذكرك بهك المراحل مراحل برشا من العمر، ولا ما تتسخثر الأصوات الباهية. فما بالك في الإذاعة، الإذاعة اللي ما كانش يزحمها تلفزة، حتى إذا كان جاءت بعد التلفزة، ولكن ديما يبقى لا يزحمها لا فيسبوك لا وسائل. الحاجات الباهية ما تتنساش هكا ولا يا ريت
4: هكا ونص يا عليسة. مساء الخير ليك ومساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. أنا مش نضم صوتي لصوتك في ذاكرة الإذاعة، ونخلي مستمعينا ومستمعاتنا الكرام يعملوا طلع على صفحتنا الرسمية وين موجودة المعرض، معرض الصور اللي بالحق يدغدغوا الذاكرة ذاكرتنا الكل. أنا بيدي عملت هكا عليهم بونكي، فما أربع أشخاص أربع صور لأربع علامات فارقة في تاريخ صفاقس،
3: أول في تاريخ الإذاعة
4: صحيح، في تاريخ إذاعة صفاقس. أحمد سالم بالغيث من كلماته شهلولة الفنان أحمد حمزة وشمس الجنوب للفنان الهادي أحمد الله يرحمهم. ثانيا الصورة
3: هو الثانية واختمناها من الأربعة أولاد صفاقس والأربعة شعراء غنائيين
4: بالضبط. الفنان الغنائي عامر التونسي الله يرحمه المسرحي،
3: أمس
4: ذكرى وفاة عمر التونسي. من كلماته داري الهوى داري الفنان مصطفى الشرفي
3: وبرشا أغاني وبرشا أغاني.
4: احنا نعطيه مثال فقط. ثالث صورة لمحمد اللجمي من كلماته ما نحبش فضة وذهب الفنانة عليا.
3: غناء يمكن تونسي ما يعرف ثمش تونسي، قالوا زيني عامل حال
4: للفنانة عليا.
3: هذاك هو اللي كتبه محمد اللجمي رحمة الله عليه، وخدمه هنا في الإذاعة
4: الله يرحمهم الكل.
3: وسيدي قاسم الشريف،
4: سيدي قاسم الشريف الله يرحمه زيدا كيف من كلماته يا طاير في الجو العالي الفنان قاسم كيفي.
3: وكتب لعلي الريحي وكتب المصطفى شرفي وكتب ليوسف التميمي وكتب لصفوة حسيلو الأربعة اللهم صلي عليه.
4: هذوما من أكيد تحية من
3: أشخاص والعائلاتهم اللي يسمعوا فينا أو البعض يسمعوا فينا،
4: عائلاتهم وأحفادهم من العائلة الممتدة. صور من أرشيف عمر بن جيرات، مشكور على مدنا بالصور هذه. أنتم مستمعين ومستمعاتنا الكرام نجددوا دعوتنا لكم، إذا كان عندكم صور ذكريات مع إذاعة صفاقس، تسجيلات، تراسلونا تبعثونا على الخاص متاعنا احنا انا وعلي وقال على خاص الإذاعة، ونوعدكم أن ننشر الصور هذه في مجمل الحلقات القادمة. زيدا كيف كيف المستمعين الأوفياء، المستمعين اللي عندهم ذاكرة قوية مع الإذاعة وذكريات كبيرة برشا، تجمو تتواصل معنا في آخر اللقاء، نجمو ناخذوا زوز ثلاثة مكالمات على أقصى تقدير معنا في كل حصة على 74
3: برنامج في الستينات كنت تسمعوا ولا في السبعينات
4: ذكرى من الذكريات الجميلة
3: كنت تتابعوا
4: صحيح في الستينات أول انبعاث إذاعة صفاقس تبارك الله 65 سنة. دونك 74 242 262 74 246 417. فريد عبد الجواد خليته قبيلة في استقبال المكالمات الهاتفية، إذا كان تبدل شكون تحية ليه. ريم وعلي وأنور بوج البين معنا على الكونسليت، وعشوية إن شاء الله مزيانة نقضيها من توا حتى الثمانية متاع الليل.
3: نعاود نذكره بالتليفون 70 164 280.
4: هذا رقم آخر
3: 70 164 280 اللي تجمعوا ذكرى بالإذاعة.
4: نعم
3: الإذاعة كانت حبيبة الناس الكل، وديما هي حبيبة الناس الكل، هي ترافق في الكهرباء في الدار في الخدمة في مشكمة والمسائل الأخرى. إذا تجمعك ذكرى مذيع فنان أي شيء تنجم تكلمنا 70 164 280، والسنين تتعدى والذاكرة ما تنساش. الحاجة المزيانة ديما تبقى مزيانة، بدليل شنو ثم نوبات مثلا نوبات التو في أعراسنا وفي أفراحنا هذه النوبة اللي مش نسمعوها تسجل تقريبا عندهاش 63 سنة
4: اي ما شاء الله،
3: وما زالت عايشه في افراحنا، ويعودوها الفرق تعودها بصياغات اخرى.
4: هذه من تهذيب محمد علولو،
3: فرقه الفنون الشعبيه،
4: فرقه الفنون الشعبيه
3: باذاعه فارس.

0: خليني نقول لك هي ميونس. علاش هي ميونس في 68 وقت اللي جات الاسفاكس؟
1: اي
0: هي ذكيه
1: ومثقفة. هي اكثر من مره جات الاسفاكس.
0: اي هي مثقفه كبيره لانه اغلب اغانيها تقريبا بالعربيه الفصحى.
1: اي
0: دليل على انها عندها علاقه بالشعر العربي ومثقفه وتلقي الشعر ويعني حاجه كبيره. الذكاوين وين تمشي للبلاد تغني اغنيه من اغاني
1: تونس يا حبيبتي مع سي محمد الهادي.
0: هي هذيك في السنوات الاخيره
1: تو.
0: اما عام 68 جات سلمت على بودية.
1: اي اي
0: صفحاته
1: فما تصويره هذه تفكرها تصويره هذه
0: وتو ان شاء الله يجينا عندي والله عندي وما نشرناهاش.
1: اي تو نشروها.
0: وغنات سيدي منصور بحضور بودية.
1: اي موجوده اي عندنا في
0: هذاك علاش باش نسمعها. ولكن قبل انت شاده صحيح قلت لي ثم اصوات
1: اي
0: وممثلين
1: بالضبط
0: تعداو من اذاعه صفاقس
1: اي
0: واشتهروا او شاركوا في اعمال وطني.
1: شاركوا في برشا اسماء
0: مثلا
1: انا نخاف نخاف لا نذكر البعض وننسى.
0: تحيه لعائلتهم الكل.
1: تحيه لعائلتهم تحيه للموجودين على قيد الحياه
0: ورحمه وربي الله على
1: ربي مد في انفاسهم مزيد من النجاح والتالق كما الازهر البعزيزي كما سي محمد اليانجي محمد المصمودي محمد الكراي سعيد الحامي الكبيره سعيد الحامي سي منصف الوكيل ربي يبارك في عمره سفيان الداهش مصطفى تركي الله يرحمه
0: سفيان الداهش تعدى من هنا من
1: الاسفل. نتفكروا بالبي هو منير علوي منير علوي
0: البي
1: اي البي في نسيبتي العزيزه فاطمه خنفير جده زميلتنا ظهرت في بعض الاعمال التلفزيونيه منى شورى بنت الجهه
0: زكيه بن عياد
1: الله يرحمه نجيب شورى زكيه بن عياد
0: منصور ابو سته
1: منصور ابو سته الله يرحمهم الله يرحمهم عبد المجيد العبدلي زاد كيف ظهر في التلفزه مقداد المعزوم مسلسل متحدد الذكر اغلب
0: حتى رياض الحاج طيب راهو
1: رياض الحاج طيب
0: عمل دور ولا اثنين
1: شكون اخر خالد العكروت الله يرحمه برشا
0: تعرف خالد العكروت شارك حتى في افلام ايطاليه شارك في افلام عالميه ويمشي معاهم للجنوب كان ثم افلام برشا في توزر وفي قفصة يصوروا فيها وفي قبلي ومشاع معاهم أكثر من
1: حفيدة صديقة العمر يعني حفيدة خالد العكرو
0: والله
1: تحية لها زكية كاني في الاستماع
0: وربما نسينا أسماء
1: أكيد أكيد
0: أما يسامحونا وإذا كان ثم واحد يحب يضيف لنا هذا هو المجال
1: صحيح
0: 70 168 280 علاش ذكرنا الأسماء بعد شوية باش تمشيوا المسرح المرح كان ثم برنامج عمره تقريبا 25 سنة
1: وإحنا قبل ذكرنا عمر التونسي
0: أي. كان ثم برنامج جمال الدين خليف اسمه مسرح المرح يختار فيه عينات من أشياء عملتهم إذا عتفاق تضحك تشارك هذوما اللي ذكرتهم يشاركوا فيه
1: الله يرحمه
0: أي. مع أن نضيف جميل بن عبد الله اللي هو الملخة هو الليلة اخترنا أو اخترنا من اختياراته سيرجب
1: اللي هو
0: اللي هو عبد القادر البقلوتي
1: عبد القادر البقلوتي
0: ومعه سي جميل بن عبد الله الله يذكره بالخير ومعه عواطف كمو الصوت المذيعة المزينة برشا والبرنامج هذا يتقدم زهر النفاتي وفاطمة خفير
1: الله يبارك
0: لكن فيهم. عنده تقريبا 25 سنة أو
1: ما شاء الله
0: نسمعه هي ميونس ونسمعه مسرح المرح

0: إذاعة صفاقس تقدم مسرح المرح. مسرح المرح. مسرح المرح. اختيارات من أرشيف الكوميديا الإذاعية. من أرشيف الكوميديا الإذاعية. ينسقها جمال الدين خليف وتقدمها فاطمة خنفير وزهرة النفاتي.
1: الحلقة عدد 25 من سلسلة سير شب اللي وقع تسجيلها نهار 11 ماي 1986، وتبثت نهار 25 رمضان الموافق ل 3 جوان 1986، هي اللي باش نسمعوها اليوم. الحلقة هذه مدتها الأصلية 33 دقيقة. قام بتسجيلها عبد الحميد سلام، وشخص أدوارها كل من عبد القادر البقلوتي، زكية بن عياد، جميل بن عبد الله، حبيبة ذياب، سلوى شعور، وعبد الرزاق بوستة.
2: جاب جو ولا مازال؟ عندي راجل باش يهبلني، ماهوش كي رجال الكل. وشنو اللي عمل لي يا غالبه؟ اتفهمت انا وياه، يجي يهزني انا وبنتي للحجامه. قلت له نصف النهار تكون في الدار، وهاي تو ماضي ساعه والسيد مازال ما جاش. يا اخي وقتاش خير ان شاء الله باش نمشي، وقتاش باش نجي؟
3: هي هذه قاعده مجنونه وزغرتوا لها فوضى كما يقولوها. يا بنتي واش كان عليه اذا مشيت للحجامه بعد شويه؟ اش كان عليه؟
2: قال لي اش كان عليه؟ تحب لي اذن المغرب وانا مازلت عند الحجامه، والليله اللي قلك ملك بنتي.
3: اشتر النقد بشحنا واحنا قياسنا حديث. اما انتم ما سمعتوا به، زدتوا فيه كما يقولوها، وليتوا على اقل حاجه اوب تمشيوا عند الحجامه. بل هذره هذه ومال اي بنتك باهي كي تمشي، ما نقولوش لا. اما انت الواهب جه ربي الواهي، ترى قولي المعصوم الصبي يقعد مشلوم في يوم العروسه ما تمشيش وتجبد شعرها.
2: شوف ما تيحني بيهم هالعواد المتعرضه.
3: والله بالله يا ما خير لك، ترى قولي تشد دويرتك وتشوف اش ينقصك واش يزيدك، ها ولا تمشي تتسخط عند الحجامه نهار كامل وانتم تقطعوا في الاحلالم وعروقاتكم شرتله وحالتكم حليله.
2: تي ماهي جليله جايه تقعد في الدار نتاعي ومعها خالتي خدوجه.
3: كيفاش؟
2: اي وامك معانا زاد. ايش بي ما فيها بس، امشي وتهنى. امي ماهيش باش تقعد معاكم. واه ان شاء الله غضبت. لا ما غضبتش. اما هي ليلى ماشيه معانا للحجامه.
3: هيا هاني باش نقطع حوايجنا توا. وامك يا ليلى الواه ماشي للحجامه، الواه تونسكم.
2: انت ما تحب تجبد شعرها حتى هي يصير جب؟ لا هذه قاتلهم.
3: والله
2: اسكت انت يا جليله وما تمشيش. اما هي هذيك هي الاولى في كل شيء، زيدا من اللي مات المرحوم بابا. وهي ولت لنا خارجه من عقلها تكلم.
3: يا اولادي عاد باللازمه نحسب كان نسيبي رقيقص. يا اخي هي طلعت نسيب الجاري رقيقص وتشطح على طرب وفلس وتمشي للحجامه تجبد شعرها.
2: يا جليله
3: فاملي بارك فيك. امي هذا اللي يقول لك تولدت وعاشت 60 عام مش شويه، وماتت الله يرحمها وهي ما تعرفش حاجه اسمها حجامه. يا امي اذا شاطت وباطت تعمل شي حمام.
2: هذيك امك. اما امي انا مدير.
3: يا اخي انا ما نعرفش امك وابوك، تتوريني فيهم يا شرع الله. قالت لي مدير. انا كما قالوها الله يرحمهم يا باي وقتاش نوليو شرفه.
2: سير جاب
3: اشبيك تغمس فيها جليله؟ اشبيك
2: خليه يا جليل يقول اللي يحب.
3: أيوة.
2: كانك علي انا كلمت ودخلت من هالوظن خرجت من الوظن الاخرى. هيا المهمه يا وصلنا
3: فين؟
2: انا وامي وبنتي.
3: هي لوين؟
2: للحجامه.
3: حجامه
2: يا اخي انا شكون نحكي
3: حجامة.
2: وزيدة فرد مرة مرت خويا تحب تمشي معايا. معايا اللي يقولك مرت خال العروسة. هيا ان شاء الله مترى عندك حجة وفرحتك الصبية وكالعازم.
3: هي عايشك. هي وهالحجامة فين جاية لله؟
2: في الغابة. هوني
3: في الغابة.
2: اموك تدخل للزنقة طويلة شوية.
3: ايوه
2: هيا قوم عاد وصلنا يعطيك حجة.
3: ماهي
2: اسمع انا سبقتك لداري وانت جيب الكرهبة وجليلة ويجي.

0: تركي مرحبا لحيتي 77 خمسة على قلبي.
1: ايه ويحبوني نكبي على زوزك وين وين في التخاخن والعروقات. قلت لهم هيك اللي مازال عليكم. وجه وجه ما تخرج حتى كرهبة للماشطة إلا ما نبدأ بها أنا الأولى. عميلة
0: وتعرف هذا اللي خلاك ما ست صغيرة انت هكا وتحكون.
1: عميلة في بالك كبيرة أنا تي. أنا ما كبرتني كان بنتي كبرت بالعجلة وعرست بالعجلة وجابت طفلة بالعجلة. اللطف اللطف اللطف أيامهم طايرة. كبروني وين ما زلت في الأربعين مخبط.
0: لا لا لا لا ما حقهمش ما حقهمش الحق.
1: تي أنا توكي نقعد مع بنتي اللي هي أم العروسة.
0: أيوة
1: يحسبوني أختها.
0: وخيتي ما كبرك كان قليبك وبيصغرك كان قليبك زادة.
2: قولوا لكم مساء الخير ونستم وصح شريبتكم بالمسبق. ولا أكبر فرحتي نعملكم ليلة تقع التاريخ في الحومة.
1: هذا هو الملخ اللي نسمعوا بيها.
2: صارتنا البركة يا جماعة.
3: ما ولنا جلول الثاني يمشي لدار الناس ويقول لهم أنستونا يا سي.
4: أنستونا يا سي
3: جلول. يا ولادي شافكم لهنا تشبيكم تلميتوا.
4: أنا جيت باش نحجم لك يا رجب. ما وجاني صالح ولدك للحنور.
3: ايه؟
4: قال لي بابا قال لك لازم لازم توا جيت حجم لي.
3: اي مجد انا بعثته
4: على خاطر الليله ماشي حضار في محفل.
3: اي صحيح
4: يعني توا جيت.
0: جلول وليدي معمولك لله اجبد هاك الفوطه واسبق بيا حجم لي.
5: واش قال لك باش تزيد تقعد انت يا بابا.
4: انستونا سي
2: جليلة.
6: نعم
2: يجاني نوشوش لك كلمة في وضعك.
3: نعم نعم خويا. انت الساعة شنو اللي جابك لنا يا بابا؟
2: جبت الحمل الطبيخ يا رجب.
3: شنو الحمل؟
5: والحم فينو؟
2: خليته في زوز كفاف في الموبيلات.
3: وانت علاش
2: ما خليتونيش نهبط الكفاف؟ شفت الحظبة هذه سلمت في الداعي واللي كسب وقلت اجري يا مرخى وعوز بلا صح سلك.
3: يا رسول الله
4: ايج ايج ترسوني غنحجم لك يا رجم.
3: سيد سيبني يا ولدي تحجم لي. الله لا يسامحك انت. الله لا يسامحك. تالي توا باش نهز الثلاثي المرخى اللي قدامك للحجامة يا سي.
2: وانت ايش لزك التعب روحك؟
3: ايش نعمل يا مرخى ايش نعمل؟
2: اقعد حجم وانا توا نهزهم بالوحدة بالوحدة عطر طرا
3: خير هو.
5: نعم نعم.

0: ابني دينار اقتلته طفيت عليه الضب قد ما حاول قد ما صار وبقي تبع فيه هلته واحد سلفني دينار اقتلته طفيت عليه الضب قد ما حاول قد ما صار وبقي تبع فيه هلته بعد اللي ما رانا حد
1: هو راجل قاتل لا يضر ولا يأذي حد هو راجل قاتل لا يضر ولا يأذي حد مالك قول حديث بلغ
0: لا انا كلامي جد في جد

0: المشهد خرجته بالماء ومن حينك جبته على البر. مرة سكنت مع إنسان بالمزيق بالنشهر خرجته بالبرتمان ومن حينك جبته على البر ودميعاته فوق الخد.
1: هو راجل قد لا يضر ولا يأذي حد. هو راجل قد لا يضر ولا يأذي حد. بل تقول حديثه بلف.
0: لا يا راجل لأن كلامي جد في جد.

0: النهار يجيني يدق الباب. خرجت له المرصادات ومن ساعتها ولوده الزجار كلينا الحيمات. صار يجيني يدق الباب. خرجت له المرصادات ومن ساعتها ولوده طلعت روحه من يفد.
1: هو راجل قد لا يمر ولا يدي حد. هو راجل قد لا يمر ولا يدي حد. بالي تقول حديث بلا
0: لا انا كلامي جد في جد.

0: للبازار يقول لي هاد نقول له قي هاك نهار وهذا نهار وكل يوم نمشي له حي ناخذ كسوه من البازار ويقول لي هات نقول له قي هاك نهار وهذا نهار وكل يوم نمشي له حي وليت خايف لا نتشد
1: هو راجل قرد لا يمر ولا يدي حد هو راجل قرد لا يمر ولا يدي حد مالي تقول حديث بلوف
0: لا انا كلامي جد في جد

0: دو مردو قتلوا حمم يا حمام في قلبي هاكي ذنوب. العطار عامل لي زميم كله مقيد ومرتو. قتلوا حمم يا حمام في قلبي هاكي ذنوب. ابدا اقبض مني وعده.
1: هو راجل خطفك لا يضر ولا يدي حد. هو راجل خطفك لا يضر ولا يدي حد. مالي تقول حديث بلوف.
0: انا كلامي جد في جد.
2: ياخي شبيك شفام ياسين خويا تبدل خايف علي برشا. خايفك نحكي نعمل له مشكله.
3: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
2: شكون باش نحكي؟
3: نعرفش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
4: لا للمخدرات نعم للحياه.
5: مرحبا بكم في المنصه الرقميه راي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي

0: الإذاعة حقيبة التاريخ.
1: السلطان هذا تكرم بهم ويلقوا كل ما هي حاجة تكرم بهم.
2: مجتمع وعادات،
0: مجالس وزوايا.

ذاكرة الإذاعة كنا نتابعه يعطيك صحة ريم على الاختيار المزيين مسرح المرح مع أنه منجية المزغني زميلتنا الفاضلة ربي يبارك فيها اجتهدت في المونتاج واقتطاع الفقرة هذية. وشوف هنا نتذكره بالخير سي عبد الحميد سلام التقني هو اللي سجل الحلقة هذية تو عندها الحكاية أكثر من 30 عام 35 عام أو أزيد مع أنه سمعنا عواطف كمون زميلتنا المذيعة الشهيرة اللي كانت في إذاعة تونس وإذاعة صفاقس جميل بن عبد الله الصوت المزيان سمعناه زاد في أداء تمثيل سمير تقتق إطلالة طيبة ومزيانة وربي يبارك فيك اقترح علي قبل لذان اللي باش يكون في 7:12 بحول الله قال لي غنيوة زادة قديمة ولكن ديما متجدة في قلوبنا يا محمد احنا احبابك كلمات ولحن وأداء الرائع محمد الجاموسي

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

وصلتنا للزمن الجميل. الفنانة صفوة الرحلة صفوة، ألحان أحمد سالم بالغيث، كلمات عبد العزيز بن عبد الله. إن شاء الله تكون الأغنية هذه نالت أعجابكم. 7:25 دقيقة على موجاتنا. لو عكستي لأصابتي، قال لي أحمد سالم بالغيث كلمات وألحان عبد العزيز بن عبد الله. الثلاثة هذية خلينا نستمتعوا بنسبة جاري. وتوا باش نحكي لكم على أديب ورجل واسع الاطلاع من أدباء صفاقس ووفي لذاكرة البلاد هذية. نحكي على محمد محفوظ، من مواليد 1923 بصفاقس، باحث ومحقق تونسي. حياة محفوظ تدعو للأعجب والأعجاب للزوز، لأنه نموذج قهر الظلم والعجز، وحول حياته من استكانة وخنوع لحياة مليئة بالمشاريع الأدبية والفكرية. محمد محفوظ حصل على شهادة العالمية في الشريعة وأصول الدين، شهادة الحقوق سنة 1952. كان من المفترض أنه يعين محامي أو عادل أشهاد، إلا أنه عينة مستكتب إدارة، وهذا الشيء اللي خلاه يشعر بالضيم بالحيف. انصرف للتحقيق والتأليف وتحلى بالصبر وأبدع في إنتاجاته. من كتب محمد محفوظ الرايدة: ثورة علي بن غباهم، تحقيق مشيخة ابن الجوزي، جولة بين الكتب، تحقيق الأربعين حديث لأبي الحسن البكري، كتاب الموسوعة تراجم المؤلفين التونسيين في 5 أجزاء. محمد محفوظ علامة من علامات الثقافة الوطنية، جمع ما بين أصالة اللغة العربية واتساع الاطلاع على التاريخ والتراجم. قام بتحقيق عدة مؤلفات، لعل أبرزها نذكره كتاب نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار لمحمود مقديش، اللي قام بتحقيقه صحبة الباحث والمؤرخ علي زويري. التحق بإذاعة صفاقس منذ بداية التأسيس تاع الإذاعة أوائل الستينات، وكان يكتب أحاديث ويعرف بالكتب، وكتب عديد وعدة برامج منها نوادر ومواقف، منها سمر السبت، أحاديث أدبية، من خبايا التاريخ والأدب. أخدم برشا مع الراحل عامر التونسي، الله يبارك في عمره، سي محمد حبيب السلامي. من آخر برامجه أعلام وأضواء اللي باش نسمعوا منه مقطع، هو سي محمد حبيب السلامي يحكيه على علم من الأعلام التونسية، محمد زيتونة، اللي هو أصيل المنسير. بعدها باش نسمعوا يا مازري، مازري في المنسير. دونك ذيك علاش التنسيق ذي الكل، يعطيك الصحة علي. تحية لسمير تقطق على الكونسوليت. نستمتعوا بمقطع من البرنامج هذايا علم وأضواء، وهنا راجعين بعد النوبة.

0: وأضواء يرسلها محمد محفوظ.
1: الأستاذ محمد محفوظ، من الأعلام نسلط عليهم الضوء في جلستنا هذا؟
2: نسلط الضوء في جلستنا هذه على الشيخ محمد زيتونة.
1: طيب، نعرفه أولا؟
2: هو العالم الأديب الناظم، الفقيه المفسر، الفاضل الكفيف الذكي، الذي كان يحفظ من سماعا واحدا، وله في ذلك حكايات عجيبة. الشيخ محمد بن عبد الله زيتونة الشريف المنستيري، ولد بالمنستير سنة 1081 الموافقة لسنة 1670، وبيستظهر القرآن الكريم وحافظ المتون ومبادئ العلوم، ثم ارتحل إلى القيروان ومكث بها مدة تقرب من 3 أعوام، وقرأ على مشايخها كالشيخ محمد عضوم تلميذ علي الأجهوري.
1: علي الأجهوري هذا له مؤلفات أظن.
2: نعم، والشيخ سلطان المزاحي وطبقتهما، والشيخ علي الغرياني وأحمد البرجيني وغيرهم. ثم قدم إلى تونس فقرأ على مشايخ العصر بها، وحصل منهم علوما كثيرة، منهم سعيد الشريف ومحمد الحجيج الأندلسي، كما أخذ عن محمد فتاتة، ولازم هذين الأخيرين إلى وفاتهما، وعبد القادر الجبالي المطماطي، والنحو الفقيه محمد الغماري ومحمد الغماد، ولازمه بالمدرسة المرادية وإبراهيم الجمل الصفاقسي المقري النحو الصوفي، ومحمد الشريف الحفيد، والمحدث سعيد المحجوز، وحمودة فتاتة، وغيرهم.
1: هذه حياته كتلميذ وهو يطلب العلم.
2: نعم.
1: لكن بعد أن استوفى حظه من العلم، إلى ماذا اتجه؟
2: اتجه إلى التدريس، تصدر للتدريس بجامعة الزيتونة عند طلوع الفجر وبعد الظهر حسبة لله من غير وظيفة.
1: يعني كان يقدم العلم بلا أجر.
2: بلا أجر في مبتدأ أمره. وله درس آخر في مسجد الشيخ سيدي أبي جبرة بناجي المشرع قرب السباغين، وكانت تلقى دروس بهذا المسجد، وكانت به مكتبة نادرة المثال، نقل الوزير خير الدين إلى المكتبة العبدلية الصادقية. ثم توجه الشيخ زيتونة إلى الحج وأدى الفريضة سنة 1114-1703. قال حسين خوجة: وكنت حاضرا حين دخولي الإسكندرية.
1: مبدئيا، من هو حسين خوجة؟
2: حسين خوجة هو المؤرخ صاحب بشائر الإيمان في فتوحات آل عثمان، وله كتاب ذيل لهذا الكتاب ترجم فيه العلماء التونسيين. ثم توجه إلى القاهرة ولقي علماء الأزهر وقرأ عليهم كالشيخ محمد الزرقاني دروسه في صحيح مسلم ومختصر خليل.
1: من هو محمد الزرقاني؟
2: هو الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني، والده شارح مختصر خليل، ومعروف شارح المواهب اللدنية القسلاني.
1: نعم، التقى به هناك.
2: ايه، والشيخ احمد بن الفقيه والشيخ منصور المنوفي. وبعد حجه رجع إلى تونس وولي مشيخة المدرسة المرادية بعد المناظرة مع علماء عصره.

0: وفي ذاكرة الإذاعة مع التحية طبعا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا وتخلي برشا كلام مزيان على صفحتنا الرسمية. تحية لكم الكل. بالنسبة للأنغام برشا قالونا عجبونا الأنغام وخليتونا هكا عايشين مع الجو المزيان اللي ذكرنا في برشا ذكريات ورجعنا البرشا نوستالجي مع إذاعة صفاق. سيديك علاش احنا قلنا منذ البداية ناخذوا زوز ولا ثلاثة مكلمات في آخر المطاف ونشوفوا شنية ذكرياتهم مع إذاعة صفاقس وأهم البرامج اللي يذكروها شنية الحاجات اللي يذكروا على إذاعة صفاقس. مشكور سالم عيسى في استقبال المكالمات الهاتفية. ناخذوا أولى المكالمات معنا. يظهر لي فاطمة مسخيرة هكا عسلي مع مساء الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: تحية لي كريم وتحية لخوي علي وتحية للتقنيين وتحية إذاعة صفاقس كل.
0: الله يفضلك. شنية حويلك فاطمة؟
1: والله الحمد لله الحمد لله.
0: شنو إذا صفاقس ديما معاك؟
1: يا حسرة يا حسرة يا حسرة والله رجعتوني صدقيني يا ريم أختي رجعتوني 35 ولا 40 سنة التالي.
0: 40 و 35 سنة التالي. وين رجعناك؟ مع الأصوات مع الأنغام مع ذكريات
1: محمد العش وصفوة وحمد العايدي وهذا كله معناه طبين عليهم ونسمعوا فيهم وني عشت مع صوت نجيبة دربال وعبد الكريم قطاطة والمنجي عز الدين
0: هذا
1: كل باقين في ذاكرتي.
0: وربي يبارك في عمر الحيين. قلت الله يرحمه سيمون جهاز الدين.
1: وربي يبارك في عمر الحيين والله يرحم اللي يتوفوا منهم. واسيا القادسي وكان عندهم معناها رونق في الإذاعة يعني بنت الإذاعة ونحب الإذاعة والتون نحب الإذاعة.
0: شنو هي البرامج اللي كنت ما تراتيهاش معناها يزمك تسمعها يا فاطمة ولا تشارك فيها ولا عندك ذكريات هكا؟
1: كانت مش متاحة يا أختري.
0: أي كيفية؟
1: المشاركة ما هيش كانت متاحة كما تو.
0: يعني تبعثوا رسائل؟
1: رسائل احنا ما تم الميقراش ما ناش نقروا كل ويكتبوا كل وحتى وانت تحط الرسالة بعيدة على بعيدة في الريف. احنا في الريف
0: تكتفيوا بالاستماع والغرام
1: ونحلم نهار نجي نكلم الإذاعة ونتكلم في الإذاعة ونسمع نسمع
0: الحلم بالنسبة لك انت
1: مناشط مني لي والحمد لله تحقق الحلم هذايا.
0: أول برنامج في الإذاعة شاركت فيه يا فاطمة تذكرها؟ أول مرة شاركتها
1: توا كيف ولا كيف ولا كيف ولا المعنى الجوال
0: أي وقته
1: برنامج طبول الفرح في تطوي
0: في إذاعة تطوي وفي سفيرس
1: إذاعة تطوي أول برنامج نشارك فيه
0: مع محمد المرابط.
1: اي بتاع محمد مرابط الله يرحمه.
0: اي ما شاء الله عليك.
1: ويعجبني محمد الحبيب السلامي كان عنده برنامج اجتماعي يجيب فيه في الليل دبر عليا
0: دبر عليا.
1: اي
0: اي
1: ابو سهيل يقولوا له ابو سهيل وقتها.
0: اي سي محمد الحبيب السلامي
1: اي ربي يبارك في عمره ان شاء الله.
0: امين امين يا ربي.
1: والمنجي عز الدين الله يرحمه كان عنده برنامج من البريد الاثير يجيب فيه الضحى نتاع الاغاني.
0: اي بريد
1: يجيبوا معناها يسر ذاك الاغاني بتاع الجمعه الكل نهار السبت شنو نهار الثلاثة شنو نهار الاثنين شنو تلقيني نقيهم منين نظل يلزمني الوقت هذاك الغنيه اللي نركز عليها معناها واللي نحبها
0: كيفاش معناها فسر لي
1: هو يعطي القائمه معناها نهار السبت تغني ميادة الحناوي وتغني صفا وتغني والغنيه يسميها باسمها معناها فهمتي هكذا.
0: شو
1: كان عنده برنامج ويبعثوا له بالرسائل ونظل نتمنى معناها
0: ونرى وشكون يفوز معناها. ترى اسمع شنو حضر لك علي وسمير نرى شنو حضروا لنا. ترى اسمع يا فاطمة ترى شنو هذا يا فاطمة شو باش يذكرك؟
2: دبر علي
0: هذا هو اللي قلت عليه ولا
1: دبر علي
0: صحيح. هذا من البرامج اللي كنت تتبع فيهم.
1: اي نتبع فيهم. اي
0: هاكا خربشني لك الذكرى اليوم يا فاطمه.
1: والله كان نموت على صفوني وعلى صوت صفو ومحمد العش خاصه.
0: اي سمعني له تو محمد العش وسمعني
1: لكم صفو يا حوريه وطرشنوه
0: سعديه قصت قصتها.
1: سعودية ضربت قصتها.
0: ضربت.

0: جميع الحفالة فاتتها وراني مش مزيد عليه.
1: دربتها نعم. قصتها قال لي علي ماني خليتها اللوطة دربت قصتها.
0: أي
1: أي فاطمة يعطيك الصحة. تحية ليك. تحية لكل
0: تحية لخويا السي علي وزالية.
1: فيش يا فاطمة؟
0: تحية للسي علي معاك وتحية على اللغز التقنية وتحية لسالم وتحية للمستمعين
1: سمير وعلي وسالم عيسى. وقالوا لي حضرنا نغم شهير كلمات المجازين وغناء شكون؟

0: زيتون غناء رحل زميلنا العزيز القدير سيمون جاهز الدين الله يرحمه، ألحان محمد الهادي ربي يبارك في عمره، وكلمات الطيف الجمل. حبينا هكا نودوكم بالطقطقات هذوما المزيانة من إنتاج إذاعة صفاق السمشي للمكلمة رقم 2 اليوم في حصتنا في ذاكرة الإذاعة بعد فاطمة. شكون معنا على خط نسيمة؟
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا
1: وبيك يا عايشة كريم.
0: شكون معنا؟
1: سميرة براشد.
0: سميرة
1: أيوة
0: براشد. منين تكلم فينا سميرة؟
1: من صفاقس.
0: براشد من صفاقس، مرحبا بيك سميرة. ذكرت لي ذاعة شو تتفكر؟ شنو
1: تفكر أول برنامج شاركت فيه مع علي المرزوقي، مازلت البركة.
0: أي مازلت البركة. ها توا مازلت أنت توا 20 سنة 2006.
1: أيوة.
0: وقبل العشرين سنة؟
1: لا تغرمت اللي ذاعة من 2006 كي
0: 2006 تغرمت باللي ذا.
1: بل كنت نخدم كي وليت في الدار، وليت نسمع البرامج،
0: وليت تسمع البرامج.
1: أيوة وشاركت وربحت معه وكرمت الوالد الله يرحمه وقتها.
0: أي
1: وحماتي.
0: أي
1: طلعت لي للدار مدام حنين بحشيشة، كرمت حماتي. أيوة
0: يعطيك الصحة سميرة. علاقة وطيدة بالإذاعة من اللي تغرمت بيها، وليت أيوة. العلاقة وطيدة أيوة. ما بينك وما بينها.
1: مع ألفة زميت ربحت ويكند في سوسة
0: أيوة.
1: في الأمهات
0: أيوة.
1: ومعك أنت ربحت أوفر متاع ريجيم
0: أيوة. ما شاء الله والله ما شاء الله نسيت معي ذما. يعطيك صحة سميرة، شكرا أيوة. ليك. من بين الأغاني اليوم شنية اللي دغدغت لك أكثر الذاكرة؟
1: والله الأغاني كلي كسمي حمتا أقبل.
0: أيوة أيوة شكرا لك سميرة.
1: أغاني اسم محمد العش.
0: أي سي محمد العش النغم الأخير اللي سمعناه قبل سيمونجي. شكرا لك سميرة. نمشي للمكالمة الأخيرة واللي ننهي بها حصتنا اليوم. ألو مساء النور.
2: مساء النور.
0: مساء الخيرات. مرحبا سي نسيمة.
2: نسيم الشرودي من جبنيانة.
0: مرحبا يا سي نسيم الشرودي من جبنيانة.
2: بيك أجل وقتها مرسي.
0: يعيشك مرحبا بيك. إذاعة صفاقس يا سي نسيم والذكرى الإذاعية. نعم شوف تستحضر
2: شمس الجنوب.
0: شمس الجنوب
2: إذاعة صفاقس بالفعل، يعني الواحد قدم يحكي عليها وشوي.
0: شمس الجنوب تقصد على الغنية شمس الجنوب؟
2: أي ما هو غنى أحد فنانين
0: الهادي أحمد الله يرحمه.
2: الهادي
0: أحمد
2: الجنوب. دونك احنا في الواقع مش نحكيه على ذاكرة الإذاعة، لأنه ذاكرة كبيرة انطلقت كما كانوا يحكيوا الأخرين اللي قبل في الثمانينات مع البرامج القيمة المناشدين القدامى
0: من الستينات. انت لقيت لي ذاعرة
2: يعني نحكي على نفسي.
0: ما تولدتش ترى. اسمع اسمع

0: هذه شمس الجنوب مقطع منها يا نسيم.
1: اي وشكرا للاخ
0: شكرا علي وسمير على المجهودات توا او كيتبعوا فينا. اي
1: يعني راهو صديق ان امي في الفيسبوك ديما يحب الرياف ويجي للبنيانة ويمشي للمحرس ويمشي للمناطق
0: ديما هيك جولة المحبة ذا العلي.
1: أي. وتحية تحية
0: كل المستمعين في كل الجهات.
1: اخونا علي علاش انا حبيت نتكلم شوية اختيرين بعدينك ذكرت لي ذاعة انا فعلا انشأنا نسمعوا كالإذاعة باردي فور ما عندكش ما تعمل لكان تلفز لكان قنوات لحد شيء يجب تسمع الإذاعة
0: الونيس الأقرب والأوحد
1: اللي بوستك راديو بالبيل وباك البطري وباك ما حتى الكورا ما كانش في تونس الكذرة والطيار الكهربائي. ثم أنا الحق باش ما نطولش خاطري الباري الوقت مازالوا 5 دقائق
0: أقل
1: والله قل. أنا مرة في 2008 تقريبا شاركت في برنامج مع رياضي يعيش اي اسمه ذكرت لي ذا
0: اي الله يبارك فيه عمره سي رياض زميلنا
1: صديق زاد صديق في الفيسبوك سيتان بونامي وشكون استدعى بالصدفه سي الحبيب صغام من تونس العاصم لذا الوطني
0: اي اي
1: وشاركت الحق معاهم وقعدنا نحكيوا على حاجات هيك وجبت لهم على محمد منير الفنان الملك
0: الكينج.
1: لانه زاد نزعوا للاذاعه الفضل اللي ذا سواقس أني ناي وليت ستانا مي معناها بروش يعني صديق محمد منير الفنان متواصل نواه عن طريق الهاتف والواتساب في عديد المناسبات. مختارف أنت كيما يقول عن أحمد عمران العميد متاعنا في كلية الحقوق في سواقس كان يقول الترجمان خائن خوان قال ذا وفما لقب ريكيكرا ومشركيكرا ورقيق
0: رقيق
1: الله يذكره بالخير. واللي ذا ما تعطيكش الشخص شنو خشين جويد الله وكان الصوت ما فهم شيء.
0: نعم
1: صحيح. ثم الحق بعد مدة كني 2024 أو 23 نسيت شاركت مع في قيس القارة.
0: واضح
1: قيس القارة جاب في رياضي عيش في ذاكرة لي ذا
0: واضح. وانت بقيت كتبح مع في الذكرى مع سيرياض ومع قيس ومع برشا
1: ولا ديما نفس الحكاية قلت هو يعني بعد مدة سنين يجيبوا سعلي كرموه ولا سيادتك ربي هنيك ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعيشك سي نسيم شكرا لك وسعدنا برشا مداخلتك واتصالك بنا. شكرا. احنا وصلنا لشنية الاغنية محمد العشرة
2: فاطمة يا
0: فاطمة شي الاغنية عليه فاطمة يا فاطمة ريتا غزيلة وفاطمة يا فاطمة هذه من حفلة الجو هذه المزيان يهزكم ليلو الفنان محمد العش نختموا به منوعتنا اليوم وبرنامجنا من ذاكرة الإذاعة أجمل تحية كريمة علي سمير وسالم سهرة طيبة للجميع.

0: الإذاعة.
1: بش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلا،
3: إذاعة صفاقس، الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء اليوم عن ديوان الإفتاء يوم غد الاثنين، هو مفتتح شهر جماد الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستناسا بالحساب. في الأحوال الجوية، يكون الطقس هذه الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات، وتكون سحب أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب مع نزول أمطار متفرقة آخر الليل، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ أصدرته اليوم الفلاحيين المتضررين من تساقط الحجر البارد بعدد من المناطق إلى الوقاية، بل إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات المرضية التي قد تتال غراسات الزيتون والأشجار المثمرة. ينظم غدا مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون عدد 18 المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. في صفاقس، شدد نواب المجلس المحلي صفاقس الجنوبي على ضرورة تشريك النواب المحليين بصفة فعلية ومبكرة في إعداد ميزانيات البلديات لسنة 2027 منذ مرحلة ضبط التوجهات والمشاريع الأولية وعدم الاقتصار على إعلامهم بالبرامج بعد إعدادها. من المنتظر أن يتم غدا تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بمعتمدية الحنشة من ولاية صفاقس. في العالم، هدد وزير دفاع الكيان الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم بتصفية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، منتقدا في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه تركيا للحركة. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن رد الأمريكيين على مقترح طهران غير كافي، مشيرا إلى أن بلاده تدرس تشكيل مجلس وطني للحرب الاقتصادية. ختم هذا المواد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة.

0: يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت. وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايتنا

0: مشبيلي شابه زغوان لا ثم شريح يدعدعني وحشك وفراقك ليعني سلب دمي فناني وسبعني
1: وليا يا مسير حذاي وحاضر معاي الصادق شبيل عارف نرتب غناي ارتبت الغنية حاز بعد باباي تبقيت ناي إذا دخلت العراف تبدأ انفجية
2: ليام ما تزلبحنا ولا لحن غير لحنك عليه شطحنا على جال عزك لا نهار نزحنا سنين الجدب في عيوننا تغمرني.
3: مرحبا بكم في رحلة جديدة في أعماق الفن الشعبي تتواصل رحلة المحفل. رحلة اليوم عندها طبع خاص وعندها لون خاص. أنتم كنتوا تسمعوا في الدخلة اليوم رحلتنا من منطقة جبرنا معتمدية جبنينة وليس فاخص. الضيوف معنا هما أحفاد شبيل الجبراني كي قال شبيل الشاب هزوال لثم شريحي دعداني. حذنا سي حمادي شبيل وسي خالد شبيل. حمادي شبيل الجبراني وخالد شبيل الجبراني هما أولاد الصادق شبيل المرحوم. الصادق شبيل هو الصادق اللي غنى على روحك مهرجان كارتاج في 1980. الصادق شبيل اللي عنده صولات وجولات. الصادق في حد ذاته هو ولد لديب شبيل الجبراني. هذوم المحطات ونرجو مع عم سالم يعطينا الفترات اللي عاشها شبيل والفترة اللي عاشها الصادق. الاستضافة كما قلت لكم عندها معنى عندها طابع. حبيت نحكي على مدارس. مدرسة شبيل الجبراني. شبيل اللي عاش في فترة متاع محمد صغير ساسي والفترة متاع عبادة. كذلك ثم هذا ثم حاجة قرابة. إذا كان الفن الشعبي تربى على عرش إسماعيل الحطاب. إسماعيل الحطاب موش غريب على العائلة هذه. إسماعيل الحطاب ثم قرابة خالة شبيل الجبراني. تو يحكي لنا بعد حمادي وسي خالد. مرحبا بك سي حمادي.
0: أهلا وسهلا. نتشرفوا أخوي مرحبا. وشرفتونا سيدي وبارك الله فيك.
3: شرفتونا انتوما معنا سي حماد شبيل الجبراني. هو اديب ولد الاديب المرحوم الصادق شبيل. سي خالد مرحبا بك.
4: وبكم اكثر. ونتشرفوا بكم ونتشرفوا بسي سالم الدلنسي وسي محمد دباش.
3: مرحبا.
4: ونشكركم على الاستضافه هذه وعزيتوا بينا وانا جاي باش نحكوا معاكم.
3: بالطبيعه احنا راهو
4: الفن الشعبي
2: وهذا هو على التواصل الاجيال.
4: التواصل الاجيال.
3: اي عم سالم اش يعني لك اسم شبيل الجبراني والصادق شبيل؟
2: شبيل الجبراني
3: اي
2: احنا ما عشناش الفتره بتاعه وما نعرفوش كشخص.
3: انت تعرف التاريخ وفي المتحف بتاعه
2: بالطبيعه لكن من خلال الشعر بتاعه والقصايد واللي غنوا فيه الغنايه نعرفوا اللي شبيل الجبراني علم من اعلام الشعر الشعبي في تونس. في تونس كامله يعني شبيل ركن من أركان الأدب الشعبي والشعر الشعبي في تونس. لأن كما نعرفوا الخيمة بيت الشعر عندها أطناب وعندنا ركايز وعندها هذا تعرفوا الشيء هذا بكلهم يكونوا بيت الشعر باش تبدأ قائمة وتسكن يعني. شبيل واحد منهم من هالأركان هذوما والأطناب وهالأشياء منهم كيف برشا أسماء. هذا واحد منهم ما ينجمش يتنسى وخلى أثر اللي طول اليوم والغدوة ومازال حتى يعمل له وقتاش يعني يستحقوا له ويغنوه. وحتى في الحديث لازم يتعدوا على حديث شبيل لأنه يعرضهم في الثنية لازم يستعملوه وك علاش العلم راو ثم اللي يعيش ويغني ويشعر
3: ويندثر
2: ويندثر باندثاره هو يندثر ما يخليش أثر لأنه يتبع في الهلس والزفيتي. بينما الأركان اللي نحكي عليهم عملوا كل شيء عملوا الهلس والزفيتي خدموا به وكذا وكذا هذا كبتاع وقتي استهلك وقتي وخلوا رصيد يقول منصور السعداوي هذا من المصادقة يقول الشعر ذكي التاريخ يبقى ذكرى. الشاعر الذكي يخدم ويعمل الغزل والهزل وكل شيء لكن يخلي أشياء يعرضوا الناس في ثنيتهم لازم يستعملوهم كما قاعدين نستعملوا في ملاك أو في غيره وفي في النجار وفي بن موسى
3: والمرحوم الصادق. تو انت بو احنا نحكوا مع حمادي
2: نحكوا على شبيب مبدئيا
3: والصادق.
2: انا عمك صادق نعرفه وتقابلنا في الأعراس حتى الأولاد هذانوا معاه صحيح ولا
0: صحيح قدمنا برشا على اسمها بعضنا
2: والدفع والطريقة والتلهويثة بتاع الصادق شبيل تو ما عشنا رضا
3: والبحر بتاع مكسارك في صوته
2: بخلاف الصوت
5: ثم أشياء يعملهم لا شعوريا هم
4: صحيح
5: ما هوش يحضر لهم والله يبرف عليه هذاك مسكني فيه مع جملة الحاج اللي سكنته هاك التلاويثة وك البرمة النجيب الأصيل يعني للأسف تولت مصنع قوالب هذا ما ننكروش راهو مش باهي اللي دغدغ الحق يحاول يمحم حي ما يقولش على الاقل يا سيدي حتى كان فيه قلق ولا فيه امشي نبشين ما يسالش كيف الخرافة يا سي خالد كيف الخرافة الخرافة لان باش تارك سميت والعقل يعرف يعني ثم اشياء في الادب الشعبي راهو قبل كان الادب الشعبي والله ثم جهات يعني تعتمد على البرمة بتاع الاديب وعلى التمسريحة لانه يمثل عباده مسرح
0: الانتباه نتاع
5: ثم الكلام ما يسمعوش ما كانوش بفلوات والواحد ما كانش ساعه كيف يدور من جهه بتشعر جهه الاخرى ما يسمعوش الاديب ما يثبتوش لكن يقعدوا يتفرجوا على التلاوثه بتاعه وكيف يدور للصعفه بتاعه الخماصه هاك البرمه اللي عملها في المكب يعني ثم مسرحيه
4: اي ثم مسرحيه
5: نعم
4: عنده قصيده يقول بها بابي الله يرحمه
5: الصادق
4: يقول الاديب الصاحب براعه تريز وتصغى السماعه تريز وتصغى
5: نعم
4: لازم لكف لازم
0: قصيده قصيده اخرى حتى يقول نعز المحفل والليل ورثه خلاها لي شبيل
5: ورثه على كل ما يورث الارض والاشياء الماديه تتورث الاشياء الغير ماديه الشعر والفن والغناء من جيل لجيل
3: نعم كل احنا كما قلت لكم استضافه لمدارس عديده وعم سالم اعطانا بسطه بارك الله فيك على شبيل وعلى السارق شبيل كي حضرنا خالد وحمادي بحذانا اليوم هو أنا احنا حبينا نسمعوهم وحبينا نعرجوا على المدارس هذه لكن انا مش نخلي خالد يحكي على الصادق شبيل وحمادي يحكي لنا على جده شبيل بحكم معناها خالد هو حمادي هو الكبير خلي حمادي يبدا لنا على شبيل الجبراني
0: شبيل الجبراني من مواليد 1879 عاش 85 عام توفى عام 1964 بطبيعة الحال أنا مخلطتش عليه
5: صغير
0: ايه. الناس كما قال عم سالم غني على التعريف هو شبيل الجبراني ومدرسة بتاع فن اللي هو خرج منها اسماعيل حطاب
3: ثم قرابة بيكو بين اسماعيل
0: هو ولد اخته
3: من العائلة وهذه حتى المرحوم اسماعيل غنى برشا
0: غنى لشبيل غنى لشبيل برشا غنى ل نجع القلفة تسيق غنى الكاحل الرماك غنى يظهر لي زاوي غنى له برشا متوحش ثلاث وهامك يربح غرامك درباني برشا غنى
5: هو على فكرة سي محمد الغناء اللي غني فيه اسماعيل واكثر الشبيل الجبراني
0: اكثر الشبيل
5: لجبارنا لكن المشكله توليديب كيف يغني يطبع في التالي بالاسم نعرفوه لمن لكن اسماعيل ياخذ مقتطفات
0: حكم الفن بتاعه
5: حكم الفن بتاعه من غير ما يتذكر اسم الشاعر
3: اسماعيل كان سعيف مع شبيل
0: اي شد سعيف شد سعيف مع شبيل
5: لان الفص بتاع اسماعيل يطلع بنصلي ونمجد احسن من برشا غنايا
0: حازم عشبيل وحاز مع محمد الصغير بحكم محمد الصغير وشبيل
5: فرجيل
0: فرجيل صحيح هم اخوه
5: اصحاب
0: اصدقاء شبيل ومحمد الصغير هم شكون كان يغني في يغنوا ثلاثة ادبه ما كانتش ادبه قبل على ما يحكي لي الولد ما كانش ادبه إيه كان عباده
5: وبعد لولين بالكل أي. صار فراغ لنجي شبيل والصغير
0: وعباده
4: محمد الصغير ما جديش
5: في بالي حتى بالفرحان في
0: بعد بالفرحان مع بوباي
5: ايوه
0: بالفرحان ايه. مع بوباي
5: يعني
0: هو وحسن عرعار
5: الكايز اللي يحكي عليه في الجيل هذاك
4: وعثمان العثماني
0: وبرشا بالغضبان هذاك هو بالفرحان هذاك هو
5: هذاك هو بالغضبان
0: معناها هذا من جيل بوباي
3: جيل السرق
0: اي جيل السرق
3: سي حمد احنا تفهمنا مش حكينا عليه
0: شبيل
3: السرق مش حكينا عليه خالد
0: شبيل هو اللي هو معناها كما حكينا اللي هو خالص معين وخرج مدرسة فنية وهو الكبير نتاعهم فهمتني ونتج برشا وغنى معناها في
3: الاستعانه سالت باباك اللي مثلا قبل ما يكون شبيل وجا الصادق يندرى العائله هذية
0: بالعكس عكس هذا جد باباي منها حاج على رجليه وقعد في مصر قرر في جامعة الازهر ثلاث سنين هو قري غادي حج على رجليه وروح وعمل زاوية ولتو الزاوية مدفونين فيهم معلومة فهمت الزاوية لحد الآن ندفنوا فيها
3: وين في الجبال
0: حدا دارنا هميك
3: على كل
0: زاوية قرآني
3: على كل كما قلت لك احنا
0: هو طلع مغروم بالمحفل كما قال الورشفاني لا صح لي لا من باء ولا من لا
3: سي خالد توا حمادي حكينا شويه على جده بالطبيعه بلي انا الفتره ممكن مع شاشه انت محظوظ لانك باش حكينا على السارق وعشت مع السارق الله يرحمه
4: عشت مع ياسر والله يرحمه
3: اي
4: مشيت مع العراس ملي احنا صغار غني هو جديره فولاد حسن ومشينا احنا صغار زينا الورقه قالنا وحافظين المنيه نجل الهز الميم
3: يرحم يدين
4: قصدون يعد غير وتعرف صغار في الشرطوات و مع الاخر في الثاني ابتدائي ومشيت انا اخويا هذا
3: حمادي
4: شدونا قالنا ما تروحوش اهل العرس كانوا يطيبوا فهمتني عارفين العرس مشى لي وما ثماش طباخ كان نساء طيب والجديره هذيك الثاني ليله عند الله يرحمه مع أخوه وباباي بلاتهم في بالهم ماشي يتناوشوا مشينا احنا صغار شدونا ذميك قعدنا هاي قال باباي كي شدتوكم انتم حافظين نجع سبع عراف تام حمد صغير قال لي كي نطلع في العرس ونعطي للصناع الساق ولم المنية نجع الساق ولم طبلة يرزم مش حافة فوق جمال تنم نجع بجدي قال وانتم اطلعوا بالهزل مية من غادي وطلعنا حيا من غير ابواق
0: من غير ابواق
5: سوق
4: السوقان في العرف من غير ابواق هو عرف وحنا عرف
5: فهمتك
4: هو جايب من نجع جدي
5: شيء
4: اش مش نقول لك هيك العباد وكل كانت الطيب سلمت في التتيب وسلمت في الواحد وقعدوا يصنتوا فينا سبع عراف جايبينها من زول صغار هذوما قعدوا ناس قعدت عجوبه
5: ابداع اي
4: هيا كملنا ضربك وكبك صغيري تهزونا العباد ما ندروش على روحنا وين هزونا ثميك نظر سي جديرها قالوا له سي جديرها يربط على الصادق الله يرحمه ويسمح قال لهم لا هو محفز الذراري هذاما محفز الذراري متاعه قال لهم
5: هالشي
4: هذاي لازم حفظهم حاجة أخرى تحب
5: محفظهم علي
4: واحترام
5: تحفيظ الصغار
4: والله وشدنا وقعدنا معاه
0: الله يرحمه لك أبو العرس والخرارس مع جديرها حضرنا فيه
3: وبعد كنت تشعوا بك
4: نمشوا مع باباي عندنا كهرباء السوق انا ولا اخويا
0: انا حضرت معاه في مهرجان قرطاج
3: انت حضرتهم
0: اي انا غني معاه
3: تسعيف
0: في الفيديو
3: اي كل هذه سمعنا الدرشه خلينا نسمع شويه فن ثم الناس كما تحب تسمع الكلام وسمعت شويه التاريخ بتاع شبير
0: وجبال
3: خلينا نسمعوا حمادي في خذ حذرك والدهر طويل وني قبل تفوق السيل
6: خذ حذرك من الدهر طويل وني قبل تفوق السيل خذ حذرك من الدهر طويل وني قبل تفوق السيل خذ حذرك لا كنت البيب خذ حذرك لا كنت البيب وبالتامل يخسي بتسيب وبالتامل يخسي بتسيب تختاه القلب والعيب ما يقولوش فلان الرجيل خذ حذرك من الدهر طويل وني قبل تفوق السيل خذ حذرك لا يفوت الفوت خذ حذرك لا يفوت الفوت خمم وقر حساب الموت خمم وقر حساب الموت ما دامك تاكل في القوت استحمد مولاك الجليل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل تفوق السيال خذ حذرك لا تكون خبيث خذ حذرك لا تكون خبيث ولا تخالط من كان عبيث ولا تخالط من كان عبيث الدنيا واليها المريث وما ضام الناس مجاهيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل تفوق السيال خذ حذرك لا تكون حروش خذ حذرك لا تكون حروش زكي خلص على المنتوش زكي خلص على المنتوش الموت تدي فوج ولا فوج فكر طلت عشرهيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل تفوق السيال خذ حذرك لا تكون شحيح خذ حذرك لا تكون شحيح راه الدنيا كيف الريح راه الدنيا كيف الريح والباطل يعلى ويطيح وربي يحفظنا من ويل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل تفوق السيال خذ حذرك لا تكون شموخ خذ حذرك لا تكون شموخ لا تحير فكرك لا تدوخ لا تحير فكرك لا تدوخ كل منها وشابع منفوخ يقعد دون الناس ذليل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل تفوق السيال خذ حذرك من كل كساد خذ حذرك من كل كساد بهيك تنال المراد بهيك تنال المراد لا ينفع ثروة الاولاد كان فعلك لا ترتجميل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل تفوق السيال خذ حذرك وابعد على الغيظ خذ حذرك وابعد على الغيظ تتهنى افكارك و تحنك لا كان ثقيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك كانك فكر خذ حذرك كانك فكر بحسانك تقضي الاشوار بحسانك تقضي الاشوار وتواضع واحسن في الجار ولا تدير خيابه لا تعيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك لا تكون قزوج خذ حذرك لا تكون قزوج وبحسانك تبدا معزوز وبحسانك تبدا معزوز يتعلى قدرك وتفوز تتقدر من طرف الشيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك ما تكون شغالت خذ حذرك ما تكون شغالت ثبت روحك كيف تخالت ثبت روحك كيف تخالت الدنيا طوفانه ما طالت حافظ على العرض التاويل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك لا كان كرايد خذ حذرك لا كان كرايد وما تكونش في الفكرة خايد لا تكونش في الفكرة خايد وتخلص من كل فرايد ربي من عاهش تحيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك ربي يهديك خذ حذرك ربي يهديك ومش لازم باش نوصيك مش لازم باش نوصيك وصلاتك مفروض عليك تواظبها نهار معاليل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك لايام طوال خذ حذرك لايام طوال لا تنفع ثروة لا مال لا تنفع ثروة لا مال الدنيا ما وصلت اشياد وما ركضت على رشاشيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك كانك حمام خذ حذرك كانك حمام راهي مد ومش ليام راهي مد ومش ليام حافظ على ديني لا استمع لفرودك لا تكون بخيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك وارجع من دون خذ حذرك وارجع من دون لم تاب الدنيا ممحون لم تاب الدنيا ممحون لا ينفع مال ولا بنون ولا يفيد الدم وتصيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك كانك كمباص خذ حذرك كانك كمباص وجنب هيك النقاص وجنب هيك النقاص باش تبدا مرفوع الراس الناس تربيك التمثيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك من كل نزاع خذ حذرك من كل نزاع ولا تخالط منه وخداع ولا تخالط منه وخداع خاف ربي صلي وانطاع وتبع دينك بالتفصيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك من كل فراغ خذ حذرك من كل فراغ لا تخالط منه ومشلاغ لا تخالط منه ومشلاغ لا عنده فكره لا دماغ يدخلها من غير دليل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك لا كن تعريف خذ حذرك لا كن تعريف حافظ على الدين الحنيف حافظ على الدين الحنيف صلوا على النبي الشريف اللي يتعلى لجبرائيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك لا تكون قلوق خذ حذرك لا تكون قلوق باش يبدا ذراعك ما تلوق باش يبدا ذراعك ما تلوق اذا تقدر شيل المغروق وخوذ بعبرة كل عقيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك لا تشد الباس خذ حذرك لا تشد الباس لا تقدح لا تشت الناس لا تقدح لا تشت الناس وتجنب فعل الوشواش وما يغرش بيك الناعيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك من كل هواش خذ حذرك من كل هواش هذه وصايا تنساهاش هذه وصايا تنساهاش اذا تخالط شربت لو باش توصل لك عرضك تمزيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك واهرب لله خذ حذرك واهرب لله نادم يتقي مولاه نادم يتقي مولاه ربي يقبلنا برضاه بجاه الفرقان ولا نجيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك وابعد عالسو خذ حذرك وابعد عالسو ماذا مخلوقات تغو ماذا مخلوقات تغو راحوا خلوها ومشوا ما هسوا كان غابيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك واسمع هيقول خذ حذرك واسمع هيقول قم فايق ذهنك محلول قم فايق ذهنك محلول راحوا عمرك مهما يطول لازم بعد العشر حيل خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل دفوق السير خذ حذرك من غير وصايا خذ حذرك من غير وصايا مهما اول عند نهاية مهما اول عند نهاية والصادق جابر والنا جبراني ولا قبش بيان خذ حذرك من الدهر طويل واني
7: المحفل رحلة في أعماق الفن الشعبي
8: حسسني عب خالة يا ري مرقالة توبش كبس قصني قصبالة يا توبش حبس حسسني عب غنجة يا ري مبثلجة توبش كبس قصني القلب مرجة وحير الحرج حق ملقيت منجة ولا جات خجة وصرف اقضرب كدني غديت حالة يا تهابس حبس هسني هسغل لو حس الرقل تكوبش كبس قص قلبي مزل يا برس غرس رص من الجبل ولا بيقل كواني كويكي قاوي هدالة يا تهابس حبس هسني في الضماير يا ولي نعد عاير تكوبش كبس قصني قص ياير يا حشان عقل عد شكل الكبد غاير وشيب العزاير مرضاني مرض فضني بالعدالة يا تهابس حبس هسني في الكنيان لو يا سامعين تكوبش كبس قصني يا فتيان يا قصفني اصلت قصني بشعبتين وبيت النين ويحفر دم غمي غريق جالة يا تهابس حبس هسني بالعناد لا يحبر وفر الزاد تكوبش كبس قصني على الفاد يا تحوفز حفز فز ادرس جناد اللطف يا عبداد ويخطب اختف لفني في بدالة يا تهابس حبس هسني بالغليل يا اللطف يا رجيل تكوبش كبس قص قلبي مسيل كان الذي عرف الاعراف دالي مسيل واسمي شبيل ويخطب اختف لف سداخ دالة كاع الارماش دونك يا كاع الارماش لحظة وحيش يصعب عالراكب لوليش مثل الدرويش شابك بنديرة نويش كبدي فتاريش مقسومة راحت لقاش وين ماشي نعيش وانتي فراقك ما تقتاش ما تنسينيش انا مثلك ما ننساش لا يغاديريش من حبك رايح دقداق صامر حراق اله مش محتف بالفلاق دونك يا حماماك دونك يا كحماماك دونك يا قيبان مسدي الاشباه دونك يا قاع الاميام دونك يا قاع الاميام ضعضع وغيم يصعب عالراقب نهيم مكتوب عظيم ديما بربي عالاكرام مغنوج الميم سامورك يشعل لحيم خلاني رميم خلاني قشرة وعظام نحمل ضبيم نحمل فتياك اكوام لي ماشي نهيم ماشي نطير مع الافراق تنعي صداق على روس خدودي دفاق دونك يا يصعب عالراكب أمليج سابق مصروش يقفل كريم اللواج لفظي منسوج لهب مصفي في لسناج اسمي مدلوج عز المحفل والفراج وش بيه العروج مدخل المحفل دلياج من فضياج ولا تبع العادر سباك دونك يا
7: رحلة في أعماق الفن الشعبي.
3: بالتذكير رحلتنا اليوم من منطقة جبارنا معتمدية جبنانة وليس فاقس، ضيوفنا حماد شبيل الجبراني وخالد شبيل الجبراني، هما أبناء الأديب الراحل صادق شبيل وأحفاد الأديب شبيل الجبراني. كيما قلت في البداية متاع الرحلة، احنا في الاستضافة متاع حمادي وخالد أحفاد شبيل الجبراني وأبناء المرحوم الصادق، وحتى اللي كنتوا تسمعون فيه هو من إنتاج شبيل ومن إنتاج الصادق، والآخر ملزومة سمعتها ومسدسة بصوت المرحوم صارق شبيل. هي عندها 46 سنة على الأقل، إذا ما يقولوا 47، هي ترجع للسهرة متاع مهرجان كارتاج، المهرجان اللي صارت فيه السهرة عام 80. حمادي وقتها كان حاضر إسعيف، بالله يسامحوني في كلمة الساعة جت على لسان حمادي، يقول يلز، معناها احنا نقوله سعيف ونقوله خماس، كيف قال له راهو اسماعيل لز مع
0: شبير
3: شبير ما راهو كان سعيف معه. حبينا باش نذكروا المعلومه باش تقول لك السهر هذه
0: صارت كرتاج.
3: اي
0: صارت الكرتاج. انا مشيت مع الوالد وعدينا غادي تقريبا يمكن 7 ايام بين برج الصدريه ودار الثقافه ابن خلدون والمسرح نتاع كرتاج.
3: هذه كواليس نتاع السهره
0: صحيح.
3: اي بروفات وكيفاش تعدي واش بعد ديش واش التوقيت
0: مش ثم 6 دقائق ولا 7 دقائق اللي خذوه ياك وجدت فيها لي خذوه كحل الرماق دونك ياك كحل الرماق وتحب صح بس زوز
3: زوز ايه
0: جابهم الوالد وانا وقتها سعيف معايا ولد خلطنا محسوبه يكون للوالد
3: سعيف
0: حتى سعيف معنا سعيف مات الله يرحمه الله يرحمهم كل
3: اسمه
0: الخنشول.
3: وكان تلم بتاع الندبه والشعراء شعبين وقتها حتى جماعه
0: تلموا يس ليلتها خاصه سهره نتاع بدوي
3: نتاع بدوي نتاع ادب شعبي
0: من الجنوب من الشمال من
3: وش كان تاثير على المرحوم السارق الله يرحمه التلفزة وقتها يتعدى فيها ومهرجان كرتاج دفع معنوي كبير
0: دفع وتقبلت ووقتها الشاهد الابيض معاه
3: الشاهد الابيض
0: مر
3: فراك ما تقتاش
0: مر فراك ما تقتاش هو معاه وقتها
9: علي الاسود المرزوقي
0: علي الاسود المرزوقي وعمر المجوري
3: عمر المجورة من المجورة فرقة مجورة
0: فرقة عمر المجوري معاه
3: عديد
0: ثم واحدة يقول لها زادة صالحة معهم طفلة صغيرة وقتها
3: على كل باستضافة حمادي اليوم وخالد هو كما نرجع نقول هي من أهداف تاع البرنامج. أولا حابين نعرفوا بأعلام تاع فحوشة شعبي ورجعنا لشبيل وكيفاش الفترة الزمنية العاشة ومع شكون عاش رجعنا الكرتاج هو سمعنا حاجات صحيحة وعينات صحيحة من عاش الفترة هذه ومن عاش السهرة هذه. حمادي عاش كسعيف صاحبة الولد تاع عم سالم شنو رأيك في اللي كنا نقول فيه؟
9: هو نبش في الماضي وفي التراث وهذا اللي حتي هذا الهدفه
3: سجل لي التاريخ عظيم
9: اللي يعمل يخلي أثر ولا كذا سنيات وبعد يتردم ويتنسيه مات هو ومطمي فهو خوالي
0: التاريخ
9: ما يلزمش هكا
0: التاريخ ديم موجود
9: ما يلزمش هكا يلزم ديما الإنسان يحافظ عليه هذاك لأن يستأنس به يونسى يشم عليه الريحة ثم حاجة راهي خلقها ربي راهو من نجموش ننساها ولو ثم موجودة ثم اللي حوايج ماتت وتعفس عليها ومشات وكذا وهذاك قلة وعي للعائلات بتاعهم. أنا نقولها على الملأ قلة وعي للعائلات بتاعهم لأن شيء يكون متاح بين يديك تنجم تنجم تصرف تنجم تحيي تنجم كذا يجي وقت معين ولا جيل معين مع الشيخ لطنسكي لأن لعد عنده معطيات لعد عنده تتلف جرة تتلف جرة كما يقول سعيد العامري عنده كلمة فيه من ضمن الشعر والشعر ما يتحفظ منه كلمات مش الكل راه عند العامة يعني يقول غابت الجرة والفراقة والحياة فرقة يعني تغيبك الجرة هذيك يلزم ديما حياة. احنا سمعنا سي محمد
3: تحبس حبس
9: تحبس حبس اللي هي هذاك يسموه مسدس
0: مسدس
9: مسدس بوردة
0: مسطف زاد مسدس
3: مسدس مسطف
9: بوردة مسدس مسطف بوردة
0: ثم بوردة
9: ثم بوردة صحيت ثم اللي بوردة هم بكلهم 6 شطرات لكن البوردة تكب واحدة برك ترجع القفتر سركب اللي هي السادسة بينما بوردة عند الخامسة والسادسة يرجعوا القفتر سركب
0: احنا نقول واربع اخواتي نقولوا بمكب وبمكبين
9: اي بوردة نقولوا بوردة كذلك الملزومة الملزومة راي هذا
0: أليف بكوش
9: نعم
0: أليف بكوش الملزومة
9: بخلاف الأليف البكوش اللي هي مسدس على حرفين مسدس عريض على حرفين ثم أختها مسدس عريض على حرف برك
0: على حرف برك
9: أش معناتها تنجم 6 شطرات 6 كلمات وترجع القافية تركب تنجم وتفوت 6 يولي عريض اللي نحطي ثم على حرف هذا. وثم على حرفين
0: كيلا عم سدس هذا
9: عم سدس
0: اي عم سدس
9: الملزومة راه
0: الملزومة الملزومة خذ حذرك من دار طويل أليف بكوش
9: اي أليف بكوش هذاك
0: علاش الأليف البكوش
9: البني بتاعها هذاك
0: ثم أليف النطق
9: النطق
0: ثم أليف البكوش كيفاش يمشي
9: ايوه فسر ما يسالي شيء
0: باه الباء يلزمك تعاود الباء
9: يلزم أول كلمة أول كلمة
0: تاء تميت الثاء
1: ثبت
9: يعطيك الصحة.
1: هذاي الليفل النطق
9: والبكوش
1: البكوش
9: ما يلتزمش
1: يقول خذ حذرك من الدهر طويل واني قبل تفوق السير. خذ حذرك لا كنت البيب بل تعمل يخسي بتسيب تقطاه القلب والعيب ما يقولوش بلين رضي. هذا بكوش هذا ليف بكوش
9: اي لان الكلمه لولا
1: ثم ليف بكوش المربع
9: ما تنطقش بالحرف المقصود
1: ثم ليف بكوش المربع
9: لو زينك ثم تختلف
1: اي مرض عين الصاف ليله هالمحفل في الغايه مرض عين الصاف متنصب جيل الغنايه
9: في المربع قاع مزيان
1: ليله هالمحفل في سوبه طلعوا في كساوي مرتوبة
9: نعم.
1: عجارات الفضة منصوبة طارزهم رصاف عصايب فانتازي مصلوبة وجور رصاف
9: هذا حرف الباء
1: هليف اي
9: هليف
1: بكوش مربع
9: اي مربع منزوم مربع منزوم مربع منزوم مربع يسمى قاع ماجي علاش اخويا باش نوضحوا للسادة المستمعين وللكل علاش سماها قاع مازي لان
1: قاع مازي هذي ما فهمتهاش
9: تو نفهمها لك نفس رأس الركاب اللي قلت انت طو تنجم تعمل عليه عريض اعراف هذا اللي عريض بينما كيف يبدا ابيات يسموه قعمازي ماهوش على طوله مقعمس
1: ماهيش هلس هذه راهي ماهيش معنى
9: مش على الهلس على كل مش على الغرض مش على الغرض حاجه اخرى
1: هذه نحكوا عليها اليف هذه اليف
9: نعرف
1: عندك راهو عندك عم سالم انت اكبر مني سن وقدر
9: نعرف
1: اسمعني كلمه راهو الاليف الاليف الغنية عندك الاليف المربع واللي في البكور
9: المربع وصف
1: أفهمني كلمة وعندك الوصف هذوما ما ثماش ما يتقوش الوصف يزمك تبدأ من فوق اللوطة ما تفوت حاجة يقولك حدث
9: ثم الأغراض وفروحة
1: وعندك الأليف من الباء من الأليف لين توصل ما فيهاش عم يرحمنا
9: ما فيش ملا
1: هذا ما والأليف البكوش كيف كيف
9: ايه الف بكوش راهو في
1: القعمز هذي وحاجه
9: ما راهو مزيان رانا ماناش لنا على الاغراض ولنا على الفروع بتاعها رانا نحكو على الاوزان والاوزان الملزومه راهي فيها 40 وزن مش وزن واحد 40 وزن وكل حد واسمه وكل حد والايقاع بتاعها في الاذن ايقاع مش كفخو
3: على كل عام سالم هي فرصة احنا سمعنا شوية لكن الكلام هذا والدرشة وحتى لي بسؤالها بنسرة سي خالد عام سالم صحيح شاعر تبارك الله متمكن ويعرف الأغراض وفي اللوزان كي نسمع سي خالد منين تعلمت اللوزان هذه
9: واللي
3: في البكوش من عام السرق الله يرحمه متمكن هو حتى من اللوزان
1: متمكن من اللوزان ونعرفه
3: كنت تسهل انت هذا كيفاش
1: ونسهل على كل شيء ما نختش ما نختش ما
0: نخرج ونخرج الموقف مثلث ومربع
3: اي وجي يشرحكم
0: هاي يقول لك هذا ثلاثة بثلاثة مكبات ويكب وثم بوربعة
9: اي ثم هذاك الموقف
0: الموقف الموقف
9: وثم الموقف
0: ثم القسيم
9: ما يطلعوش يرى الموقف
0: ثم برشا ناس برجال يقول لك قسيم شفت حتى على الفيسبوك يقول لك قسيم
1: قسيم عن جد
0: برجال
1: قسيم يغنيه باباي تو يغنيه بعدك غني نعيده لك عيدين ونغنيه لك بعد ملزومه ما تفهمش اللي يكون
3: انا الهدف تاعي هي راهو الحصص هذه شر عندها مكانها نتاع احنا بطبيعة المحفل هو نحكوا على كل شيء الاخذ من كل شيء بطرف شويه وزن شويه غرض شويه ملزومه شويه تاريخ سالت سؤال مش هكاك اعتباطي سؤالي حبيت نبين اللي انتم كي خرجتوا من المدرسه هذه خرجتوا على قاعده كي عاشرتوا السارق الله يرحمه خذيتوا الفن من عنده كان يفهمكم الاوزان كان يفهمكم الاغراض كان يفهمكم الحضور الركحي معناها كيفاش تحضروا معناها هذا الهدف بتاعي انا تبقينا بسم الله ما شاء الله راهو كي ندخلوا في الاوزان وفي الملازيم وفي الواحد رانا حصص
0: يقول لك عم سالم احنا عندنا تويك تعرف قداش عندنا تقريبا 36 عام واحنا نغنوا بحضره عم سالم وحضر معانا في العراس
9: نعم ومع المرحوم
0: خلي عام 1980 46 عام وانا نغني معاه مانيش نغني عارف مانيش نغني نمشي معاه
3: يعني تتلمذ
0: من
9: صيف صيف
0: اي سيف اي سيف ومن اللي ولينا نغنوا من التسعينات ورد
9: اي صحيح صحيح
0: نغنوا وحدنا
9: اي صحيح
0: اليوم ما شاء الله 36 عام
1: والله ما شاء الله صلي على النبي تقول لي انت تدير في باباك باباي ما يختم يقول لي حتى يقول لي في العرس في المحفل يقول لي رد بالك بلاستيك ما تخلي ما تنوضش منها ناس تجي تتفرج يقولوا لا دي بوينه ما تمشيش تدور برا وتخلي
3: هذا
1: وتسلم فراس
3: هذه حبيت نحكي لك
9: الصحه
3: انت كي عشرت باباك خذيت من عنده
1: خذيت من عنده
3: يرحم والديك وان شاء الله معناها المدرسه هذه ما توفاش وان شاء الله
1: نخرج هذه
3: مدرسه الجمران ما توفاش نعم وتسلسل بالله انا راه ديما السؤال اللي خاطر بالي
10: وديما نتسائل ونرى في عديد التظاهرات الثقافية موجودة في عديد الأماكن اليوم، تمشي فكرة في منطقة الجبارنة وفي أهلينا غديكة منطقة كلها شعراء ودبة وخرجت شبيل والصادق وخرجت الفنان الكبير اسماعيل الحطاب، تمشي فكرة سي حمادي متاع تظاهر هكا؟
0: والله بارك الله فيك على سؤال جاي في طريقة.
10: أي
0: وأنا بالمناسبة نحيي منطقة الجبارنة وأهليها،
10: نحييهم كل
0: حيهم وبارك الله فيهم اللي هما منهم برمجين تويكا،
10: ثم الفكرة موجودة،
0: ثم فكرة موجودة المهرجان معناه الثلاثي شبيل الصادق اسماعيل حطاب،
10: سيعمل كيف
9: سيعمل كيف فهمت.
0: وان شاء الله يا ربي
10: ان شاء الله يرن
0: ان شاء الله ربي يوفقنا
10: الفكره هذا على كل حال. هو طرحنا السؤال
9: نعم
10: والفكره جات، احنا ان شاء الله يطول ربي في عمر الناس كل ونعيشوها هذه ويتحقق حلم من احلام اهل الفن اللي نلقوا تظاهره باسم المرحوم اسماعيل الحطاب اللي هو اسماعيل ملك الجمهوريه كامله، ملك تونس الكامله. اسماعيل في فتره من فترات المبيعات نتاع الاشرطه نتاع اسماعيل فاتت المبيعات نتاع الفنانه ام كلثوم، وهذا بشهاده عديد الناس. اسماعيل اللي العرس والمهرجانات ما كانش تحلى الا باسماعيل الحطاب. اسماعيل اللي خدم بالمخزون نتاع هو وخدم بالمخزون نتاع شبيل نتاع محمد صغير ساسي وراه شبيل ما خدمناش كان اسماعيل. انا والله عديت في مره من المرات لقاء بين المرحوم اسماعيل الحطاب وبين المرحوم وبين محمد الشاني ربي يطول في عمره، اسماعيل يعزف
0: الغزي.
10: اسماعيل يعزف ومحمد يغني، يغني لشبيل للسارق شبيل، الغزي غنى لشبيل، كل مره غنوا لشبيل والسارق شبيل. الفرصه نتاع حضور اليوم سي حمادي وخالد هي والله فرصه كبيره، سمعناهم حكونا شوي على تاريخ باباهم وتاريخ جدهم، والنجم نعلم اربعه وخمسه وسته حصص ما نجمش نوفوا حق عائلة شبيل الجبراني، لأن اليوم كل أديب شعبي مع احترام الأدب والأغلبية متاعهم لازم يجيب لك ملزومة لشبيل، لازم يجيب قسيم لشبيل، لازم يجيب برق شبيل. الملزومة المشهورة اللي احنا كنا كل مرة في المناسبة متاع الحج نعدوها اللي مدبوا سافر ركب الزيار
0: سفر ومشو
10: سفر ومشو حجاج تونس ومشو
9: قصدي المكة على طريق
10: الجو ركب الزيار
0: ركب الزيار فوق الهدار عليه نوس الشارق الأنوار.
9: ملاحظة سي محمد توا السامع نعطوه إشارة، شوف التحول ما بين ركب الزيار إيه
0: وسفر وسفر ومشوق
9: إيه ركب الزيار علاش
0: على شمال
9: على شمال ومن الدار اللي هو أجمل ثم بعد حجاج تونس
0: على الطيارة
9: على الطيارة
0: يعني بل كانوا يحجوا على شمال
9: ثم مواكبة للعصر.
10: كيفاش كانوا أنت ما بأنك مع شرب هم زوز الباباك السارق ولا
0: لا ركب الزيار جدي وسفر ومشوق الباباك
10: بالطبيعة لأن ركب الزيار على
0: رأسه هي أكبر.
10: لا لا يا أحمد يراه سؤال مش هيك كلام كما ملاحظة عم سالم وسؤالي شوف التسلسل الزمني. إذا كان شبيل حكى على ركب الزيار بالطبيعة ما ثمش طيارات ممكن قد يكون من على بالهدار
0: صحيح
10: فهمت والسارق الله يرحمه اللي هو عاش الفترة
0: بتاع على ذكر هذه سفر ومشو خرجها بابايا عام 72
10: بالله يحكي لنا تحكيت لنا في الكواليس كيفاش تولدت القصيدة. السارق ما حجش
0: ما حجش
10: لكن يحكي على مواقع كيفاش
0: هذه سيدي خرجها عام 72 قبل يمشي ثم عندنا واحد حاج تمي كي مزل كي كيف روح من الحج مشى له وقعد يسهل في

0: خط باباي ولا جد؟
1: لا لا باباك
0: باباي يكتب وعنده
1: لا جدك كل... ما نصورش لا
0: لا يكتب
2: يكتب جدي
0: حتى جدي عنده مخزون عنده
1: اي لا ما فهمتنيش يقرا ويكتب ولا
0: يقرا ويكتب
1: لان الحفاظة دمغي
0: يقرا ويكتب
1: نص ال... أي.
0: هو مو اللي خرج يطبع
1: نعرف
0: فهمتني ولا لا خاطري هو مش عاوده
1: أيه؟
0: مش كيفك انت شاعر تكتب وتخلي
1: تنجم تقرا الورقه
0: انت مش
1: الورقه
0: انت ممكن تو اكثر شعر ما تحفظهاش
1: نغني وغني وكذا قبل قاعد فيا كالغريزه بتاع الحفظ ما تفوح للقصيده كان حتى بتاع غيري كان ما نحفظها كان نحفظها ضمغي
0: نحفظها
2: بطبيعة من اسمه يلقي احنا اذا كان حكينا مع حمادي في الكواليس وحكينا على الميلاد بتاع الملزومه بتاع الحجاج حتى خالد راه في الكواليس حكى لنا حكايه قلت اني نسمع في البرق نتاع عم سارق الله يرحمه عم سارق ما خرجش وما مشاش ويحكي لي على اماكن في تونس الدخيله ومنزل كذا ومنزل تميم احكي لي خالد على بلاد القصيره بتاع البرق
3: نتاع البرق جديد عند برق جديد ما خرجش بابايا
2: لا لا البرق اللي موجود المتداول
1: كيفاش
3: يقول العشق خفاق يا برق اللي يظهر خفاق يا برق اللي يظهر خفاق رعد على قناق صحاب هذاك
1: صحاب هذاك كم يزرعك
2: هذا مش اسموها ما نحكي لي على الميلاد نتاع القصيده
3: الميلاد نتاع القصيده يخرج يمشي يخرج بسبب في نشره الاخبار
2: يرحم والديك كيفاش حاب توصل به يتبع في النشره الجويه
3: يتبع في النشره الجويه نشره الاخبار يجيب جاب على
0: بالضبط قال هو قال نشره الاخبار
1: حتى في
3: يقول هاي علام الاسرار يعلم على كل ما صار بالظاهر والخفيه وصليوا يا كل حذار على طاهر المختار في عمط يوم الاحشار الممدوح بابا رقيه وبعد الصلاه صيغ الاشعار من وجه الافكار نصب على البرك سيار ودرزه رعوده قويه صحابك من البحر يخضار والرعد نقمار غم الكواكب والابدار بميزانها وسرية ونشرت الجو بعد الاخبار
2: نشر الجو بعد الاخبار خلينا نسمع بصوت
1: المربع هذا مربع
2: مش مربع
1: بتاع البرق
3: اي موقف مربع صح
1: البرق اللي
3: صحيح تاع المسير اي موقف مربع
2: احنا راهو حبينا ننتعش منها احنا حبينا نبينوا اللي انتم ما كومش داخلين على الشيء هاك تحفظ في الشيء هذا تحفظ المخزون بتاع باك وجدك لكن خلي الناس تسمع المرحوم السرق شبيه
3: صادق سميت بله غفار علم الاسرار يعلم على كل مسار بالظاهرة والخفية وسليه يا كل حذار على طاهر المختار اش في عمت يوم الحشار الممدوح بابا رقيه وبعد الصلاة نصيغ الاشعار من وجد الافكار نوصف على البرق شيار درزة العودة قوية اصحابك من البحر يخضار يا هو الراد نجمار غم الكواكب والابدال بميزانها والثرية ونشرت الجو بعد ونشرت الجو بعد الاخبار يا علم تعالى سب الامطار ماطر وبنزرت بالدار الوديان تدفق منية برقة وباشا والادوار يا هو جميع الاجوار جندوبة طافها وزار قدير كيف جاب الثنية تبرم برم جهة اليسار يا اهل الفحص دار زغوان وتراب فوار والتليل مغارنية والبرق في مثيل ومنشار يا هو السيل دغدار من العاصمة شق البحار وفي وقت ضيق العشية وشبكة بروق قبل انوار يا تكسي الابصار قبل القرب سلت شهر ومنزل تميم ودخاولية وبوس الف بلاد الازهار يا هنا بالسنا وعيد فخار قرنبال يا ما بن خيار سليمان والهواري حرس سبها عام الغبار يا هو انه يكثار والسيل لا خلف ضرار مطره ديار ضية ورجعت الظهرات تكرار يا نجي واد مليان دفار رادس ومقهى النجار ومرناق والخليدية الشر بقدي الغلب قحتار يا اهل اولاد عيار مكثر وماشر وشقار وحدود الجزائريه ركح صبها ليل ونهار يا هو انه يكثر قروان وسواح لو كان وشربان وشرايتيه مساكن وسوسه ومنار يا بلدان الاحرار والجم وكسر الاثار والرجيش والهادويه الزرده وشمطه وشمار يا الغابه والابيار بسمير لوسه ودوار وحزق ومساترية سفاق سعويات وصغار

0: الناس وشاكر والانقار الشعال والهواتشية جت حال لجميع الانهار يا هواد السمار والنعو مع واد شفار ودران بالغنزرية تعدى بوزيد مرار القصة وعكار جنوب قفار ومار امطر كامل الجمهورية اصبح شعب فرحان مسرار ابدي الخير يكثار وربيع فاتح بنوار والايام صارت تهنية ومنتوج نفاز وسوار يا التحسين الاسعار وسيب من غير تحكار مطامير صبح تملية وانا الذي عرف فكار يا هنا بحر بالموج غطار وشبيل في القول قمطار الصادق الفاضي وذكية نجمال من جيب بحبار انسلم على جمال انفار بسلام من مستحار يا اهل الجو يسمعوا فيا يظهر لي ذاوي مرقل يظهر لي ذاوي رادا مدقاوي واصحاب مدك شرقاوي ها برقل
1: يظهر لي ذاوي ها برقل يظهر لي ذاوي رادا مدقاوي واصحاب مدك شرقاوي ها برقل
0: يظهر لي يخدم يا برقل يظهر لي يخدم واصحاب ظل مع الرابع شيها تمتمم الجو الزرع حارج في لمسه نتبسم يا ويج ويبرم في مثل الكبار يلهم لا باتش يهجع كندر فيها الرادي قمقم بالقوة يرزم شابك يتكمر يتكلم اسمي هي قلقع في مثل البك وشمت الغم عشمية ترجم تمثيل على الراد تنغم واصحابي يفزع راقي القلب الجو مطلسم يا سويد مدلهم برياح القدرة يتبرم والسيل تبزع كل واد مصوب يشلتم مليان مجم متنوم لي وناس الجم بالقوة يدفع قايد عامل موج ويردم بحوينا نسلم رب عطان الخير وتمم والبر ترقع تهدى علينا بكل شاوي ولا تشراوي تفقع ليها السيل الغاوي ها برقل
1: يظهر لي باوي ها برقل يظهر لي باوي يا دام تقاوي وصحيب انتك الجرقاوي ها برقل
0: يظهر لي اختف يا برقل يظهر لي اختف يومي بالخف اسحاد مدك مثل وسيف بين محيف يلحد بالخفة فردف راج مصنف يلعج فيه البرق خفيف يظهر ويكف يعطي النور زرف زرف يخمد وينف وين ورا دهر زعافيف والرعد زنف طار هويد كبير يزف لا باش يعف بس شبوبة دار ضفيف وديان الطف خلتها علوة وغرف والرب عطف وتحايا من كان يسيف بيعم زخرف طالع فوق الارض حفيف والعش فافف بيها تقوى كل ضعيف في مثل قطف على كل انواع مخالف في كل شرف بزع فيها النجع ضفيف قواوي رصفف بيته تراحيف حيف نجع مكلف وبناوي تدير الكيف درايق وجحف راسين وخيل تشوف قليهم عارف يا كبر قاد الدرناوي والمرف شماوي دراري تطلع بالهنداوي ها برقل
1: يظهر لي باوي ها برقل يظهر لي باوي يا دام تقاوي وصحيب مدك الشرقاوي ها برقل
0: يظهر للمع يا برقل يظهر للمع في الجو اطلع حارج في الارقى نسرية بالضو استع يظهر في لمزاني شاع لا بيحجع لا يهفت لا بشيرية راضي قرقع يدرز بالقوة شرقة حصي سمع تراشيقة ثورة عازية وسي ندفع جمغطي الارض تبزع فايد وقرة تشلت انت المهدد فيا والبرونة حشب نوار مهلة خير منوع على كل فالة وتنوية نجع الدرع نزلوا بالعيبة نطرح والسع يشبع فالي فقدالة تربية لا تتبصع طلعوا في الباس مبدع دهر امر الصعد حيف على جمال مهارية غالي تبدع يا اهل الخير ما تفزع قليهم بيرة يا ربني شانا جبت لهوي لا هم شي حاوي يصبر على دراكي لاوي ها برقل
1: يظهر لشعيل
0: المجد يشيل يذوي في الاركان مشعل وسحابني لمدكن اظلم مثل الليال ميلتهي يا حق في المرد وفي جمل نفس التنزيل يسرف بيد ميكائيل بروقك ناديل تحمد في الغامق والطل هذا الجنسي شابك ما عنده طبيل حارج بغليل بكوشي تنتم تقفل ودفك السيل اسمع غليونه على حيل على الارض هميل غطى الفايض والكل بالواد حميل بيه رجع والتحفيل والعشبي هي الفتق بالنوار احفل مهجم قاديل وربيع مخبل تخبيل عالكل وفصيل راير فيها النجع الجل بلاد مداليل العراب شباغ الكشنيل وشحاب تنيل كل وصيفي قود شمل غالب هاويل تركب بسروج الدمتيل شوفهم ساقيل جملة ميتي قوش الدل وبلي درجيل راكب فوق سابق من الخيال عالظهر عطيلي لكلك في الجامع بالغل لادي بشبيل راعيها جيل وراجيل ترتي بالهيل بعري بالمهجه متقاوي من ده ما فاوي يتغطر يمشي فيها ويها برقل يظهر لي داوي يا برقل يظهر لي داوي ادار تقاوي واسحاب اندك شرقاوي ها برقل.
2: بالتذكير الملزومة اللي كنا نسمع فيها هي بصوت حماد شبيل، أنا قلت صادق لكن هو الصادق هو حمادي هو شبيل هو خالد الكلهم عائلة شبيل الجبراني. كانت رحلة ممتعة إن شاء الله تتمتعوا بها، إن شاء الله أعطينا فكرة عين صغيرة على عائلة شبيل الجبراني وعائلة شبيل الصادق شبيل وعلى منطقة جبارنا الكل. سي حمادي نحب نشكرك على الحضور معنا، نحب نشكرك على المعلومات اللي فات بها سادة المستمعين، ما كانتش حكر عليك أنت خرجت العباد في ميلاد القصائد كيفاش حكيت لنا على شبيل وعلى الصادق شبيل، بارك الله فيك.
3: عايشك أخوي، شكرا لواجب ومشكورين، بارك الله فيكم على حسن الضيافة وكثر خيركم، وإحنا أخذنا بخاطركم وهذا واجب علينا.
2: بارك الله سي خالد.
4: والله نشكركم ياسر، وخاصة في تتبع الشعر هذاي والتوراث بتاع تونس بتاع الليث كاملة. ونشكركم ياسر ونسجعكم عليه،
2: بارك الله فيك.
4: وانت بارك الله فيكم على الضيافة، وتحياتي للناس كل مثليث كاملة وللناس كل
2: على كل. هو نحب نجدد شكري اللي رغم مسافة وتكبدكم التنقل والحضور معنا في الاستوديو هنا، احنا ما ضيفنا حتى على شيء، ضيفناكم بالكلمة، ان شاء الله نضيفكم في مناسبة اخرى. عم سالم الختام تاع الرحلة هذه.
5: على كل حال نشكرهم على الحضور وعلى المعلومات اللي قدموها، مثلا ثم كلمة شهيدة نسمعها، مثلوث ناس فزاعة ركبين الخيل ومالي همة وشجاعة يفكوا كل عقيل. كلمة مثلوث ناس فزاعة ونمشي نسمعها، لكن ربما ثم لما
2: يعرفش أصلها شعار مثلي،
5: وهذيك لاهي مكبب بتاع ملزومة بالصادق شميل
2: لشميل
5: لشميل الجبراني الأول،
4: ثم ماشي يخرج قصيدة
5: وكذلك الشرمات اللي نسمعوا يغنوا الكل اللي هو أصله من أولاد الشرماطي.
4: أيوة.
5: يعني هذه معلومات راهي ماهيش معروفة على الصحة.
2: على كل هي فرصة باش سمعنا برشا حوجات، وسمعنا معناها عينات من الحضور نتاع حمادي في كارتاج، وحكينا حتى على ميلاد بعض القصايد. احنا نعيش احداث، نعيش اليوم العالمي المربي، ونعيش عيد الجلاء، وكما ذكرنا اسماعيل الحطاب اسماعيل غنى للشبيل وغنى للصادق، ولكن من ملاحم تاع اسماعيل الحطاب الاغنيه نتاع الدغبج. كانت رحله ممتعه لكم، تحيه محمد دباش سالم الدنسي والزميله الفنيه منجيه الشعري.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يكون الطقس هذه الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات، وتكون السحب أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب مع نزول أمطار متفرقة آخر الليل. أعلن مفتي الجمهورية التونسية مساء اليوم أن يوم غد الاثنين 12 من أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. في العالم استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف صهيوني استهدف خيمة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمالي القطاع. أعلنت جماعة الحوثية اليوم عن تنفيذ 4 عمليات نوعية خلال الساعات 24 الماضية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة استهدفت العمق السعودي. في المقابل أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية أن اعتداء جديدا استهدف مطار الملك فهد بالدمام، مشيرة إلى أن العمل جار لتقييم الأضرار. في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرم أنشطتها وتمويلها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على نحو مفاجئ هدنة تخص قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، ولم يقدم تفاصيل. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.
3: تخلى القصف، قلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضف.
4: كافح الفساد خليها تنضف.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من حبر الكلمات صارتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي برواية مواسم الريح للكاتب الروائي لمين السعيدي، وهو العمل الروائي السابع له. تدور أحداث الرواية حول مأزق الازدواجية والتشبث بين الشرق والغرب، متتبع الداخلي للإنسان حيث يجبر على الاختيار بين واقعين لا يلتقيان. كذلك نحتفي هذا المساء بكتاب وقعت في حب نفسي للإعلامي القدير الأستاذ الزميل العزيز رياض يعيش. محور الكتاب إعادة بناء الإنسان وذاته والتمييز بين حب الذات والنرجسية. ضيوف سهرتنا هذا المساء في حبر الكلمات كما ذكرت الكاتب الروائي المعروف لمين السعيدي، الدكتور مراد الشابي، الزميل الإعلامي القدير الأستاذ رياض يعيش، وصديقة البرنامج الدكتورة سعيد دائما باستضافتها في كل حصة الدكتورة سويرة شبشوبة. سمير طقطق في الهندسة والإخراج الإذاعي هذا المساء في حبر الكلمات، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، الاتصال بنا 70 168 280. أمام المصدح ككل مساء أحد معكم فيصل الجسمي. قبل استقبال ضيوفنا هذه تحية أولى مع لطفي بوشناق ومشلين خليفة، العين ما تشوفك شي.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيدت بالبين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية. ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: كان هذا الفنان لطفي بوشناق ومشلين خليفة العين متشوفكشي، وهي كلمات أدم فتحي. انطلق المشوار في حبر الكلمات. سنتحدث هذا المساء عن مواسم الريح للكاتب والروائي اللمين السعيدي، وهو العمل السابع له بعد ضجيج العميان، المنفى الأخير، ظل الشوق، ومدينة النساء، وأحبها بلا ذاكرة، والآن مواسم الريح. كذلك نحتفي بكتاب زميلنا العالمي القدير رياض يعيش، وقعت في حبي نفسي، ورحب في الاستوديو بالزميل رياض يعيش. زمان رياض، مصدح إذاعة صفاقس.
1: طبعا علاقتي بالمصدح علاقة وقعت في حبي نفسي يعني. شكرا لك فيصل صديقي، تحية لكل الزملاء، لكل المستمعين، لكل الأحبة. إن شاء الله نقضي وقت ممتع في الكثير من الإفادة والاستفادة إن شاء الله.
0: سنعود إلى زمن أجمل الليالي رياض.
1: هاي أجمل الليالي، حكاية ذيك،
0: حكاية طويلة،
1: حكاية عشق.
0: نعم. كذلك ورحب بالدكتورة وصديقة البرنامج والمحلة والأستاذة الجامعية الدكتورة سويرة شبشوب. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ فيصل، شكرا على الاستضافة مرة أخرى، وهنئ الأستاذ رياض يعيش بهذا الكتاب.
1: شكرا.
2: أشكر إذاعة صفاقس، أشكر الحاضرين معنا في هذه السهرة، أشكر المستمعين.
0: نعم. وشكرا لك على الحضور، ورحب كذلك بالأستاذ والكاتب الروائي لمين السعيدي. مساء الخير وتهنينا بهذا الإصدار السابع لك لمين.
3: مساء الأنوار فيصل، تحية لك ولكل ضيوفك ولمستمعي إذاعة صفاقس أينما كانوا. يعيشك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، وشكرا على الدعوة والاستضافة. ومواسم الريح هي الرواية السادسة.
0: نعم.
3: ليست السابعة، هي السادسة.
0: نعم. هو الأمامي ست أعمال كما ذكرتها، أن ضجيج العميان، المنفى الأخير، ظل الشوق، مدينة النساء، أحبها بلا ذاكرة، وأغلبها قدمناه. نعم. وهذا العمل السابع أستاذ لمين.
3: نعم.
0: نعم. ورحب بي الدكتور مراد الشابي.
4: أهلا وسهلا أستاذ فيصل، شكرا على الاستضافة، مرحبا بضيوفك الكرام، ومرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس.
0: نعم. قبل الحديث عن هذين العملين لمين السعيدي ورياض يعيش، كل التعازي للساحة الثقافية في صفاقس. فقدنا منذ يومين مديرة المكتبة العمومية بصفاقس الأستاذة نيلة بالراجح، وهي صديقة دكتورة سويرة شبشوب رحمه الله. وإن الله وإن إليه راجعون.
2: إن الله وإن إليه راجعون. فعلا كان خبرا صاعقا بالأمس، أصابنا في الصميم، يعني محب نحن يعني الذين عاشرناها، ولو أن صداقتي بها لم تكن طويلة مدة ثلاث. نعم. سنوات، ولكن على مدى السنوات يعني كانت بيننا لحمة، معناها وضعها الأدب، وضعها النقد،
0: كانت مهتمة أي اهتمام. نعم. بالكتاب.
2: هي صاحبة الصالون الثقافي.
0: نعم.
2: برنامج مهم جدا، في البداية بدأته مع دار الثقافة أظن. نعم. ثم أصبحت هناك شراكة مع كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، وشجعت العديد من الباحثين، وكانت هناك احتفاءات بالكثير من الكتب على مدى قبل تقاعدها يعني. ثم كان لها مشروع بدأته قبل أن أتعرف عليها، وهو مشروع ورشة القصة القصيرة.
0: نعم.
2: أو الأقصوصة. الورشة الأولى أثمرت كتابا لمجموعة من الأقاصيص لبعض المبتدئين الذين كونوهم في هذا المجال، والدورة الثانية كانت في السنة الماضية.
0: نعم.
2: وكانت هي المنسقة، طلبت مني أن أقوم بإنجاز هذه الورشة. وفي تلك الفترة 4 أيام يعني تمتنت جدا صداقتنا، واستمرت حتى بعد ذلك. وضعنا معا الكتاب يعني خطوة بخطوة، كانت ترافقني، وكنت دائما أهاتفها وتجيبني ونتحدث. نعم. عن الكتاب، ماذا. نعم. سنفعل. للأسف هذا الكتاب سيصدر، ولكن لن تكون هي حاضرة، ستكون في علم الغيب
0: رحمه الله.
2: أرجو لها الرحمة، إن لله وإن إليه راجعون.
0: وهذه الحصة مهداة إلى روحها رياض يعيش كلمة عن نايلة بالحاج.
1: أنا ذكر مليح
0: نايلة بالراجح.
1: نعم. أي نذكر مليح كي كانت مديرة المكتبة الجهوية سابقا كانت تعتقد حيوية وتحب خدمتها.
0: نعم.
1: ونذكر مليح في بداية الصالون الثقافي مع بدايتي أنا في الكتابة في كتابي الأول أشرق قبلهم برمجة في الصالون وقتها كان في دار الثقافة باب حر وكان هناك اهتمام كان اهتمام بالكتاب وبالكتاب وكان فما حتى حضور من القراء وكانت فما عملية تنشيطية على مستوى الكلمة وحاجة تعمل كيف إن شاء الله المشروع هذا يزيد يكبر إن شاء الله الله يرحمها الله يرحمها وإن شاء الله إن شاء الله ديما نتذكروا المبدعين بتاعنا والناس اللي يقدموا إضافة للثقافة إن شاء الله ديما نتذكروهم وهم حيين.
0: نعم كل الرحمة للسيدة نايلة بالراجح. أعود إلى كتاب ورواية مواسم الريح وكذلك إلى عمل وقعت في حبي نفسي. نبدأ مع لمين السعيدي هذا العمل السادس لك مواسم الريح. ماذا تقول عن هذا العمل الأخير لمين؟
3: نعم سي فيصل رواية مواسم الرياح هي رواية في 176 أو 56 صفحة
0: نعم.
3: تتراوح على ما أظن وسيشرح الدكتور مراد الشيبي هذا على ما أظن أنها تتراوح يعني بين الرومانسية والواقعية. الرواية هي رواية السادسة بعد ضجيج العميان المنفى الأخير ظل
0: نعم.
3: الشوك
0: ظل الشوك مدينة النساء وحبها بلا ذاكرة نعم
3: بلا ذاكرة صدرت في جام في 2026 عن دار فاصلة للنشر والتوزيع بمصر. وهذا هو
0: نعم سنبحر في صفحات هذا العمل الروائي لك أستاذ لمين السعيدي. وقعت في حب نفسي عمل آخر لرياض عيش
1: هو العمل الثالث وقعت في حب نفسي بعد أشر قبلهم وما تمنحه يعود ليك.
0: نعم
1: وقعت في حب نفسي عنوان جديد. أنا سعيد بهذا التعامل مع دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان والكتاب هذا في تقريبا 285 صفحة ومش نحكي لك في كلمتين قبل ما نمشي لتفاصيلك ولا
0: كيف جاءت فكرة إنجاز الكتاب فقط؟
1: الفكرة والله بديت في كتاب آخر أنا في الثلاثة كتب اللي كتبتهم
0: وقعت في حبي نفسي.
1: أي بالنسبة لوقعت في حبي نفسي
0: هو العنوان مخادع جدا. نعم
1: يعني هو العنوان مويزم فيه صنعة بالنسبة للكاتب وبالنسبة حتى لدار النشر هذا
0: نعم.
1: حوار وقع بيناتنا. بالنسبة للكتاب أنا اكتشفت أنه مشاعر القارئ مهمة جدا. اشتغلت على المشاعر ومحبة الذات
0: نعم.
1: فاللي يقرأ الكتاب باش يحس روحه ويحب ذاته بطريقة فيها الكثير من الاتزان والتصالح والتشافي.
0: دكتور مراد الشابي مواسم الريح كيف وجدتها في خلال عطلة في خلال نهاية الأسبوع وأنت بدأت في قراءتها؟ نعم
4: شكرا مرة أخرى أستاذ فيصل على هذه الاستضافة وعلى ما تقدمه
0: نعم
4: للمشهد الثقافي التونسي والعربي. في البداية اسمح لي نترحم على الفقيدة
0: نايلة بالراجح. نعم رحمها الله
4: وهي حاضرة بيننا من خلال مساهمتها في العمل الإبداعي والثقافي وكذلك شأن المثقف دائما يعيش بيننا حتى عندما يفارقنا جسدا
0: خاصة من يساهمون في الصالونات والملتقيات والندوات والاهتمام بالكتاب وما يكتبه وما يكتب هنا وهناك عن عديد الأعمال والكتاب يعيش أعتقد في أسوأ حالته خاصة الكتاب الورقي.
4: نعم الكتاب يعيش حالات سيئة جدا ومنافسة شرسة وهنا أثمن هذا التناقض بين الإداري صاحب الرؤية الثقافية والمثقف الأكاديمي في شخص الدكتورة الأستاذة سميرة شبشوب. هذا التنافس وهذا التثاقف وهذا التعاون هو الذي يتيح لنا أن نتجاوز هذه العقبات عقبات الكتاب الورقي وعقبات النشر وما إلى ذلك. فرحمها الله وأرجو أن تتواصل هذه الجهود ليرى هذا.
0: نعم، وتحية لكل جنود الخفاء اللي يعملون من أجل الكتاب والتعريف بالكتاب والمبدعين.
4: بالنسبة إلى رواية الأستاذ لمين السعيدي مواسم الريح، هي رواية مخاتلة منذ العنوان.
0: نعم.
4: هذا العنوان الذي يحيل على نص آخر، يحيل على موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، ولكنه هنا الأستاذ لمين
0: خاصة الصراع بين الشرق والغرب. نعم
4: نعم. أول ملاحظة أستاذ فيصل، أن الأستاذ لمين السعيدي يختار عناوين رواياته بدقة فائقة
0: فعلا.
4: نعم، وهي عناوين تلفت الانتباه وتظل راسخة في ذهن المتلقي وتغريه بالاطلاع على متون هذه الروايات. هذا العنوان الذي جعله في صيغة الجمع ويحيل على مفرد، وكأنه يعترض على عنوان سابق على موسم، بل يصح أو ربما يستدرك ذلك الموسم في مواسم أخرى. يحيل على الريح هذه القدرة على التغيير، وهذه القدرة على التلاعب ربما بالمشاعر، التلاعب بالعواطف، هذه القدرة على تعرية هذه الحقيقة. هذه الرواية التي جاءت في صفحات لا تتجاوز 53%، ولكنها كانت مكثفة جدا، وهذا يعطي فكرة على الرواية وعلى ضرب من الروايات التي تختلف عن الرواية النهر،
0: وخاصة هذه الرواية تنشر في جمهورية مصر العربية، وهذا أمر مهم جدا. نعم،
4: واسمح لي أستاذ فيصل أن أتحدث عن هذا الصدى الواسع الذي لاقته هذه الرواية. قرأت كثيرا وتلقاها النقاد بسيل من الكتابات التي مجدتها، مجدت اللغة الراقية التي كتب بها لمين السعيدي، وهناك إشكال استطاع أن يتجاوزه، هذه اللغة المكثفة والتي تقدم أفكارا ولكنها في الآن نفسه تتمتع بذلك القدر من الرومانسية إن شاء الله، فهي تروح بين الاثنين. هذه اللغة التي استطاعت أن تحمل أفكار عميقة، واستطعت أن تنقل انفعالات هذه الشخصيات، واستطعت أن تنقل تلك القضايا العميقة الفلسفية، وفي الآن نفسه أن تجعلنا استطعت أن تجعلنا نواكب هذه الأحداث بكل سلاسة وبكل بساطة، وذلك العشق وذلك الحب وتلك التقلبات التي تعيشها الشخصيات وذلك التحول من مكان إلى مكان. وقوت هذه الرواية في اعتقادي أستاذ فيصل تتمثل في تلك النوافذ التي تشرعها على القراءات، يمكن أن نقرأها من نوافذ عديدة ومن زوايا عديدة، وأن نقاربها بأكثر من طريقة، يمكن أن نقاربها فلسفيا، يمكن أن نقاربها من زاوية السرد الذي يحيل على الأسطوري والسحري، ويمكن أن نقاربها مقاربة واقعية، يمكن أن نقاربها أيضا من خلال أدب الرحلة، لأنه يرتحل من مكان إلى آخر، والرحلة لا تتم في المكان فقط هنا، وإنما تتم في بواتنا الشخصيات. إذن هذه مداخل عديدة لهذه الرواية، وهذا النص الجميل هو الذي يتيح لنا أن نقرأه بأكثر من طريقة، وأن نقرأه أكثر من مرة، وأن نكتبه مع كل قراءة جديدة.
0: نعم، سنتحدث عن بطل هذه الرواية فاروق بكل تفاصيله، ابقوا معنا، صار متواصل حدود منتصف الليل. أعود إلى دكتورة صفيرة شبشوب لتقرأنا قراءة أولى لكتاب رياضي عيش وقعت في حب نفسي.
2: شكرا. إذا نحن إزاء كتاب في التنمية البشرية، لسنا إزاء رواية أو قصوصة. والقارئ عندما يمسك كتابا بين يديه أول شيء يقوم به يبغي التعرف على جنس الكتاب حتى يعرف كيف يقرأ، فلا نقرأ رواية مثل ما نقرأ قصة قصيرة أو قصوصة، ولا نقرأ مقامة مثل ما نقرأ رواية مثلا. وكيف نعرف جنس هذا الأثر؟ من خلال ميثاق، قد يكون صريحا يكتبه المؤلف، أظنك لم تضع شيئا هنا، وقد يكون ضمنيا عندما أنت تبدأ القراءة تكتشف مباشرة أنك لست إزاء رواية. كتب التنمية البشرية لا تشبه شيئا، الرواية تتشابه، الرواية تشبه ثم سرد في المقامة في النادر، ثم سرد. أن كتب التنمية البشرية لا تشبه شيئا، هي تشبه نفسها فقط.
0: فعلا نعم.
2: و الروايات والقصص عموما يعني تشخص الواقع، تمثل الواقع، تقدمه في
0: من خلال الحدوثة، من خلال الشخوص، من خلال الأحداث،
2: قصصي ممتع. نعم. يستدرج القارئ، بينما هذه الكتب واضحة صريحة مباشرة.
0: نعم.
2: الرواية غير مباشرة، تقدم أفكارا، تنصح مثلا، تقدم بعض القيم، ولكن بطريقة غير مباشرة، بطريقة التخيل. كتب التنمية البشرية
0: هي الأمر يختلف،
2: هي تقول لك افعل كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، وتقنعك بأساليبها الخاصة كي تتجه إلى هذا الطريق دون ذاك الطريق. شيء آخر، قارئ الرواية أو القصة هو يسمع صوت السارد.
0: نعم.
2: يسمع صوت كائن معناه افتراضي فوضه الكاتب وجعله يسرد. قارئ الكتاب التنمية البشرية يسمع صوت رياضي عيش مثلا.
0: نعم.
2: أنا عندما قرأت الكتاب أنا أتمثل أمامي رياضي عيش كأنه يعطي دروسا مثل الدروس التي قد تقدمها في المكتبة العمومية. يعني
0: ربما رياضي عيش لأنه الإعلامي المعروف الذي يعتبر من الأصوات الإذاعية الكبيرة والذي على مدى عقود من السنوات ويقدم في البرامج، ممكن سيكون له تأثير أكثر من السير والراوي في الأعمال السردية مثلا.
2: نعم، لأن طريقته طريقة مباشرة، تمس القارئ، يعني يحس القارئ أنه أمام تعليمات معينة، إن اتبعها أحب نفسه، وإن أحب نفسه عشى يعني متوازنا. إذن ولكن بدلي أن الكاتب في البداية تهيب من الدخول إلى الموضوع.
0: نعم.
2: وجدت الكثير من المصاحبات النصية معنى نصوص التخوم، كأنه يبحث عن مدخل واحد لا يكفي، فيضيف مدخلا آخر فيضيف مدخلا.
0: نعم.
2: آخر، في كل مرة يوجه نصيحة للقارئ كأنه يخشى أن تكون فاتته جزئية قبل أن، يعني هنا هو يبغي أن القارئ لا يدخل الكتابة، لا يلجي الكتاب إلا بعد أن تسلح بترسانة من الـ من الـ الـ الـ من الاستعدادات التي ستجعل قراءته مفيدة كما يريدها.
0: كذلك هذا الكتاب
1: وهي مقصودة.
2: نعم. أكيد مقصودة.
0: كذلك هذا الكتاب في الصفحات الأولى تجد المحتويات، الفهرس للمواضيع، المحاور التي ضمنها الكتاب، ثم تجد استبيان، وهو استبيان مهم جدا يجعل القارئ تقريبا يبدأ في الدخول في صلب الموضوع.
2: فعلا.
0: نعم.
2: فعلا. هنا الكاتب وهو تعمل ذلك طبعا.
0: نعم.
2: لم يكتب الكتاب ليس مرتجلا، الكتاب وضع ربما وضعه على مدى زمن طويل.
0: نعم. أكيد. نعم.
2: من ثم هو لا يريد أن يفوت، أن يترك ثغرة واحدة تسيء إلى القراءة، أو يريد أن يتم امتصاص أن يمتص القارئ كتابه وهو في كامل الاستعداد الذهني، وليس الذهني فقط.
0: نعم.
2: مثلا يقول كأنه القراءة عبارة عن طقوس يؤديها القارئ. يقول مثلا للقارئ، وهنا أنا أشير إلى الأسلوب المباشر ويخاطب القارئ، ثم رياضي عيش بث القارئ متلقي مباشرة.
0: هي عادة التنشيط الإذاعي لم تغب عن رياضي عيش في هذا الكتاب.
2: أي.
0: فهو يبدأ يحتوي القارئ، وخاصة يضع له معناته في الصفحة الأولى معناته إليك عزيزي القارئ حيث يرتفع منسوب الوفاء، أهدي كتابنا، نية القارئ الكتاب، ثم يترك له فراغات كي يملأها القارئ.
2: يملأها بالفعل.
0: وهذا مهم جدا، يعني عملية تنشيطية للقارئ.
2: أي. وهذا الاستبيان على القارئ أن يكون واعيا بأنه سينجزه قبل أن يبدأ القراءة.
0: نعم.
2: هو سيقرأ ولكن سيملأ ذلك الجزء، بالتالي القراءة ستكون قراءة عالمة، قراءة واعية، يملك
0: تلك الفراغات.
2: نعم. يقول مثلا قبل أن تنطلق في رحلة القراءة، يخاطب القارئ: حبذا لو تمنح نفسك قدرا هائلا من الهدوء، صفحة 16 هذا.
0: نعم.
2: فكأن القراءة رياضة نفسية، يعني لابد أن يكون القارئ قد أعد نفسه نفسيا للقراءة، وإلا فإنه لن يتمكن من تلك القراءة التي يريدها. رياضي عيش، رياضي عيش يريد قراءة معينة، لا يريد قراءة عادية. كذلك لابد من تهيئة جسدية ليس نفسية فقط. يقول: تنشق الهواء بعمق. بالتالي القراءة ممارسة واعية عاقلة تتطلب أيضا تجهيزات ومعدات، فلما اللوجستي أيضا يقول له: أرجو أن تجهز قلما وأوراقا وكنشا.
0: يعني أعد 16 صفحة تقريبا للقارئ يتهيأ قبل قراءة التمهيد.
2: قبل قراءة. نعم. التمهيد.
1: وهذا عادتي، راي عادتي اللي تحكي عليها هذيك عادتي.
0: وعادته في كذلك في التنشيط الإذاعي: وقعت في حب نفسي رياض. لماذا هذا العنوان بالذات؟
1: هو العنوان اخترته بعد الانتهاء من الكتاب، من الكتابة فكرت في العنوان، وحتى المقدمة والخاتمة، بطبيعة الخاتمة مش تكون في نهاية الكتابة، ولكن المقدمة في نهاية الكتابة. نعم. بعدها العنوان هو يتحدث على كيف يمكن الإنسان أن يقع في الحب. تعرف الإنسان كيف يقع في الحب، يرى بقلبه ما لا يراه غيره بعينيه، يصبح يرى بقلبه بإحساسه بمشاعره. واللي قرأ الكتاب يعرف اللي حتى في مستوى انتقاء الكلمات كنت نتعمد الكلمات اللي تغدغ المشاعر
2: وجدانية،
1: لأنه بحكم التجربة الثالثة اكتشفت، وأنا نكتب كتاب الأول والثاني، اكتشفت أهمية مشاعر القارئ. أنا منشط وأنا وجه ثقافي وأنا قارئ، أنا قارئ.
0: نعم.
1: وبالنسبة لي أي كتاب يجعلني أشعر بالملل ما نكملوش، ما نكملش نقرأه. هذه قاعدة بالنسبة لي أنا، فلابد مش
0: وهي قاعدة لكل أي قارئ. أي قارئ عندما يشعر بالملل صعب أن
1: فأنا ككاتب يزمني نعطي للنقطة هذه أهمية، خاصة أنا منشط، والتجربة الإذاعية أعطتني دفع كبير في مستوى التعامل مع مشاعر الناس. تعرف المشاعر مهمة جدا، لأنه الأفكار قد تكذب ولكن المشاعر لا تكذب. لما تقول أنا حزين ولا قلقان ولا أنا مستاء فأنت صادق في ذلك.
0: أكيد.
1: ولكن لما تقدم لي فكرة، يمكن نحكيش عليك أنت فيصل، أي إنسان يمكن ربما يغلطنا في فكرة متاعه. فالمشاعر خطيرة جدا، وتراكم المشاعر
0: هي أساسية. أحيانا كلمات تجعلك في اكتئاب طيلة أيام طبعًا. من أجل كلمة أنا أو كان عندي من أجل هدف. موقف في الحياة
1: أنا كان عندي هدف أنه اللي يقرأ الكتاب يقرأ باستمتاع أولا.
0: نعم.
1: اثنين يتحسر على نهاية الكتاب. كان عندي هدف، كان عندي هدف إن شاء الله نكون نجحت فيه. فقعدت تقريبا 80% من الوقت في التصميم. التصميم خذ لي برشا وقت، لأنه نؤمن كما في العمل الإذاعي الكونديكتور والدليل الحصة أكثر من 50% من نجاح الحصة. فالكتاب أكثر، لأنه الكتاب علمني الدقة.
0: وذلك العديد الأعمال ظلت سنوات وسنوات لتنجز، معناته هذا خلال تجربتي حتى في الإذاعة، معناته وكبنا عديد مؤلفات تطلب سنوات طويلة جدا معناته لإنجازها. سأعود إليك رياض، ابقوا معنا، أكيد أنتم في شوق لسماع قصة وحكاية وقعت في حب نفسي لرياض يعيش. أعود إلى مواسم الريح للأمين السعيدي، هذه العمل الروائي يحيلنا إلى الطيب صالح، وموسم هجرة إلى الشمال كما ذكر وأكد كذلك، ومن خلال ما كذلك ما اطلعت عليه حول هذا العمل يحيلنا إلى طيب صالح، ولكن بطريقة أخرى، بطريقة الأمين السعيدي.
3: نعم. حقيقة سي فيصل، العديد تحدثوا عن علاقة هذه الرواية بموسم الهجرة إلى الشمال إلى الطيب صالح. أنا في الحقيقة أفاجئك لو قلت لك أنني هذه الرواية لما أقرأها بتاتا، يعني وهي من الروايات التي يعني المعروفة، ولكن للأسف لم أطلع عليها، وهذا تقصير
0: من مني. أجمل ما تقرأ أستاذ من السيد لي طيب صالح وقرناه ونحن أطفال موسم هج الشمال، من أروع ما يمكن تقرأه في الأدب العربي هي وعرس الزين، كل ما يكتبه كذلك طيب صالح هي أعمال رائدة ورائدة، أدعوك لقراءتها قبل أن تكتب أي عمل معه، ولكن هناك حصل التشابه هذا. نعم
3: عرس الزين قريتها، دوام تود حامد قريتها،
0: نعم،
3: لكن موسم
0: دوما
3: تود حامد قريتها، لكن موسم الهجرة إلى الشمال ما قريتهاش مثل بعض،
0: وخاصة يعني عندما صدرت في سلسلة عيون المعاصرة مع الكاتب والنقد الكبير رحمه الله توفيق بكار، وأجمل مقدمة أعتقد في تاريخ النقد العربي وفي تونس خاصة قدمها الأستاذ توفيق بكار من خلال العمل لي طيب صالح.
3: نعم حقيقة سي فيصل يعني ثمة مراجع كبيرة يعني ومراجع مهمة يعني في الرواية عالميا عربيا، لكن للأسف ثم يعني البعض اطلعنا عليها ثم البعض الآخر لم نطلع عليها، وأعتقد وأظن أنه لا يوجد يعني قارئ أو كاتب اطلع على كل شيء. أردت أن أقول يعني من خلال حديثي على أنني لم أقرأ يعني رواية موسم الهجرة إلى الشمال، هو أن هذه الرواية يعني
0: على فكرة هو شجاعة منك أستاذ لمين السعيد، يعني عندما تقول وتعترف أنك لم تقرأ موسم الشمال، الكثير لا يقرأ طيب صراحة يقول يدعي أنه قرأ، معناته هو شجاعة منك وحيك عليها. نعم تفضل.
3: نعم نعم كثير من
2: مراد متصالح
3: لم نقرأها إلى الآن وهي كتب مهمة. هذا أردت أن أقول فيصل أنه يعني صدى موسم الهجرة موسم الهجرة إلى الشمال في رواية مواسم الريح، هذا اكتشفته من خلال النقاد، عديد النقاد تحدثوا عن هذا في تونس في مصر في عدة دول عربية، ونقاد كبار تحدثوا عن صدى موسم الريح في مواسم الريح في موسم الهجرة إلى الشمال. هذا حقيقة أنا اكتشفته من خلال يعني بعض القراءات، وقد تحدث الدكتور مراد الشاب الآن عن هذا. رواية مواسم الريح حقيقة في رأيي أنها رواية متحررة من كل سلطة، متحررة من سلطة المرجعيات القديمة، متحررة من يعني من كل المدارس الأدبية، ولو أنها تتراوح يعني بين الواقعية والرومانسية وهما مدرستين كبيرتين، لكن أرى أن مواسم الريح يعني كتبت في لحظة تحرر من كل سلطة، من انتظارات يعني من سلطة انتظارات القارئ، من سلطة الناقد، من أي سلطة يعني حاولت أن تكون هذه الرواية غير مبرمجة. هذه الرواية كتبت في فترة قصيرة جدا، في 25 يوم تقريبا كتبت. أظن أن مواسم الريح يعني كما قال الدكتور مراد الشيب بأنها يعني مفتوحة على عديد القراءات، ولكنها كانت يعني هذا ما أعتقد أنها كانت يعني برؤية خاصة بعيدة عن كل يعني في أي ليست لها علاقة بأي عمل آخر.
0: البطل فاروق هل هو لمين السعيدي هذا القادم، هذا المثقف المبدع القادم من مدينة من جلمة من سيدي بوزيد إلى العاصمة، لكن فاروق هذا سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: نعم.
0: هل هو في جزء من من من منك أستاذ لمين؟
3: هو الكاتب أعتقد أنه الكاتب يعني.
0: وسأطرح السؤال هذا كذلك لدكتور براد. نعم.
3: أعتقد أنه يعني مسيرة الكاتب أو حياة الكاتب مبثوثة مع كل الشخصيات.
0: فعلا نعم.
3: مع كل الأحداث. أكيد أن الشخصية الرئيسية أو الشخصية يعني شخصية فاروق التي كثر الحديث عنها وعديد الدراسات النقدية، يعني تقريبا كل الدراسات النقدية يعني تحدثت عن فاروق وعن علاقته بالفن وعلاقته بالعلوم الإنسانية وعلاقته بالفلسفة وعلاقته بعدد أطراف، علاقته حتى بالموروث الشعبي وعلاقته يعني بالحداثة والمعاصرة ورؤيته الجديدة للعالم. أظن أن هذه الشخصية يعني تأخذ أكيد يعني من رؤية الكاتب من حياة الكاتب، ولكن يعني لا يوجد يعني شيء واضح ملموس في هذه الشخصية يقول أنها يعني لمين السعيدي في أي شكل من أشكالها. يعني كما ذكرت الآن فيصل أنه الرواية يعني تختلف عن الأجناس الأخرى بكونها يعني نص الإيحاءات ونص ونص ونص الرمز والرموز. يعني لا يمكن أن نتفطن أو أن نصل إلى يعني علاقة الكاتب بأي شخصية من شخصياته. أعتقد أني كما قلت لك أني شخصية فاروق هي شخصية مستقلة، شخصية متحررة. أنا أحدثك بهذه الطريقة لأنني لا أعرف إن كان فاروق يعني يحمل شيئا من لمين السعيدي، لأنني حينما يعني لحظة الكتابة يعني أنسى كل شيء، أنسى يعني حتى ماضي أو أحاول أن يعني ماضي الشخصية، أو أحاول أن أتخلص حتى من الرواسب ومن الذاكرة. حقيقة أنا دائما يعني في علاقة بنصي يصعب الحديث عن النص.
0: فعلا أترك ذلك لدكتور براد الشابي قراءة خاصة للبطل المحوري في هذا العمل أستاذ رياض أستاذ مراد.

0: بعد أن قرأت رواية لمين سعيدي بطل سفر القلب لأمينة زري عمر الذي عاش أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا أستحضر هذه الشخصية؟ لأننا أمام مسألة الهوية. الهوية ربما هي الخيط الناظم بين هذه الأعمال الروائية وأعمال روائية تونسية أخرى. هذه الهوية التي بحث عنها المتعدي بطرائق مختلفة وحققتها أمينة زريق في إطار تلك المجموعة العربية المسلمة التي تعيش في الغربة ولكنها تحقق ذلك التوازن الروحي والنفسي، وعندما تضطرب الشخصية تعود إلى المغرب لتعود إليها ثقتها مرة أخرى. نجد شخصية فاروق لدى لمين سعيدي الذي يعيش ذلك الاضطراب بين مكانين، ولكن ما يميز شخصية لمين سعيدي هنا شخصية فاروق عفوا هي هذه الطاقة الانتشارية إن شاء الله.
1: نعم، أمينة زريق عاشت التجربة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لمين لا، عاش التجربة قلت لك بين الريف والمدينة، ممكن معناتها هذا هو الممكن اللي حصل بالنسبة لمين،
0: ولكنهما يحملان نفس الهم.
1: الهم أكيد، هناك الصراع
0: الهوية.
1: نعم،
0: الهوية كيف تتحقق؟ هل مثلا لمين سعيدي يتحدث عن هوية متحركة مضطربة لم تحقق أو لم تبلغ ذلك الثبات؟ أمينة زريق تتحدث عن هوية ثابتة مستقرة، وجدت تلك السكينة وعادت إلى أصولها وحققت استقرارها. لمين سعيدي يطرحها بطريقة أخرى، هنا تتجادل أو تتصادى هذه النصوص التونسية، وهذا جيد جدا أستاذ فيصل.
1: نعم،
0: إلى شخصية فاروق، هذه الشخصية التي قلت تحمل طاقة انتشارية شأنا. فاروق هو شخصية تونسية، ولكنه بعد ذلك هو أو أبعد من ذلك هو المثقف التونسي، أبعد من ذلك هو المثقف العربي، أبعد من ذلك هو هذا الإنسان الذي يحمل تلك الهواجس والتي تتردد به أحيانا في الرذيلة، ولكنه يحاول أن يرتفع من خلال أفكاره ليعانق أفق آخر، أفق الفضاء وما إلى ذلك. هو هذه الشخصية التي تعيش بين أمكنة متعددة، تعيش في مكان في تونس في ذلك المكان الذي يسميه الذي يعينه الكاتب، ولكنه يرمز من خلاله إلى الشرق بصورة عامة، ثم تنتقل إلى مكان آخر يعينه لمين سعيدي في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه يرمز إلى الغرب. وهذا التمزق أو هذا التشظي الذي تعيشه التخطيط، هذه أشياء يطرحها لمين سعيدي من خلال شخصية فاروق الذي لم يستطع في نهاية المطاف أن يفرق بين زمانين، بين مكانين، بين الماضي والحاضر، بين الشرق والغرب، بين هويته العربية الإسلامية أو الشرقية وهوية أخرى التي اكتسبها الهوية الغربية. هذا التداخل وهذه اللحظة التي أراد أن يبلغها، تلك لحظة الهوية الكونية الإنسانية التي يعجز عن تحقيقها في نهاية المطاف ويتردى في آخر الرواية ويموت.
1: نعم، دكتور مراد هو أحسن اختيار الولايات المتحدة الأمريكية كصراع حضاري في هذا العمل الرواية، سنتحدث عن ذلك بعد قليل. أعود إلى كتاب رياضي عيش وقعته في حبي نفسي ومع الدكتورة سويرة شبشوب. قراءة الكتاب انطلاقا من التمهيد، بعد هذا التقديم المريح للقارئ قد ما قام به رياض، تهيئة
2: نفسية جسدية القارئ لن يدخل الكتاب إلا بعد القارئ الذي النموذج الذي يطمح إليه طبعا.
1: نعم،
2: إلا بعد أن يتسلح القارئ بما،
1: وخاصة أن رياض عنده قاعدة شعبية، عنده الناس تحب تقرأ له، تحب تسمع له، تحب كأنها تحكي معه في هذا الكتاب. نعم،
2: إذا بدل لي أنه أن رياض يعيش يؤمن بأن كتابا في تطوير الذات لا ينجح دون علاقة ثقة. القارئ ينبغي أن يثق في رياض عيش، ولا فإنه لن يقرأ هذا الكتاب، لذلك يعقد علاقة صداقة مع القارئ، يقول له وارف الشكر صديقي القارئ، أنت صديقي، والصديق لا يقدم إلى صديقه إلا الخير. إذن هو يعلن أيضا أن هذا الكتاب ليس كتابه، صفحة 15 هو كتابه وكتاب القارئ، هو كتابهما معا. فالقارئ أيضا كتب هذا الكتاب لأنه لأن رياضي

0: كتب هذا الكتاب وهو يتمثل القارئ أمامه؟
1: وقد قيل لي وكأننا كتبنا الكتاب.
0: وكأن بالفعل هذا نسميه في النقد الأدبي التقاول، هو التلافظ.
1: تقاول. نعم.
0: إذن يبدو الخطاب موجه مباشرة إلى القارئ، أيها القارئ أنت كذا، افعل كذا، هذا يناديه باسمه. كلمة القارئ وجدناها كثيرا، يعتمد ضمير أنت. إذن هذا الكتاب موجه إلى أنت، هذا يظهر حتى في العناوين، اقرأ سترى العناوين كلها يحضر فيها قطبين، أنا وأنت. مثلا لسيما أنت، يقول مثلا صورتك الذاتية لقاء مع نفسك. الأسلوب أيضا مباشر ومكتوب بلغة تعليمية، فكتاب التنمية البشرية يقدم نصائح تعليمات للقارئ، يقدم قواعد حياتية لتحسين الحياة، لتعديل المزاج، لتحسين العلاقات مع الآخر إلى غير ذلك،
1: ولكن بكثير من المحبة.
0: أكيد.
1: يعني مش أسلوب الأستاذ الناصح مغلف،
0: ولكن
1: تحس فما راحة،
0: وأيضا ثمة صرامة، فأنت تطلب من القارئ أن لا يأخذ الأمر بعدم جدية،
2: أن يكون معه في كل كلمة وفي كل سطر، وهذا مهم جدا.
0: أي أن يكون جادا في القراءة. وهذا صحيح، هناك محبة، ولكن أيضا هناك
2: كما ذكرت هناك صرامة.
0: صرامة وهي صرامة مطلوبة، افتح ما بداخلك،
1: انضباط ذاتي. أنا نقبل بالانضباط الذاتي، لأني أنا بدي منضبط ذاتيا.
0: صحيح. ثمة أيضا بعد اختباري تقييمي عبر الأسئلة، كأنها تمارين نفسية. هل ترى نفسك مكابرا مثلا، يقول له هل ترى نفسك مكابرا أم مرينا، هل أنت جذاب وناجح، هل تعرف متى تتكلم ومتى تصمت. كأنه يحث ويقول ينبغي عليك أن تعرف متى تتكلم، هل تشعر بالغيرة من أصدقائك الناجحين. كأننا في عيادة نفسية، أنا أحسس بذلك وأنا أقرأ الكتاب. هذا إزاء طبيب لن يفشي أسرارك.
1: نعم.
0: ليس لأنه عنده سر مهنة، ولكن لأنه لن يسمع إجابتك، لأنك هو يطرح الأسئلة عليك وأنت ستجيب، ولن تجيبه هو، ستجيبه نفسك. فهو يدفعك إلى أن تقف مع نفسك وتتأمل ذاتك وتجيب عن هذه الأسئلة، وهو لن يحاسبك على شيء، هو فقط يطلب منك أن أن أن أن, أن تجيب عن الأسئلة، ويتركك بعد ذلك مع نفسك تجاهدها وتغالبها وتعلمها.
2: نحاول نسمع تعليق
0: عليها
2: من الدكتور مراد الشابي على كتاب رياضي عيش وعن هذه الفكرة في إنجاز مثل هذا العمل. دكتور مراد،
3: أولا أهنئ الأستاذ بصدور هذا الكتاب.
1: شكرا.
3: أنا مع الكلمة الأولى التي ذكرتها أستاذتنا دكتورة ثمرة شبشوب، لابد من أن نقرأ الكتاب من خلال جنسه. أنا أنصت إلى الدكتورة سهيرة وتتحدث عن، لا تتحدث عن الرواية، تتحدث عن جنس آخر
2: مختلف تماما. نعم
3: مختلف تماما. إذن هناك مقاربة أخرى، لابد من أدوات أخرى ومقاربة أخرى لهذا الكتاب الذي يعقد صلة مباشرة مع المتلقي ويخاطبه مباشرة، كأنه هنا يحيي ذلك الكاتب. نحن الآن لا نتحدث عن موت الكاتب، صرنا نتحدث عن حضور الكاتب، حضور القارئ، صرنا نتحدث عن السرد الذي يتوجه مباشرة إلى ذلك المتلقي الاعتراض. إذن هناك شبكة أخرى من العلاقات تقرأ في ضوئها هذه الأعمال الجديدة إن شاءنا، وهذا التداخل الأجناسي، لأن الرواية ذلك الفن الذي يلتهم كل شيء في الحقيقة ويتسع لكل ظروب الإبداع. ها هي الرواية تنفتح على التنمية البشرية وتنتج نصا مختلفا، لابد أن نقاربه بطريقة أيضا مختلفة.
2: نعم، معذي على المقاطعة دكتور مراد الشابي، كذلك بعد قليل عن نشرة الساعة 10 مع الزميل نعمان معلول سأعطيك الكلمة بعد العشرة بعد 10 أو 10 دقائق تقريبا لمواصلة حديثك عن الكتابين، كتاب رياضي عيش والأستاذ والكاتب الروائي لمين السعيدي. ابقوا معنا، معكم الدكتورة سويرة شبشوب، رياضي عيش، مراد الشابي ولمين السعيدي. اختلنا لكم أغنية من أغاني القديمة لنور مهنا من كثر ما اشتقنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة وفي عناوينها. غدا الاثنين مفتتح شهر جمادى الأولى 1448 هجري. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحة إلى حماية الزيتين من الأمراض البكتيرية. اتحاد الفلاحين بصفاقس يعاين عددا من غابات الزيتين في الجهة، ويقدر تراجع إصابة هذا الموسم إلى النصف. في العالم، ترامب يعلن قرب حسم الحرب مع إيران وسط ترتيبات للطاقة مع روسيا. نستهل والنشر بفكرة عن الوضع الجوي، إذ يكون الطقس هذه الليلة مغيما جسيا بأغلب الجهات، وتكون السحب أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب مع نزول أمطار متفرقة آخر الليل. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء اليوم عن ديوان الإفتاء أن يوم غد الاثنين 12 من أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جمادى الأولى 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. في الشأن الجهوي، شدد نواب المجلس المحلي صفاقس الجنوبية على 3 جلسات عمل متتالية عقدوها مع الكتاب العامين لبلديات العوابد الخزانات والعين وجرمدة، خصصت لمتابعة المشاريع المبرمجة لسنة 2026. شددوا على ضرورة تشريك النواب المحليين بصفة فعلية ومبكرة في إعداد ميزانيات البلديات لسنة 2027، وعدم الاقتصار على إعلامهم بالبرامج بعد إعدادها، وفق ما أفادنا به عضو المجلس محمد البتوي.
1: عملنا على امتداد شهر سبتمبر 3 اجتماعات مع البلديات الثلاثة اللي تابعين: بلدية العين، بلدية العوابد الخزانات، بلدية جرمدة. أولا باش نتابعوا الإنجازات السابقة والعمل التنموي السابق على ضوء ما تعهدوا به في الميزانيات، ونشوفوا مدى تقدم الأشغال، ولا شنية المشاريع اللي بدأوا فيها، وشنية المشاريع اللي ما تمتش، وشنية المشاريع المبرمجة، ونأكدوا على ضرورة بذل الجهد من أجل تحقيقها. أيضا نشوفوا ما تم برمجته من المشاريع، وقتاش بداية الأشغال متاح. هذا بكل باعتبارنا احنا النواب كمحليين النوب المتساكنين، واحنا في اتصال مباشر بالمتساكنين. هذا كل في إطار دفع العمل تنموي في الجهة وتحسين ظروف العيش بالنسبة للمواطن. كما تعرفوا تنمية تضم كل شيء، على مستوى اقتصادي، على مستوى اجتماعي، على مستوى حتى ثقافي. مشاريع التنموية بكلها احنا نهتم بها، والقوانين اللي موجودة توا كسوا القوانين اللي تنظم عمل المجلس محلية، ولا القوانين اللي تنظم البلديات وقع مراجعتها المدة، بكلها تأكد على أنه العمل التشاركي ما بين المجالس البلدية وما بين المجالس المحلية لازمها تكون متواصلة، فما تشارك فيما يخص معناتها حتى تعداد الميزانيات ورسم المشاريع.
0: أقر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاقو في تصريحنا اليوم للأخبار بوجود ما أسماه بتيبس في أشجار الزيتين في المناطق التي شملتها الزيارات الميدانية من شمال عقارب إلى منطقة الطائفة، معلنا عن عقد اجتماع بمقر الولاية الفترة القادمة لتحديد موعد انطلاق موسم جني الزيتون، وسط توقعات بتراجع إصابة هذا الموسم إلى النصف مقارنة بالموسم الماضي.
2: هي توضيح في ما خص الأمراض متاع الزيتين، هي موجودة حاليا في ولاية المهدية. بالنسبة لولاية صفاقس عندنا بعض التيبس اللي هو موجود وشاهدته بالعيان، يعني تبدأ من اللي تفوت عقارب بولدياب حتى اللي توصل قريب للطائفة الجهة اليسرى موجود التيبس بنسبة 10%، وهذا اللي لاحظناه. هوني عنا راهو معهد الزيتون قاعدين مش نزوره ونشوفه فريق من المندوبية اجنا منك كله نعملوا معاينة. بالنسبة للصابة سنة متاع الزيتون هي شر الصابة متاع سنة الفارسة. بطبيعة احنا ماشي يوقع فيها اجتماع في الولاية، ونخرجوا يعني بتوصيات في ناحية المرجي، في ناحية ابتداء الجني، ناحية برشا عوامل.
0: دعت وزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين من نزول البرد بعدد من المناطق لاتخاذ الإجراءات الوقاية اللازمة لحماية غراسات الزيتون والأشجار المثمرة من الأمراض البكتيرية والفطرية التي قد تنتشر عبر الجروح الناجمة عن هذه الظاهرة. وأوضحت الوزارة أن تساقط البرد يمكن أن يتسبب في أضرار تشمل تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وظهور جروح على الفروع والجذوع، فضلا عن إتلاف الثمار الموجودة على الأشجار. في شأن الصحي، عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، فقد بحث الجانبان في علاقة بمحور صحة واحدة، بحث سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. كما تطرق اللقاء إلى مرافقة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لبلوغ مستوى النضج الثالث في تقييم المنظمة، بما يعزز قدراتها الرقابية ضمن محور جودة الأدوية وسلامتها. شاركت تونس في المعرض العالمي الأول للأغذية والزراعة من البذور إلى الأغذية الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما من 8 إلى 12 من أكتوبر الحالي بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ومثل هذا الحدث العالمي مناسبة هامة اطلع خلالها المدير العام لمنظمة الفاو على الجناح التونسي الذي يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات المحلية والحرفية تعكس ثراء وتنوع الموروث الفلاحي التونسي. أغلقت مساء اليوم على الساعة 6:30 مساء أغلقت عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، وذلك في إطار الشغال المؤتمر 7 للنقابة و29 للمهنة. وانطلقت عملية فرز الأصوات واحتسابها من قبل لجنة الفرز والانتخابات وفق الإجراءات المعتمدة في انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية. في أخبار العالم والبداية بشأن الفلسطيني، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف صهيوني استهدف خيمة في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الصهيوني في مخيم جبالية شمالي القطاع. أعلنت جماعة الحوثية اليوم عن تنفيذ 4 عمليات نوعية خلال الساعات 24 الماضية بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة استهدفت العمق السعودي. في المقابل أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية أن اعتداء جديدا استهدف مطار الملك فهد بالدمام، مشيرة إلى أن العمل جار لتقييم الأضرار. في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرم أنشطتها وتمويلها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ملف إيران سيحسم بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى وفق قوله، مشيرا إلى إمكانية إقدام طهران على إجراءات إضافية قبل الانتخابات الأمريكية، ظنا منها أنها ستضر بواشنطن، وفق تعبيره مؤكدا قدرة الولايات المتحدة على إنهاء الأمر سريعا. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني قال أن بلاده تدرس حاليا الرد الأمريكي على مقترحها وستعلن موقفها بشأنه عبر الوسطى. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي اليوم على نحو مفاجئ هدنة تخص قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا ولم يقدم تفاصيل. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. غدا الاثنين مفتتح شهر جماد الأولى 1448 هجري. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحة إلى حماية الزيتين من الأمراض البكتيرية. واتحاد الفلاحين بصفاقس يعاين عددا من غابات الزيتين في الجهة ويقدر تراجع صابت هذا الموسم إلى النصف. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة عشرة ديمة.
6: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: ونعود بعد نبتدي الحكاية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كلمة محمد حمزة والحان موسيقى الجيه محمد عبد الوهاب. نعود للحديث عن مواسم الريح للكاتب الروائي لمين السعيدي ووقعته في حب نفسي للإعلامي رياض يعيش. أعود وأعطي الكلمة للدكتور مراد الشابلي وصل حديثه عن عمل وكتاب رياض يعيش وكذلك مواسم الريح لمين السعيدي.
1: فعلا أستاذ فاسل، مرة أخرى بالنسبة إلى هذا العمل الجديد لأستاذ رياض يعيش، كما قلت هو يستدعي أدوات جديدة لمقاربته، وهو يطرح أسئلة عديدة حول الرواية، هذا الجنس الذي يتسع لكل جديد. واستمعت لما قالته الدكتورة سهيرة شبشوب عندما تحدثت عن التنمية البشرية، وعندما تحدثت عن هذه العلاقة بين الكاتب والقارئ، بين السارد والمتلقي الافتراضي، هذا التعاقد الجديد طبعا يستدعي قراءة جديدة ويستدعي أدوات مختلفة مغايرة، كأننا أمام سرد بطريقة أخرى، سرد مختلف. هل يسوق لنا جملة من الأحداث؟ كيف يتعامل مع الأزمنة، مع الأمكنة، مع الشخوص؟ هل يتعامل معها بالطريقة نفسها، أم أنه يجعل المتلقي هنا يجعله شخصية من الشخصيات؟ هل يفتح الباب أمام الكاتب ليصير بدوره تلك الشخصية؟ هل نحن أمام بالضرورة أمام هذا الراوي العليم، بما أنه يتوجه مباشرة إلى المتلقي؟ كل هذه أسئلة تفتح النافذة أمام ضرب جديد من ضروب الكتابة الإبداعية. وهنا لا يمكن أن نتحدث عن السرد فقط أو عن الرواية فقط، بل يمكن أن نتحدث عن الإبداعية، الإبداعية بما تعنيه من انفتاح على كل ما هو جميل، كل ما هو مغاير، كل ما هو مختلف. هذا ما يمكن أن أقوله بالنسبة إلى هذا الكتاب.
0: نعم نعم، أعود إلى لمين السعيدي واختياره للولايات المتحدة الأمريكية في هذا العمل الروائي والصراع الحضاري بين الشرق والغرب.
1: أفلح في اعتقادي الأستاذ لمين السعيدي عندما اختار الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه اختار مكانا له رمزية كبيرة،
0: رمزية كبيرة جدا خاصة في السنوات الأخيرة. نعم
1: نعم، أولا هو هذا التعدد والاختلاف الذي نجده في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأجناس التي وهذه الثقافات التي تحملها الشخصيات، وهذه الشخصية التي تتلقى أو تنتقل عفوا من تونس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقيم علاقة هناك، والتي تصير لها أسرة أخرى، وتفتح أمامها أبواب الحضارة المادية، وتعيش ذلك الصراع بين الجانب المادي في الإنسان وفي الحضارة بصورة عامة، والجانب الروحي الذي تعود إليه أصوله التونسية وأصوله الشرقية. ومن هنا ينهض هذا الصراع لا بين مكانين وثقافتين فحسب، وإنما بين حضارتين. وهنا ينفتح النص على رؤية سامويل كلينتون مثلا في انصدام الحضارات، وعلى هذا الإنسان الكوني الجديد، وهذه القيم الجديدة، وعن هذا السلم القيمي الذي تضعه الذي يضعه عفوا المجتمع الغربي في مقابل سلم قيمي آخر يضعه المجتمع الشرقي، وهذه الأولويات التي يتمثلها المواطن الغربي أو الإنسان الغربي، وتلك الأولويات التي يعود إليها الإنسان الشرقي. إذن هذا صراع كبير تعود جذوره إلى عقود خلت، وهي في اعتقادي ستمتد، ولذلك لم يحسن لمين السعيدي هذا الصراع، وإنما تركه مفتوحا وكأنه يفسح في المجال لهذا المتلقي لصوغي خاتمة أخرى أو لتوقعات أخرى لهذا الصدام بين الحضارات وبين مكونين من مكونات هذا الإنسان، الجانب الروحي والجانب المادي، وهذا الصدام الدائم بينهما الذي لا ينتهي إلا بنهاية الإنسان في حد ذاته.
0: نعم، لمين السعيدي معنا في الاستماع؟
1: نعم.
0: الجديد في مواسم الريح مقارنة بالأعمال السابقة، ضجيج العبيان، المنفى الأخير، ظل الشوك، مدينة النساء، أحبها بلا ذاكرة، والجديد في هذا العمل مواسم الريح بالنسبة ليك أستاذ الأمين؟
2: أظن أن ما يجمع مواسم الريح في علاقة بالروايات الأخرى فقط هو التكشيف، أو يمكن في جانب ما اللغة، ولكن بالنسبة إلى القضايا والطرح طريقة الكتابة أعتقد أنه مختلف تماما عن السابقة. وأنا أرى أنه الكاتب لابد أن يتجدد، ولابد أن تكون له زوايا نظر أخرى ولغة أخرى وأسلوب آخر وطرح آخر للقضايا حتى يكون متنوعا، وهذه يعني حتى تحصل الفائدة أولا للكاتب وثانيا للقارئ. مواسم الريح هذه رواية أعتقد أنها تختلف في نقطة مهمة، هو الغوص في أعماق الذات البشرية. فشخصية فاروق مثلا التي تنقلت من الحضارة الشرقية إلى الحضارة الغربية وإلى أمريكا، لأن فاروق كذلك ذهب إلى ألمانيا وذهب إلى فرنسا. يعني حاول هذا هذه الشخصية يعني كانت تحمل اضطرابات عديدة وكانت تحمل يعني أفكار عديدة، ولكنها كذلك كانت يعني تريد أن تفهم الآخر، يعني الثقافة يعني صاحب الثقافات الأخرى في أوروبا كما قلنا في فرنسا وألمانيا، كان الإنسان مختلفا عن الإنسان في الشرق في تونس وفي غيرها من البلدان العربية. كذلك في أمريكا كان الإنسان مختلف عن غيره في المجتمعات الأخرى، وهذا ما وصل إليه فاروق. لا ننسى أن فاروق هو الشخصية يعني أنثروبولوجية، وحامل يعني بمشروع أنثروبولوجي يريد أن يفهم الآخر ويريد أن يدرس الآخر، يبحث عن المشترك بين الحضارات وبين المجتمعات من أجل يعني إنسان متكامل. وهذه أظن أن الرواية العالمية هذه اتجاهات. وترى فيصل أن اليوم يعني الأعمال الأدبية متشابهة، تتحدث يعني في مواضيع متشابهة ومن زوايا نظر متشابهة. يعني حاولت في مواسم الريح أن تخرج هذه الرواية من الثقافة الشرقية ولا تتخلص منها، يعني تحمل الثقافة الشرقية ثم تنفتح عن ثقافات أخرى عن الإنسان الآخر، حتى نتحدث عن نص كوني لا نتحدث يعني عن نص محلي. وهذا يعني يكشف يعني عدة أشياء، يكشف يعني ما ينقصنا، يكشف كذلك إيجابيات المجتمع التونسي وإيجابيات الإنسان الشرقي بصفة عامة. كذلك لابد أن نتجاوز شخصية فاروق بطل الرواية إلى شخصية صالحة مثلا، هذه الشخصية الأصيلة يعني تحمل كثيرا من الأصالة وكثيرا من الموروث والثقافة العربية الأصيلة في عملها، في علاقتها بالناس، في علاقتها بزوجها، في علاقتها بأبنائها. ولكن هذه الأشياء على إيجابيتها كانت يعني في النهاية أدت بها إلى الموت، وهذا نتيجة أعتقد أنه حسب يعني القراءات وحسب بعض القراءات التي تحدثت في مواسم الريح أنه صالحة يعني اهتمت بالأخلاق واهتمت يعني بالأشياء يعني المتعلقة بالذاكرة ومتعلقة بالقيم الاجتماعية العامة، ولكنها لم تهتم بأشياء أخرى يعني معاصرة، أشياء حديثة. فكان يعني فاروق قد يعني أحب امرأة أخرى وقد تعلق بجورجينا، لأن صالحة لم تتوفر فيها يعني هذه الأشياء الموجودة في جورجينا. وأنا أتحدث من خلال يعني بعض القراءات التي تحدثت عن هذا. كذلك فمرت يعني شخصيات أخرى مثلا جورجينا، هذه المرأة التي كانت يعني تمارس أشياء غريبة عن الثقافة الشرقية، ولكنها يعني كانت شخصيتها متماسكة، لم تؤثر هذه الأشياء في شخصية جورجينا. وهذا يعني دليل واضح على اختلاف الشخصية الأمريكية عن الشخصية الشرقية حتى في البنية النفسية وفي تركيبة العقل. كذلك يعني شخصية أخرى مثلا عجوز وول ستريت التي تتنقل يعني بين الحانات، والتي تحب وهي في سن 80 أو في سن 80 أو 90 سنة، وهذا تقريبا يعني غريب عن الثقافة الشرقية. يعني أنا الرواية حقيقة يعني أنا ابتعدت عنها كثيرا لأني أنا مشغل بكتابة رواية أخرى، وكأنني نسيت يعني بعض الأحداث، وهذا ما يجب يعني أن يكون. لابد على الكاتب أن ينسى كل تجربة حتى لا تتداخل الأحداث في ذهني وتتداخل الشخصيات، ولابد أن يتخلص الكاتب يعني من عمله السابق حتى يستطيع كتابة عمل آخر. ولكن أظن أن مواسم الريح هذه الرواية حقيقة التي حققت يعني انتشارا واسعا وصلت إلى الطبعة الخامسة مواسم الريح وترجمت إلى الرومانية. هذه الرواية التي قيل فيها الكثير حقيقة لا يمكن يعني الحديث عنها في وقت وجيز، أو لا يمكن يعني أن نحصر يعني هذه الرواية في مدخل واحد، بل هي كما قال الدكتور مراد الشابي هذه الرواية يعني يمكن أن ندخل لها من جانب أنثروبولوجي، يمكن أن ندخل لها من جانب يعني تحليل النفس، يمكن أن حتى من الجوانب العلمية كذلك. يعني هذه الرواية حقيقة عملت على أن يتوفر فيها كل شيء. التكثيف أيضا وهو مطلوب في الرواية المعاصرة اليوم، ترى أنه يعني عديد الروايات التي تحتوي على 300 أو 400 صفحة تقريبا، هذه الروايات يعني مملة حتى وإن كانت جميلة يعني، أو كانت يعني أحداثها وبنيتها وعبكتها جميلة لا يقبل عليها القراء، لأن العصر مختلف، عصر سرعة، عصر يعني ضغوطات خاصة في مجتمعاتنا العربية وفي المجتمع التونسي. حاولت أن أعمل على يعني التكثيف في هذه الرواية، كذلك يعني حاولت أن يعني أن تكون اللغة جديدة غير موجودة يعني في أعمالي السابقة. عملت على التوليد في اللغة، عملت على أن تكون الجملة قصيرة في هذه الرواية. حقيقة يعني أعتقد أن مواسم الرياح مختلفة تماما عن أعمالي السابقة، ما عدا يعني التكثيف يمكن أنها تشبه يعني روايات السابقة، لأن النقاد تحدثوا كثيرا عن أن التكثيف يعني موجود في كل أعمال الرواية.
0: نعم، قبل أن أعود أعطي الكلمة لرياضي عيش، نستمع إلى عدنان الشواشي للجمال.

0: نعود إلى عدنان الشواسي ونعود إلى رياض. يعيش بعد هذه الرائعة لعدنان الشواسي الإنسان في هذا العمل الجديد لك عد رياض، وقعت في حب نفسي.
1: هو الجانب الإنسان في العمل الإبداعي بصفة عامة نحن
0: هو أساسي
1: أساسي أكيد. هو بالنسبة لي أنا المبدع عموما سواء كان إذاعي أو رسام أو سينمائي أو مسرحي أو كاتب لابد أنه يهتم بالجانب الإنساني، حكينا منذ لحظات على الجانب على المشاعر، لأنه هي رحلة بالنسبة لنا حب الذات، رحلة للوصول إلى التوازن، إلى التشافي، إلى التصالح مع النفس، إلى التقدير الذاتي، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في في في, في الحياة. ومتنجمش أنت تحب الناس وأنت بتحبش نفسك، ومحبة الذات هي مرحلة نضج بالنسبة لها. أنت لا يمكن أن تحب نفسك بالطريقة التي تحدثت عنها في الكتاب دون أن تصل إلى مرحلة النضج. على ذلك أنا خصصت تقريبا 80 أو 90 صفحة إلى الصورة الذاتية، يعني أنك تصور ذاتك، أنك تفهم ذاتك، أنك تعرف ذاتك. ما تجمش تحب ذاتك من غير ما تعرف ذاتك، أنك تقف قدام المرآة الداخلية. هناك مرآة داخلية مهمة للإجابة عن مجموعة من الأسئلة. لذلك أنا ارتأيت أن أبدأ في الكتاب باستبيان، والاستبيان فيه مجموعة من الأسئلة، والأسئلة ذكرى مستخرجة من الكتاب. الكتاب مليان بالأسئلة، اخترت تقريبا مجموعة من الأسئلة اللي يعني أنا في احتكاك بالقراء، فما برشا قراء قالوا لي رأوا بعض الأسئلة خفنا منها، بعض الأسئلة أجلنا الإجابة عنها، بعض الأسئلة ابتسمنا أمامها، بعض الأسئلة استغربنا من طرحها. وذا الجانب الإعلامي في الإذاعة علمني أنه عنصر الدهشة مهم بالنسبة للتعامل مع المتلقي، فلابد أن تحرك ذاته، تحرك السواكن، تحرك خياله، تحرك قلبه عقله. اعتمدت مجموعة من الأسئلة اللي فيها العنصر المفاجأة، لأنه هذه الرحلة مهمة جدا للوصول إلى الشخصية المتكاملة تقريبا، لتتمتع برقي روحي تطلب مجهود
0: تطلب كبير جدا،
1: تطلب انضباط ذاتي. بالنسبة لي أنا الانضباط الذاتي
2: رياضة.
1: أي ما تجمش تنجح. النجاح موش مصعد كهربائي، النجاح مدرج، درجة خطوة، كل يوم خطوة. هذه الأشياء أغلب ما كتبته في الكتاب راني عايشه، الانضباط الذاتي عايشه، العادات اليومية عايشها، عندي روتين يومي، روتين صباحي. فحاولت باش نتخيل القارئ هو قدامي وأنا نكتب، بالفعل نتخيل القارئ وأنا نكتب، وكم من نص كنت نقرأها بصوت مرتفع، يعني أنا إذاعي كنت نقرأها بصوت مرتفع، يعني عندي ركن في المنزل، ركن هادئ، واعتقد ان المستمعين والقراء تمم هالمعلومات يحبوهم. كان عندي ركن هادئ وكنت نقرا النص بصوت مرتفع، يعني انا اذاعي، وكم من كلمه وكم من جمله غيرتها. تقول لي انت القارئ مش يسمع في الكلمات، نقول لك انا القارئ يسمع الكلمات، يسمح، ولأني نخاطب في مشاعره، في عواطفه، في ذاته، في علاقته الأبدية بينه وبين ذاته. فما علاقة، فما بيت، سميتها في الكتاب بيت الذات. فهناك بيت في داخلنا، هالبيت هذي ننساوها احنا. هذاك علاش أنا خصصت العنوان اسمه وقعت في حب نفسي. حبيت نوصل القارئ الإنساء أنه هناك بيت داخلية ومرآة داخلية في ذاته، أن ننساها، يجب يتذكرها، يربط على كتفها، يحن عليها. مش معقول أنت تقول برافو يعطيك الصحة للآخرين وما تقولهاش لنفسك، مش معقول. فإن شاء الله وصلت للنقطة هذه، أنه حركت بعض الأشياء اللي كانت نايمة وراقتها.
0: نعم دكتورة صويرة الشبشوبة، الازدواجية بين حب الذات النرجسية، وأحيانا قد يقع هذا اللبس لدى القارئ.
2: هذا وجدناه في الثنائية التي أحدثها سيرياض بعد ثنائية أنت أنت.
0: نعم.
2: وللثنائية أنت والآخر. لأنه الآخر هذية ونحن جميعا نشعر بذلك، الآخر أحيانا مش أحيانا دائما، نحن
0: دائما وأبدا
2: نحن نلبس ما يلبس الآخرون. مثل كلمة لما تحكمش فينا الآخر.

0: نصائح. أنت قلت نرجسية، بدت لي فيها، بدأ لي فيها نوع من النرجسية. نعم، يعني أنك عندما يؤذيك هذا الآخر عندك البلوك،
1: زر البلوك،
0: زر البلوك
1: الحظر.
0: نعم، أنا هنا أنا لا أتفق معك في هذا.
1: لماذا؟
0: لأنه أنا مثلا في الفيسبوك أنا ما عملت بلوك لحتى إنسان مرة، برك عملت البلوك. أنا ضد البلوك.
1: نعم.
0: لأنه هذا الآخر لماذا تلغيه أنت؟ أنت ينبغي عليك أن تقبله، ولكن
2: أنت تقبله، وليس أن تقبله. أي إنسان يتقبل الآخر. أيه. أحيانا قد نعجز على التقبل الآخر في بعض المواقف.
0: نعم، هو يقول هنا أغلق الأبواب التي تؤذيك، إياك أن تضع مفتاح سعادتك في جيب شخص آخر. صحيح، إنك أنت ولستهم، شخصيتك الخاصة. اعتزلهم، اعتزلهم، احذر رجل العقبات. صحيح، العلاقات السامة سميته أخصائي في العقبات.
1: أيه.
0: أنت عندك برشة تسميات،
1: تسميات خاصة. أيه.
0: تسميات خاصة. أيه. معنى هذا. أيه. للظواهر.
1: أيه.
0: للظواهر النفسية والاجتماعية. أيه. إلى غير ذلك. لكن عندما تقول اعتزلهم وعند زر البلوك هنا، أنا نعم. أقول لك أنا لست، أنا أظن أن التنمية البشرية أرفع من أن تجعلك تقطع مع بعض الناس.
1: أنا أتفاعل نعم. معك. أنا أتحدث على مصاصي
0: طاقة الإيجابية.
1: طاقة الإيجابية. بعد محاولات متكررة.
0: أي لا لا.
1: تستعمل زر البلوك.
0: صحيح. مهما كان.
1: لأنه إذا كان ستواصل تتعامل معهم ما عادش تجم تستمتع بحياتك ولا تحقق أي هدف في حياتك.
0: ينبغي أن تكون قويا وفي مستوى أنك هم موجودون ولكن أنت موجود بقناعاتك الخاصة.
1: نعم.
0: دون أن يزعجك ذلك. معناها ينبغي على الإنسان أن يكون أقوى من أنه يعمل. إن نشوف ثم خطر التنمية البشرية شنية هي، تكون الإنسان، تساعده على الانتماء إلى محيط والتفاعل مع الناس. إن كنا نضع هذا البلوك بيننا وبين الناس فنحن في الحقيقة
2: يا خيبة المساحة.
1: لا، هو البلوك بعد محاولات متكررة كثيرة. البلوك مش من المحاولة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. ثم ناس ما ينفع فيهم كان البلوك.
0: أوكي، ريت
1: أي مصاصيد الطاقة الإيجابية.
0: سأسألك سؤال. أنا عندي سؤال.
1: أي.
0: نفرض أنه عندك صديق.
1: أي.
0: مريض نفساني مثلا. وهو دائما يكلمك ويسألك وأنا مريض، وين ما تكلمه تخرج محمد طاقة سلبية، يعطيك في كل مكالمة، وين ما تشوفه يرجعك، ينحيلك أي طاقة إيجابية.
1: نعم.
0: ماذا تفعل معه؟
1: شوف، أنا تكلمت
0: لأنه ثم بعض أصحاب التنمية البشرية يقول لك هذه يجيب لك طاقة سلبية، أعمله بلوك.
1: شوف.
2: نعم.
1: علميا كل إنسان تحكي معاه بعد ربع ساعة راهو بالعقل الباطني متاعك مش يجاوبك بعد ربع ساعة. عندك ملفات أنت كانت نايمة وغلقتها أنت شبيهة بالملف اللي يحكي عليه هو، ملف السلبي مع التكرار. أنا ليش قلت لك البلوك راهو مع التكرار؟ مع التكرار راهو هذاك يصبح مرض نفسي وبعد مرض عضوي. أنا نحمي في نفسي وأحمي في القارئ. البلوك مش من المحاولة الأولى. راهو أي إنسان يصر على أنه يكون سلبي، مشكلته هو مش مشكلتي أنا. أنا مش نحاول معها أكيد. راهو أنا مش نسمعه، مش إذا كان أنا في مع كل الناس نقعد نسمع في الطاقة السلبية ونتعامل معها. لكن تقعد مع أربعة من الناس في قهوة يحكيوا بالسلبية مش تولي خمسة مرك. وإذا كان أنت تقعد في كل يوم في نفس المقهى السلبي مع نفس الأشخاص السلبيين ستصبح سيدهم أنت بعد شهر ولا شهرين ولا ثلاثة. ومن الأمراض العضوية راهو أغلبها سببها هذا هو، لأنه الكلمة لها طاقة. تتذكر أنت بعض الكلمات المؤذية عند شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا تتذكرها ساعات؟ إحنا الكل معرضين. إذا كانت كررت الكلمة هذه من نفس الشخص فدورك أنك تلغيه الشخص ذاك. بطبيعة أنا ما نحكيش على البو والأم والأخت، راهو نحكي على الأصدقاء. أصدقاء نجم نغيرهم، لأنه إذا تسألني في بعض المحاضرات
2: نعم.
1: مع البو

0: والام والاخت يولي حديث اخر، يولي تعامل ذكي. نعرف بابا صعيب ولا سلبي، ما ندخلش معاه المناطق الساكنه، ولكن الاصدقاء لابد اني انتقي اصدقائي. اذا كان صديق سلبي فمشكلته هو اذا كان اثر على السلبية.
1: الدكتور مراد الشابي، هناك هنا تأتي قوة الشخصية في ذلك، وأنا قد أكون مع الدكتورة سويرة الشبشوب ولا أكون مع رياض يعيش، وهل تشاطرني رأي في ذلك؟ سأعطي لك الكلمة وكذلك الأمين السعيد. تفضل دكتور مراد.
2: شكرا أستاذ فيصل، طبعا أضم صوتي إلى صوتك وإلى صوت دكتورة شبشوب.
0: نعم.
2: يجب أن نتقبل الآخر وأن تكون لدينا القدرة على تقبل الآخر، ونحن في جزء منا هذه القدرة التي تجعلنا تجعل أفكارنا تتسع لذلك الاختلاف ولذلك التنوع، وحتى إن كان الآخر يبدو في ظاهره بين ظفرين الآخر هو الجحيم بالنسبة إلى بعض الفلاسفة، ولكن يجب أن نتقبله في بكل صفاته، وهذا الآخر هو مصدر ثراء في نهاية المطاف، وهو مرآة أخرى. إن كان ذلك الآخر يحمل من السلبيات فإن تلك السلبيات تستطيع أن نستطيع من خلالها أن نكتشف مدى إيجابيتنا، ونستطيع من خلالها أن نكتشف مدى قدرتنا على ذلك التحمل، مدى قدرتنا على معالجة وعلى تقديم المساعدة للآخر المختلف. في النهاية سنصير نحن ذلك الفرد الذي يحمل طاقة كبيرة وقدرة كبيرة على الاختلاف والتنوع، وهذا مهم جدا حتى بالنسبة إلى أنفسنا، حتى وإن كنا ننظر نظرة أنانية أستاذ فيصل. عندما نتقبل هؤلاء الآخرين المختلفين فإننا نتقبل عوامل ثراء عديدة جدا، ونعلي من شأن أنفسنا كلما استطعنا تحملهم.
1: نعم أستاذ.
3: أنا معك أستاذ مراد. أنا معك
1: أستاذ لمين السعيدي.
4: نعم حقيقة فيصل، أنا كنت أعتقد أن كتب التنمية البشرية أو التنمية البشرية كفكرة أو كخطاب أو كجنس أدبي كنت أعتقد أنها جزء من الرواية. الآن اكتشفت يعني مع حديث سيرياز أنه يعني تتعارض تمام التعارض مع الرواية. أنا أرى أنه الإنسان لابد خاصة الروائي لابد أن يلقي بنفسه في التجارب، يعني في مختلف التجارب كانت.
1: وأنت تحب التجارب، وأنت كذلك كنت متحمسا حول اختيار رياض يعيش وهذا العمل الذي كتبه، وخاصة مع هذا الكتاب وقعت في حب نفسي، وهو تحدي آخر يقوم به رياض يعيش في هذا العمل. وأنا في الكواليس تحدثنا منذ ليلة أمس أو الأمس حول هذا العمل لرياض يعيش.
4: نعم هو حقيقة أنا أرى أن الإنسان لابد أن يقبل الآخر مهما كانت صفاته.
1: نعم.
4: سواء كان ذلك كان الآخر مضطربا أو كان يعني سليما أو كان، وهنا تبرز يعني كما قال الدكتور مراد الشابي، تبرز يعني شخصية الإنسان أو قدرة الإنسان على التحمل والتفاعل مع الآخر مهما كانت صفاته، سواء كانت تلك الصفات حسنة أو صفات جيدة، أو ذلك الشخص يعني يحمل لهموم أو لأشياء تتعارض مع سعادتنا. أنا أعرف يعني بعض الأصدقاء أنهم يخافون من الآخر، يعني وصلوا إلى درجة الرهاب الاجتماعي من الآخر، فأعتقد أن هذا ضد يعني أعتقد أن التنمية البشرية ضد هذا، يعني ضد هذه الأشياء، أنه كيف نعلم الآخر أو نقدم فكرة للآخر كيف يتفاعل مع الآخرين وكيف يعيش مع الآخرين مهما كانت يعني مهما كانت الأشياء التي يحملونها أو الرؤية التي يرون بها العالم. أعتقد هذه الصفات موجودة يعني في الرواية. الرواية أنه حقيقة أنا يعني أتفق مع رياض في فكرة أنه الإنسان مشاعر، كيفما كنت أنت يعني يكون العمل الإبداعي. لذلك هنا لابد أن يكون الروائي حامل لعدة صفات، أن يكون يعني يعيش الفرحة مع الآخر، يعيش الحزن مع الآخر، يفهم الآخر في جميع يعني تفاصيله، يعني يخالط ويعاشر ويمشي مع الفقراء، مع الميسورين،
1: مع المهمشين كذلك، وأنت
4: نعم
1: تحب
4: مع يعني كل الاختلافات، لأن الرواية في حد ذاتها هي تحمل هذه الاختلافات وتحمل هذا الصراع الاجتماعي. مثلا أنا أعطيك كتاب رواية يعني فائزة بجائزة نوبل، وهي مئة سنة من العزلة لجابرييل غارسيا ماركيز. هذه الرواية عديد القراء لم يستطيعوا يعني الانتهاء منها، وأنا واحد يعني منهم، يعني قرأت هذه الرواية يعني عديد المرات، يعني أقرأ صفحات من هذه الرواية وأتوقف يعني تقريبا بعد 3 أو 4 سنوات عدت إليها وقرأتها، لأنها رواية مرعبة حقيقة ورواية مخيفة، تريك يعني بعض الشخصيات غريبة، بعض الشخصيات يعني وبعض الأحداث يمكن أن تحدث في ذاتك اضطرابا وخوفا وقلقا وانزعاجا، يحدثك عن عوالم أخرى. مثلا كونديرا يتحدث على أنه شخصية من شخصياته في أحد يعني رواياته، أن هذه الشخصية في المطار وهي يعني ستسافر إلى بلد آخر، يعني سألوها هذه الشخصية إلى أين ستسافر، فقال لا أعلم ولا أعرف، يعني وهو في المطار أتوا إليه بكرة أرضية يعني، فقال هل ثمة كرة أخرى، يعني يبحث عن عالم آخر. يعني الرواية حقيقة هي،
1: وخاصة ما هذا ما عاشه فعلا جابرييل في نهاية حياته، أنه عاش العزلة فعلا. مات
4: نعم عديد الكتاب يعني وصلوا نتيجة هذا، يعني الاختلاط بالآخرين والاختلاط بمشاكل الآخرين، عاشوا رهاب اجتماعي، عاشوا خوف، عاشوا كذا، وكانت يعني في سنواتهم الأخيرة عاشوا اختاروا العزلة والابتعاد عن الناس. يعني هنا يمكن أن نعود إلى كتاب سيرياف، أنه هذا الكتاب يمكن يحذر من هذه الأشياء، ولكن أعتقد وأظن أن الحياة ستكون حياة بسيطة جدا، رطيبة جدا، ولكن الإنسان يعني مطالب بأن يعيش يعني حياة مليئة بالمغامرات، لأن الحياة هي حياة واحدة، لابد أن نعيش المغامرات، لابد أن نعيش مشاكل الآخر، لابد أن نعيش سعادة الآخر. هذا حقيقة ما تتطلبه الرواية، لذلك أعتقد أن الرواية هي أصعب الأجناس الأدبية، وهي رواية يعني هي جنس التضحيات الرواية يعني حقيقة.
1: مش خلي رياض معك، تفضل رياض.
0: نحب نوضح نقطة بالنسبة للزيد البلوك. أنا مؤمن أنه الإنسان ضروري أنه يتقبل الآخر، وفي ذلك متعة كبيرة أنه نتعلم من التجربة هذيك في علاقتي به.
1: البلوك هو حل أخير،
0: ولكن البلوك اللي نحكي عليه هو الحل الأخير، لأنه بالنسبة لنا أي إنسان والقارئ أنا نهتم به، إذا أنت مش تجم تحقق أهداف في حياتك ويكون عندك هدف كبير ومش تنجح في حياتك، مهم جدا أنك تحيط بك أصدقاء النجاح. وصديق النجاح وصديق الحياة له شروطه.
4: بأي معنى سيرياض؟ أنا أحب نفهم بأي معنى النجاح الذي تتحدث عنه، بأي معنى ما هو النجاح؟
0: النجاح بالنسبة لي أنا كل واحد عنده مفهوم النجاح. أنا بالنسبة لي النجاح
3: لما تكون تحب نفسك،
0: أي تحب نفسك، لما تكون متوازن، لما تقدر نفسك، لما تحقق كل يوم خطوة، والنجاح هو خطوات، مجموعة من الخطوات، كل يوم خطوة. بالنسبة لي أنا إذا أنا ما يكونش عندي موقف من هؤلاء، فلا يمكن لي تحقيق مثل هذه الأهداف.
4: هذا جزء بسيط، أنا أراه جزء بسيط من النجاح، لأنه الإنسان إذا يعني الإنسان هو مركز الكون، وهو الذي يبحث عن الفرادة ويبحث عن لا أعتقد أنه النجاح في استقرار نفسي وفي عمل وفي منزل وفي
0: نوضح الفكرة. سامحني نكمل نوضح الفكرة. بالنسبة لي أنا النجاح جزء مهم منه أنك أنت تفهم نفسك، أنك تحب نفسك، أنك تقدر نفسك، أنك تتصالح مع نفسك، وهذا مهم جدا
1: فعلا.
0: وهذا يظهر في جلستك، في وقتك، في نظرتك، في الناس تشوفك كما تشوف روحك. إذا شفت روحك متوازن ومتصالح مع نفسك وعندك ثقة بنفسك، فالناس مش يعملوك بنفس الطريقة. على ذلك أنا راني اللي يقرأ الكتاب المفروض اللي يقرأ الكتاب يفهم أنه الزر البلوك اللي اعتمدته، وانا فرحان اذا كان حركه النقطه هذه حركه الحوار.
1: لا هذا مهم جدا. نعم.
0: الزر البلوك راهو اخر نقطه، اخر نقطه
1: اكيد،
0: اخر
1: أكيد.
0: نقطه اخر الطب. طب شنو هو؟ مو الكي ولا
1: طب الكي.
0: اعتبروا البلوك الكي، هذاك هو الكي بالنسبه لي انا. وقت يقتل ما عادش فما حلول، لانه وقت الانسان وطاقه الانسان راهي مهمه باش تنجم تنجح. راهو اذا كان انت بدعوه انك تتقبل الاخر الى النهايه، وكل ما يدور حولك من الآخرين تحاول أنك تتعامل معه بكياسة بلباقة بتفهم بي بي بي، ستستنزف وتنتهي في النهاية إلى أنك ما تحققش أهدافك. الهدف يتطلب تقدير الذات، يتطلب مجهودات، يتطلب طاقة إيجابية، يتطلب مجهودات. ونحكي على النجاح السامي، منش نحكي على النجاح العادي.
1: سميرة.
3: أي هي راهو الفكرة هذية، الفكرة التي يرددها أصحاب التنمية البشرية.
1: نعم.
3: منذ سنوات وأنا أحضر في الملتقيات متاعهم وقل لهم هذية العلاقات السامة، وفلان إذا كان يحدث فيك طاقة سلبية ابتعد عنه. راهو نحن نعيشه في مجتمع أغلب الأفراد يعطيوك الطاقة السلبية،
0: 80% من المجتمع سلبي.
3: راهو عنا، شوف عنا معناها أشخاص مرضى نفسيين، إذا كان مش الكل مرضى نفسيين.
1: نعم.
3: عنا أشخاص مرضى عضويين، تشوفهم قلبك يحزن، قلبك يولي قطر معناها بالدم كما نقوله، معناها إنسان مثلا مقعد طول اليوم، هو أب ولا جد ولا حاجة، يعطيك طاقة سلبية. لكن هل ستتركه لأنه يعطيك
0: طاقة سلبية؟ لا منحكيش على ذكم، أنا منحكيش على ذكم،
3: هي أنا فاهمة،
0: هي نقطة في بحر.
3: لكن كن قويا يا سي رياض. راه الإنسان إذا وصل أنه يؤمن بالتنمية البشرية، عليه أن يأخذ التنمية البشرية برمتها. يعني وأنت سائر نحو طريقي أن تحب نفسك، ليس لأن تحب نفسك بانعزالية وهكا انطوائية، أن تحب نفسك وسط الآخرين.
0: أكيد أكيد.
3: وهم بعيوبهم بمساوئهم بشرورهم أنت موجود فيهم، لا تعزل نفسك عنهم.
0: هذا لا يعني أن تلغي نفسك،
3: فإن التنمية البشرية ستفقد قيمتها.
0: لا، أول شيء بالنسبة لي أنا عندي طريقتي في الكتابة. بالنسبة لي أنا التنمية الذاتية أو تطوير الذات هو لون من في الكتابة، لون من الكتابة. أنا عندي طريقتي، مش تلقى رياضي يعيش لذاعي، تلقى رياضي يعيش المثقف. وبالنسبة لي أنا، إذا الإنسان ما يخش موقف في حياة من الآخرين لن ينجح في حياته.
3: ينجح
0: لا، بالنسبة لي أنا ما ينجحش. إذا كان أنت نحكي على الناس اللي يستنزفوا طاقتك، تخيل روحك تحكي كل يوم مع إنسان سلبي، تخيل كل يوم تحكي مع إنسان سلبي وقرر باش ما يتغيرش. والإنسان راهو مش أنا نغيره ولا أنت تغيره، هو يغير نفسه. إذا قرر أنه ما يتغيرش، شنو تعمل معه؟ شنو تعمل معه؟
1: هذا الاختلاف.
0: شنو تعمل معه؟ اي شنو تعمل معه؟ كل يوم قرر باش ما يتغيرش. والحياة مجموعة قرارات، السعادة قرار والتعاسة قرار. هذا قرر أن يكون تعيسا وسلبيا، شو نعمل معه؟
1: سأعطي الكلمة بعد قليل للدكتور مراد الشابي، كذلك من السعيدي، وكذلك كل ضيوف هذه الحصة. ابقوا معنا، لا تغيروا المحطة. نستمع إلى على الله بصوت أمينة فاخت، وهو من روائع الراحة للفنان بلقاسم بوغنة. على الله سمير، ونعود.

0: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة. كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكى له باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاء في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومراه وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، هي أن تاخذ الوقت الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: نعود إلى مسار المشوار في حبر الكلمات بعد هذه الومضة التوعوية حول لا للمخدرات. أكيد كنا مع هذه الومضة. نحب نشكر كل المستمعين الكرام اللي تابعوا فينا، خاصة تحية للدكتور أرسلان بن فرحات صديق هذه الحصة، تحية وعلى حول ووجه تحية ويوجه تحية ليار إلى رياض يعيش، وكذلك إلى لامين السعيدي، تحية لهذا الدكتور العالم الكبير وأستاذ الأجيال. نحب نشكر كل مستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا، الدكتور طارق جيزاني، بسمة قلدابي، كذلك عبد القادر جوا، كذلك خطوة اليزيدي، الأستاذ الشاعرة دليلة تجاني، للمبدع علي العامري، العالمية القديرة فتحية جلال، الأستاذ محمد رضا دربال، الأستاذ الشاعرة شافية الحجيري، أرسلنا بفرحات ليلى عطلة، فوزي الزياني الخبير في التنمية الخاصة، الخبير في المجال الفلاحي، كذلك الهادي مقديش، عثمان البرهومي، سلوى الدكتورة سلوى السعداوي، كذلك نردين مزريق، الدكتور وحيد اللجمي الحلواني، أميرة الأمن الرميلي، كذلك زهور الزردي، كذلك فاتن غربال، كذلك دي منجي العياري، كذلك أمن القريبي، كذلك الدكتورة علي غربال، هاجر عبد الكافي، الأستاذة

0: عمر النادي، وكذلك كل المستمعين الكرام يتابعوا فينا أينما كانوا. نعود إلى إلى إلى إلى مواصلة المشوار في حبر الكلمات، والتحية لرياض يعيش الأستاذ لامين السعيدي وكل المستمعين الكرام أينما كانوا. وأعطي الكلمة للدكتور مراد الشابي لإعطاء رأيه حول ما حصل قبل الأغنية. تفضل دكتور ريا مراد الشابي.
1: شكرا أستاذ فيصل. المسألة التي أثارتها دكتورة شبتوب مهمة جدا جدا.
0: مهمة جدا، نعم.
1: نعم، والسؤال مسألة مهمة، والسؤال الذي طرحه الأستاذ لامين السعيدي ما هو؟ طرح السؤال حول مفهوم السعادة ومعنى السعادة، وما هي هذه السعادة التي نتحدث عنها بعيدا عن المغامرة.
0: وتحقيق المغامرة. السعادة الكاملة أمر مستحيل. نعم،
1: أمر مستحيل. وهذه التجارب التي تخوضها الذات مع الآخر المختلف، وهذه ونمر بعد ذلك إلى تلك النصوص التي نقرأها، كيف سنتعامل إذا كنا نؤمن بهذه الطاقة السلبية التي يجب أن نبتعد عنها وأن نستعمل معها البلوك. ماذا سنفعل بنص من نصوص دوستويفسكي مثلا، وماذا سنفعل مع نص من نصوص
2: الأمر مختلف،
1: وماذا كلها طاقات سلبية. إذا كنا نتعامل مع الطاقة السلبية التي تأتي من ذات، فتلك النصوص هي ذوات، هي كائنات ورقيحة، ولكنها كائنات تؤثر. إذا كنا لا نستطيع أن نتقبل هذه الطاقة السلبية ونريد أن نضع بيننا وبينها سدا منيعا، فنحن لن نتقبل هذه الأفكار بدعوى أنها سلبية وقد تحبطنا وقد تثبتنا وما إلى ذلك. نحن يجب أن نخوض ثمار هذه التجارب بسلبيتها، ويجب أن نتسلح بتلك القدرة وبتلك الإرادة التي تجعلنا نتجاوزها إلى أفاقهم. وشرف الإنسان هو في هذه المحاولات المتكررة، نعود إلى سيزيف ونعود إلى ما كتبه المسعدي ونعود إلى التجارب الوجودية ونعود إلى بدايات الإنسان وإلى نجاحات الإنسان. لا يمكن للإنسان أن ينجح دون أن يتخطى هذه العقبات وهذه الطاقات السلبية، والإنسان وجودي كان دائما يساء هذه الطاقة السلبية التي تريد أن تثبتها وأن تثبتها إلى الوراء، ولكنه يتخلص منها، وحتى إن لم يتخلص منها فإنه يصارعها، وبذلك يكون الإنسان إنسان، ودون هذا الصراع لن يحقق إنسانيته. وهذا في اعتقادي طبعا مع نفس الأمر.
0: نعم رياض.
2: والله الأمر مختلف. أن نتحدث عن الناس السلبيين جدا جدا جدا جدا يعني يوميا، أكيد الإنسان لابد باش يخوض معاركه الحياتية ويتعلم من الناس اللي قلقوه واللي يعكروا له صفه، هذا مهم حتى في قراءاته. ولكن نتحدث على الناس سلبيين جدا. أكل حال ربما اللي يرجع للكتاب ويقرأه ويفهم مش قاعد نحكي، أنا ما نحكيش من المحاولة الأولى، ونعتمد الزر البلوك باش يفهموني المستمعين.
0: هو زر البلوك حل أخير،
2: حل أخير
0: عندما تغلق الأبواب.
2: وعلى كل حال هو الكتاب تحدث عن زر البلوك في صفحة واحدة، معنا هو الكتاب فيه 285 صفحة، وفي برشا مواضيع أخرى حكيت عليهم،
0: خاصة الدكتورة سويرة الشبشوب هي ضد استعمال زر البلوك، وهو يتطلب قوة شخصية. دكتورة سويرة،
3: هو زر البلوك له استعمال استعاري.
2: استعاري.
3: البلوك يعني ايش معناها؟ مش معناها بلوك كما احنا نعمله في البلوك، يعني اعتزله، لا تذهب معه، اقطع علاقتك معه، هذا ما تقصده.
0: وهو حل اخير
2: اي بدون ما بدون انك تضره، معنا بدون ان تضره.
3: ولكن الحياه مليئه بهؤلاء السلبيين، سنعيش منعزلين.
2: لا ما نعيشوش منعزلين، احنا مش ناخذ موقف، فما ناس اخرين, فما ناس ايجابيين, فما ناس معطائين, فما ناس مشعين نتعامل معهم, والاخرين نحاولوا معهم. انا مش من البدايه راهو نعتمد زر البلوك, مش من البدايه على خاطر رانا نؤمن انه اذا كان انت ما يكونش عندك قرار في حياتك, والحياه مجموعه قرارات, مجموعه اختيارات, انا ساكون شمعه في مهب الريح, وهذا اللي نخاف منه. هذاك علاش في النهايه نعتمد زر البلوك في اخر مرحله. واعتقد كما قلت الكتاب يتحدث في صفحه واحده على زر البلوك, في مواضيع اخرى كثيره كثيره كثيره.
0: لمين السيدي؟
4: نعم فيصل, حقيقه يعني انا حبيت نعطي مثال اللي يحدث في استرياس وماذا يفعل الطبيب النفسي الذي يلتقي كل يوم بألاف المرضى وترى وجهه مشرقا وتراه يعيش حياة.
2: لا, فما طب مرضى, فما طب يمرضى, فما طب يمرضى.
4: أنا مريض الحقيقة.
2: لا فما لا فما
0: يعني خاصة الأطباء النفسيين.
2: فما مش كل الطب النفسيين ناجحين. ساعة واحد اثنين, فما تقنيات في الاستماع إلى هؤلاء السلبيين, واللي ما يعرفش يستعملهم راهو في النهاية يمرض هو نفسانيا ثم عضويا.
4: ما هذا مرتبط بقوة الشخصية. إذا كانت الشخصية قوية فلا تمرض من شيء وتتواصل مع كل شيء في رأيي طبعا. وحقيقة أظن أنه الإنسان إذا يعني ابتعد عن الناس, خاصة الكاتب وخاصة في جنس الرواية, أعتقد أنه لن يكتب حرفا ولن يقدم شيئا. فالروائي مطالب بالاختلاط بالناس بمختلف ثقافاتهم وبمختلف حضاراتهم وبمختلف يعني مشاكلهم, وهذا يعني دليل يعني على أنه الكتاب الكبار أو الروائيين الكبار مثل ديستوفسكي وجابرييل غارسيا ماركيز وغيرهم من الكتاب الكبار الذين نالوا نوبل ونالوا انتشار عالمي كانوا يعني تحدثوا عن هذا وتحدثوا عن الشخصيات المضطربة, وكانت شخصياتهم مضطربة يعني جل شخصياتهم مضطربة في أعمالهم. كما ذكرت لك 100 سنة من العزلة هي رواية مخيفة ولكنها تضيف للإنسان الكثير, تضيف لعقله, تضيف لقلبه, تضيف لعلاقاته بالناس, يعني يصبح أكثر يعني قدرة على التعامل والتفاعل مع الآخرين. يعني أنه حقيقة كتب التنمية البشرية هي تنقد كثيرا. أنا لم أقرأ يعني لا أقرأ هذه.
2: أدعوك لقراءة كتابي ثم ربما تعطي رأيك في الموضوع.
0: دكتور صغيرة شبشوب,
3: ثم جانب آخر أستاذ رياض. أنت عندما تقول للقارئ إذا أزعجك إنسان وعجزت عن السيطرة
0: عليه
3: في اتجاه إيجابي فعمل البلوك, أنت تتحمل مسؤولية هنا, ثم مسؤولية كبيرة. أنا كنت مثلا أفضل أنك تقول أنا أمام هذا الموقف, أنا رياض العيش لا أدري ماذا أفعل. فأنت أيها القارئ
0: خاصة عندما يكون شخصية عامة معروفة لدى العموم
3: قل لي أيها القارئ, أنا من خلال تجاربي لم أجد حلا. قل لي أيها القارئ ماذا ستفعل, ماذا كنت ستفعل في هذه الحالة حتى لا تتحمل مسؤولية, حتى لا يقال عن أصحاب التنمية البشرية إنهم يدعون إلى لا أدري أن تعيش في برجك العاجي, أن لا تحتك مع الناس, أن تختار الناس. نحن لا نختار الناس, نحن مثلا المدرس هل يختار الطلبة؟ لا يختار, هو يدرس الجميع وعليه أن يتعامل مع الجميع.
2: أنا لا أدعو إلى ذلك, أنا لا أدعو للانعزال أو التعالي أو العيش في البرج العاجي, لا أدعو إلى ذلك.
3: كلامك يفهم رغم
2: هي فقرة صغيرة زر البلوك, مش عارف علاش شديته فيها زر البلوك. ربما استفزكم المصطلح كزر البلوك, ولكن الكتاب مليان فقرات أخرى يعني. علاش أدعو إلى من لم يقرأ الكتاب أن يقرأ الكتاب حتى يفهم.
0: حب نسأل لمين السيدي عن تجربة النشر مع دور عربية, كيف كانت هذه التجربة بالنسبة ليك لمين؟
4: نعم هي تجربة مهمة وحقا يعني رواية مواس مريحة هي الرواية الأولى التي تنشر يعني خارج تونس. يعني أكيد يعني أنه تجربة مهمة تصل إلى أماكن أخرى, تصل إلى قراء آخرين, فما ناس تحب تقرأ لك وما كانوش ينجم يوصل للعمل متاعك إذا كان موجود كان في تونس أو في بعض الدول الأخرى. مثلا أني فاصلة مثلا هذه دار النشر اللي نشرت معها أنا مواد مريح وجدت في معارض لم توجد فيها يعني روايات من قبل, مثلا معرض القاهرة في مصر, مثلا معرض بغداد الدولي للكتاب في العراق, في تركيا كذلك, بعض الدول الآسيوية كذلك شاركت فيها دور النشر ووزعت فيها الكتب. كذلك التوزيع الإلكتروني حقيقة لأول مرة أعيش التجربة مع هذه الدار, وقد حققت رواية مبيعات مهمة في نسختها الإلكترونية. كذلك الترجمة, ترجمت رواية منذ يعني صدورها إلى الرومانية. هذا يعني هذه الإضافات قد لا تتحقق مع دار نشر أخرى في أي بلد آخر, يعني ليست النشر يعني في دولة أخرى بالضرورة سيضيف إلى الكاتب, لكن مع دار نشر هذه فاصلة حقيقة ثم إضافات مع مواد الريح. وطبيعي جدا أخويا فيصل أنه يحاول الكاتب أنه يعدد دور النشر, لماذا؟ حتى يصل إلى أكثر ما يمكن من القراء, تعرف أنه هذا يعني العصر هو عصر عزوف على القراءة وعصر يعني ابتعاد على الكتاب. يمكن الرواية أكثر حظ الآن منتشرة, يعني يمكن أكثر إقبال من الأجناس الأدبية الأخرى, الشعر والقصة وغيرها يعني من الأجناس الأخرى, لكن لابد أن يسعى يعني الكاتب على وصول يعني أعماله إلى كل مكان في العالم. لذلك أرى أنه تنويع وتعدد دور النشر في تجارب الكاتب مهم.
0: نعم الدكتور مراد الشابي, تجربة النشر مع دور عربي أمر مهم جدا خاصة للكاتب التونسي بالنسبة ليك, وأنت كذلك المبدع وأنت كتبت النقد وكتبت الرواية, الرواية عموما. نعم
1: نعم أستاذ فيصل, أشاطر الأستاذ لمين سعيدي رأيه, لابد من الانفتاح على قراء آخرين, وهناك دور نشر تونسي ممتاز جدا, وهناك أيضا دور نشر عربية تحقق انتشار ربما,
0: وحلم كل مبدع عربي أن يجرب التجربة العربية في النشر. نعم
1: نعم, والأستاذ لمين سعيدي هنا يطرح إشكال آخر, هذا المبدع التونسي الذي يعترف به الآخر خارج تونس ثم يتقبله المتلقي التونسي, وهي تجارب عاش العديد من المبدعين, وتذكرنا مثلا بشابي والاعتراف به خارج تونس, ثم لامين السعيدي يحقق الاعتراف هنا, حقق هذا الاسم الذي صار متداول, هذه النصوص التي اطلع عليها المتلقي التونسي بصورة خاصة, ثم انتقل إلى مصاف آخر إلى هذا الانتشار العربي وأنشأنا الانتشار,
0: وهو مطمح كل مبدع عربي أينما كان, وكل نعم. أن ينشر له في كل الدول العربية, وهذا حلم لكل عربي. نعم
1: نعم, وهو ما يبشر بجوائز قيمة جدا تستحقها هذه النصوص, نصوص لمين سعيدي, وخاصة هذه رواية موسم الريح, أرجو أن تنال حظها وأن تحصد الجوائز التي تليق بها, لأنها في الحقيقة نص ممتاز جدا, نص مكثف في أبعاد فلسفية وفكرية في كثافة مهمة, وهو يجيب دائما. أستاذ فيصل أريد أن أقرأ النصوص من خلال هذا التصادي بينها, من خلال هذا التنافس, من خلال هذه العلاقات التي تبنيها النصوص في تونس وخارج تونس. هذا النص مثلا يمكن أن نقرأ في ضوئه نصوص التنمية البشرية, يمكن أن نقرأ هو يتجاوز, هو متجاوز لها. هذا النص يمكن أن يحيلنا على رؤية الروائي مقارنة برؤية صاحب التنمية البشرية, رؤية الروائي مقارنة بذلك بالفيلسوف أو بعلم الاجتماع, هو يختزل رؤية كلود ليفي ستروس, ورؤية السياسي ورؤية الفيلسوف ورؤية الأديب ورؤية ذلك الإنسان البسيط المثقف العضوي الإنسان المختلف الإنسان الشرقي الإنسان الغربي. هذا التنوع وهذا الثراء وهذا مهم جدا لأنه يجسد جوهر العمل الروائي. الرواية هي ذلك الجنس المنفتح الذي يأتي على كل الأجناس الأخرى ويستطيع أن يتحدث بأكثر من لغة ويستطيع أن يرى بأكثر من عين ويستطيع أن يفتح كل النوافذ على كل المجالات ويستطيع أن يلتفت إلى الماضي البعيد وأن يتطلع إلى المستقبل البعيد أيضا ويستطيع أن يعالج هذا الحاضر ويستطيع أن يصرح وأن يلمح. كل هذه الطاقات اختزلها لمن السعيد في روايته موسم الريح. أرجو له كل التميز وكل التألق وأرجو أن تحصد هذه الرواية ما يليقها من الجوائز العالمية.
0: استراحة غنائية مع هاني شاكر ثم نختم هذا اللقاء الممتع مع رياضي عيش وكذلك مع الكاتب المختلف والمتميز لمين السعيدي. يا ريتني هاني شاكر ونعود. سمير هاني شاكر يا ريتني.

قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.

وأنا كمان والله. ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدم

كانش امل في حياتي تهد، ما كانش الدم جرح بالهد.

0: العالمين السعيدي ورياضي عيش ويستحقوا أكثر من حصة دائما، خاصة لامين السعيدي ورياضي عيش مش أي كان. معناتها نستمع إلى رياضي عيش وكذلك لامين السعيدي. أترك الكلمة الدكتور مراد الشابي لنختم بهذا اللقاء حول تجربة لامين السعيدي وهذه القراءة لرواية مواسم الريح. ماذا تقول الأستاذ والدكتور مراد الشابي؟
1: أولا أشكرك أستاذ فيصل على ما تقدمه، وهذا التعريف بالمنجز الإبداعي التونسي في الحقيقة هو نقطة مضيئة جدا في الساحة الإعلامية والثقافية التونسية. ثم وهنا الأستاذ لامين السعيدي بهذا المولود الجديد،
0: وخاصة بعد هذا العمل السادس لامين السعيدي.
1: نعم، لأنه في الحقيقة يخرق قاعدة ربما لدى المبدع التونسي، لأن الكاتب التونسي عادة مقل. الأمين لامين السعيدي يتجاوز هذه القاعدة، يكتب باستمرار، وهناك إذن موهبة، ولكن إضافة إلى الموهبة هناك حرفية عالية. ولامين السعيدي يعي جيدا ما يفعل وما يكتب. هو يكتب نصا جميلا ويفكر بطريقة سليمة جدا، يخطط لإبداعه، وهذا من حقه، ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى هذا المبدع الذي يكتب نص جميل ويسوق لهذا النص بطريقة جيدة جدا، لأنه بهذه الطريقة يضيف للمشهد الثقافي التونسي والعربي. وهذا النص مواسم الريح هو نص لا يؤثر المكتبة التونسية فحسب، وإنما يؤثر المكتبة العربية، وستكون له مكانة في الأدب العالمي إذا وصل إلى القارئ الذي يستطيع أن يقرأه قراءة جيدة ويستطيع أن يقيمه. فلا بد أن تقرأ هذه الأعمال التونسية على غرار مواسم الريح لينال الأدب التونسي حظه، لأنه إلى الآن أستاذ فيصل لم ينال ما يستحق من العناية، وآن الأوان في اعتقادي لتتوج بعض الأعمال التونسية عالميا فهي جديرة بذلك.
0: نعم أستاذ مراد الشابي، وخاصة لامين السعيدي أول عملي كان

0: مهم جدا يعني دون مجاملة، ومن أهم ميزاته أنه يقدم يوغا، يوغا للقراءة إن شئنا.
1: نعم.
0: هو يقدم، يعلم القارئ أن يتبع خطوات معينة عند القراءة، ليس القراءة عشوائية مثلما نقرأ رواية، لا، هي قراءة ينبغي أن تكون على خطى معينة وثابتة، وأقل خطوة بإمكانها أن تزعزع تلك القراءة. مثلا أذكر قوله: دع نفسك، نفسك يأخذك، دع نفسك يأخذك إلى داخل ذهنك، واسترخي في اللحظة الراهنة وانتبه. يوغا، تخيل أن بداخل رأسك ينبوعا من المياه الجارية، وابدأ اللعب مع ذهنك. يوغا، خذ نفسا عميقا وثابتا، وبعدها تنفس وتنهد ببطء، واخبرني كيف يبدو شعورك. هما سيخبر نفسه طبعا، ولن يخبر الكاتب، سيخبر نفسه. يعني قواعد للسلوك اليومي، هو يرسخ في القارئ أيضا عادات يومية لمواجهة ضغوط الحياة وتخفيف التوتر والقلق، والوقوف في وجه المشاكل التي تحيط بالإنسان من كل جانب. إذن رياضي عيش يحاول أن يعلمك كيف تعيش، ولا تعيش إلا إذا أحببت، إذا أحببت نفسك، كيف تنظم حياتك، كيف تعيش، ولكن بالعشوائية لا يمكن أن نحقق ذلك. هو أحيانا يتعمد أن لا يكون خطابه هنا، كأنه يتحاشى أحيانا أن يقول للقارئ أنا أعرف وأنت لا تعرف، وأحيانا يخاطب القارئ يقول له لعلك تعرف حكاية القطة. معنى هنا ينطلق من معناها وقائع ثابتة، أن القارئ يعرف، لأنه عندما يضرب هذه القصص، وهنا أجد شيئا مثل الحكاية المثلية، يضرب الأمثال، فالحجاج هنا
1: موجود،
0: هي التنمية البشرية كلها حجاج، هذا الحجاج قد يستند إلى السردي، سرد بعض القصص حتى يقنع بالفكرة. هنا ثم ملاحظة أيضا حول تعدد الخطابات. أنا أتخيل أن بحثا أكاديميا حول تعدد الخطابات في كتاب التنمية البشرية، لأن الخطابات متعددة، فيها السرد، فيها الحجاج، فيها الخبر، فيها الإنشاء، حتى الشكل الطباعي. الشكل الطباعي أنت يا أستاذ رياض تراهن على القارئ والقراءة، لذلك حتى الشكل الطباعي يبدو متنوعا حتى لا يمل القارئ، حتى لا ينام. نجد المطاط، ومثل المطاط نجد الدوائر، نجد تلك الكش، هذيك العلامة، هذيك الكس مثل السهم، نجد الأرقام، نجد الخط الغليظ، الخط الرقيق، الخط يتغير، تخليف سطر، نقاط استرسال، كل ذلك
1: حتى لا يصاب القارئ بالملل.
0: صحيح.
1: لاحظت رمز التوقف، انتبهت ليه في رمز التوقف.
0: أي نعم.
1: طلبت من القارئ أنه فما رمز توقف، ولما يشوف رمز التوقف هو أنت يسأل نفسه شنو نحس وقتها، شنو شعوري.
0: أي.
1: يعني أنا رهنت على شعور القارئ.
0: أي.
1: في البداية طلبت منه، لأنه أنا نؤمن أنه عنصر مفاجأة ومهم، مفاجأة المدروسة بطبيعة، واللي تحمل مضمون ورسالة. فرمز التوقف يخلي القارئ متشوق. وقتاش الرمز ذاك مش يكون؟ ثم قلت له القارئ نجم أنت تستنبط رمز التوقف
0: خاص بك،
1: خاص بك أنت، لأنه نؤمن أنه القارئ، مشاعر القارئ مهمة، أنا رهنت عليها، وإن شاء الله يكون هو عود نفسه ذاك الروتين اليومي. يعني مهم بالنسبة لنا، اللي ما عندوش روتين رغم أنه يجبش ينجح
2: اليوم.
1: فيخلق روتين يومي. تخيل إنسان لو في كل لحظة يسأل روحه شن حستوى، وهل هذه اللحظة تضيف لي إضافة جديدة من أجل الوصول إلى تحقيق هدفي في الحياة. رأوي تتغير حياته. والمشاعر مهمة برشا، لأنه إذا كان لقيت مشاعر منقبضة ولا مشاعر فيها برشا قلق، غادر المكان بالنسبة لي أنا، مش بلوك.
2: لمين السعيدي، الوقت مر بسرعة معك، كلمة الختام.

0: شكرا فيصل على الدعوة للاستضافة. حقيقة دائما اللقاءات معك رائعة والأسئلة عميقة، وهذا نادر جدا حقيقة في الساحة الإعلامية التونسية، في خاصة فيما يتعلق بالكتاب والمسرح وغيره يعني من الفنون والثقافة. الرواية يعني دائما أنا أرى أن الرواية هي جامعة لكل شيء، وأنا يعني حصلت لي الإضافة هذه الليلة مع الدكتورة وما تحدثت عنه في كتاب سيريات، يعني سمى إضافة نتعلم حاجات جديدة. صحيح نتعارض ونختلف لأن الرواية كما قلت لك الرواية هي تحتمل يعني كل الخطابات وكل الأجناس، الفلسفة والعلوم الإنسانية وحتى العلوم الصحيحة. الإنسان يعني الكاتب لابد أن يكون في علاقة بالآخر، ولابد أن يلقي بنفسه بالتجارب حتى يكون مختلفا، وحتى يعني تحصل الفائدة من كل شخص، لأن الرواية حاملة للشخصيات المضطربة وحاملة للشخصيات السعيدة وحاملة للشخصيات التي تفكر بطريقة علمية، والشخصيات التي تنظر إلى العالم بطرق فنية وطرق أو طرق سياسية أو يعني رؤى سياسية أو كذا. يعني الاختلاف مهم في الرواية والتنوع مهم في الرواية، خاصة أننا يعني أتينا بعد قرون من الكتابة في الرواية، وبالتالي صعب جدا.
1: كل الشكر لأمين السعيدي. الصوت معك أعتقد ثم تشويش، لكن للأسف الوقت مر بسرعة جدا. كل الشكر مراد الشابي في دقيقة وقال من دقيقة.
2: شكرا مرة أخرى، أرجو أن تتجدد هذه اللقاءات لأنها تنير المشهد الثقافي التونسي.
1: نعم، كذلك دكتورة سويرة الشبشوب.
3: أنا سعيدة بهذه الجلسة الشيقة مع الأستاذ مراد والأستاذ لمين السعيدي والأستاذ رياض يعيش، ومعك أنت أيضا، وأرجو لك مزيد التوفيق يا سي رياض.
4: شكرا شكرا دكتورة.
1: كل الشكر سمير طقطق، ولك الخط رياض يعيش.
4: حبيت نختم بحفل تقديم وتوقيع الكتاب. كان هناك حفل في معرض الكتاب الدولي في سقس، هذا هو الحفل الأول نهار السبت إن شاء الله، باش يكون حاضر فيصل وكل الأصدقاء المستمعين والقراء. مكان المكتبة الجاوية بسفاقس
1: كالعادة.
4: دكتورة سويرة مش تترأس الجلسة، وتقديم كتاب النورد الخزري ونادي لمسات فنية اللي تشرف عليه الدكتورة سويرة.
1: حاولنا الاتصال تكون معنا نورد الخزري، لكن للأسف ظروف
4: التاريخ نهار 17 أكتوبر نهار السبت هذا 17 اكتوبر. فما فقرات اخرى مش باش نقول عليها لانه فيها مفاجاه وفيها دهشه وادهاش.
1: كل تحيه وشكر كذلك كل المستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا اينما كانوا، ولكم كل المحبه. شكرا لكم على الاستماع، نلتقي في موعد قادم ان شاء الله. كل الشكر رياض يعيش، وأنا سعيد دائما معك.
4: عايشك فيصل، شكرا لك برشا.
1: نلتقي الأسبوع القادم، لك الاختيار سمية طقطق، واختارنا لكم ممكن فيه.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يكون الطقس آخر الليل ملائما لنزول أمطار متفرقة بأقصى الجنوب. أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الاثنين 12 من أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جمادى الأولى 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. من المنتظر أن يتم اليوم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بمعتمدية الحنشة. ينظم مجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون عدد 18 المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. في العالم، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم حوثي الأحد على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. في سياق متصل، أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مساء أمس بأن بلاده مستعدة للوساطة بين السعودية وجماعة الحوثي الموالية لطهران وسط تصعيد تشنه ضد المملكة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على نحو مفاجئ هدنة تخص قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، ولم يقدم تفاصيل. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.